المرة الأولى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة، ولا لا. بعدين الثانية قالوا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي الثالثة قضية الجدار، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم قال له هذا فراق بيني وبينك. بعدين لما أول تأويل يدرك سيدنا موسى بأن الخبر أطلعه الله وأحاطه الله وأتاه الله وعلمه وفتح الله عليه، وفوق كل ذي علم عليم. وسيدنا موسى أفضل، نحن نقول بأن الأنبياء وخاصة وأنه من أولي العزم والرسل. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا كلمة ولا تدرك بالعقول، وإن شاء الله أعيدكم حتى ألتزم بالوعد، لا يعني أعلق حتى ممكن نقرأ شرحنا على هذه الرسالة. فقوله قول المصنف لا تدرك بالعقول، أي بمعنى ما حاولت وبذلت وسعيت فلن تدرك ذلك، لأنه كما قلت لكم نعم في الحائية ابن أبي داود قال فلا تنكرن جهلا، أي جهلا ولو كنت لا تعرف، ولو كنت لا تعلم ذلك، لأن الأصل فيه ما ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة عن ذلك. والمهم أنت لا تدرك ذلك ولم تقل لم أعرف ولم أتأكد ولم أعقد ذلك ولم فلا تنكرن، أي لا تنكرن جهلا منكرا ونكيرا، بمعنى الحجة قائمة بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولإذن فهذا عام مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار، وكذلك يتعلق بغير المعلل من أوامر الشرع في المسائل التعبدية القائمة على النص فحسب، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها، بل كما هو مقرر في قواعد الشرع. انظر لما يقولك الأصل في العبادات المنع، أي الحظر، إلا بنص هكذا مثلا، والأصل كذلك مثلا نجد في يعني في العادات الإباحة، يعني هكذا إلا بنص كذلك. فالمؤمن إذن في هذا الباب ونحوه من الأبواب الشرعية الدينية يسلم وينقاد هكذا، يعني علم وعقل يعني حكمة الأمر أو لم يعقل، وليس له أن يخوض، هذا هو الأصل، وليس له أن يخوض في ذلك بمجرد تخمينه ولا كذلك برأيه. فقد كان السلف الصالح ينكرون على من يتكلف ذلك ولم يسلم أو يلتزم. فقد سألت كما ذكرت لكم امرأة أم المؤمنين عن قضاء المرأة الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت ما بال الحائض تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فاستغربت عائشة، فاستغربت من سؤالها، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت المرأة لست حرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة مجيبة مصيبة ومصوبة، كذلك تصوب تلك المرأة، كان يصيبنا ذلك، أي هذه العادة الشهرية، كان يصيبني ذلك، أي العين يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصلاة، بقضاء الصوم عفوا، فنؤمر بقضاء الصوم، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم هكذا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم نتكلف ولم نسأل
ولم نتفلسف ولم نسعى في إدراك العلل أو لا لا والله. الاستجابة لأمر الله ليس حتى تعرف العلة في المسألة هذه والحكمة كذلك والفائدة أيضا حتى تستجيب، لا والله نستجيب ولو لم نعلم العلة والحكمة والقصد وما إلى ذلك. هذه الاستجابة الصحيحة، هذه الاستجابة الصحيحة. بارك الله فيكم. وتعني بذلك ما جاء به الشرع ودلت عليه النصوص والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، هكذا، التي يجب التصديق بها والتسليم لها، هذا مقرر عند أهل السنة قاطبة كما في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة، نعم الأصفهاني، أن الإسلام هكذا بكل صراحة، الإسلام قال، هذه كأنه يعطيك قاعدة، الإسلام قال إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، هذه القنطرة التي من يريد أن يعبرها ويمر عليها بسلام وأمان ونجاة ومفازة فليكن مسلما لأمر الله، فانظروا إلى أين تقوده وتؤول به. ولهذا كما قال ربي مثلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يمسح على ظاهر خفيه. انظروا هذا والاستجابة، ما شاء الله، ألم يقل ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ هذه الأسوة القدوة، فعلها تفعل مثل ما فعل، وقال بها كذلك تستجيب وأدرى بما قال، وهكذا ما شاء الله. لا يعني لا تحاول أن تجعل لعقلك نصيب في ذلك، إنما عقلك يتلقى الأمر سماعا وعقلا أي فهما واستجابة أي طاعة وموافقة، هذا هو الأصل، وأنت حينئذ وبذلك إن شاء الله من المفلحين. هكذا أهل السنة والجماعة يسيرون إلى السنة، نعم، ويسيرون معها ويدورون معها كذلك حيث دارت، فلا يتقدمون ولا يتخلفون ولا يتزيدون ولا يتكلفون، وإنما ينقادون، كما قال الأوزاعي مثلا ندور مع السنة حيث دارت، نحن نتبع، قال ندور مع السنة حيث دارت، بمعنى وكأنه قال لك ونصير معها حيث صارت. المهم باختصار، بهذا رد ابن شهاب الزهري على من أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال رحمه الله، انظروا يا إخوان، لأن رأينا الخوارج كيف أثاروا هذه المسألة، وبعدين الناس كيف يبحثوا، هل بمعنى يعني يكون مرتدا يكون كافرا يكون كذا كذا كذا؟ فالأصل إذا كان عندك نص شرعي صح ما شاء الله قرينة تفسر بها، مثل ما ذكرنا تفسير القرآن بالسنة لما ذكر الإمام
أحمد بن حنبل والسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفسر القرآن ودلائله، يعني بين بأن تصرف يمكن أن تصرف دلالة آية أو خطاب ورد في القرآن تضمنها ظاهرا وابتداعا أنه بالجواز. ما سنعطيكم شيء، مثالين باختصار حتى نعرف حجية السنة ومكانة السنة وحقيقة السنة وعلاقة السنة. كل هذه لو شئنا أن نذكر هذه الحيثيات والخصائص والمسائل مسألة مسألة لوجدنا لكل واحدة منها دليلا يعنيها. المهم باختصار، تذكرون لما تقرؤون كلام الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فتعلمون بعموم الآية كل ما هو زينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كل ما ينطبق عليه اسم الزينة ووصف الزينة كذلك يكون حكمها، ولا لا؟ وهو الإباحة، عدم الحرمة صح. وبعدين أنت تأتي وتجد الرجل مثلا أو عموم الناس يجدون الذهب زينة والحريرة كذلك زينة، ونحن الذين نعلمه أن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب وكذلك الحرير. ما الذي جعل تفسير هذه الآية يستثنى منها ولا تنطبق ولا تستغرق ولا يشمل حكمها إباحة الذهب والحرير للرجال أي الذكران؟ حديث النبي أنه مرة في مرة من المرات خرج على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها، صح ولا لا؟ نجد مثلا، سامحوني مسألة وانتقل، نجد مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، الدم الميتة والدم مثلا، بمعنى كل ما كان ميتة فلا يجوز أكله، صح ولا لا؟ صح، يعني ما تعنيها. وكذلك كل ما هو من جنس الدم، يعني لا يجوز شرب الدم ولا أكل شيء من مادة الدم، خالص أي دم خالص. فتجد أنت حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن هذين أحلت لنا ميتتان ودمان، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. رأيتم هذه الأشياء بالدليل، ولكن بغيرها لا. وأي قول بني على غير دليل فهو عليل، لا يصلح البناء عليه، وما بني على فاسد فهو فاسد، وما بني على باطل فهو كذلك باطل. المهم باختصار، ولهذا رأيتم ابن شهاب الزهري قال له، بماذا أجابه؟ فقال له ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه وعلى رسول، أي على رسولنا البلاغ، يبلغ هذا الدين واستشهد أمته وأشهدهم على ذلك، ألا هل بلغت في حجة الوداع؟ قالوا نعم قد بلغت، قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي حديث صحيح مسلم إنكم مسؤولون عني
فماذا أنتم قائلون؟ بماذا أنتم مجيبون؟ قال نقول نصحت أديت بلغت. رأيتم؟ ورب سبحانه وتعالى يعلم أنه قد بلغ واللوم ليس عليه، فتولى عنهم فما أنت بملوم، إنما اللوم على أمتك إن لم يستجيبوا لك. فإن لم يستجيبوا لك كما سيذكر المصنف، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الأدلة تصديقا وانقيادا وإيمانا وتسليما، إنما أتوا من ضرب الأمثال والاغترار بالعقول والإعجاب كذلك بالمستويات وما إلى ذلك. ولهذا بارك الله فيكم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال ولا بالأهواء، احذروا الأهواء كذلك الهوى. يا إخوان، بمعنى ولا يعملون أهواءهم، أي ما تميل إليه أنفسهم وتشتهيه أذواقهم من غير داعية شرع أو علم في مسائل الاعتقاد لا يقال فيها بالآراء والعقول والأقيس والأهواء وكل ما يخالف النصوص وكل ما يخالف النصوص الشرعية أو الأدلة النقلية. بارك الله فيكم. ثم يذكر ابن يعني أظن هذه نعم يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه قال ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الأهواء. هكذا كما سيأتي لاحقا بيان الهوى، أي حقيقته وذمه ونبذه كذلك. فأهل السنة والجماعة يتميزون ويمتازون على أصحاب الأهواء والبدع، وهم بمثابة الحد الفاصل، حيث جعلوا الشرع حاكما وجعلوا العقل والرأي والهوى محكوما. يكون الهوى تابعا للدين، ما في مشكلة، هذا هوى محمود. هو لا يسع الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، ولكن طبعا الهوى إذا كان لم يكن تابعا بل يريد أن يجعل الشرع تابعا له، أن يكون بدلا من أن يكون الهوى تابعا يريد أن يجعل أن يكون متبوعا. ما الذي يتبعه؟ النصوص، الأدلة، الشرع، القرآن، الحديث، عياذا بالله، حتى يصير طاغوتا، طاغوتا يعبد من دون الله. ولهذا فبين المصنف رحمة الله عليه يعني لما قال وإنما هو الهوى، يعني إنما هو الهوى، يعني لا كما يقول الأصل، وترك الأصل في ذلك في الحقيقة هذا نفس الشيء. يا حبيبي، إنما هو الاتباع، هذا هو الذي يصح. تعجبت، لما يستقيم، لا يستقيم لا ببلا ولا معنى. قال المصنف إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني بمعنى لما ذكر قال يعني ولا قياس فيها ولا تضرب ولا أمثال ولا تدرك بالعقول ولا ولا ولا، تذكرون؟ قال ماذا؟ قال إنما هو الاتباع المبني على اتباع ماذا؟ اتباع
السنة. انظروا يا إخوان، مثلا اتباع النبي في عبادته، في عبادته انظروا، لا بد من أن تتبعه، أن تتبعه اتباعا صحيحا صادقا تاما، سامحوني، وأن يكون اتباعا هذا مستوفيا لشروط صحته وأركان كذلك صحته، فلا يكون اتباع حقا اتباعا شرعيا إلا إذا كانت فيه شروط. شروط ذكر ابن القيم هذه المسائل إن لم تخن ذاكرتي، ذكر ستة: الجنس والسبب والصفة والقدر والزمان، أي القدر الحد العدد وكذا، والزمان والمكان، أمثلة على كل واحد ولو بسرعة واختصار. فيما يخص مثلا الجنس، تصور أنت مثلا في الأضحية، الأضحية لا تكون من كل الذبائح التي تؤكل، أضحية العيد مثلا الأضحية، إنما تكون من بهيمة الأنعام، وتكون من البقر والإبل مثلا والغنم، هكذا ولا لا؟ فضلا عن الأحكام الأخرى والشروط الأخرى التي ذكرها الشارع، لكن من هذا الجنس. فلا يصح أن يأتي إنسان بذبيحة يذبحها مثلا ولو ديكا أو شيء من القبيل، أي شيء يذبح، يقول أنا ألتمس وأبتغي به وأريد به وأتعبد به، لا، التعبد لا يكون إلا على وجه الاتباع، أن تتبع الشرع في ذلك في أصله وفصله وكل حقيقته وظاهره، جنسا وسببا وكل ما وقدرا وصفة أو هيئة وكذا. فكذلك السبب، لما تكون صلاة عندها سبب معين، يبقى تلك الصلاة قاصرة على ذلك السبب، لا يجوز فعلها من غير سبب، قيام رمضان، بل قيام ليلة القدر، التماس ليلة القدر، تحري ليلة القدر، الصلاة في العشر الأواخر ابتغاء موافقة ليلة القدر، هذا وردت فيه نصوص وورد فيه الترغيب، حتى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا لا؟ هذا ممكن. لكن يأتي سيقول ليلة، يعني يريد أن يقول نفس الأسباب، ما في نفس الأسباب، حتى الأسباب هنا توقيفية مش توفيقية أو اجتهادية، ولهذا يقول لك أنا في ليلة الإسراء والمعراج يقول بدعة، ليلة كذا بدعة، لا، إنما السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا. والصلاة والهيئة، نجد الهيئة أو الصفة، ما يقال بالكيفية مثلا كالصلاة، هذه الصلاة نحن كلنا نعلم، أي المسلمون جميعا معلوما بالآثار والاضطرار، أي معلوما حتى بالضرورة، من الدين بالضرورة، يعرف الناس اليوم أن الصلاة تبتدئ وتستفتح بالتكبير وتختتم كذلك بالتسليم، ولا لا؟ من التكبير إلى التسليم. قد نقول يعني على وجه الشرط، على وجه الشرط الوضوء قبل الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. المهم باختصار، الصلاة ليس لأحد أن يقلبها أو يعكسها أو أن يبدأ بما الأصل فيه والمشروع تأخيره ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم، لا يجوز، لا تجوز هذه الصلاة. ينطبق عليه قوله صلي فإنك لم تصلي، ما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا ينبغي أن يصلي من يريد الصلاة المقبولة التي يقبلها الله. المهم، وكذلك العدد، العدد نضربه كذلك بالصلاة، الأصل في الصلوات نرى صلاة العشاء فيها 4 ركعات،
صلاة المغرب فيها 3 ركعات، صلاة كذا، صلاة الصبح يعني فريضة الفجر فيها 2 ركعات، فلسان يتقيد بهذا القدر. كل شيء حدد الشارع حده وقدره ليس لك أن تتجاوزه وأن تتعداه، وإلا فقد تعديت وأسأت وظلمت. وكذلك الزمان، في عبادات في أزمنة معلومة مخصوصة، نعم، كرمضان الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما يصح إنسان يقول لا أنا أريد أن أؤخره أو أقدمه وأجعله في شهر غير شهر رمضان، لا، هذا لا بد أن تكون متبعا للنبي في هذه العبادة وملتزما بالشرع في هذه العبادة. فرمضان يصام في شهر معلوم الذي هو بعد شعبان والذي هو قبل شوال، معروف. يبقى عبادات مكانية، النبي قام بعبادات، عبادات في مكان معلوم أو شرعها الله تعالى في مكان معلوم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك قولا وفعلا، وهو مثلا الاعتكاف. الاعتكاف ما يكون في البيت، إذا كان في البيت فهو اعتكاف لغوي نطلق عليه المعنى اللغوي، ولكن العبرة بالاصطلاح والإطلاق والمعنى الشرعي. فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، بدليل قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك قوله: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولهكذا كانوا يربون على التعامل مع النصوص بهذه الطريقة. فقال المصنف: ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما هو الاتباع وترك الهوى كما قلنا يريد به، ويعني تقرير أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، هكذا أصحاب الحديث والأثر في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية، حيث يمتازون بهذا ويتميزون كذلك. ربي قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خيارا أي عدولا خيارا، لا غلو عندكم أي لا مبالغة ولا تشدد ولا تجاوز للحد، لأن الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد الشرعي في الاعتقاد، في العبادة، في السلوك، في القول والعمل وكذا. فلا يجوز الغلو، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو. نعم. ولهذا بارك الله فيكم، كما ذكرنا أنه في الحقيقة يتميزون ويمتازون، فربنا ذكرهم بما يمتازون به، أي يفضلون ويفوتون، ويشرفهم الله ويفضلهم على من سواهم، وكذلك به يكون ذلك الفصل الذي بينهم وبين غيرهم، كما جاء في الحديث: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. العفو. ولهذا كما ذكر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، أي الأمة المحمدية، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، رحمة الله على سلفهم
وحفظ الله خلفهم. المهم باختصار هم ماذا من صفاتهم وسماتهم؟ يعني يصدقون بالأخبار والآثار النبوية ويقرون بها ويسلمون وينقادون لها، على عكس ما عليه أصحاب الأهواء والبدع من مقابلة من الأدلة الشرعية بإعمال آرائهم وتحكيم عقولهم واستظهار مناهجهم القائمة على الرأي والعقل والقياس الفاسد والهوى، وكل يعني تلك الأدوات أو كل هذه الأدوات والوسائل كانت سبب ضلالهم وهلاكهم. ولهذا لما قال إنما هو الاتباع، حيث ذكر في سياق يعني ذكر ذلك وذكر هذا أي الاتباع، إنما أشار إلى بهذه العبارة إنما هو، أي هو المحمود وهو المطلوب وهو الأمر فيه مرغوب، وهو إلى غزك يعني ذكر في سياق المدح والثناء. هذا الذي يجب أن تتبعوه ويجب أن تتحروه ويجب أن تتوخوه ويجب أن تتعلوا به ويجب أن تعملوه وتعملوا به، ها، لأن الاتباع نافع وشافع ورافع ودافع وجامع ومانع بإذن الله. بإذن الله إذا كنت متبعا للسنة لا تخشى بإذن الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فينبغي أن يذكر الإنسان، ولهذا ذكره على سبيل وعلى وجه الثناء هكذا. إذن وكذلك والرفعة والثناء، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة وكذا خلفها كابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بلها إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقولهم أي كقول ابن مسعود نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. فالاتباع يا إخوان إذن هو كما قال مثلا أبو المظفر يعني السمعان رحمة الله عليه، الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله. لأنه ممكن الكل يقول نتبع نتبع، لا، حبس، ها هو الاتباع بخصائصه وتعريفه وحقيقته وضوابطه، هل هو في نظرك كذلك؟ أقول لك لا. هل هو في فهمك واعتقادك كذلك؟ يقول إن صدق، إن صدق لا. هل هو في تطبيقك وعملك يعني تطبق ما تطبقه وفقا لهذا المبدأ وهذه القاعدة؟ لا لا لا. ما هو الاتباع؟ إذن أنت تتبع الشيطان، لا تتبع الهوى والشيطان، لا كما يقولون القرآن والسنة. نعم يا إخوان. ولهذا بارك الله فيكم، فالاتباع إذن هو كما قال الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. إذن لعل إذا اعتبرنا ذلك تقليدا، يعني فهي تقليد لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى. الآن التقليد، قل لي ليش استعملت عبارة التقليد؟ فقط للفت الانتباه وإفادة الناس بشيء. أتدرون ما التقليد؟ التقليد
هو اتباع أمر مثلا ليس عليه حجة، ليس عليه أثر، هذا ليس عليه حجة فهو تقليد. لما تتبع وأنت لما تتبع إماما عالما تعلم في قرارة نفسك أن قوله ليس حجة ولا لا يا إخوان، لكن تعلم بأن هذا العالم يستدل على ما يقول ويصير وفقا للدليل ومتبع للدليل. مثلا كعلماء السلف، رأيتم لما يذكرون شيئا أن سرعان ما يذكرون معه ويقرنون ذكره ويتبعون ذكره بالدليل الدال عليه، ولا لا يا إخوان؟ ولهذا اتباع من ليس قوله حجة تقليد، حتى نفرق بين التقليد والاتباع. الاتباع محمود والتقليد مذموم، وقد يرد في بعض الموارد أو في بعض المواضع التقليد بلفظ الاتباع. التقليد كيف تفرقون؟ ابتداء نقول قضية التقليد مرتبطة بالدليل والحجة والأثر. التقليد هو اتباع قول ليس عليه حجة، ليس عليه أثر. والنبي قوله كما ذكرنا قبل قليل حجة، كما ذكر الإمام أحمد كيف يكون التعامل مع النصوص، وأنه كما قال ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال كذلك آيات وآيات في ذلك، ولا لا؟ إذن معنى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. إذن بينما غيره ليس قوله حجة، ولهذا ترون كلهم يشيدون ويشيرون إلى هذا، كقول مالك كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إنما أنا بشر ولو كان إمام الدنيا في زمانه لا يفتى ومالك في المدينة. قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، المغري ذلك، لكن مع ذلك انظروا يعظم السنة كأحمد ابن حنبل وكالشافعي محمد ابن إدريس وهكذا دوليك. قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. إذن هذا التقليد. فبينما الاتباع، بينما الاتباع يعني لما تتبع قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله هذا تقليد واتباع، يعني تقليد مذموم ينبغي كما يقول العلماء بالدليل. بينما إذا اتبعت من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله هذا اتباع وهذا شيء محمود، هكذا ولا لا؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم قد يأتي التقليد في لفظ الاتباع، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، تذكرون الآية من سورة البقرة، يعني هذا إذن وهذا يتبعون إلا الظن، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الهوى وما إلى ذلك. ثم لكن يعني هذا فيه ذم، تفرقون بينهما أن الاتباع إذا ذكر مقرونا ومحفوفا بالذم، يعني بما يدل على ذمه وبما يستقبح وينهى عنه ويحضر فيكون معناه التقليد وهو مذموم. إنما الله سبحانه وتعالى ذكر الاتباع وجعل هذا الاتباع يكون مقرونا وممطا مثلا ومحفوفا
بماذا؟ بذكر كونه يقوم على العلم والبصيرة واتباع الدليل وترجيح الأقوى من الأدلة. مثال ذلك قال تعالى: وبشر عبادي الذين يستمعون القول، انظروا، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليس كل ما يسمعونه، إنما الذي يكون أحسن وأقوى وأصح وأرجح هذا الذي يتبعونه. بارك الله فيكم. إذن فقولهم إذن بلسان الحال والمقال، قال ذكرنا هذا، نتبع ولا نبتدع إلى غير ذلك. فالاتباع إذن كما قال، ذكر الاتباع بارك الله فيكم بقوله، يعني عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها وكذلك والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا فيها تقليد، هنا توقف، إذا كان فيه تقليد فلا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو التقليد بمعنى في الحقيقة. حتى النبي رأيتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يعلمهم الذي يكون أفقه خير من الذي ينقل الكلام ويردده ولا يعلم حقيقة، دعا له بالنظارة والوجه ونحو ذلك، ولكن الذي يكون أفقه خير من يريد الله به خيرا، تذكرون هذا. ولهذا لما قال فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني يذكر ولكن فوق هذا. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المهم باختصار شديد، وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن أهمية الاتباع وحقيقته وثمرته، قلنا قد دللنا فيما سبق، وكأنه أن الدين يعني الذي ذكرنا، وكنا قد تناولنا هذا الموضوع ودللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، أن الدين هو الاتباع. ولهذا ترى السلف في هذه المسائل وفي هذه المجالات والحالات والمواضيع والمواضع والموضوعات وما إلى ذلك يوردون ويسردون ويذكرون ويذكرون ويأمرون وينصحون ويوصون الناس بالاتباع. ابن مسعود مثلا قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما الذي يجعلكم تبتدعون ودين الله كامل والنبي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلى غيره؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، احمدوا الله. لكن مع ذلك تجد الناس يبتدعون وينشطون في البدع ويزهدون في السنن ويهجرون السنن، ولعلهم في بعض الأحيان بل في الآن ما قلوا في أغلب ولكن كثرت هذه الأحيان، وأنهم يضايقون أهل السنة ويؤذون أهل السنة كما جاء الحديث في ذلك، كما هو حال الغرباء، كما قال سفيان الثوري أظن: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء. مازال الوقت ربع ساعة. إذن قال يعني وقد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، فذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه وتوفيقه. وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث كما ذكر رحمة الله عليه.
ثم قال وأقوال، قلت يعني وأقوال السلف، أي لما قلت ذكرت، يعني إنما أذكر ذكرت يعني بمعنى لأنني يجوز قلت عند نقلت، بمعنى الذي أنقل بدليل هذه الآثار، أما الذي يستقل بها ويأتي بها من غير أصل ومن غير مصدر ومن غير دليل ومن غير سلف، حتى مليح يكون لك سلف يا سيدي، ما كاش دليل، يكون لك سلف في ذلك. من سلفك؟ قال بها السلف كما قال الشاطبي في كتاب الأظن الموافقات في مبحث لو كان خيرا إيش؟

كتاب أظن الموافقات في مبحث لو كان خيرا إيش لسبقونا إليه. المهم في أقوال السلف فيما يعني يرجع إلى الدين، وإنما يعني في الحقيقة يعني وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع، يعني ورد الاتباع في الكتاب والسنة وأمر بالاتباع، وقد قالوا إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نفس الحجة كما ذكرنا. وجاء عن عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالاتباع إذن يا إخوان، فالاتباع قائم على العلم بالدليل الشرعي المقترن بالفهم المرضي والتطبيق يعني والعلم المرعي. ولقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه يؤكد، يعني كان رحمة الله عليه يؤكد على أهمية معرفة حقيقة الاتباع والتفريق بينه وبين التقليد القائم على غير الأدلة الشرعية. فقد نقل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قائلا وقد فرق أحمد، أي الإمام أحمد، وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو من بعد في التابعين مخير. ولهذا رأيتم لماذا نطلب من القارئ دائما أن يقرأ علينا المتن من أوله إلى حيث وصلنا وتوقفنا هكذا، لما حتى يستحضر ويستصحب ويستظهر ويستشعر تلك المعلومات. ولهذا الإمام أحمد لما قال أصول السنة عندنا أي الاتباع مثلا أنك تتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله، بمعنى هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، والاقتداء به يعني تتمسك بما كانوا عليه، تتمسك به تأخذ به وتطبقه وتلزمه وتلتزم به كذلك. ولهذا انظروا كيف كانوا يعني الإمام أحمد حتى في تعريفه للاتباع ربط ذلك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نجاتي وهو سبيل النجاتي وهو من معالم أهل النجاتي ومن خصائص أهل النجاتي يوم القيامة، لأن أمته صلى الله عليه وسلم افترقت هكذا على 73 فرقة، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة لما سأله الصحابة عنها في رواية قال الجماعة، ووصفها بقوله من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كانوا على ما أنا كائن عليه اليوم وأصحابي. بارك الله فيكم. فتبين إذن من خلال ما ذكرناه وتعين بموجب ما أوردناه وجوب تحري الاتباع والتحلي بتحقيقه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله رحمه الله وترك الهوى يعني به ويريد نبذ الهوى وذمه واجتنابه والتحذير منه، لما وذلك لما له من آثار سيئة خطيرة ومفاسد جسيمة، إذ اتباع

0: الهوى يميل بصاحبه من سبيل رب العالمين إلى طريق الضالين والزائغين كذلك، وإلى دركة أسفل السافلين كما تعلمون. وهو الشعار هذا يعني بكل صراحة يعني اتباع الهوى، يعني وهو شعار الظالمين الزائغين ودثار المفطلين المضلين. هكذا ممكن نزيد واحدة ونتوقف إن شاء الله. غدا سنلج وندخل يعني موضوع القدر، وستكون لنا طريقة، لأن هذه أمور تأصيلية منهجية، وكنت أردت الاستطراد فيها والاسترسال فيها وبسطها وذكرها بهذا الأسلوب، لأنه كان تكون بمثابة القواعد بمثابة المنهج. أما المسائل الأخرى تناولتها الكتب، كتب مثلا نوضع موضوع القدر. لو تنظرون في رسالة الرازيين تكلمنا عن موضوع القدر والإيمان والقرآن وغير ذلك من المسائل التي تناولها العلماء في كتب العقيدة. قلما تجدون كتابا لا يذكرها كلها بحسب الحاجة والظروف وبحسب قصد أو غرض المصنف، فلم يذكر إلا 10 مسائل، ولم يذكر إلا 6 مسائل مثلا كسفيان الثوري وكأبي بكر الحميدي وهكذا. المهم، ومن الأحاديث الواردة في ذم الهوى، في ذم الهوى والتحذير منه، ما رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. يعني وكثرت في الحقيقة الآثار الواردة في ذلك، ورويت عنهم كذلك آثار عن السلف الصالح، أي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فضلا عن الأحاديث المرفوعة. ورويت عنهم آثار في النهي عن اتباع الهوى وفي التحذير منه، وهي كذلك كما قلنا كثيرة جدا. نذكر منها على سبيل التمثيل للحصر، منها قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الهوى يصد عن الحق. يحذر، وكانوا يقول لك: إياك والهوى، فإن الهوى يصد عن الحق. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. معناه من خوارم المروءة اتباع الهوى. كان يريد أن يقول المرء ذلك الذي يتحكم في هواه، لا يغلبه هواه ولا يقوده هواه ولا يسوقه هواه ولا يستجيب لهواه ولو على حساب أمر الله ونهيه وقول الله ورسوله. شايفين؟ وقول أبي قلابة، انظروا، أبو قلابة كان شديدا في مثل هذه المسائل ما شاء الله، يعني أقصد الشدة، وهو لا يبالغ فيها ولا كذلك يفرط أو يقصر أو يستخف فيها، لا إفراط ولا تفريط. أبو قلابة قال كلاما عن أصحاب الأهواء، يأتيه أصحاب الأهواء بعضهم يقول: أتيت لأقرأ عليك آية. قال: ولا لا تقرأ علي، وإلا يجعل أذنيه صف. لما زجرا له؟ لو كنت حقا تعرف أهمية ودلالة ومعنى وحجية وفائدة وما تتضمنه وما تقتضيه للآية لكنت أول المستجيبين. وكأنه بلسان الحال يقول أو بلسان المقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولذا قال لا ولا نصف آية كذلك ولا نصف حتى يعلم الناس ذلك. فأبو قلابة كان يحذر من الهوى، فكان يروي في ذلك آثارا كذلك وتروى عنه أيضا آثار. قال لا تجالسوا أهل الأهواء، انظروا لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم، يعني يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. للأسف ما أصبحت تميز ما كنت تعرفه بوضوح وصراحة وصحة وفهم سليم، ويعني ما شاء الله تعرفه على حقيقته. الآن أثار شبه، أثار شبه وألقى في أذنيك كلمات شوشة وشوه عليك ذلك، فإذا الذي كنت تعرفه أصبحت تنكره. وهكذا هم الفتانون والفتن، كما قال حذيفة بن اليمان لما سألوه كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة، قال إذا كان يرى حلالا، يعني رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، ورأى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. وفي رواية عن أبي مسعود البدري دخل يعوده في مرضه الذي توفي فيه، يعني قال له مع احتباله السانحة الفرصة السانحة وفرصة وجوده معه وبين يديه، وتعرفون حذيفة من هو حذيفة، وخاصة في أحاديث الفتن كما تعلمون. المهم قال له اهد إلي، أي كانوا قال له أوصني، قالوا اهد إلي. قال أولم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. بارك الله فيكم. قال إذن لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يمسوكم في ضلالهم أو أن يلبس عليكم ما كنتم تعرفون. ها؟ وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن ما خرج عن موجب الكتاب والسنة، موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء، هذا الكلام انتهى كلامه والنقل عنه. وعلى هذا ينبغي أن يعلم بأن من خرج كما قلنا أن موجب الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعباد جعل من أهل الأهواء، فقد كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة. ذكرنا هذا بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك المصنف، فشرع المصنف في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها مفصلة هكذا مبينا وجوب الإيمان بها كلها والالتزام بها جميعها، فلا يقبل منها ولا يجوز له كذلك منها، يعني أن يكون يعني لا يجوز له أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، أو أنه كذلك يتصرف فيها بمقتضى يعني شهوته أو إرادته، بل الأصل في ذلك ما جاء ومن السنة اللازمة التي من ترك منها انظروا خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وما يلي هذا الفصل هذا ما سنتناوله إن شاء الله، يعني هذا ما سنتناوله إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الأذان سامحوني فإلى ذلكم الحين استودعكم الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: أمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهم سبع سنبلات يابسات ضعيفات فهارته، وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأنه كفيل بمعرفة تفسيره. فلما جاء يوسف قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات فإن الملك والناس معه أرسلون إليك لتفسرها لهم وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ما أهم الملك وأزعجه ولاعه. ففي الحال فسرها يوسف صلى الله عليه وسلم وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. ولهذا قال تزرعون سبع سنين دأبا. ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحسين والاقتصاد. فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والصوص بأن تبقى في سنابلها ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء، فلا يصرفون في الإنفاق بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي عليكم سبع سنين مجربات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها، وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحسنون. وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها، والمناسبات المتعلقة بها فكالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين، أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها. والوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سمنت، وإذا جدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين المخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات. فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعثرون، أي يحصل للناس فيه غيث مغيث، تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع. فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم، وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس. فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقدار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجذب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وفلسطين وغيرها حتى احتاجوا إلى اغتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرزق بالجميع والإبقاء عليهم. وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة.
2: جزاك الله خيرا. هذا الفصل فيه رؤيا الملك، لأن رأينا رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين والآن رؤيا الملك. ماذا فيه؟ فيه تعبير الرؤيا، وفيه قدرة الله العظيمة التي أعطاها ليوسف عليه الصلاة والسلام. المتدبر ينظر إلى ربوبية الله في هذا التعبير، وينظر إلى رحمة الله عز وجل بالخلق، ورحمة الله أيضا بيوسف، لأن بتعبير يوسف لهذه الرؤيا خرج يوسف من السجن، وليس خرج من السجن فقط، بل تولى منصبا حساسا لا يساويه منصب في ديار مصر، وكان سببا في مجيء إخوته ومجيء أبويه وتمام النعمة، تمام النعمة وتمام التعبير، حيث أن لما جاء إخوته وأبوه وأمه سجدوا له وقال هذا تعبير، هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل. ففيه من الدلائل والبراهين على التوحيد وعلى قدرة الله على ربوبيته وعلى رحمته وعلى صفاته وأفعاله، ما الله به عليم. فتدبروا هذا الفصل الذي فصله الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، واستنبط منه هذه الفوائد الغزيرة. رؤيا الملك، وكانت رؤيا عجيبة، هالت الملك، أفزعت، رآها وتذكرها ولم ينساها وحكاها بتفاصيلها، وهذا من النوادر، من النوادر أن يحكي المرء ما رأى بالتفصيل. وهذا الملك جمع لها الكهان والعرافين والمعبرين، وأرسل إلى الأمصار عبروا لي هذه الرؤية، عجزوا وأعلنوا افتقارهم وعزهم، وكأنهم اعترفوا بضعفهم أكتعين أجمعين، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، لأن يا ويح الساحر ويويح الكاهن ويويح العراف إذا جاء به الملك وقال له عبر، وعبر تعبيرا خلاف الواقع وخلاف الحقيقة. فأعلنوا عزهم وقالوا إنما هي أضغاث أحلام، أضغاث أحلام رأيناها في الدرس الأول، وهو أن يكون للإنسان مخاوف وإرهاسات وأشياء انتابته في النهار، هموم، فقد يراها في المنام وقد يراها في اليقظة وهو مغمض عيناه، يتخيل رؤية وأشياء. وقالوا إن هي إلا أضغاث أحلام، كالذي يتخيل ويتفكر خيالات وهو مستيقظ، أحيانا الهم يذهب أحيانا بصاحبه، الهم يذهب أحيانا بصاحبه، ينظر إلى الحلول، يكون الإنسان في مأزق وضيق فيبقى يفكر، يبقى ينظر بعيد حتى الناظر إليه يقول له أين أنت، أنت ذهبت بعيد، أنت لست معنا، ويظهر عليه فيفكر هذا الحل. وأحيانا يكون في المنام، وغالبا يكون في المنام، هذه هي أضغاث أحلام. لما أبدأ الكهان والعرافون والقصاص والمداحون وكل من كانوا يبرزون ببطولاتهم أمام الملك، ظهروا أنهم لا شيء، لأن هذه رؤية مهمة جدا، يرى سبع بقرات سمان، الأصل أن السمان هي التي تأكل الضعاف العجاف، لكن هنا العكس، العجاف الباقيات ضعيفات أكلت السمينات، والأصل أن السنبلات الخضر هي التي تتغلب ويعني يستفاد منها وليست اليابسات، لكن هنا العكس، الناس أكلوا اليابسات ولم يأكلوا ماذا؟ الخضر. فتحرز الناس، جمع الكهان والعرافين بالآلاف وعجزوا، ليظهر الله قدرته، ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته. الناجي وهو الساقي الذي عبر له يوسف الرؤيا وقال له إنك ستخرج من السجن وتعود إلى منصبك وتصير ساقيا، هو ساقي، وظيفة مهينة، لكنها كونها في القصر ومع الملك ومع المستشارين والقادة من الجيش وغير ذلك، فإنها تكون فيها مصلحة كبيرة جدا. أحيانا يكون واحد منظف ولكن في ديوان ولا دائرة إدارية وغير ذلك، فيحصل على امتيازات كثيرة، قد يعطى له السكن وقد يغدق عليه من المال ومن الذهب وغير ذلك، وهو هي عبارة عن هو مجرد موظف بسيط جدا. ولذلك يوسف قال له اذكرني عند ربك، وربك هو سيدك، انك ستكون يعني ذا منصب، اذكرني عند ربك لعله قل له ان هناك في السجن شخص يعبر الرؤى وتعبيره عجيب وكذا، لعل يكون ذلك سببا في خروج من السجن، ولا احد يحب البقاء في السجن. لكن الناجي الساقي نسي، ويوسف عليه الصلاة والسلام قال له ستنجو، قال له قضي، خلاص هذا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. لما كثر الحديث وجيء بالكهان والعرافين والقصاص والسحرة إلى القصر، هذا يدخل وهذا يخرج، فوج يدخل وفوج يخرج، وهو ينظر هذه الأشياء، هذا الناجي، وأن لا أحد من العرافين ولا الكهان ولا السحرة ولا القصاص ولا أصحاب الوظائف السحرية وغير ذلك لم يستطع إلى ذلك سبيلا، ورأى العجز تذكر قال يوسف عبر لي رؤيا بعد أمة، بعد فترة، الأمة تطلق ويراد بها الفترة، والأمة تطلق ويراد بها الظهر، وتطلق ويراد بها الفئة من الناس، وهذا التأخير لحكمة أرادها الله. يعني تصور لو أن يوسف أو الناجي بمجرد دخل عند الملك وقال له إن في السجن رجل يعبر الرؤية، هل يكون وقع هذا الخبر على قلب الملك بمثل ما كان وقعه عليه عندما وقع الملك في المأزق؟ لا، يعني لو جاء الناجي هذا الساقي بمجرد دخل وزاول الوظيفة وقال للملك قال هناك رجل في السجن، ما يكون له شأن. لكن لما تأزمت الأمور وضاقت الأرض بما رحبت على الملك وصار يبحث والناس كلهم مسحوا أيديهم وقالوا أضغاث أحلام، جاء وقال له أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هنا كان وقع الخبر عن يوسف عليه الصلاة والسلام له الأثر البالغ. فالناجي تفطن لقضية الملك التي فصح أمرها، وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالوا اذهب، بل أرسلوه بموكب وعناية واهتمام. فحصل تمييز كبير لهذه القضية، دخل عليه السجن بعد سبع سنين، بعد سبع سنين، لأن البضع تطلق ويراد بها ما بين الثلاث والتسعة، الثلاث والتسعة. وسيذكر الإمام السعدي رحمه الله في بعض الفوائد فيما بعد إن شاء الله تعالى أن يوسف عليه الصلاة والسلام غاب عن أبيه أقل شيء 30 سنة، وذكرها بحساب عجيب، حساب عجيب، متى خرج من عند أبيه، كم بقي في القصر، وكم بقي في السجن، وكم بقي في بعد خروج الساقي والناجي وغير ذلك. الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. العجفاء هي الضعيفة التي ليس فيها لحم، فيها جلد وعظم، فيها جلد وعظم. و7 سنبلات خضر سمينات خميلات مليئات يأكلهن 7 سنبلات يابسات. السحرة والكهنة والعرافون والقصاصون قالوا له أضغاث أحلام، والساقي رأى عجبا، رأى عجبا عندما عبر له يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه، وعبرها له بالنجاة. فطلب هذا الناجي من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأن يوسف كفيل بتعبيرها. تصور لما انتهت كل المحاولات وبقيت مدة يأتي الفرج، فصارت الرؤى أو الأنظار متجهة نحو الساقي، من هو هذا يوسف؟ لأن العزيز هذا الذي رأى الرؤيا ليس هو زوج امرأة العزيز الأولى، وإنما كل من كان يتولى مصر يسمى العزيز، مثل كل من كان يتولى مصر كان يسمى فرعون. اليوم يعني في أوروبا من يتولى مثلا الدنمارك يسمى الديك، وإذا كانت امرأة تسمى الديشيس. وفي بلدة أخرى يسمى لكونت، وإذا كانت امرأة تكون ما تسمى لكونتس. هكذا كل واحد، كل بلدة وعندها يعني لقب لي من يحكم. فلكي تعلموا أنه ليس هو زوج امرأة العزيز التي قالت من بعد الآن حصحص الحق، وإنما هو عزيز جديد.

وقال أنا أنبئكم، قال كلمة خطيرة جدا يعني مسؤولية، قال أنا أنبئكم بتأويله. خلاص تصور لما انقطعت السبل والأحبال يجي وهو يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فصار هذا الساقي له شأن أكثر، صار ساقي ورسول الملك، مبعوث سفير الملك. التقى بيوسف وألقى وقال له الساقي يوسف أيها الصديق. لما كانت رؤيا ماذا قال؟ قال أفتنا، قال إني أراني، وقال الآخر إني أراني، وقال إنا نراك من المحسنين، تلطفوا به. وهنا وصفوه بوصف ثاني، قالوا أيها الصديق، وهذا من التلطف، وقالوا له إنا نراك من المحسنين. قال الشيخ في تفسيره قال فإن الملك والناس، الملك والناس أرسلوني لتعبر لهم الرؤيا التي أقلقته وأهمته وأزعج الناس خبرها. انتبهوا لأمر أكد عليه الشيخ هنا في هذا المسألة. قال يوسف بمجرد جاءه الساقي وقال له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع العجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، في اللحظة والتو، في اللحظة والحين عبر له الرؤيا. هذه أولا، وليس هذا فقط، بل أعطاهم تفاصيل التدابير. قال لهم ينبغي أن تزرعوا سبع سنين دأبا، إذا كنتم تبذرون قنطارا مثلا في الهكتار، قنطار في الهكتار ينبغي أن تبذروا الضعف مثلا أو ضعفين دأبا، يعني الناس كل عام يزرعوا لكن يزرعون على أساس حسب ما يأكلون لكي لا يأكله السوس ولكي لا يضيع. لكن هو قال لهم ازرعوا وبالغوا في الزرع، تزرعون سبع سنين دأبا. وأعطاهم التدبير، قال الذي حصدتموه ذروه في سنبله واتركوه في السنبل لكي لا يأكله السوس، لأنه لو حتتموه، لو تحتت من السنبل تدخله السوس والدود ويخرب. وهذا من التقنية، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني إلا الذي ستأكلونه، ولا تأكلوا كثيرا. إذا كنتم تأكلون ثلاث وجبات يصير تأكل كم؟ وجبة واحدة. سبع سنين خلاص تشدون مئزركم ولا تأكلوا ثلاث وجبات. ناس اليوم يأكلوا خمس وجبات، تصبيرة، فطور الصباح، الغداء، الأمسية، الليل، بعد ذلك يزيدوا المرطبات، الايس كريم وغير ذلك، يعني الفواكه الجافه والبقوليات وغير ذلك. هو قال لهم تاكلون وجبه واحده، ثم ستاتيكم سبع سنوات لا ينبت فيها النبات، لا ينبت فيها الزرع. سبع سنوات مخصبات، بعدها سبع سنوات
مجذبات لا ينبت فيها ولا السنبل، صار تأكل من السنبل القديم. وأعطاهم التدبير وقال لهم بعد 14 سنة العام 15 سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه ماذا؟ يعصرون. هذه التقنية يقول الشيخ عجيب يوسف كيفاش يعني استنبطها. يقول الشيخ أنا رأيت التفاسير فما رأيت مفسرا ذكر أن العام 15 يعني مذكور في الرؤية، قال موش مذكور في الرؤية، مفسرين كلهم قالوا أن العام 15 غير مذكور في الرؤية. وقال إن يوسف أوحي إليه بذلك، يعني هم قالوا يوسف أوحي إليه بذلك. قالوا لكن الشيخ يقول الحقيقة أن الأمر ظاهر، إذا كان 7 سنين مخصبات و7 سنين مجذبات خلاص انتهت. لا شك أن العام 15 مذكور ضمنا، مذكور بالضمن بأن انتهت المجذبات، انتهت بقرة العجاف وانتهت السنبلات اليابسات. فاستنبط ذلك الاستنباط بأنه سيأتي العام 15 فيه يغاث الناس، والغيث هو كثرة المطر، وفيه يعصرون، يعني أنت تعرف لما الناس يكثر عليهم الفواكه يأكلوها وبعد ذلك ماذا يفعلون؟ يجعلون منها العصير، وهذا لتدفق الفواكه، لما تدفق عليهم لما تكون القليلة يأكلون منها، لكن لما يكون كثيرة وفائرة ماذا يفعلون؟ يفعلون منها العصائر. بارك الله فيكم، يعني هذا من ضمن فهمتم هذا. فيوسف أعطاهم، يعني لا شك أن هذا الساقي ما جاء وحده، جاء بوفد، والوفد كلهم حفظوا ما قال لهم يوسف. وعبر لهم الرؤية أولا، وزادهم العمل، وزادهم حسن التدبير في المعاش، وأخبرهم أن البقر السمان والسنابل الخضر هي السنوات المتتاليات، 7 سنوات متتاليات فيها خصب عجيب وزروع وثمار وفواكه، لكن سيصيبهم بعدها جفاف وقحط وجذب ومجاعة، وفيه خطر على القوم. وأمرهم بحسن الاستفادة من هذه 7 سنوات، وأن لا يزرعوا فيها مثل السنوات العادية، وإنما يزرعون فيها بمضاعف بتواصل، لأن أحيانا الزرع في الموسم الواحد يكون في فترة أكثر من فترة، في فترة أكثر من فترة، مثلا ليس في مثلا أندونيسيا، في الدول التي فيها 4 فصول عندهم في الربيع قد يغرسون مثلا البصل في الشهر الأول، لأن الفصل فيه 3 أشهر، في الشهر الأول، والشهر الثاني لا يزرعون،
الشهر الثاني والثالث لا يزرعون، لأن الشهر الأول يكفيهم. وقد يزرعون في فصل الربيع وشهر فصل الصيف يهملونه، رغم أنه عندهم الآبار وعندهم الأودية يهملونه. هو قال لهم لا تهملوا وقت من الأوقات، بمجرد أن تحصدوا أعيدوا وازرعوا، ما دام الماء موجود والآبار موجودة والعيون موجودة وغير ذلك ازرعوا دأبا دأبا. وأرشدهم إلى طريقة الحفظ. كل هذا في كلمات وجيزة. أمرهم بالاقتصاد في الأكل، وأخبرهم أن البقرات السمينات والسنبلات الخضر هي عبارة عن سنوات خصب وجبن، خصب وخير عفوا، وأن البقرات العجاف والسنبلات اليابسات سنوات جذب وقحط، وبعد هذا السنين يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فعليهم أن يعدوا العدة أكثر بكثير من السنوات الأخرى.

هذا التعبير العجيب أصبح يتطلب رجلا، أصبح يتطلب رجلا لكي يقوم بنظام اقتصادي يدير دولة مصر الكبيرة، لأن دولة مصر كانت عائلة أو يعول عليها كل ما حولها من المدن، كانت أم الدنيا كما يسموها مصر، كما المصريون يقولون عن بلدهم أم الدنيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام ما طلب الولاية، والغريب الذي ينبغي أن تأخذوا وسنذكره وسنكرره إن شاء الله، لأن لو نخرج من هذه الحصة بهذه الفائدة فقط لكانت فائدة عظيمة جدا، يعني تتعلق بنا نحن كلنا كإخوة سلفيين قدوة للناس، نأخذ من هذه المعاملة التي تعامل بها يوسف عليه الصلاة والسلام مع السجين، مع الساقي خاصة ومع عموم الناس. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الساقي وهو كان وصاه من قبل قال اذكرني عند ربك، وبعد جاء لي حاجة مهمة جدا وما اعتذر منه، ما اعتذر، ما قال سامحني والله نسيتك والمشاغل والدولة وأنا كنت في منصب، وإن بمجرد جاء قال أفتنا في 7 بقرات. يوسف ماذا فعل؟ مباشرة أفتى، ما قال له وين كنت، ما قال له وين كنت وهذه الوصية وأين الخير الذي فعلته فيك ومن عليه، وقال يعني لولا أنا لكنت لما يعني كنت في هذا المنصب، ألا تذكر الخير؟ ما قال له ذلك. احفظوا هذا لأن لنا عودة معه، على لنا وقفة معه، وكما ذكرت لكم لو نخرج من هذه الحصة الثالثة بمثل هذا الخلق إن شاء الله تعالى لكان أمرا عظيما، بل لو نخرج به من الدورة كلها، من الدورة كلها نخرج بهذه الفائدة وهذا الخلق الذي كان عند يوسف عليه الصلاة والسلام مع إنسان يعني كان له خير كبير من يوسف عليه الصلاة والسلام ولم يطالبه بشيء ولم يعتب عليه في شيء، وإن كان عندنا جلسة إن شاء الله تعالى كلها في خلق يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر ويوفق ويسدد وأن يتم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشيخ رحمه الله قال وجه المناسبة، وجه المناسبة كيف يوسف وصل إلى أن عبر الرؤيا بأن 7 بقرات تعتبر 7 سنوات وسيمان يعني سنوات مخصبات، وكيف عبر السنوات أو البقرات العجاب بسنوات المجذبات، وكيف ربط هذا بوضع الملك؟ قال لأن الرائي، الرائي شكون هو؟ الملك، والرؤية تتعلق بحال الرائي وما حوله، والمالك تتعلق به ماذا؟ تتعلق به المملكة والدولة ومصر والأراضي والاقتصاد وغير ذلك، فربط هذا بهذا

والدولة ومصر والأراضي والاقتصاد وغير ذلك، فربط هذا بهذا، أراه الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن كل هذا يعني كل هذا التعبير وغير ذلك يعني هو من فضل الله، هو من فضل الله عز وجل. يعني يوسف ما يمكن أن يصل إلى هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا احفظوه، لأن سنأتي إليه فيما بعد. لما يوسف قام بتلك الحيلة وأمسك أخاه بعدها ونجح في إمساك أخيه، نجح، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. ماذا قال الله تعالى؟ كذلك كدنا ليوسف، يعني الله هو الذي وفق يوسف لهذه المكيدة الحيلة الشرعية. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يمكنه أن يمسك أخاه في ملك الملك إلا أن يشاء الله. كن يوسف عليه الصلاة والسلام أمسك أخاه وقال لهم اذهبوا، هل يكون محق في ذلك؟ غير محق، لكن استعمل له هذه الحيلة، قال لهم أنتم عندما يسرق واحد في بلادكم ويعرف فلسطين ودينهم ما هو، قال لما يسرق واحد في بلادكم ماذا تفعلون له؟ قال نجعله عبدا، قال إذن سنقوم بهذا القانون، وأمسك أخاه. هذه الفكرة ما كانت من عند يوسف. كذلك الرؤية، تعبير الرؤية وتوفيقه لأن يبين بأن السنوات المخصبات هي البقرة السمينات، هي السنوات المخصبات، والبقرات العاجفات هي سنوات الجذبة والسنبلات وكذا، هذه ما يمكن يوسف ولا يمكن أي أحد أن يعبرها. لولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم إن هذا ملك، لو رآها واحد من الناس لم يكن التعبير كهكذا، لو رآها واحد من الناس لم يكن التعبير هكذا، لكن لما رآها الملك والملك متعلقة به المملكة، ولو مثلا لم يقوموا بهذا التدبير أو هذا الاحتياط لمات الناس جوعا. وقال الشيخ رحمه الله: ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل ظاهر في البقر من وجهين. البقر، لماذا البقر؟ البقر يتعلق بها لما تكون سمينة، بمعنى أن الخير موجود، ولما تكون باقية وضعيفة عرف بأن الخير غير موجود، فربط هذا بهذا. ثمنها وعجفها تبع للسنين، يعني لما تدخل البلاد مثلا هولندا وتشوف البقرة سمينة جدا، تقول أن هذه الأرض المنخفضة مليئة باليخضور والزروع مثلا، ولا تكون مثلا في هذه المناطق الاستوائية التي فيها الشجر والخضار وغير ذلك، تقول بقرة تدل على أن وجود ماذا؟ العلف، وموجود الشجر الذي تأكل منه. ولو توجدها في الصحراء توجدها باقية ضعيفة، سواء جمل ولا. فربط يوسف عليه الصلاة والسلام هذا بهذا. والسنابل السمينة تزهو متى؟ لما يكون المطر. والسنابل الضعيفة يعني اليابسة تكون عندما يكون الجذب. فيقول الحرث وسيلة والسمن غاية ومقصد. الحرث وسيلة، حرث يعني الزروع وسيلة، والسمن سمن البقرات هو الغاية.

واذكر كما ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن العام 15 غير مذكور في القرآن، غير مذكور في الرؤيا. قال 7 سنوات سمان وسبع سنوات عجف وتوقفت الرؤيا. قال من أين أتى يوسف عليه الصلاة والسلام بالعام 15 الذي فيه الغيث؟ لأن استنبطها من مفهوم العدد، من مفهوم العدد 7 و7 وانتهت القضية، بمعنى العودة إلى الأصل، العودة إلى الأصل. وقال إن بعض المفسرين قالوا بأن هذا من وحي الله ليوسف، قالوا هذا ما يعني غير ظاهر، وإنما الظاهر والواضح من الرؤيا تفهم لما تقول واحد مثلا سوف تسجن 7 سنوات، وش معنى ذلك؟ العام 8 ماذا؟ سيطلق صراحة بجزاك الله خير تدخلش هكذا. وقال لهم 7 سنوات راكم فيها ما شاء الله، ازرعوا وضاعفوا من الزروع، وسبع سنوات ستأتيكم يعني جذبة، بمعنى أن بعد هذه 7 سنوات سيأتي فيه عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. ثم قال الملك: ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبير هذا التدبير العجيب ليس من يوسف، وإنما هو من رحمة الله على يوسف وعلى أقطار مصر وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وتدخل في ذلك حتى الأرض المباركة التي هي، ما هي الأرض المباركة؟ فلسطين. فلسطين لأن الله تعالى قال الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله يعني فلسطين وما جاورها، لبنان وسوريا والأردن وغير ذلك، هذه كلها الأرض المباركة، هي تسمى الأرض المباركة، كان فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي حرص عليها بنو إسرائيل إلى اليوم باستيلاء عليها، لأنهم يعرفون ودأبهم إنهم يبحثون على الأراضي المباركة التي ذكرتها التوراة. هم لماذا هاجروا إلى المدينة؟ يهود لماذا هاجروا إلى المدينة؟ لأنهم رأوا في التوراة أن أرضا بالجزيرة، اسمع، أرض بالجزيرة النخيل فيها فتي جديد، لم تكن لم يكن عهدها أن ينبت فيها النخيل، وأن النخيل عندما يكبر ويبدأ يعني يغل الناس منه، يعني يأخذون منه الغلة سيبعث فيه رسول آخر الزمان. وعيد، رأوا في التوراة اليهود، رأوا في التوراة أن في أرض الجزيرة منطقة النخيل لم يكن فيها، وإنما هو جديد، عندما يبدأ النخيل يعطي التمر سيهاجر إليها، سيحل بها نبي آخر الزمان. فماذا فعلوا؟ جاءوا من فلسطين وأخذوا يطوفون في الجزيرة يبحثون أين هي الأرض التي سينبت فيها النخيل الجديد. في آخر الأمر وصلوا إلى يثرب، وجدوا أن يثرب وهي المدينة، يعني المدينة كانت تسمى من قبل يثرب،
أنها هي المدينة، تمر النخيل الجديد، والتمر بدأ يعطي غلته، فاستقروا في ذاك المكان بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وصاروا يتمنون أن يكون النبي من أصلابهم، فإذا بهم يفاجئون أن هذا النبي من مكة ويهجر إلى المدينة، ولذلك كانوا يبشرون به الأوس والخزرج، يقولون لهم سوف يأتي نبي آخر الزمان ويبعث ويقتل العرب ونقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا ماذا؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. فالشيخ قال اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره هذا التدبير العجيب من رحمة الله على من؟ على يوسف، أنه بسببه خرج من السجن وصار وزير الاقتصاد، وعلى أقطار مصر، وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وعلى فلسطين، وعلى أبيه وأمه خاصة، لأن الجذب شامل للمناطق كلها، اكتسح يعني اجتاح كل المناطق. وممن احتاجوا إلى الاكتيال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت القسمة بماذا؟ بصواع الملك. صواع الملك يعني هو الذي يعني يكيل به، وفيه ماذا؟ شعار المملكة، شعار الدولة، وممكن كان من معدن غالي جدا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الأسرة الذين يأتون، كل واحد يأتي، وكان يعذر إذا كان عندهم أبوهم ولا أمهم عجائز لا يحاسبهم، يعطيهم، لكن إذا كانوا أبناء صغار يعطي لكل واحد حمل بعير يبيع له، ما يعطيه هكذا، وينظر إلى أفراد الأسرة. فكان العطاء مقنن، ليس فيه محاباة. وفيه الرفق للجميع، فلم يحابي أحدا حتى إخوته. ولذلك لما جاءوا ودخلوا المدينة وكانوا كوكبة من الشباب على مرتبة من الجمال، جمال القاطع، لأن هذا ابن من؟ ابن إبراهيم. ومن هو إبراهيم؟ يعني خليل الرحمن. وأبناء من؟ سلالة من؟ سلالة سارة، أجمل امرأة، حتى أراد ملك مصر أن يعتدي عليها لما ذهب إبراهيم إلى مصر، لولا أن الله سبحانه وتعالى حبسه. فلما دخلوا مصر يعني الناس كلهم تكلموا، كوكب من الشباب في منتهى الجمال، لا مقارنة بينهم وبين من؟ بين الآخرين. فخرج يوسف من القصر
ونظر إليهم فعرفهم وهم له منكرون، فدعاهم وقال لهم من أنتم؟ أعطوني يعني جرد عن نسبكم. هو عرفهم خلاص، لكنهم لا يعرفونه لأنه لا لم يكن يقال له يوسف وإنما يقال له العزيز. فجهزهم بجهازهم وأعطى لكل واحد كذا. قال لماذا لم تأتوا بالأخ الحادي عشر؟ قالوا كذا وكذا. وإن الثاني عشر؟ فقالوا إنه فعل وفعل. فأعطاهم العطاء ويعني اعتنى بهم وضيفهم ورد لهم البضاعة، رد لهم المال، قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

0: كم بقي من الوقت يا أستاذ؟ نص ساعة؟ نزيد نص ساعة؟ بقي نص ساعة؟ تصبرون؟ ها؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا شعار الدورة، هذا شعار الدورة، شعار الدورة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن كان هذا تدخل مني، اعتداء على الإدارة. تفضل القارئ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صده عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة، وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص. فقال: يا بني لا تقصص. لا، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوه هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. فلهذا قالوا: وتكون من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون، ولو أضمر أنه سيتوب منه فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: نعم، العدل بين الأولاد، عدد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث جملة من الفوائد في الفصلين الأوليين، كانت يعني في كل فصل عبارة عن فائدة واحدة ولها جوانب، ولكن هنا عدد جملة من الفوائد كأنه رجع إلى الأول، لأن هنا قال رؤيا يوسف، ثم رؤيا فتيين، ثم رؤيا الملك، ثم عاد إلى بداية الصورة يذكر فوائد السورة مرتبة حسب مجيء السورة. الأب إذا كان يحب أحد أبنائه ينبغي أن يخفي ذلك، لأنه أرجى لدفع المفاسد، يساوي بينهم في القبل والضم والنظرة والعطاء والمرافقة في السفر والنوم معهم مثلا، لأن العجل بين الأولاد يورث البر، بر الأبناء بآبائهم، والجور يورث العقوق، وإذا وقع العقوق عسر أن يعود الإحسان والبر. قد يحقد الابن والبنت على والديهما حقدا لا ينسى ولا ينتهي. ولذلك ينبغي للآباء، وكلكم نرجو لكم ذرية طيبة وعشرة صالحة مع الأبناء، فهذا من أهم الفوائد التي تمشي معكم طول عمركم وبعد عمركم، بعد يعني بعد موتكم، لأن قد يموت الأب الجائر ما بين الذي يجور ولا يعدل بين أبنائه، ويبقى أبنائه لا يدعون له، وقد يكونوا أشرار فيعني يذكرون أباهم بسوء، أبانا لم يعدل، أعطى فلانا ولم يعطي فلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير أبو النعمان بن بشير، وأراد أن يتزلف إلى زوجته امرأة أخرى غير المرأة، أعطى لولدها وهو النعمان ابن بشير، أعطاه عطية، غلام وحديقة. فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا أو سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدوني على جور، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته، وهذا فيه أن الأب يجوز أن يتراجع في العطية بخلاف غيره، يعتبر الرجوع مثل السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فالعدل بين الأبناء تدرأ به المفاسد، تدفع به المفاسد وتجلب به المنافع، يصير بررة، أبناء بررة، وهذا من أعظم الثمار. والجور يورث المفاسد والفرقة والعقوق والعصيان. لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب عليه الصلاة والسلام سعوا للتفريق بينه وبين أبيه، وانظر إلى درجة الآثار التي يورثها عدم العدل، مع أن يوسف عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام حاشا أن يوصف بعدم العدل، حاشا أن، وإنما هم توهموا ذلك لأن نحن أهل السنة والجماعة المؤمنون بالقرآن الكريم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبرئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل سوء، لأن الله زكاهم واصطفاهم وصنعهم كما قال الله جل وعلا: واصطنعتك لنفسي. اصطنعهم الله سبحانه وتعالى فهم ناس كاملون ليس فيهم أي نقص، ليس فيهم أي نقص، وإنما ظهر لأبناء يعقوب أن أباهم يفرق بينهم وبينه، وإلا فيوسف يعقوب حاشاه أن يكون في هذا الخلق. فقالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن كبار ونحن نخدمه ونحن نؤدي له البر وكذا، وهو يعتني بأبنائه الصغار. هذا قالوا لأنهم أبناء المرأة الأولى. وهذا حكوه وهم يقسمون، وهذه دعوة، هذه دعوة. قال ابن كثير عند قوله: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قال: حلفوا فيما يظنون. فقولهم مبني على الظن، وإلا المسلم يبرئ الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس ماذا؟ نشهد بأن الأنبياء بلغوا أقوامهم الرسالة تمام البلاغ. هل هذا شهدناه نحن بأعيننا؟ كنا أحياء معهم؟ لا، وإنما أخبرنا ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالأنبياء بلغوا، فكذلك الله عز وجل قال عن الأنبياء: الذين اصطفينا من عبادنا. واصطفاء الله عز وجل ليس فيه الخلل وليس فيه النقص أبدا، فهم كمل ناس كاملون تمام الكمال، لأن الله صنعهم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. علماء اللغة يقولون: كان المضارعة يعني كان في المضارعة، مش نقوله يكون، ها؟ ولما دخلت عليها حرف الجزم نقول لم يكن، لكن لما حذفت نونها، يقول لما تحذف نونها ففيها زيادة التأكيد، زيادة التأكيد في نفي أو إثبات. لم يكن، لم يكن من المشركين، ما عنده شرك، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خطي ولا جلي ولا أي شيء. مثل مريم عليه الصلاة والسلام قالت: ولم أكو بغية. فكذلك الأنبياء نحن نزكيهم، لأن الله أمرنا وقال لنا: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل من الصالحين، كل من الصابرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى 12 نبي في سورة الأنعام، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. شو قال لهم؟ محسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإدياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة، وكلا فضلنا على العالمين، فهم أفضل الناس. فمن ذلك يعقوب الذي بشرت به الملائكة قبل ميلاد أبيه، بل قبل أن تحمل أمه بأبيه إسحاق. وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب الذي جاءت منه أمة. والله عز وجل يذكر في القرآن: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أبناء الرجل الطيب. فهذا فيما كان يظن أبناء يعقوب، وليس في الحقيقة، ليس هذا حقيقة. فالمشاكل تنشأ بين العائلات منشأها سوء الظن بالأب والأم. وقد يكون الأب فعلا جائر غير عادل، فتتكاثر الشرور وتتفاقم الأخطار. والكل يدرك أن صغير السن يحظى من والده لطفا، يعني الكبير حظي بلطف عندما كان صغير. الكبير هذا اللي صار 20 سنة وصار 30 سنة، لما كان صغير كان يحظى باللطف من أبيه، من قبلة وضم وحمل وابتسامة، الشيء الذي لا يتلقاه الكبير لأنه يربيه، يسكته، يعني يتلطف به. وهم مروا على هذه المرحلة وحظوا بذلك من أبيهم، ولكن قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني طريقة خاطئة، وليس الضلال المبين كما يفهم الناس، وإنما طريقة خاطئة في معاملة الأولاد، وليس الظن يراد به الكفر. هذا الظن الذي من عندهم ولدوهم عنه أو به أخطاء كثيرة، ولهذا قالوا: يا أبانا، فيما بعد ماذا قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. شوف المسلم يصبر شوية ويقرأ بداية السباق واللحاق وغير ذلك، فيسلم من الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كثير ما تقرأ بعض التفاسير كالضلال أو الضلال، فيه طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام. والشيخ قال: إن سبب ذلك هو التمييز في المحبة فيما يظنون، وإلا يعقوب رجل كامل

0: خلاف ما قال يعني ذكره المفسرون أن يعقوب أخبرهم بما أوحى الله إليه، أو أنه استكتمه فأخلف يوسف، يعني قال ليوسف إياك، استكتمه أن يوسف خالف الأمر وقال لإخوته إن أبي قال لي كذا وكذا. هذا كله من الإسرائيليات ومن الطعن في الأنبياء. فإخوة يوسف لما ظنوا ذلك ترتب على ذلك الحسد، وهذا يتعلق بإخوة يوسف. نستفيد منه نحن أن المرء إذا أحب ابنا أكثر من أخيه لا يظهره ولا يخبر به، ما يقول الابن أني نحب أكثر من أخوك، لأن الابن حتى يعني طال الزمن أو قصر يقول له أن أبي قال لي أني نحبك أكثر من فلان. ولذلك لما تشاوروا فيما بينهم قالوا يلا نضمر التوبة، قالوا نقتله وبعد ذلك نتوب، أضمروا التوبة بعد ذلك. كيف أضمروا التوبة؟ قالوا وتكونوا من بعد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد بعده قوما صالحين، يعني نقتلوه ونزيل المشكلة ونتوب إلى الله. والشيطان يعمي الإنسان، الشيطان يدخل على الإنسان، وهذه فائدة يأخذها المسلم من هذه الصورة، أن يحذر من وسوسة الشيطان ويقول له مثلا افعل هذا الذنب، مد الرشوة واحصل على المال ولا احصل على المصلحة وبعد ذلك تب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا ذكرت لكم الرشوة وانت قس على ذلك كل المعاصي. أحيانا الإنسان يعني تأخذه الشهوة وتأخذه الرغبة في شيء فيقول أنا أفعل هذا وبعد ذلك أتوب، كأنه يضمن الحياة. كم من جريمة فعلها الإنسان وهو ينوي التوبة والذنوب يولد بعضها بعضا، يعني يدخل للمعصية وبعد ذلك يستمرئ، إيش معنى يستحلي المعصية. والسيئة إذا دخلت قالت لأختها هل أمي تعالي، يعني يدخل موسيقى ثم نظرة ثم غناء ثم رقص ثم خمر ثم نساء ثم كذا، وبعد ذلك تتسلسل عليه المعاصي. وهذه من المخاطرة بالدين، إذا كان المرء لابد يخاطر يخاطر بالدنيا لا يخاطر بالدين. ولأن هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان ربما لا يوفق بعده للتوبة، فيجب اجتناب الذنب أصالة لا تفعله. واجعل بعض الأحاديث بين عينيك، أنك إذا فعلت الذنب أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن، وإذا لم تفعل الذنب أرضيت الرحمن وأغضبت الشيطان. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا هم الإنسان بسيئة فعاملها كتبت له سيئة، إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها من أجل مخافة الله. يعني هناك أحيانا شخص لا يعمل السيئة لأنه رأى الكاميرا، رأى التصوير، أو أنه فتح له فتح الباب أو تفطن له الناس، أو رأى صبيا فقال لعل هذا يخبر عني، هذا ترك السيئة لكن لم يتركها لله تبارك وتعالى. فليتذكر الإنسان أنه ربما لا يوفق إلى التوبة، لا يوفق إلى التوبة، فينبغي اجتناب الذنوب. لأن إخوة يوسف قالوا نقتله، نرميه في البئر، نطرحه أرضا وبعد ذلك نتوب. لكن فيما بعد كم ارتكبوا من ذنب؟ ارتكبوا فيما حصاه بعض العلماء 40 ذنب من الموبقات ذكرها الله في سورة يوسف، سنأتي إليها إن شاء الله ونعدها عدا واحدة واحدة إن شاء الله. يعني هذا قالوا ذنب واحد وانتوبوا، بعد ذلك كم بقوا؟ 40 سنة، 40 سنة وهم يكذبوا على أبوهم، صح ولا لا؟ 30 سنة، لأن الشيخ السعدي قال هي 30 سنة، 30 سنة وهم يكذبون على أبيهم، يعني مصرين على تلك الكذبة أنه أكله الذئب، ما تابوا منها. لأن لو تابوا منها ماذا يقولون؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وماذا قالوا لأبيهم؟ قال استغفر لنا ذنبنا ولا ذنوبنا؟ ذنوبنا، ذنوبهم معه. لأن الذنب عندما ترتكبه مع الشخص فيه شرط زائد على الشرط، على الشروط الثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على العدم العودة، وهي أنك تذهب وتستحل. هم متى استحلوا من أبيهم؟ متى تحللوا من أبيهم؟ تحللوا بعد 30 سنة. معنى 30 سنة هم يتردع عليه ويجوا ويروحوا وهم يوهمونه بأن يوسف ماذا؟ أكله الذئب، وأن ذاك ثوبه، وأنه بدم كذب وكذا وغير ذلك. مثل مسألة التبني، يعني عافاكم الله، شخص يتبنى ولد ليشرب الخمر، يشرب الخمر والغدوة يتوب خلاص، وإن كان الخمر أم الخبائث عافاكم الله، لكن اللي يتبنى هو كل يوم يكذب بال 24 ساعة على 24 ساعة. إذا عاش هذا الولد معه 40 سنة ولا 50 سنة، إذن 50 سنة وهو ماذا؟ هو يكذب، يقول هذا ابني أو هذه ابنتي، وتترتب على ذلك أشياء: خلوة مع المحارم ولمس وسفر بغير محرم وكذا وكشف للعورة وغذا، يعني أشياء كثيرة يرتكبها الإنسان مدة طويلة جدا قد لا تنتهي، قد يموت ويستحي أن يقول أنا كنت مخطئ. لذلك الذنب إذا ارتكبته تنفجر عليك الذنوب، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يصعب عليك التوبة. الإمام أحمد يمثل هذا بمثال، يقول الإنسان لما يكون عنده ثوب أبيض ويمشي في الوحل يصير يرفع ثوبه من أجل أن لا يتلطخ الثوب بالوحل، يعني الطين، ثم قد تصيبه قطرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة، فماذا يفعل؟ يقول خلاص الثوم كلها اتلطخ، إذن أستمر عليه وهو ماذا؟ متلطخ بالوحي، حتى يغرق في الوحي ولا يبالي. لكن لما يكون الإنسان يخاف من الذنب، بمجرد الجي ذنب واحد يذهب ويغسله ويقطفه يتخلص منه. هنا إخوة يوسف ارتكبوا ذنبا واحدا جرى لهم 30 سنة من الذنوب، 30 سنة من الذنوب. وشفت الإنسان لما يرتكب الذنب يبقى في عراك في نفسه، خاصة إذا كان فيه الإيمان، في عراك، متى أتوب؟ كيف أتوب؟ ماذا يقول الناس لو قلت لهم أنا 30 سنة وأنا أكذب عليكم، وأنا أكذب عليكم، ماذا يقولون؟ فالإنسان إذا انفلتت نفسه، إذا قدر الله عليه ذنب يبادر للتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مجرد يرتكب الذنب يتوب إلى الله عز وجل. إن الله يحب ماذا؟ التوابين ويحب المتطهرين. قال الشيخ إن هذا الذي وقع، هذا الذي وقع هو من حكمة الله ورفعة لمقام يوسف ويعقوب في الدنيا والآخرة، وليصل يوسف إلى المقامات الجليلة. نقف عند هذا الحد، سائلين الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن الآن مع المجلس الخامس من مجالس الشرح والتعليق على رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الموسومة بأصول السنة هكذا. وتوقفنا عند قوله وترك الخصومات والجلوس مع إلى آخره، كما هي من باب التذكير. وجميل التقرير أن دائما يقرأ الطالب يبدأ من أول رسالة إلى حيث بلغنا وتوقفنا، من باب الإنسان يستحضر ما سلف ذكره وتقدم بيانه وقوله، ثم نستأنف ونستكمل بإذن الله تعالى. فليتفضل مشكورا مباركا.
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
2: هذا لليوم إن شاء الله، أو إذا أمكن زد أضف إلى ذلك أصلا آخر، فضل واسع أصلا آخر لعله إن شاء الله نحاول.
3: ومن السنة اللازمة التي من ترك من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإن نأت عن الأسماع.
2: جيد، وتجد في بعض النسخ لعلكم نبت ولعل شيء، ممكن لعل البعض يعتمد على نسخة، النسخ اليوم متعددة، فتفضل. نعم نبت، نعم ونأت كذا.
3: وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها. نعم. وأن يرد منها حرفا واحدا. جيد. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
2: بارك الله فيك حسبك. هنا كذلك تناول ما وهو من أصول أهل السنة إذ هو ما شاء الله حيث عطفها على ما سلف ذكره وإراده وسوقه وتقريره على أساس أنه من أصول السنة وهو كذلك وهي كذلك. فإذا هنا يشير إلى أنه كذلك من أصول أهل السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك كذلك المراء والجدال. إذن قوله رحمة الله عليه وترك الخصومات يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل، أي إلى أصل آخر من أصول أهل السنة، وهو مجانبة، صراحة مجانبة أي عدم الخوض، أي تركنا نبذ الشيء وعدم التحلي به وعدم الإقبال عليه وعدم تعاطيه وعدم يعني نبذه وتركه ومجانبته. ولذلك بارك الله فيكم بمعنى عدم الخوض في يعني مثلا في الخصومات في الدين. وذلك لما له من مفاسد جسيمة وعظيمة. كم من إنسان، سامحوني يعني باختصار، كم من إنسان ذهب ليجادل أو يخاصم غيره، سيأتي هذا تفصيله، فيرد على المنحرف وعلى المبتدع وعلى الضال المضل وعلى ابتغاء إحقاق الحق ونصرة الحق وإظهار الحق. لكن انظروا الطريقة التي يرد بها أهل السنة على المبتدعة، لا يردون عليهم بالبدعة، أي بالطرق البدعية الكلامية والعقلانية وما إلى ذلك، إنما يردون عليهم بالسنة، بالعلم الشرعي، بالحجة الشرعية، بالنقل الشرعي إلى غير ذلك. ولذلك الجهم بن صفوان تعرفونه رأس الجهمية، لما أخذ ينفي ويعطل الصفات الأسماء ويتكلم يعني يريد أن يشيع وأن يشيع كذلك مذهبه، فالمهم انبرى للرد عليه وتصدى كذلك له مقاتل بن سليمان. هذا مقاتل بن سليمان أخذ منهجا لم يكن منهجا شرعيا مستندا على الأدلة، يعني مستندا إليها ومعتمدا عليها ومستمدا منها، حتى الحجج والأقوال وكذا مستمد منها، يعني يرى حسب، المهم يعرف بأنه من المعطلة من النفات ومن رأس الغلاة، يعني من المغالين الغلاة. فهو ماذا فعل؟ كذلك كان غاليا ومغاليا في الإثبات، الإثبات والنفي في الشرع عنده ضوابط، يعني ليس بطريقة هكذا تتكلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والعلم هو إدراك المعلوم بدليله، العلم هو إدراك المعلوم بدليله أو ما وافق الدليل، ما قام عليه الدليل. وأنت الدليل هذا لست أنت الذي صنعه ويسيره، إنما الدليل أداة ووسيلة تتوصل بها إلى معرفتي وإلى تحصيلي ونيلي والظفر ما تريد ما ترون.

إلى معرفتي وإلى تحصيلي ونيلي والظفر ما تريد ما ترومه وتريد بلوغه وتحقيقه ووجوده. ولهذا كما ذكرنا هما ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه، أي بحسن النظر وصحته وقوته، بصحيح النظر تكون مستجمع مستوفر مستكمل مستحضر نعم مستظهر، يعني المادة العلمية والنظرة المرعية والفهوم المرضية كذلك. أي نعم، قرأت النص كما ينبغي، فهمته كما ينبغي، استعملته كما ينبغي، ستصل به إلى ذلك المراد المقصود والهدف المنشود كما ينبغي. وهذا هو عين الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي استعمال الأشياء وفعل الأشياء فعلا متصفا بالأحكام، أو كما يقول ابن القيم هي فعل ما ينبغي في الزمن الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي، أي مناسب المناسب له. نعم بارك الله فيكم. لهذا لما الرجل سلك هذا المسلك أصبح رأسا كذلك، ظل بسبب ذلك مقاتل بن سليمان. ولهذا لا ينبغي مجادلة أهل البدع، أولا لا مخاصمة هذه من وسيأتي إن شاء الله من أجل إثبات ما تريد إثباته، لا يقتضي هذا الأسلوب الذي يسلكه أهل البدع، وكانهم يستفزونك وكانهم يستعدونك وكانهم يستدرجونك وكانهم يستزلونك. لا، أنت ما شاء الله تقدر الأمور والأشياء بالمصالح والمفاسد، إذا تترتب عليها مصلحة. في بعض المبتدع يقولون إحنا نريد مجادلة فلان أمام الملأ، ويحضر ذلك المجلس عوام الناس وزعموا عموم الناس، يعني عموم الكثرة عامة الناس، هم يقصدون العوام، يعني بمعنى الجهلة والذين لا يعني ممكن جدا يتأثرون بما يسمعون، وليس لهم ميزان ولا مصفات ولا معيار ولا أي شيء. ولهذا كانوا يقولون فلا يقبلون، لا يقبل، قل فلا يقبل، لما تقديرا للمصلحة المفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أنا ماذا أريد من هذا؟ أن يريد أن يهديك الله. أهل السنة مطالبون بالدعوة، هذا شيء جميل، وببيان الحق، هذا شيء جميل، والدعوة يعني الدعوة إليه وبيانه ما شاء الله، وتعريفه للناس وتعليمه الناس وكذا وكذا، هذا معقول يعني بالدعوة. لما؟ بل ربنا أمر قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المهم باختصار، لكن انظروا يا إخوان بارك الله فيكم، إذا كانت تترتب مفاسد هنا لا ينبغي، لأن كما يقولون الشبه إيش؟ خطافة، هكذا يقولون. كم من شخص علقت بذهنه فكرة خاطئة باطلة فاسدة أثرت فيه، واليوم مشاهد هذا، وخاصة مع وجود وسائل التواصل، هذه الوسائل التواصل تعرفون كل من هب ودب يبث ما يبث، كم من أخ كان ملتزما مستقيما من باب الفضول وحب الاطلاع وحب المعرفة زعم، حتى تأثرت فيه بعض الأفكار فانحرف فزاد. لهذا يا إخوان كانوا يقولون درء المفسدة، أي إذا تعارضت المفسدة والمصلحة، بل من المصلحة درء المفسدة، يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. المهم باختصار، قلنا لما له من مفاسد جسيمة وعظيمة ومآلات، أي عواقب ومآلات، ك
كذلك

وخيمة وعميمة، ممكن تبدأ بشخص فذلك الشخص ينشرها ويبثها ويشيعها حيثما حل وارتحل، ومع من تحدث وتكلم يذكرها فتزداد انتشارا، فيتعلق الناس بها فيكون فسادها بسبب ذلك عظيما. المهم باختصار، ومن أخطرها قلنا، ومن أخطرها وأعظمها هكذا، حيث يؤول هكذا حال من خاض في الخصومات والجدال المذموم، كما سيأتي، والجدال المذموم إلى ضرب النصوص بعضها ببعض هكذا. نعم، من أجل الانتصار هذا جدال مذموم. الجدال المذموم هو أن صاحبه يريد يعني إبطال حجة غيره وإظهار فساد قول غيره، ويريد إفحام والانتصار على غيره وهكذا. ولو يسلك مسلكا أو يستعمل أسلوبا وطريقة في الكلام بالباطل والجهل، يعني ويعرف أنه مبطل لكن يعارض ذلك المحق ويجادله من أجل إظهار قوله عليه والانتصار عليه، أو كذلك يتكلم بالجهل المركب. والجهل المركب كما قلنا ليس مجرد جهل بسيط، لأن الجهل البسيط هو عدم موافقة الإنسان للقول، يعني موافقة للدليل أو عدم إدراك الشيء على وجهه ممكن. نعم، هذا الجهل البسيط، يعني بمعنى الإنسان يعلم خلو نفسه من العلم، حيث في المجلس ولا في أي شيء لما يسأل عن قضية أو تثار قضية ويطلب منه الكلام فيعرف بأن نفسه خالية من هذا، يفتقر إلى ذلك الشيء، بل يفتقده، يفتقر إلى العلم ويفتقده كذلك، لا يعرف. لكن هذا الرجل يتظاهر بمعنى يتعالم، يتظاهر بأنه يعرف، وتراه يهرب بما لا يعرف بل يحرف ما يعرف، هكذا يضرب بعض النصوص ببعضها مؤولا محرفا ملفقا منمقا ليس محققا وليس عالما هكذا. ولهذا بارك الله فيكم ولو يلجأ إلى هذه الطرق، وهذا هو الجدال المذموم الذي حذر وأنكر، يعني أنكره العلماء. وبل من خلال الحوار يصل إلى حد التكذيب، تكذيب النصوص، ليس التلاعب بالنصوص وليس العبث بالنصوص وليس التحكم بالنصوص كأن يبتر النصوص، الحجة التي لا توافقه ولا تناسبه يحذفها لا يذكرها لا يريدها، يعني يقوم كما تعلمون هذا مسلك من مسالك البدع، بتر النصوص، لا يأتون إلا بالشطر والجزء والقول الذي يعني يوهمون السامع والقارئ أنه يحقق ما يريدون. انظروا، ولهذا أهل السنة يذكرون النص بتمامه حتى يعرفوا دلالته، هذا ما يسمونه ويطلقون عليه ويصطلحون عليه دلالة السباق والسياق واللحق. نعم، المهم باختصار، ويصل إلى الكذب أي إلى تكذيب النصوص وردها كما هو شأن وحال هؤلاء هكذا. ولهذا جاء النهي عن الخوض في الخصومات والجدال في القرآن. والخصومات في الدين هكذا كذلك، فقد روى عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا، أنا وأخي جلست مجلسا ما أحب أن لي به
حمر النعم صح ولا؟ يعني مجلس فاضل، يعني لو استبدلوني لو ساوموني لو قال كذا، يعني هذا مجلس من أفضل المجالس، الذين يقدرون مجالس الذكر ومجالس العلم ويفضلونها على الطواف في الأسواق والسعي في الصفقات. لا والله، يقول هذا لا يعدله شيء. مجلس علم خير من، يعني الآن عندي مجلس علم شرعي خير من المجالس الأخرى والمساعي الأخرى والطواف الآخر، حيث أطوف بالأسواق في التجارة لعلي أبيع وأبتاع وأتاجر وأنال أموالا طائلة. لا والله، كما قال تعالى هذا خير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعون من حطام الدنيا وزخرفها. نعم. ولهذا انظروا كيف كانوا يقدرون الأشياء العظيمة الأشياء الفاضلة، ما شاء الله، فبأدب. فإذا ماذا فعل؟ وإذا، يعني لما قال وإذا بمشيخة، بمشيخة من شيوخ أي كبار، ها يفوقونه في السن والقدم يعني في الإسلام وفي الفضل وكذا، مشيخة من مشايخ، يعني قال فإذا بمشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند بابه، أي عند باب من أبوابه، فما كانوا يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يستعجلونه. يا إخوان، احنا اليوم الرجل يأتيك ويطرق الباب بطريقة شديدة وكذا كان هذا يستفزك بها، لا ينتظرون، بل كان ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرعون أبوابه، بابه يعني، أو أبواب حجرات مثلا، بابه مبنى برؤوس أصابعهم بالأنامل هكذا ليشتعوك مثلا أو كذا. فانظر يعني كيف، بل كانوا في مثل هذه المجالس لا يبدأونه إلا للحاجة، لعل الرجل له حاجة أهمته أو مستعجلة أو شيء من هذا القبيل، يبادر بالسؤال وبأدب. وبأدب، تعرفون أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن، وكانوا يحبذون ويهتبلون فرصا سانحة ولحظات يرد فيها ويأتي ويقبل الأعراب يسألوا فيستفيدون هكذا أمر. فإذا هو ماذا فعل؟ هو وأخوه كما ذكر، وإذا بمشيخة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، أن نجلس معهم أو أن نجلس بينهم، كأنه جماعة هنا واثنان هنا وثلاثة هناك وكذا، فممكن أو كلهم كانوا مجتمعين فلم يريدوا أن يدخلوا بينهم فيفرقوا بينهم، كأنهم إنزووا في زاوية وجلسوا في ناحية. نعم، وهو الذي حصل. فخشينا أن يعني هنا بكل صراحة أن نفرق بينهم، يعني كرهنا، فجلسنا حجرة أي في مكان، وكأنه في مكان بعيد عن ذلك ما قلنا، أو لعل حتى في بيت من حجر من حجرة من البيوت، لكن هنا المراد به أي بعيدين عنهم قليلا تأدبا وخشية التفريق بينهم. المهم باختصار شديد، إذ ذكروا كانوا بصدد ذكري يعني آية من القرآن الكريم فتماروا، هذا هنا حصل يعني الجدال والنقاش والمراء بينهم، وكأن هذا يذكر ما يذكر معتقدا كونه الأصوب وكونه هو المحق وكذا، والآخرون حصل جدال
ونزاع وملاحات وخصومة مثلا بين ذلك بالكلام، فتماروا فيها. ظننت هنا يعني، فتماروا فيها حتى إذا ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني غضب، ما في المسجد وفي كذا، ما ينبغي أرفع الأصوات ولا لا، هذا منهي عنه. فالمهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون مغضبا، فقد احمر وجهه هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك، أنكر عليهم أي استنكر عليهم، وكأنه يشير مثلا بشيء يعني مثلا يرميهم بالتراب، أي يشير هذا في الهواء أو شيء من هذا، ويقول رحمة الله عليه: مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، على كأنك تقول المرء على رسمك يعني بالهدوء كما: مهلا يا قوم، حسبكم يا قوم، إلى غير ذلك، مهلا يا قوم. قال: بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم زيد وأسئلتهم على أنبيائهم، ولا لا؟ حتى السؤال إذا جئت لتسأل من باب العناد، من باب التعجيز، من باب كذا، لا تفرح بالشخص إذا أجابك، إنما ينبغي أن تبحث قبل ذلك هل يفيدك وينفعك الخوض في هذا الموضوع وطرح هذا السؤال ونحو ذلك، هذا هو الأصل. ولهذا النبي تارة كان يجيب أصحابه ولو سألوه أسئلة يعني لا طائل من ورائها وليس فيها منفعة ولا فائدة ولا مصلحة. تذكرون الرجل الذي قال: من أنا؟ قال: أنت فلان. ومن أبي؟ أبوك فلان. وأين أبي؟ قال: هو في النار. ثم قال: إن أبي وأباك في النار. النبي ما كان يحب هذه الأسئلة، والله سبحانه وتعالى نهى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وتذكرون كيف كانت تسأل بني إسرائيل موسى عليه السلام من باب التعجيز، يعني يثبتون عجزه، فأنا أنظر. ولهذا كانوا ابن تيمية في لامية تحفظونها أعلم أن جلكم يحفظونها، ابن تيمية في مستهل الرسالة كان شنت عليه غارات وحملات للتشويه، تشويه دعوته وتشويه كذلك مذهبه، يعني وتشويهه في نفسه وشخصه. فلعل من الناس من يريد معرفة حقيقة ابن تيمية، هل هذا الذي يقولونه عنه وينقلونه عنه الشيء الذي يقولونه فيه وينقلونه عنه صحيح؟ فلعل البعض يأتي يسأل. فتذكرون في مستهل إلاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل. من عادة العلماء لما يذكرون شيئا من المسائل العقدية يذكرون أولا الشيء الذي يعتقدونه ويدينونه، لما؟ لأنه يعلم بأن علقت بأذهان هؤلاء افتراءات نشرها أعداؤه وخصومه، نشروها ونسبوها إليه ووصفوه بها. قال: اسمع كلاما، قالوا عنه أنه ناصبي ولا لا، لا يحب آل البيت، شايف؟ فهو لما رد على الشيعة تلك الردود القوية رأيتم، ها؟
فكم بعدل وإنصاف، بعدل وإنصاف، بالحجة والدليل، بالعلم والعرفان، بكل كما يقولون بيان يعني وبرهان صراحة. فلما قالوا إذن هو ناصبي، لما رد على الشيعة إنما رد عليهم من هذا الباب وبهذا المعتقد وبهذا المراد. فقال اسمع كلاما محققا في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتركه ولا ولا. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى، مودة آل البيت قرابتي وكم، ومودة القربى بها أتوسل إلى آخر ما قال. يريد أن يقول أثناء ذلك عرض أدل هكذا. فإذا هما هنا فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك وأنكر عليهم، فقال مهلا يا قوم بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. قال القرآن، انظروا هذا تعليم، لما تنكر أنت ما شاء الله، لما تنكر على الناس شيئا يفعلونه بين لهم الشيء الذي يفعلونه ينبغي أن يفعلوه. أنكرت عليهم المنكر، لأن المنكر إيش هو؟ صح المنكر مع يعني شيء مستقبح بالدليل بالشرعي بالعرف حتى بالعقل، في قرارة نفسك تجده مستقبحا مستنكرا، يعني هذا ما شاء الله تلقى مفاسده ومضاره ومساوئه وقبائحه ظاهرة، إلا لمن جادل وعاند وكابر هكذا. لكن فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هكذا المنكر والمعروف عكسه. لكن أنت بمعنى ما هو المنكر؟ المنكر الأصل فيه تركه واجتنابه عدم فعله، ولا لا يا إخوان، هذا هو الأصل، أن تجتنب المنكر، ترك المنكر، تغيير المنكر، بمعنى إزالة ذلك المنكر ودفع ذلك المنكر ورفع ذلك المنكر بعدين، وإحلال محله والإبدال كذلك، أن تجعل بدلا منه غيره. فالمنكر هو أمر يجب تركه، يفعله المرء وأنت تنهاه عن فعله، تنهاه عن فعل ذلك، تقول لما فعلت؟ لأن الأصل فيه عدم الفعل، فتقول لو لا تفعل هذا، لما فعلت هذا؟ اجتنب هذا، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على النكير والتحذير منه. والمعروف أمر ينبغي ويجب فعله، ينبغي فعله وينفعه فعله، وأمر الله بفعله وأمر رسوله كذلك، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هكذا. إذن هذا الشيء الذي يجب فعله تركوه، فأنت تأمرهم بفعله، صلي افعل، تأمرهم بماذا؟ بالمعروف. فهذا الذي ينبغي أن يعلم فتعلمهم، لا تتركه جاهلا وأنت تعلم بأن هذا الرجل إنما قصد الطاعة، والطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، موافقة الأمر الشرعي، سواء في ترك المنكر واجتنابه، وسواء في فعل المعروف وتعاطيه. نعم يا إخوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام القرآن لم ينزل، أي لم ينزل يعني يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. ذكرنا البارحة أنه فسرنا بعض الآيات، مثلا لما ذكرنا في مسألة فقهية أو أصولية باختصار، لا أريد ذكرها لأنه ممكن تأخذ منا وقت، لكن الذي أريد أن أشير إليه هو أنه تقرأ آية وتستشكل معناها ولا تدري ما تفسيرها،
أي ممكن جدا تفهمها على غير مراد الله، على غير وجهها وحقيقتها. فأنت الآن الحمد لله الأصل أن تتحرى وتدقق وتحقق في نظرك، في نظرك عفوا، وقراءتك في فهمك وتفكيرك. ولهذا أعطيكم مثالا، النبي كان ينبه كما جاء عن ابن مسعود في آية الأنعام، الذين تذكرون آية، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتذكرون ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يقع في الظلم. والظلم هنا بمعناها العام، بمعناها العام بالعموم. والظلم هو وضع الشيء مثلا في غير موضعه، ولا وضع الشيء في غير موضعه. فالظلم درجات وأنواع وأقسام، فيه الظلم العظيم وهو أقصى الظلم وأخطرها وأكبرها وأعظمها، وفيه ظلم الإنسان لنفسه، وفيه ظلم الإنسان لغيره، هكذا أنواع يخاجل. فلما قالوا أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يظلم نفسه، قال ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنونه أو تفهمونه أو تذكرونه يعني، أو لم تسمعوا قول لقمان، هذه آية، الآية الأولى من سورة الأنعام، الآية الثانية من سورة لقمان، أي تفسير القرآن بالقرآن. قال أولم تسمعوا قول لقمان لابنه، لما أي لما نصح لقمان ابنه قائلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شايفين؟ لهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما القرآن يعرض ويؤيد ويصدق ويفسر كما سيأتي، كما سيأتي من كلام أحمد بن حنبل. المهم بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، أي لم ينزل ليكذب بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به، الشيء الذي كان من الحمد لله عرفتم معناه وتفسيره ومدلوله ومقتضاه كل شيء، ما شاء الله خلاص عرفت فالزم تطبق، وهذا هو الشيء. فما عرفتم يعني منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ماذا قال الله؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه يعني تفسير الآية هذه، أي ردوه للكتاب وإلى الرسول في حياته، في حياته يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما شاء الله، ويأخذون بتوجيهه وترشيده وتصويبه وقوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعد مماته أي إلى سنته التي تركها، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، بارك الله فيكم. في اختصار هكذا إذن، فينبغي قال هذا الأصل. ولما كانت الخصومات من مجادلات وخلافات ونزاعات ذريعة كذلك، ومظنة المآلات الفاسدة والآثار السيئة، فقد أنكر وحذر وأنذر وزجر كذلك السلف الصالح منها، حسم يعني حسما لمادته وسدا لذرائعه وقطعا لموارده كذلك وعواقبه. ومما ورد في ذلك
ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال، يعني أنه كان يقول: إن الخصومة قحما، يعني قحم، وإن الشيطان يحذرها. احذروا هذه الجدالات، هذه الخصومات، يعني بكل صراحة كثيرا ما ترى المسألة تكون بسيطة فتأخذ منحا، فتنحى منحا، وتأخذ وجها ومسلكا يصل إلى شيء يندمون عليه. ولا لا يا إخوان، احذروا ما شيئا ليس جميلا حتى في نيتك، لعل في الأول تريد إظهار الحق، فإذا بك تجد نفسك تدافع عن رأيك ولو كان خاطئا أو باطلا، شايف، ولو كان غير صحيح، فإذا تصبح يعني يحصل فيك نوع من التعصب والعناد والاستكبار والاستعلاء، فيحصل ما حصل من مآلات ليست جميلة. ولهذا كان الأولى كما تعلمون، يعني لما ذكر هذه المآلات فذكر بأن الشيطان اجتنبوا هذه المجالات والخصومات والمناظرات ونحو ذلك من الجدالات ونحو ذلك، فإنها عديمة الفائدة، حتى وإن كانت فيها تلتمس منها وتبتغي كذلك مصلحة، فإذا بنفسك تجد قد أوردتها، تجدها قد أوردتها موارد تندم عليها وتقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت. ولهذا وقال جعفر ابن محمد: إياكم والخصومات، إياكم والخصومة في الدين، فإنها انظر، يعني كانوا يشير إلى هذه المساوئ الذي أشار إليها يعني علي بن أبي طالب في قوله، كونها في الحقيقة الشيء الذي يحضره الشيطان يفسده يا إخوان، لا تجد فيه مصلحة ولا تجد فيه منفعة، بل يجعله يصرفك عن ذلك الخير الذي كنت تبتغيه وتلتمسه وترتجيه يعني بكل صراحة وتقصده، ولكن يفعل كما قلت لك، فيغير لك الأشياء ويزيف لك الأشياء ويظهر لك ما فسد منها. بارك الله فيكم. ولهذا جعفر قال رحمة الله عليه: إياكم وإياكم عبارة للتحذير والنكير، لما يقول إياك بعد إياك الذي يأتي شيء يحذرك منه، ينذرك كذلك من شره ويزجرك عن فعله إلى غير ذلك من دواعي وأسباب النهي ووجوه فساد المنهي عنه كذلك. بارك الله فيكم. قال: إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب، تشغل القلب وتورث النفاق، حتى أنه في قرارة نفسك مقتنع بأن صاحبك كان محقا ومصيبا، مثلا من بين أنواعها، ليس يعني كون هذا يكون بصورة ثابتة فيه راسخة مؤثرة عامة، هذا شيء آخر. أقول ضرب مثال، حتى في قرارة نفسك تعلم بأنك مخطئ، ولكن تجادل وتتظاهر أنك أنت المحق، وتسعى في حشوي وحشدي وذكري الأدلة على خطأ صاحبك أو من تخاصمه أو تجادله أو تماريه، لما من أجل غلبته فقط، من أجل غلبته والاستعلاء عليه، ومن أجل كذلك إبطال وإفحام ذلك الرجل، هذا غلط. ولهذا كما قال: فجحدوا بها زيد واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في ناس أنفسهم استيقنتها، لكن للأسف ينكر ذلك ويعرض عن ذلك ويعارض ذلك
ويريد إبطال ذلك إلى غير ذلك من مساوئ هذه العواقب الوخيمة. وهذه الخصومات يا إخوان المذمومة المحذورة والمحذورة، المحذورة والمحظورة، كل ما تحذره هذا من المحظورات يحذرك الله منها. هي في الحقيقة تقوم على ماذا؟ على الشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق وبيانه. رأيتم هذا الشيء؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء المجادلين ونحو ذلك لما قال وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. رأيتم يا إخوان؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ عاقبة ذلك وعقوبة ذلك كان أمرا سيئا. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه وما أكثر ما يحتج به، وما أكثر ما يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بمعنى يحتجون بحجج ليست من أصول العلم هكذا، وقد يعني يبدي ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا في ذلك، ليس مستندا إلى ذلك عفوا، يعني لا يستند إلى هذه الأدلة الشرعية والحجج كذلك العلمية ونحو ذلك. إنما للأسف الشديد إنما حصل هذا من باب دفعا يعني لهذا الذي يناظره، فهو الذي جعله يسلك هذا المسلك. وأهل السنة يقولون الحق. انظروا يا إخوان، يروي وكيع بن الجراح، تفرق بين أهل البدع يعني وأهل العلم وأهل السنة. انظروا أهل السنة أهل عدل في القول والعمل، في السر والعلن، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في كل الأحوال. يروي الدارقطني عن وكيع بن الجراح قوله أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون اليوم وينتشر اليوم، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. إذا مسألة أنت كنت تظن نفسك أنك أصبت فيها فظهر لك الخطأ وبين لك خيرك الخطأ، قال والله أنت مخطئ يا شيخ، أنت مخطئ يا أخي الفاضل، أنت جانبت الصواب ما حالفته، فلا تأخذك العزة بالإثم ولا تتعصب، إنما لما ترى الدليل صحيح فصحة الدليل تقتضي العمل به والأخذ به. هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس. ولهذا بارك الله فيكم قال باختصار حتى لا أطيل وأن كنت قد أطلت في هذه البداية، قال أهل السنة وكذلك روي هذا القول ونقل عن عبد الرحمن ابن مهدي، كذلك عبد الرحمن ابن مهدي، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع وأصحاب الأهواء لا يقولون إلا ما لهم، لا يقولون يعني في رواية يقولون وينقلون كذلك ما لهم وما عليهم أهل السنة أهل العلم، وفي رواية أهل العلم، أهل العلم وهم أهل السنة هم أهل العلم، ها، وأصحاب الأهواء والبدع لا يقولون إلا ما عليهم. فانظر إلى أين ينتهي ذلك بارك الله فيكم. وقوله إذن بارك الله فيكم وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب البدع كذلك من أصول
أهل السنة كما ذكرنا، أي من أصول أهل السنة، ترك واجتناب مجالسة والجلوس مع أهل الأهواء، ويسمون كذلك أهل الأهواء أو أهل البدع. وسبب تسميتهم بذلك لأنهم بكل صراحة اتبعوا أو يتبعون، لأنهم يتبعون أهواءهم، ويأخذوا كذلك الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها. يعني كما يقول استنادا واستمدادا، حتى صدروا عنها، بل قدموا، ليس فقط أنهم صدروا عنها بل قدموا، بمعنى يجدون الدليل الشرعي والعلمي والنقلي الذي ورد عند أهل السنة وأورده أهل السنة، للأسف الشديد يجدون أنفسهم يعني لأنهم يعارضون هذا، وأهواؤهم لا تميل إلى ذلك. والهوى يا إخواني هو ما يلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه، أي بفعل ما تحب وترك ما تكره من غير داعية علم أو شرع. ليس الشرع ليس استجابة وامتثالا وعملا بما اقتضته الأدلة الشرعية، لا بما تهواه النفوس، بما مالت إليه النفوس، بما تستلذه وتستعذبه وهكذا. غلط، هذا هو الهوى. إذن الآن الهوى هو السيد. شيء جميل جدا أن يكون هواك تابع ليس متبوعا، يتبعون إلا هوى، إلا الظن وما تهوى الأنفس. وخطورة من اتبع هواه تتطور ولا لا، وهو يتهور كذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، عياذا بالله. المهم باختصار، فهذا هو الهوى الذي نهى عنه. فقال إذن فقدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية بكل صراحة منظور فيها من وراء ذلك، وكأنه يحكم على المعتزلة في مسألة المسائل الشرعية ونظراتهم الشرعية وكل ما يتعلق بذلك. لما عندهم مصدر التلقي، مصدر التلقي عندهم ماذا؟ العقل والاستدلال، ولا لا؟ فيقولون القاعدة المعروفة عندهم: ما رآه العقل حسنا، أي حكم عليه العقل بالحسن فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا أو سيئا فهو سيء. وكان العقل الذي يتحكم في كل شيء وفوق كل شيء، والعقل له حد لا يتجاوزه، لا يستطيع تجاوزه، بل لا يستطيع بلوغه ذلك الحد وإدراكه. نعم يا إخوان، ولهذا ومن أجل هذا أرأيتم كيف ضلوا وأضلوا، واليوم الملاحدة يستندون إلى أقوالهم ويسمون، وإن كان طريق الماكرة هو أنهم يسمون الأشياء بأسماء تغر السامعين والناظرين. التنوير، هل هؤلاء التنويريون ولا لا؟ هؤلاء كذا، كأنه يغرك بتسمية، والعبرة ليست بالاسم، إنما العبرة بالمسمى وحقيقة المسمى. فحسن الاسم يا إخوان لا يدل على حسن المسمى، وتغاير الأسماء وتعددها لا يدل على تغاير وتعدد الأسماء المسميات، عفوا. لا،
قد يكون الاسم، وهذه طريقة بني إسرائيل في التلاعب بالشعائر والأحكام والأدلة. هكذا إذا رأيتم كيف لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا ولا لا؟ كيف لما حرم عليهم الصيد يوم السبت عمدوا إلى البحر يوم الجمعة فأتوا ب يعني كما يقولون أدوات الصيد بالشبابيك وكل ما يتعلق بذلك، فيلقونها في البحر يوم الجمعة، فيأتي السبت يوم السبت الحوت فيقع فيها، ويأتون مثلا يوم الأحد فيأخذون ذلك. لا والله ما اصطدنا في يوم السبت، ما حصل، غلط هذا التزيين، هذا أسلوب الشيطان، التزيين أسلوب الشيطان، وأهل الضلال اتبعوا خطوات الشيطان عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم يعني يؤدي به إلى معارضة الحق ولا لا يا إخوان، فيعتمدون يعني يقدمون أهواءهم على الأدلة الشرعية على النصوص الشرعية، ويعتمدون على آرائهم، بينما أهل السنة لهم بالمرصاد، أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر. الإمام أحمد يريد أن يبين لهم عظمة الآثار واتباع الآثار، حتى قال كلمة مشهورة أو قولا مأثورا عنه ومشهورا: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. يريد أن يقول اتبع ولا تبتدع، واستدل قبل أن تعتقد، لأن لما تعتقد وتريد أن تستدل ترد الأدلة التي تخالف ما تعتقد من باب المعارضة ومن باب كذا كما فعل أصحاب الأهواء، ومن باب كذلك الغلبة، من باب الغلبة والظهور. العفو. ولهذا أهل السنة هذه طريقتهم، والحمد لله، في إرادة الدليل والاستدلال به. أخذوها من أين؟ أخذوها من الآيات القرآنية والآثار النبوية والأقوال السلفية، أي عن يأخذونها عن الصحابة وكذا إلى غير ذلك. تصور وتصور مثلا هذه المسألة، الإمام البخاري في كتاب العلم، في باب من أبواب كتاب العلم صدر ذلك الكتاب، ترجم ذلك الكتاب بعبارة عنوان، وهي قوله: باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. رأيتم ابن عبد الوهاب في رسالته اللطيفة التي يبتدئ بها رحمة الله عليه، في رسالته اللطيفة التي يحفظها جلكم، يحفظها أغلب طلبة المسلمين، وهو هي الأصول ثلاثة أصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل أولها العلم، تذكرون يعني، إلى أن قال بالأدلة ولا لا يا إخوان، بالأدلة. كان يكفيه أن يشير إلى أهمية ضبطها وربطها وبنائها واستمدادها والاستناد في نقلها إلى الأدلة، ممكن. لا، هو قال كلاما لا بد أن يستدل عليه بأنه هذا كلام منقول من الأصول، لأنه من الأصول. قال: والدليل، تذكرون، والدليل قوله تعالى، ذكر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخره. وأراد أن يبين بأن هذه المسألة ليست متعلقة فقط بما قاله، بما قاله ويقوله مستقبلا ويقول غيره كذلك. قال يعني لما ذكر هذه السورة ذكر قول الشافعي لما قال: لما أنزل الله على الناس
غير هذه الصورة لكفتهم، أي حجة لكفتهم. وذكر قول البخاري قال في فائدة بمثابة القاعدة، فائدة في هذا النص هو بمثابة قاعدة تستندون وتعتمدون عليها، تعرفون شأن القواعد وأهمية القواعد وفضل القواعد وعظمة القواعد، لأنك تستعملها في كل الموارد، حيثما جاءت فكرة تريد الخوض فيها بناء على القاعدة حتى لا تحيد وحتى لا تميل وحتى لا تنحرف وحتى لا تنصرف. ولهذا قال البخاري، يعني قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قال ثم ذكر قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، بمعنى يا عباد الله ابدأوا بما بدأ الله به، فينبغي البداءة والبداية بما بدأ الله به، أي العلم قبل القول والعمل. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل البدع يعتقدون ثم يلفقون الأدلة، ثم يختلقون ويخترعون ويركبون الأدلة من تلقاء أنفسهم، رأيتم؟ ولهذا قال لا تخاصموا، ليس فيه منفعة في خصوماتهم ومجادلاتهم، ماذا يذكرون لكم وماذا تسمعون منهم وماذا تجدون عندهم وماذا إلا الباطل عياذا بالله، وقد يؤثرون في بعضكم أو أكثركم خشية التضرر والتأثر بما عندهم من الباطل، اجتنبوهم ابتداء ووقاية خير، والوقاية والسلامة لا يعدلها شيء، خاصة سلامة دينك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فإذا انت فربك إذن ينهاك عن هذه الموارد وعن هذه المشاهد وعن هذه الأشياء، بارك الله فيكم. ولهذا كما قلت يقول ابن تيمية، ولهذا كان السلف كما قلت لكم يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية، انظروا في العلم والعمل، كان أهل الأهواء. لما؟ لأنه لو تقول له أنت تخالفني في هذا الدليل، ما دليلك؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ بل ما قولك الذي تقوله؟ ترى يقول أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويذكر أشياء لا أثر لها في السنة، ويقول أقوالا مخالفة لقول السلف الصالح، عين الباطل، وإن أظهره وألبسه لباس الحق زعما، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم، أي في قرارة أنفسكم تعلمون. المهم باختصار، فالهوى يا إخوان مختص كما قال أهل العلم، فالهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بالمستلذات، هكذا ولا لا؟ وهذا الذي قرر المصنف رحمه الله تعالى من يعني ترك يعني الجلوس مع أصحاب البدع أصحاب الأهواء والبدع والزيغ والانحراف، وهذا الذي يعني في الحقيقة قرره المصنف مستمد، لو نبحث لو عن أدلة نجدها متضافرة متكاثرة متظاهرة، يعني ظاهرة إن شاء الله كثيرة، إنما يذكرون قليلا بعضها من باب التذكير والتقرير لا من باب الحصر والتحديد. ولهذا إذن قلنا بارك الله فيكم، يعني مستند ومستمد كذلك، قلنا مستمد من أدلة شرعية قائمة يعني وقائم عفوا على أصول مرعية ونقول كذلك سلفية ومرضية،
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون تقول، قولك إيش الدليل؟ ها هي الأدلة، أنت عندك مستوى وتعرف التفسير وبإمكانك الوصول إلى فهم هذه الآية بما معك من بضاعة ومستوى ما شاء الله وعلم وكذا، فتقول له صح حقا، ها صدق الله، قل صدق الله. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، هكذا ولا لا؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر، بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بمعنى هذه الآية تدل على نهي الجلوس إلى أصحاب الأهواء والبدع والسماع من أصحاب الأهواء والبدع ومعارضة أو مجادلة أو مماراة هؤلاء، لا خير فيه ولا مصلحة فيه ولا طائل من ورائه، لا منفعة بل المفسدة والمضرة. ولهذا قال الطبري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة هكذا والفسقة عند كما يقولون عند خوضهم في باطلهم. وروت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قائلة: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا أي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ انظروا ماذا يتبعون وإلى ما يرجعون وبماذا يستدلون وماذا ينقلون وبماذا ينطقون ويقولون ما يريدون قوله، مثلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، انظروا فيتبعون يعني يتقفى ويتقصى ويتتبع ولا لا مواردها ومواضعها حيثما كانت، أوتي حبها وتعلقت بها نفسه وكذا. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. التابع والمتبوع هو بمثابة التابع، يتبع ذلك حيثما وجده، صار إليه وآل إليه وأخذ به وذهب إليه وإلى غير ذلك، هذا هو الذي يتبع. ففيه تابع والمتبوع، والمتبوع يؤثر في التابع. لما؟ لأن التابع متعلق ومتأثر به ويأخذ عنه ويتلقى منه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ماذا يريدون، ماذا يبتغون، ماذا يقصدون، ماذا يرمون من وراء ذلك، إثارة الفتنة ونشر الفتنة وإذاعة الفتنة وإشاعتها وكذا، وأصل دينهم قائم على الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لأن المتشابه، لما المتشابه هذا الذي لم يظهر فيه الحق واضحا صريحا ولا لا، وليس يعني باطلا خالصا كذلك، يعني هذا اللبس المتعلق بذلك هم يغتنمون فرصة، يقول انت فهمت هذه، احنا فهمنا هذه، والآية في لفظها تعني ذلك، والدليل في عباراته وألفاظه يتضمن ذلك، فلا تستطيع مثلا أن تقول لا ما يتضمنه. ولهذا عند العلماء خاصة في مسائل الاعتقاد
هذه المجملات، هذه المجملات تفسر وتفصل بالمحكمات والمفصلات. وحتى الأصوليين لما يعني يقولون لا حجية للمجمل، المجمل ذكرنا البارحة قلنا هذا اللفظ المجمل الذي يتضمن لأنه في عبارة تدل على معان متغايرة ومتكاثرة، يعني متعددة ومتغايرة، أي معناها قد تكون متعاكسة، هذه غير هذه. قلنا في اللغة مثلا قد نجد كلمة السنة، نجد السنة في الأشياء التي تطلق على الأشياء المذمومة من السيرة

والطريقة والأشياء المحمودة ولا لا؟ إذن معنى هذا في اللغة، أنت الآن تريد أن تقرأ السنة بمعناها الشرعي وتتبع السنة بمعناها الشرعي، بمعنى ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان صحيح الإضافة إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فإذا هذا الذي قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلهذا انظروا يا إخوان سامحوني، فأهل السنة في مسائل الاعتقاد وهذه المسائل الدقيقة والحساسة مثلا ليس فقط يراعون وينظرون في أقوال القائل، انظروا حتى في غرض القائل بقوله، ما الذي يقصده وما الذي يعنيه وما الذي يريده من خلال ذلك القول. المعتزلة كانوا يفعلون هذا، يأتون ببعض الأقوال لما يجدون علماء السنة لهم بالمرصاد وفي كل ناد، ماذا يفعلون؟ يأتون بالعبارات المجملة. رأيتم الجهمية في مسألة خلق القرآن، وسيأتي لما رد عليهم الأئمة، ردوا عليهم لما قالوا بأن القرآن مخلوق، تذكرون؟ المهم باختصار، وتناولنا هذا في شرح السنة للإمام المزني السنة الماضية، المهم باختصار وسنتناولها مع الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة إن شاء الله. المهم باختصار فردوا عليهم فأفحموهم وفندوا وضحضوا وأبطلوا حتى أصبحوا يا إخوان يتوارون عن الناس، رؤوسهم عن رؤوسهم يتوارون، والله يتبرقعون، يجعلون البرقة يعني يتبرقعون حتى لا يعرفهم الناس لما يخرجون إلى حاجاتهم ومآربهم. نعم، لما؟ لأنهم ما شاء الله كانت لأهل السنة كلمة مسموعة والناس يسألونهم ويأخذون بإجاباتهم وتوجيهاتهم، لأنه يعرفونهم أنهم أمناء وصادقون وملتزمون، ويعرفون مصادر تلقيهم ومصادر استدلالهم وكل ما يتعلق، وأنه هو الحق المبين. أقول كانوا لجأوا إلى طريقة أخرى، قالوا والله لا نقول بخلق القرآن، إنما ينبغي أن نتوقف في ذلك، وهو مذهب الواقفة. وأنا لا، إذا سألت الرجل إيش قولك، يمتحن مثلا الإمام يمتحنه أو الحاكم أو ولي الأمر، بلغه أن هذا الرجل يقول بكذا وينشره بين الناس، ما تقول؟ قال أنا أقول القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق. هذا التوقف مريب وغريب وعجيب، منكر وباطل. لو لم ينتشر في الناس القول بخلق القرآن ما عليك، ما في مشكلة، لأنه معروف بأنه كلام الله وصفة من صفاته وأنه غير مخلوق وأنه منه نزل سبحانه وتعالى على نبيه، يعني نزل من لدنه سبحانه وتعالى غير مخلوق ومنه بدأ وإليه يعود كما يعرف أهل السنة. لكن وكيف وقد قيل كما جاء، يعني وانتشر، لا بد أن تبين موقفك، أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق مثلا منه بدأ وإليه يعود مثلا. فلما ضيقوا عليهم المجال والمقال في هذا الباب لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي القول باللفظ، لفظ بالقرآن، يعني لفظ بالقرآن، شايفين؟ يعني كون هذا اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ. فيقول لك اللفظية، أقول فيقولون لكن بهذه الطريقة كأنكم تضللون الناس، مش كل الناس عند مستوى يفهمون كلامكم، ولهذا ما ينبغي القول بهذا. وإلا لو تستفصل لما يقول لفظي

0: القرآن، أي كلامي ونطقي. هو النطق الصوت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، ولكن المقروء والملفوظة لو تسألوا لا لا لا ما لم أقل ذلك ولا ما أعني ذلك ولا ما أقصد، إنما قصدت أن لفظ بالقرآن مخلوق. فقال ما لا يصح حتى هذا من الجامية، الذي لا يعرف يعرف، والذي لا يعلم يعلم وينكر عليه. لا تقول هذا الكلام ما دام محتملا لوجه باطل، لأن هذا الكلام عنده معنيين، معنى مقبول وهو لما تشير إلى كون المخلوق هو صوت حركة صوتك ونطقك وحركة لسانك إلى غير ذلك من أفعالك من القراءة، أما الذي تقرأه لا تعنيه ولا تقصده. ولكن ما يعرف الناس هكذا، فالأصل في العقيدة إراحة الناس بما بكلام صحيح في وروده، صريح في معناه ودلالته، ما ليس ذلك. بل حتى حكموا وقرروا أنه يا إخوان إذا قال الإنسان قولا صحيحا لكن يعرفونه بأنه من أهل الباطل، لا يعتمدون عليه ولا يقرونه على ذلك. لما؟ لأنه قد يلبس على الناس ويدلس على الناس. تذكرون مثال ذلك؟ تذكرون الخوارج. الخوارج شرهم كبير وضررهم مستطير ولا لا يا إخوان؟ لما زعموا قالوا الإمام علي بن أبي طالب الخليفة للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، لما قالوا له طلبوه زعموا بالتحكيم وذكروا قوله تعالى، استدلوا بمشق الله، استدلوا بالدليل، قالوا قال تعالى إن الحكم إلا لله. فماذا قال؟ قال كلمة حق، أي هذا الذي قلتموه بألسنتكم حق، وهذه الكلمة حق، ولكن أريد بها باطل. انظروا يعني إلى فطانتي وذكائي، أي فطنتي وذكاء أهل السنة في مثل هذه المجالات. ولهذا كما قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت عائشة أم المؤمنين بعدما قرأ الآية الكريمة هذه وأتمها، وهي قوله تعالى لما ذكر قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي بعدما قرأ الآية، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، هؤلاء الذين يتتبعون ويتبعون المتشابه، فهؤلاء الذين عناهم، فهؤلاء الذين ذكرهم، فهؤلاء الذين سماهم الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ. أتدرون ما الزيغ؟ الزيغ هو ميل القلب عن الحق، لما يميل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هكذا. إذن فلذلك ميل القلب عن الحق يعني إلى الباطل. وإذا تعرفون أهمية القلب وتأثير القلب في سائر الجوارح كما جاء في حديث النعمان ابن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا الوقت ما زال بعد قال ألا وإن في الجسد مضغة، مما ذكر الحلال والحرام إلى آخره، في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رأيتم؟ والقلب استحضاره في العلم والفهم والعمل في السماع في كل مجالس العلم لابد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال كذلك الإمام يعني قال النووي رحمة الله عليه وفي الحديث أي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزير وأهل البدع ومن كذلك ومن يتتبع ويتبع كذلك المشكلات للفتنة هكذا. وعن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع يبتعد يعني كأنك تكون بعيد عنه وتبتعد عنه على قدر ما يمكن كلما كنت أبعد وابتعدت عنه لأن هذا تعرفون خطر المسيح الدجال وهكذا الضرر بصفة عامة وهكذا هي الفتن كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي أي كلما كنت أبعد كلما كنت أسلم ومن استشرفها أي أشرف عليها تستشرفه حتى تهلك. حال من كم من أخ زعم أنه يريد أن يدخل بين الطرفين في مسألة هي أصلا ليست مسألة ينبغي الخوض فيها والاشتغال بها بل ينبغي أن تنهيهم جميعا عن ذلك بالقول الفصل لكن وأراد فإذا به قد يجد نفسه طرفا في الفتنة ولا لا ويجد نفسه مما يقود أو تقاد به الفتنة مما يقود الفتنة أو تقاد به الفتنة احذر الفتن ولهذا ربنا قال مما قاله عن الفتن واتقوا فتنة وبها صدر الإمام البخاري كتاب الفتن صدره بهذه الآية كتاب الفتن قوله ذكر قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هكذا إذن فقال فلينأى عنهم ما استطاع ما استطاع هكذا إذن قال فإن الرجل يأتيه وهو يعني بكل صراحة يحسب أنه مؤمن فإذا به ماذا فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات. وقال الإمام ابن بطة العكبري وضبط هذا الاسم في عند البعض العكبري المهم ابن بطة العكبري صاحب الإبانة المعروف المشهور إمام من أئمة أهل السنة ما شاء الله يعني عقب ذكره لهذا الحديث أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق قال يعني هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فالله سبحانه وتعالى يعني معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم يعني حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه قل كان ما شاء الله عندي قوة وصلابة وكذا وكذا ممكن يغتر بنفسه فيذهب ليجادل ويناقش هكذا إذن فما ينبغي يعني في الحقيقة يغتر بهذا الشيء كما قلنا فلما قال وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة أي أن يخاطر بدينه في مجالسة بعض أهل البدع أي أصحاب هذه الأهواء فيقول يعني في كل صراحة أداخله هذا إنما أجالسه وأدخل عليه لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. فإذا به بكل صراحة قال: فإنهم أشد فتنة، أشد فتنة في هذه المساعد من الدجال. وكلامهم كذلك كما تعلمون، وكلامهم ألصق من الجرب، ألصق في العدوى يعني من الجرب، سرعان ما ينتشر بكثرة، وسرعان ما يعدى به من جالس ذلك المريض. مثلا شديد سرعة في العدوى، وشديد كذلك سرعة في كثرة عفوا في المرض والإصابة، يعني وأحرق كذلك وألصق من الجرب، وأحرق كذلك للقلوب من اللهب. الله أكبر، لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم. أعرف، قال رأيت، عاشرت، عايشت، عاينت، عرفت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، إذا ذكروهم يذكرون في سياق الذم، يذمونهم ويحذرون الناس منهم وينذرون الناس كذلك من مجالستهم، بل يسبونهم كقال ويلعنونهم. للأسف لما يذكرونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار، أي زعموا أنه يريدون الإنكار والرد عليه وكشف زيفهم وباطلهم وما إلى ذلك. شايف هذا الذي كان مرادهم، زعموا يعني على سبيل الإنكار والرد عليهم. فما زالت بهم، أي تلك المباسطة وما إلى ذلك، بكل صراحة حتى تأثروا بهم واغتروا بهم وأصبحوا يرددون شبههم وكلماتهم، فضلوا بذلك هكذا. إذن فصبوا إليهم، خلاص أصبح يقولوا لا، ليس كل، لا، عندهم بعض الكلمات من الحق، يعني كانت تبدأ بالاستثناء وبعدين الاستثناء يعمم بمثابة القاعدة والأصل، هكذا تبدأ الفتن والتأثر بها. ولقد كان السلف الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن نعلم، ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون بكل صراحة من تمكين أهل البدع من إلقاء شبههم في المجالس. يعني أنت جاءك، جاء حضر المجلس ومعروف عند الناس بشيء من زعموا، أقول زعموا أو بين قوسين بشيء من الفصاحة وبشيء من المعرفة، حتى أقول ليس من العلم، أو يقولن من العلم ليس العلم الشرعي أو ليس العلم النافع، لأن العلم النافع هذا هو المطلوب سماعه وإسماعه ونشره وتعلمه، ولا لا؟ هذا هو العلم النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا العلم النافع اللي مصدره الكتاب والسنة ما شاء الله، وكذلك تفسيره تفهمه على ما فهمه السلف الصالح، أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل العلم، يعني فتتبع ذلك تبني، لأن ذلك يفصله لك، يفسره لك، يبينه لك، يوصله إليك، يبسطه لك، يعني حتى تفهم كلام الله على مراده وكلام رسول الله على مراده، ويكون علمك نافعا. ولهذا كانوا يقولون: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول وقول فلان أو قول فقيه؟ كانوا دائما العلم هكذا، فكانوا يأمرون المتعلم أن يتعلم العلم النافع، لا يغتر ببعض العلوم فتنسيه وتشغله وتصرفه عن تعلم العلم النافع، كالذين يتوسعون في علوم الآلة، كالذين يتوسعون في علوم الآلة. أنت علوم الآلة التي تتعلمها من أجل فهم علوم الغاية، ولا لا فهم القرآن، تفسير القرآن، العقيدة، الفقه وما إلى ذلك، فهم الدين. ولهذا كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، هتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ يعني هكذا إذن. فقلت: ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون من تمكين أهل البدع، أهل الأهواء، من إلقاء شبههم في المجالس. ولو جاك بينك وبينه ما أدري كيف تعرف أن الرجل عنده أفكار غير سوية، أفكار غير مرضية، أفكار غير شرعية، فلا تكون المجاملة وما أدري كيف من حسن من المقابلة تجعله يلقي الكلمة للشباب أو لمن معك من الذين يحسنون الظن بك. لا، من لا تمكنه، إن هذا العلم دين، احذر. فانظروا عمن تأخذون دينكم، كذلك أنتم، إن هذا العلم دين، الذي يتكلم في مجلسك فكأنما يتكلم عن نفسك بلسانه، أنت المسؤول. كما قال النبي أو كما جاء في الحديث، يعني لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون القائل، حتى أنه لا، إنما ذلك في موضوع آخر. الموضوع هذا أردت أن أربطه بالمتسبب، يعني وإن لم يفعل ذلك بنفسه إنما فعله غيره، وهو الذي عرفه للغير وقدمه للغير وأذن له بالكلام مع الغير، فكأنه يقول: هذا يقوم مقامي وهذا يحل محلي، فالذي يقوله مثل الذي أقوله. شرعيت؟ ولهذا كما تعلمون المتسبب في الشيء كالمباشر له، ولا لا؟ كما هو مقرر في الشريعة. نعم. ولهذا بارك الله فيكم لا يمكنونهم من ذلك. ومما ورد في ذلك أن ابن سيرين، هذا الأثر شيء جميل، ونختم به المجلس. أعلم بأن خاصة مع الصباح قد يكون الجماعة متعبين. يذكر ابن سيرين، ابن سيرين محمد ابن سيرين تعرفونه، يذكر ابن سيرين قال: دخل عليه رجلان من أهل الأهواء. انظروا يا إخوان، ابن سيرين وابن سيرين، يعني ولو هؤلاء حاولوا فلا يستطيعون، بل يفحمهم ويلجمهم ويلقمهم، يعني ويفند كل ما يريدون ويذكرون، يعني ما شاء الله. لكن مع ذلك انظروا تأديبا لهم وزجرا لهم وردعا كذلك لهم، وحتى ينقل الناس عنه ذلك فيقولون: هذا ابن سيرين فعل كذا وكذا، فكيف بنا نحن مثلا؟ ولهذا لما دخل عليه الرجلان من أهل الأهواء فقال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. مثلا كأنك تقول، يعني يريد أن يقول: أنا سأحدثك ليس بقول هكذا أو برأي هكذا أو بشيء من جعبتي أو شيء من كيسي أو من رأيي وقولي، لا، بحديث. تقبل الحديث؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا كيف يؤدبهم. كما ذكرت لكم قبل قليل، ينظر إلى الغرض ومراده ومقصود، وإلى مقصوده ومراده، لأنه هذا يعرف، يبدأ بالحديث ثم يتطرق ويطرق ويلج ويصير ويصبح في أمور أخرى. إذن من البداية حسم ذلك وسد الذريعة وأوصد وأغلق الباب. نعم يا إخوان. المهم باختصار، فقال له يعني بكل صراحة، يعني لما قال له يا أبا بكر نحدثك بحديث، فقال لا، وكأنه تقول فقال لا، ثم لا تريد سماع الحديث، مثل كأنهم يريد يتوهمون أو يتوهمان أنهم هنا خلاص يحكمون ويشددون عليه القبضة. كانوا نقول بالحديث لأنه ما يستطيع أن يرد الحديث ولا يقول لا أسمع الحديث، كيف لا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا يا إخوان، قالوا نحدثك يعني بالحديث بحديث هكذا، قال لا، قال نقرأ عليك الآن يا سيدي مش حديث، نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا لا حتى الآية لا أريد أن أسمعها منكم. فتعجب، قال مثلا بعد ذلك لما رأى إكثارهما وإصرارهما ووقاحتهما أنهم ما يريدون الحديث لذاته والآية كذلك، إنما يريدون أن يجعلها بداية النقاش والخصومة وما إلى ذلك، فقال تقومان عني وإلا قمت أنا، إما أن تذهب وأن تقوم عني لأنكم أنتما اللذان جئتما وجئتما إلي وكذا، وإن أنا الذي تضطراني إلى القيام والانصراف. إذن ما شاء الله إلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم الذين شهدوا ذلك المشهد وسمعوا ما قال ورأوا ما حصل، يعني فقال بعض القوم كان عليك أن يقرأ آية، يريدون قراءة الآية، فلما لم تقل؟ قال رحمة الله عليه إني كرهت أن يقرأ آية بكل صراحة. شايفين؟ يعني بمعنى يعني يجد في نفسه بكل صراحة أنه قد يجعل ذلك مظنة أو سببا أو ذريعة أو فاتحة إلى ممكن جدا يعني يخوض في أشياء حتى ممكن يقرأها قراءة سليمة فيفسرها تفسيرا محرفا، هكذا ولا لا؟ ولهذا فيخشى، قال إذن فيقرأ على آية فيحرفانها يعني في بكل صراحة فيقر ذلك يحرفانها، إن لم يعني يقول لك والله أنا الآية هكذا صحيحة ولكن تفسيرها قال وكذا وكذا، فيؤولان ويحرفان كما قال ربنا في الآية الأولى مثل ذكرناها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والتأويل هنا بمعنى التحريف، هذا التأويل المذموم ليس مجرد تفسير، إنما التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره، يعني هو المراد به ظاهر ومتبادر وكل شيء، ولكن يقول لنا نحمله كذا وصرفه كذا وتصريف هذه الكلمة كذا وتفسيرها كذا، فيدلس عليك ويلبس عليك، العامي يتأثر، العالم يعني ما شاء الله يعطيه الضربة القاضية والحجة البالغة وكذلك الرد الدامغ. نعم بارك الله فيكم. فقال إذن فيعرفانها فيقر ذلك أي يقع ذلك في قلبي، تبقى تلك الشبهة متعلقة أو عالقة أو لا تزال سارية مترددة في قلبه، فلا يريد أن يفسد قلبه، فلا يريد أن يشغل قلبه، فلا يريد أن يدخل هذه أن تدخل هذه الشبهة قلبه بعد أن يسمعها منه لما يقولها أو يذكرها أو يقرأها. انظروا إلى الناس كيف كانت تفهم السلامة في الدين، أصلح لي ديني، فكانوا حتى مجادلة العالم، رأيتم الإمام مالك لما كان يرد هؤلاء المجادلين ولا يقبل منهم شيئا تأديبا لهم وتعليما وزجرا لهم وردعا كذلك، ثم قال ما شاء الله المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر ترك الخصومة هكذا ولا لا، ماذا قال؟ وترك الخصومات، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، لا يخاصمهم ولا يجالسهم. لا يجالسهم بمعنى ليس له أن يعمد إلى مجالسهم وأن يذهب إلى حيث هم جالسون فيجلس معهم، ليس فقط هذا، بل لا يقبل بمجالستهم له وإن كانوا هم الواردين وإن كانوا هم القادمين المقبلين، لا يقبل، لأنهم أكيد جلسوا من أجل أن يكلموا، فقال لا، يعني لا لأنه يعرف هؤلاء ما الذي يقصدونه وما الذي يريدونه وما الذي يرومونه ما الذي، فإذا يقطع عليهم السبيل أو الطريق أو يسد تلك الذرائع المفضية إلى تلك المآلات المخزية عياذا بالله. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس يعني شوي أحسس بي شوي متعب فتحاملت يعني واستجمعت قوتي ما استطعت، فلعل إن شاء الله المجلس المساء الإنسان يكون قد استراح قليلا إن شاء الله، ونواصل قراءتنا ومدارستنا لهذه الرسالة العظيمة الموسومة بأصول أهل السنة. هذه الأصول الذي لم تصلح أصوله ولم تقوى أصوله ولم تكن أصوله شرعية ومرعية ومرضية ومرضية كذلك، فبكل صراحة وإن كثرت فصوله فإنه يؤول إلى مآل يندم عليه ويتحسر عليه، كما قال الذين لم تكن أصولهم سلفية في العقيدة، لم تكن أصولهم سنية في الدين، الذين لم تكن طريقتهم مرضية أي قائمة على الاتباع لخير متبوع ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقرأت وتقرأ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية يا إخوان لما قرأها ابن كثير فسرها مبينا ما تتضمنه وما تحتويه وما تعنيه وتقتضيه وما يستفاد ويستخرج منها من فوائد بل من قواعد. قال هذه الآية أصل، أي أصل عظيم في وجوب الائتساء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، أي تعز بأحواله. وأنتم تعرفوا الآية من سورة الأحزاب كما تعلمون، وتعرفون بأن الله ابتلى امتحن اختبر الناس بمدى صحة اتباعهم ومدى صدقهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الدعاوى ليست يعني بكل صراحة كافية، إنما أن تثبت صحة دعواك وأن تذكر الحجة على صدقك في دعواك، كما قيل قديما وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بذلك، ومما امتحنهم به الاتباع، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي امتحنهم واختبرهم والله كما تعلمون يا إخوان سامعوني يختبر الناس، يختبر الناس ويمتحن. أنت تقول أنا مؤمن كذا كذا، يبتليك ويختبرك. فالناس كلهم يبتلون ويمتحنون ويفتنون، كما في سورة العنكبوت أظن ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا ولا لا؟ إذا امتحنهم الله وابتلاهم الله واختبرهم الله بهذه الآية. ما هي الآية؟ حتى تبين لك بأن ليس الشأن أن تحب، أي أن تكون أنت المحب، لأن ممكن تحب شيء وتكون زاعما في حبه ومدعيا حبه وما إلى ذلك، وأنت في الحقيقة إنما لغرض ومصلحة ومنفعة وما إلى ذلك. قال: إنما الشأن أن تحب، أن تكون أنت محبوبا، يحبك الله، أن تكون محبوبا بما لا يحبك الله. فكيف يحبك الله تعالى؟ من بين ذلك كما جاءت الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف، حتى نعرف المصنف، وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا. وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال، لكن مع ذلك أخذت منا وقتا. ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا يسيرا من هذه الرسالة، فنعيد يعني قراءتها، وكأننا نستهل شرح الرسالة، أي رسالة أصول السنة، من جديد. أقرأ علينا من جديد السند والمتن. نعم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماكي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان الممكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
0: حسبك، جزاك الله خيرا. هذا أولا، هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا، وهو إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. رأيتم حدثنا أخبرنا كذا مثلا، فهذا سند متصل. هذا الإسناد كما قلت إلى، يعني هو إسناد، بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه هكذا. إذن كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه، يعني حيث ألف، ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه، أي شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل فذكرها في كتابه كما قلنا. هكذا أذكر الذي، فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها مثل ما فعل غيره، هذا لإثبات، لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة، فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها. ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا أي أوردها وساقها في رسالته، هذا كله مما بالسند هكذا وأخرجها، مما يدل على أنه يعد ويعتبر ثبوتها. هكذا، فمثلا يعني قال في روايته مثلا حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك حدثنا عبدوس ابن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أي كنية الإمام أحمد أي الإمام أحمد يقول، ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره، وهذا كما قلنا هذا وإلى النزع بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا، حتى السند أنظروا يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه، سمعها فنقلها عنه، ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا، ولم يكن يرويها بالمعنى أو شيء منها، حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان، انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة، وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر الحديث مثلا، عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى أي منتهى السند، منتهى السند فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون، قد يكون اثنان، والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة، والذي يكون أقل عدد الفارق خير، كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفيه السند النازل، فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا، والذي كثر يعد سندا نازلا، كما قال أبو عمرو البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو، العلو ليس فقط ثناء وسناء، بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر، قريبا من المصدر. قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب، وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة، وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي، وكذلك القاضي ابن أبي يعلى، وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين، أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد. ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام، ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني. هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة، هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متظافرة جهودهم متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا، فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة، فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار، وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة، هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متظافرة جهودهم متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا، فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة، فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار، فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث؟ لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخوان، همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث، وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق، فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل. ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك، والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي

وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها، أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد، يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم. وهذا الشعار أهدي الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع، هكذا يعني. والرواية المهم، وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صعب، ممكن يكون السند ضعيف والمتن يرد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك، ممكن يكون في المتن علة مكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن، والعكس كذلك لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح، اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة. أما من حيث السند، عدالة الراوي كما ذكر أبو عمرو البيقوني، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عنده وكل واحد أتوعد، قال إيش؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين؟ ولم يشذ أو يعل، هذا متعلق بالمتن، والعلة كذلك تكون في المتن مثلا، وإن تكون هنالك علل في السند. المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث، هو سبب خفي، ولهذا ترون العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليس كل الرواة والمحدثين، ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثل هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك، هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا، من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها وإلى وتصفية وتلقية السنة منها؟ لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لها؟ قال ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم. ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء
ما شاء. ولهذا كان راكب. ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة: كانوا لا يسألون. لما انتشرت العدالة كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوا من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثه، ومن وجدوا من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء كان يردون عليه ولا يقبلون منه. رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة. وقال أيضا في هذا المعنى والمراد: مثل الذي يطلب دينه. لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء، تقول ليش هذا الإطالة، لماذا هذا البحث، لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها، ما أدركتها، ما عرفتها. لكن لو كان عندك يعني اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة، ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين، فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا

مظفر بن السمعان لما ذكر يعني كون قال هذه شهادة لله، شهادة لله وليسمعها الناس، ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد. أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت، ولا لا يا إخوان؟ يعني كتبها إلى غير ذلك، علومها، روايات كذا، إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد هكذا. بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا، مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بدون السلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل السلما، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال، يعني أنه قال: سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب. قلت: ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحزم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتفنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن يعني في ذلك يعني أن أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها يعني قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها، ويعضد ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد، قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا، وجزموا يعني نقلوها، مما يدل على يعني هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانوا يقولون: لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته، والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم. فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها، وجزموا بنسبتها أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها. فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما أختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار، ألا وهو ابن قدامة المقدسي،
فقد استشهد بالرسالة

التي حيث قال حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه رسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة. وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي، قال لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء، لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها، ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي، قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي، بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها، فقال لا يصح، لأن وكأنه في بعض الأحيان يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها، فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها، ولا لا يا إخوان؟ انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك أنك تقول أن فيها، لأن ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها، يعني ولا تنكرن عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل والتأويل، انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود ما قاله رأس من رؤوس المعتزلة، ألا وهو عمرو ابن عبيد، لما رد الحديث بطريقة وقحة، كان وقحا يعني وقحا جدا، يعني لو حدثنا به الأعمش مع رددته، ولو عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا يحذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ

ويهتدي يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقف بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل قائلا: وقد قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، إلى آخر كلامه. وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام، حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل، وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما، يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية، فأورد ذلك في كتابه المشهور، في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة كما تعلمون، قائل يعني وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم، في كتاب المجموع قال: فعلم أن شعار، انظروا هذا الشعار أهل السنة، قال: فعلم أن شعار أهل البدع، رأيتم شعار أهل السنة؟ الاتباع وترك الهوى. الاتباع بالدليل، الاتباع يكون بالدليل، وهذا أصل عند السلف بدءا بالصحابة، كما جاء عن أبي الدرداء وجاء عن ابن مسعود، وجاء ابن مسعود تذكر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا، وعدموا الابتداع، هذا هو، لأنه نقيض الابتداع، عفوا، نقيض الاتباع والابتداع. الاتباع يكون عندك دليل. رأيتم الإمام أحمد لما قال لأحد تلاميذته وهو أبو الحسن الميموني، انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم، وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل. العلماء، علماء أهل السنة يستدلون، علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون، هذا هو الأصل. العلم قبل القول زيد والعمل، يا أخي هذا معروف، دلت عليه الدلائل والبراهين الشرعية. المهم باختصار هذا معروف. ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه، وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل. نحن عكس ذلك، كما قلنا الاتباع يكون قال: نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. أعطيكم مثال حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات، وتكلموا بعقلانيتهم، إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة، إنما أعملوا وخاضوا فيها بمحض التفكير العقلي، بكل صراحة لو تقولوا إيش دليلك، مع الدليل فقط حسب تفكيري حسب فهمي حسب علمي كذا، وانت تقول تجزم بأن ما تفكيرك هذا صحيح ورأيك هذا سديد، غلط. ولهذا أما أهل السنة يربطون بالدليل، والذي يمشي مع الدليل فهو على السبيل. نعم يا إخوان، قال ابن تيمية: ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا لا؟ ومن فارق الدليل ضل السبيل. والدليل ما هو؟ الدليل هو ما يمكن أن يتأمم، يعني يتوصل، نعم، ما يمكن التوصل به بحسن النظر فيه، يعني بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري. وكأنك تستعمل، لو نقول مثلا الفقهاء، الفقه عند العلماء هو علم شرعي، علم شرعي، علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة. ولهذا الفقه عند العلماء هو مثلا من بين تعريفاتهم، أقول
في اللغة العلم هو الفقه هو الفهم ولا لا؟ في اللغة الفقه هو الفهم. وفي الاصطلاح هو الاصطلاح ماذا يعنون؟ وعلى ماذا تدل كلمة الفقه؟ تدل على شيء إيش؟ هو العلم، العلم شايفين؟ بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم. وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام، نقول المستفادة من أدلتها ولا لا؟ تلك الفوائد التي استفادوها منها من أدلتها التفسيرية، بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفسيرية. مثلا تقول قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، وترجع للقواعد العامة الإجمالية كيف يكون؟ يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا؟ النهي يقتضي إيش؟ ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا ودوليك. الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة كقولك تقول الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت عفوا حتى لا أسيء، ما دم نبهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية، كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا، يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في أسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله، هل وهذه طريقة ناكرة يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها، وبالتالي فيجتهدون في نفيها، ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك، يا شايفين، وكأنها طريقة ناكرة، يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضهم، مثلا نقول لا نقول مثل ما تقول الجهمية يعطلون وينفون الأسماء والصفات معا، الأسماء والصفات معا، قال لا نعم، بل نحن نثبت كذا، ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية. هل نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها أصح وأصوب فهم كما تعلمون، هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان، السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك، حتى في الدعوة، حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة، حتى في شدتهم رحمة، لما يشددون على أصحاب الأهواء
وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون، إنما من باب الترهيب. وربنا جعل الترغيب والترهيب، الترهيب مما يضرك، مما هو خطره جسيم، مما تندم عليه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان، فهذا أظن إبراهيم الحربي، نعم ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لأنه حتى من حيث اللغة والمعنى لو تقول في الاسم تارة الاسم يكون غير المسمى، الاسم حسن والمسمى غير حسن، لهذا لا تغرنكم الأسماء، قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وأنت تقول خلاص ما دام سموها مشروبات روحية، ولا لا يا إخوان، مشروبات روحية فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها. لا والله، اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة، التزيين، طريقة الشيطان. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ولا لا يا إخوان، هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا، ولا لا، إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا. لا، إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم، من العلماء والأئمة، من السلف الصالح، من كذا؟ لا تذكر أحدا، أنت أعلم منهم أبدا، ما يصلح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار، فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق، يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كل ما يتعلق بها، والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك. هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته، يعني يريد أن يبين بين العلماء، ما يقولون هكذا، عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم؟ اسمع كلام محقق في قوله، هذا هو القول الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا قول الصواب فما بعد إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع، يعني وش قال؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه، والله والله لن أغير. هذا مش أنا الذي اخترعته، وأنا الذي أنشأته وأسسته، وأنا الذي ابتدعته أبدا. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت، لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد. لا والله، عيب. بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا. وفي هذه المسائل لا ينبغي يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق، يقول لك لا وش علي تخلونا جامدين، هذا علم، يعني علم شرعي، بمعنى السلف كما قال الإمام بن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة، سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف، طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها.
وحاجة الناس إلى قراءتي ومعرفة ما فيها. المهم فقال كلمة مشهورة كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة. يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها؟ ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا، اخترت، فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها إن صلح إلا القليل. أيام. ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي؟ وعدهم بيوم كذا وكذا أنه يعني يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه، ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقصائه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة، لا أقول من باب الفضول، إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا: يا معشر الناس، قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة. فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول: هل هو الاسم أول الاسم حق عين المسمى أو المسمى كذلك أو غير ذلك أو نحو ذلك؟ فقال: نحن الاسم للمسمى، جاء في أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى، هكذا ولا لا؟ فادعوه بها. وجاء الحديث: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، هكذا. إذن لله، أنت تبقى في اللفظ والعبارة والمعنى والمراد، وخلي المجادلين متشاكسين فيما بينهم ومتنازعين فيما بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولهذا فمشفى، يعني الشيء الذي الدرس الذي أعطاه لهم بصورة عملية أكثر من العبارات والكلمات التي سيلقيها في درسه، درس عملي تطبيقي استفادوا منه كثيرا. ولهذا كذلك الإمام ابن تيمية فعل رحمة الله عليه، قال فذكرها يعني ما شاء الله يعني جزما وقطعا بها. وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة، ذكرها الإمام أحمد، ما يعني ليست أن ينوع عباراتها، كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تبقى دائما ملتزم بالنصوص، منسجم، منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأما ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقتي كما تقولون
الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم يكمل الإمام البربهاري قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قلنا إذن قلنا وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة ورتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها وإن لم يعزوا لأن في زمانهم كانوا بكل العدالة كانت تخص في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها. قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشير إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشاهد لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي هذا كذلك. وهي كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوة؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا. مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا. ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غير كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس ولا لا يا إخوان. وأصل الشجرة كذلك أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده وهكذا يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معانيه كثيرة متعددة متنوعة متغايرة فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا كسيأتي لا نستعجل يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا. ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا. لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبتوا دلالته ومعناه بكذا وكذا، فنقول باختصار أما معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك يعني. ولذلك يقولون وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة،
منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء، يعني تمثيله كما يقولون، وبالمثال يتضح المقال، إذن كانوا لما يمثل حتى يتضح في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واصطلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قرائن صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم. والأمر يعني طبعا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوا لي اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون في هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة، يعني على الفور أنك لابد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به، يعني فورا لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك؟ قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد، يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للتراخي. مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه، والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة، وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، هكذا. إذن والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد هنا بالأصول هي أصول السنة، هو ما يجب الاعتماد عليه والاعتداد به من القواعد في العقيدة والعبادة والمعاملة
وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية ومستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد سندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني، استند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن هدي السلف ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان، وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ضل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على يعني على المعنى الشرعي. لا، ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا لا؟ كما سيأتي حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم، ويراد بها كذلك العرف، العادة، الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته الذي نريد ونبتغي معرفته، هذا قال وأما معناها فالاصطلاح الشرعي، قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرع، حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية. قد تكون السنة بمعنى جامع وعام كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه، لا حرج. ولهذا بعضهم مثلا، ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات. لما؟ لأن الأصوليين، معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيف دائما السنة هنا لا بد أن يكون مصدرها، ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت بأنها سنة نبوية. إيش الدليل؟ صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم، إيش الدليل؟ ثابتة عنه، ما هو الدليل؟ لا بد. ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها ترد، يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة.
هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة. مثلا لما نقول الخطاب الله يعني الحكم المستفاد من الدليل، هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه دليل بمثابة الأدلة ولا لا؟ نريد أن نستفيد منها حكما، فمتعلقة بأفعال العباد هكذا ولا لا؟ ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا؟ فتلكم هي الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية الواجب المندوب الحرام المكروه وش المباح، الأحكام الوضعية السبب المانع الشرط الصحة والفساد العزيمة والرخصة وهكذا، يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة. فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية، وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك، تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا؟ نعم. فيعين، لأنه هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم، أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا. المهم، وكذلك وما وهي عند الفقهاء الآن معناها عند الأصوليين، معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله أو فعل أي أفعاله أو تقريراته. تقريرات تعرفوا تخرجون حكما. أعطيكم مثال، ابن العاص عمرو بن العاص مرة في غزوة ذات السلاسل تيمم، مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا؟ احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان، ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا ولا ولا ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار قال إني، يذكر له الآن حاله ودليله، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، والفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي،
لما نظرت في حال الجو يعني يومئذ وعندئذ والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا، والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا إلا أن يباشر ملامسة الماء والاغتسال، فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟ قتلوه قتلهم الله أفلا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه العلم هو أدرى، حتى لنا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال فأشفقت على نفسي وذكرت، ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم، فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا، إما بحركة لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ، تعرفون هذا مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح أو صحيح، لو يقول هكذا، لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان. وكذلك لو يضحك يبتسم للبسمة والضحك دلالة ولا لا، وهكذا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك مثلا. فهذا السنة التقريرية هو أن يفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما فعله مثلا ومما أمر به أو ولم يكن فرضا، يعني في قرائن تدل على كونه ليس واجبا. قلنا مقبيل الأصل في الأمر الوجوبي ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هناك ذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء، الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمرهم بأمر غير جازم وعلى غير سبيل الحتم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم
بالسنة ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا؟ من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام أي ما دون الواجب، وهي كذلك أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كل ما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول، وتأتي هذه يعني السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث، حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع رجلين، تذكرون قصة؟ قال فتركته حتى خف الناس ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني، فنريد كذلك أن نعرف أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا يعني أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي هذا مهم، السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب الكتاب والسنة ولا لا؟ قال وترة تطلق على ما يقابل على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة.

في رسالته وذكر وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأنه الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة، فتقول ماذا يعنون فيها؟ أداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أم ماذا؟ فيعنون بذلك السنة الاعتقاد، عقيدة. يقول السنة عندنا أي العقيدة، أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن أي حسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال ابن تيمية رحمه الله ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك حيث قال ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلامه، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بها عبارة عن من سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبمسائل القدر ومسائل الصحابة، ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. نعم. المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا السنة عشرة، هكذا قال السنة عشرة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتابه شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة

0: هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد. هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد. هكذا إذن تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا، هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى. موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما فإن الذي نفعله كما جرت العادة من باب التذكير هكذا بما سلف من المتن شرحه أو بيانه. فليتفضل أخونا مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسلامته عليه في الدارين: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: التمسك
2: بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم.
0: لا تفضل واصل.
2: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
0: ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والأهواء. الله يبارك. نعم.
2: إنما هو الاتباع وترك الهوى.
0: ما شاء الله. نعم. توقفنا في الصباح، أين توقفنا؟ وترك المراء والجدال، هكذا هذه ولا لا؟ لم نشرح هذه الفقرة جيد. إذن مما نهى عنه كما قرأ علينا أخونا، كذلك حذر وأنذر ونهر وزجر بما يتضمنه المعنى من تقرير وتذكير بأصل من أصول أهل السنة، كيف يكون التعامل مع المخالفين، كيف يكون التعامل مع المضلين الضالين المضلين وما إلى ذلك من هؤلاء الذين يرفعون ألوية ويدعون إلى مناهج غير سنية هكذا. فيعني في الحقيقة مثل ما رأينا، يعني ما حصل تذكرون للسلف الصالح أنهم كانوا لا يقبلون منهم شيئا يبدونه على شكل إلقاء، أي كأنه يريد أن يلقي شيء وكأنه يوهمك أو يفهمك بأن فيه نفع، بأنه عنده علم نافع، علم صحيح، علم شرعي. رأيتم؟ ولهذا كانوا، لو كان هذا لظهر على أعمالك وظهر على سلوكك وظهر على مذهبك وظهر على طريقتك وظهر على عقيدتك وعبادتك، فأنت منحرف زائغ ضار. إذن معناه لا بد أن تنفع نفسك قبل الزعم والادعاء والتظاهر بأنك تريد نفع الغير وبأن فيك منفعة للغير أبدا. لهذا بارك الله فيكم، من بين ذلك كذلك حذر وذكر هذا عطفا، بمعنى يأخذ حكم المعطوف عليه ولا لا، ذكر هذا عطفا على ما تقدم من نهيه وتحذيره من الخصومات في الدين ومجالسة أهل الأهواء وإلى أن وصل كذلك وترك المراء والجدال. أهل السنة كما يقولون قل السنة ثم مر، بلغ السنة وادعو إلى السنة ولا تخاصم، لا تخاصم. يعني لما؟ لأنه فيها بكل صراحة ما يدل على أهل السنة، على أن أهل السنة أهل بلاغ وبيان، أهل تذكير وتقرير وعرض لهذه المسائل. ولهذا كما قال ربنا في الدعوة التي يقوم بها الدعاة، هذا قاله لنبيه، فما بالكم بغيره. قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا اقتضى الأمر الجدال، وهذا الجدال الحسن من باب رجل عنده شبهة، سوء فهم، سوء تفسير، سوء قراءة إلى غير ذلك، ترتب عليها ونجم فهم سيء، والفهوم تترتب عليها معتقدات، يعني يكون عنده قراءة خاطئة للشيء، يترتب على تلك القراءة الخاطئة فهم خاطئ، ثم تصور خاطئ، ثم اعتقاد خاطئ، يترتب هذا التسلسل، ثم تدين خاطئ يتخذ ذلك دينا. ولهذا ابن سيرين لما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي خذوا دينكم عن أهل السنة، أهل أمانة، الأمانة العلمية في التحمل والأداء، في السماع والإسماع والتسميع، في كل ما شاء الله، أهل صدق. هؤلاء لو تنظرون إلى مراجعهم ظاهرة، وإلى مناهجهم بينة، وإلى أساليب دعوتهم كذلك جلية، إلى آخر ذلك، يعني ليس لديهم ما يخفونه. ولهذا لما قال إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا المطلوب منك، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لهذا بارك الله فيكم ذكر المصنف كذلك هنا المراء والجدال، فقال رحمة الله عليه: وترك المراء والجدال، قلت ذكرها وأوردها في سياق مشترك، يعني في المراد والحكم، وبصيغة تدل على العطف، حيث عطف ترك واجتناب المراء والجدال على ترك الخصومات في الدين، فهو العطف، يعني بهذا العطف فالحقيقة يدل على ذلك لغة واصطلاحا. فالخصومات كما تعلمون تقدم بيانها، هكذا تقدم بيانها، وبيان ذمها كذلك، بيان حقيقتها، أعني بيان ماهيتها، هكذا بيان حقيقة، حتى يعرف باب التعريف، حتى يعرف الناس ما هي خصائص وحقيقة المراء، حتى يعرفون ويميزون ها بين الأشياء المذمومة والأشياء المباحة أو الأشياء المحمودة. المهم باختصار، وكذلك التحذير وبيان ذمها، ذكرت في سياق الذم، ذكرت في سياق الاستنكار والإنكار، ذكرت في سياق النهي، ذكرت في سياق التحذير، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على أن في هذا ضررا وخطرا، فاحذر فاحذر يا عبد الله. المهم وكذلك التحذير منها والنكير على من خاضها، كذلك أصبح يخوض فيها ويتحراها، أي يتقصدها ويتبعها ويلتمسها وإلى غير ذلك، نعم مذموم. ثم تحل بها، أصبح متسما أو متصفا أو متحليا بها، تظهر عليه صفات أهل البدع، تصوروا يا إخوان كما سيأتي لما قال ولا تدرك بالعقول. الأشياء التي ما ذكرها الشارع لا تتكلف، كأنك تريد معرفة هذه المسألة وما يتعلق بما لم يذكره، أي لو ذكر كيف كان، وكأنه يعمل عقله في شيء لا حد له، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إلى آخره. فعند أنت لا تتكلم ولا تتزيد ولا ولا ولا. ولهذا مرة والطوائف الضالة يحبون هذا، لأنهم أعملوا عقولهم في مسائل شرعية فتجاوزوا الحدود وغلوا في ذلك وانحرفوا كذلك وضلوا عن سواء السبيل وابتعدوا عن الجادة إلى غير ذلك من مساوئهم، ثم عواقبهم ثم عقوبتهم عياذا بالله. امرأة تسأل عائشة، انظروا، تسألها ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فمهارتها يا إخوان، هذه طريقة ليست طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة أصحاب الأهواء والبدع، هذا ديدنهم وهذه سمتهم. ماذا قالت لها؟ قالت لها أحرورية أنت؟ هل أنت حرورية؟ فقالت لا، نفت عن نفسها لأنه هذا للذم. قالت إنما سألت فقط. انظروا كيف كانوا يزجرون الناس، ما ممكن يقول حب يعرف، يريد أن يعرف ولا لا؟ لا، كان حدود، كان قيود، كان ضوابط، كان أصول تتبعها. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا فالخصومات تقدم بيانها كما ذكرنا وكل شيء ما شاء الله، فالإنسان ينبغي أن يجتنبها وأن يسد ذرائعها وأن لا يقرب كذلك ما يؤدي إليها ويودي كذلك ويلقي صاحبها فيها، أن يفضي به ويؤول به إليها، كما حذر الله من موبقات كثيرة ومن مضار عديدة، وهكذا دولك. فكما يقولون سد الذرائع، الشيء الحرام كل ما أدى إليه حرام، الشيء المحظور والمحظور كل ما أدى إليه كذلك يأخذ حكمه، يعني دائما وأبدا يعرفون هذا. ولهذا كما قال العلماء الشبه، رأيتم الذي يتتبع الشبهات يستطيع أن يعلل ويؤول ويدلل زعم بأنه يجوز، يعني بطريقة عقلانية أو طريقة كلامية أو طريقة فلسفية، فيقال هذه ليست طريقة في إثبات الأحكام الشرعية، ها هو الدليل، ها هي دلالة الدليل، ها هو الحكم المستفاد من الدليل. كل شيء كما قال سفيان الثوري، كل شيء تمشي بالعلم، إذا استطعت ألا تحك انظر اتباع الدليل والالتزام بالدليل وملازمة الدليل في كل شيء ابتداء ودواما وانتهاء، كما قال سفيان إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل، أي بعلم وأثر، فافعل إذا استطعت، يعني يريد أن يقول إلا من حرم نفسه. المهم باختصار، فالخصومات تقدم بيانها ذكرا هكذا كما ذكرنا، وبيان ذمها وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيك، والتحذير منها والنكير وكل شيء، والجدال كذلك إذن فكما تعلمون فإن هذا ذكر يعني كما يقولون هذا الشيء الخصومات بل المراء والجدال ذكر كذلك عطفا على الخصومات في الدين هكذا إذن في سياق الذم والإنكار والتحذير والنهي على ذلك. إذن لما لهذه الأمور الثلاثة من مساوئ ومفاسد ومضار وأخطار هكذا بصور متعددة ومتعدية أي متعددة في شكلها ومتعدية في أثارها وما يترتب عليها أي هنالك القاصر على حد معين والمتعدي الذي يتوسع لا يقف عند حد محدود وقصير وقليل. إذن ولذلك بارك الله فيكم فأن المراء والذي هو كثرة الملاحات للشخص ببيان غلطه أنك كأنك لما تماريه تريد أن تكشف غلطه يعني بطريقة الجدال اللي هي أنك تماريه في ذلك وتكثر وتتفاصح وتتظاهر بأنك أعقل منه وأوسع علما وتتفاصح وتتعالم بأنك أوسع إدراكا ما شاء الله علما منه فإنه تغره بتلاعبك بالألفاظ والتشقيق في الكلام والترقيق في البيان عند البعض يحسبه عين التحقيق وهو ليس تحقيقا فشتان بين التحقيق والتلفيق أو التشقيق الكلمات كأنك تتلاعب بالعبارات المرادفات وما إلى ذلك المهم ولهذا قالوا ابن تيمية تذكرون دائما نعطي أمثلة بهؤلاء العلماء لما قال اسمع كلام محقق في قوله رأيتم يريد أن يقول سأجيبك أنتم تعرفون غزارة علم ابن تيمية يظن مثل هذه الغزارة وهذا التأصيل وهذا التقعيد وهذا العلم الجامع والمعرفة الواسعة وغير ذلك من خصائص ساعتها حتى لقب بشيخ الإسلام وتجدونه ما تكلمنا في فن يلم ويحيط ويستجمع ويستوفي يعني مجالاته ومقالاته وفصوله ومباعثه وكل ما يتعلق به حتى تقول في نفسك لعل الرجل متخصص في هذا العلم فحسب لا يعرف غيره فإذا تكلم كذلك قلت مثل ذلك فكان موسوعة بحق الإمام ابن تيمية ولهذا قال اسمع كلاما محققا في قوله وهي درجة المحقق مثلا ينظر في الأدلة الواردة في المسألة أو في الباب أو في الباب يتتبعها استقراء واستقصاء ينظر فيها قوة وضعفا وبعدين دلالة كل شيء ما شاء الله يعني بمعنى مبنى ومعنى ورودا وثبوتا ودلالة كذلك واقتضاء فما يبقى قاصر على وجه ويناطح ويناقش به لا بالعكس هذا هو المحقق ثم ماذا يرجح الراجح حتى الراجح من تلك الآثار والأخبار والأدلة وما ورد فيها من نقول فإنه بكل صراحة يا إخوان يرجحها ليس بالهوى كما يأتي لا يتبع فيها هوى إنما بالعلم والدليل باتباع الدليل وباتباع الأقوى لأن الله أثنى على الذين قال وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انظروا الأحسن قد يكون ما يقابله حسنا ولا لا، إنما الأحسن أبلغ وأكثر وأفضل وأقوى إلى غير ذلك من محاسنه وفضائله. فإنت تتبع الذي هو أكثر نفعا وأكثر قوة وإلى غير ذلك. هكذا هم أهل العلم، دائما يتبعون العلم ودائما يسيرون بالعلم وخلف العلم وعلى ضوء العلم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين المهم باختصار، فأما المراء أي الذي هو كثرة الملاحة يعني للشخص ببيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك ماذا؟ أنت ترد في بعض الأحيان قد يدفعك إلى النصح والتوجيه والمؤاخذة والمراجعة وما إلى ذلك مع بعض المخطئين إرادة الخير، هذا من باب النصيحة، والدين النصيحة كما تعلمون ولا لا؟ مليح، شيء جميل جدا، لأن أهل السنة نصحة ليس غششة، نصحة، وأهل السنة يتبادلون النصائح ويتناولون النصيحة. النصيحة ما هي؟ لو ننظر في النصيحة في حقيقتها وماهيتها وتعريفها، هي بذل الوسع والجهد مثلا من أجل إيصال النفع، من أجل إيصال الخير للمنصوح له إرادة وفعلا، إرادة تقصد هذا الذي تقصده وتريده، وفعلا هذا الذي يظهر على قولك وتصرفك وفعلك. شايفين هذه؟ وأهل السنة هكذا يفعلون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل النصيحة في مكانة عالية وأهمية كبرى، ودل على ذلك على عظمة النصيحة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وكرر هذه الكلمة ثلاثا، صح ولا لا؟ ولما كرر كلمة واحدة أو جملة الدين النصيحة، كلمتان جملة قصيرة، الصحابة يعرفون بأن النبي أوتي جوامع الكلم، يعرفون بأنه يقول كلمة مختصرة أو جملة مختصرة لكن فوائدها ما شاء الله منهمرة كالمياه المنهمرة والأمطار كذلك الوابغ الصيب. شايفين؟ ولهذا بعضهم لما يقول هذا الذي يكرر من الركاكة، هذا ليس فصيحا، هذا ليس بليغا، هذا ليس كذا، لا غلط، النبي بليغ فصيح. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله جوامع الكلم، وأتاه فواتح الكلم وخواتيم الكلم. إذن فقالوا لمن يا رسول الله؟ يعرفوا بهذه الكلمة تخفي وتتضمن وتحتوي وتقتضي وتدل على أشياء. لمن يا رسول الله هذه النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، صح؟ ولهذا النبي تذكر صلى الله عليه وسلم جعل النصيحة حقا مشتركا أو متبادلا بين المسلمين، بل بين المسلمين أيضا كذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومن بينها وإن استنصحك فانصح له. وجاء حديث آخر من رواية جرير ابن عبد الله البجلي الذي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أهل السنة ينصحون، لكن يظهر ذلك من خلال كلامه، لا يريد أن يظهر لك بأنه أعلم منك وأفضل منك وأعلى درجة منك وأرفع قدر منك، لا لا لا لا، بكل تواضع وبكل خلق حسن وبكل طريقة تجعلك تتأثر بمعاملته بأقواله. حتى في العرض ممكن يعرض الكلام كأنه يقول أعمل فكرك، حاول أن تتأمل وتتدبر، فيجعلك تقوى على ذلك وتتعلم فعل ذلك وتعرف فائدة ومنفعة ذلك، فتصبح من الذين لا يكتفون بسماع اللفظة إنما بمعرفة بضبطها أولا سماعا وبفهمها معنى ودلالة. المهم باختصار أن هذا فالمماري فعلى سبيل الترفع، وهو كذلك المجادلة. فإذا فيما يعلم في الحقيقة وهو يعلم كذلك أنه باطل، يجادل في الباطل بالباطل كما قلنا، هذا هو الجدال المذموم، يجادل بالخطأ، يجادل بالجهل، يجادل بالباطل لزعم ليضحض الحق، ليبطل الحق، ليفحم زعم ويظهر عجز وضعف وعدم إصابة ذلك الرجل. لا والله، أهل السنة حتى في جدالهم عندهم الحجج الدامغة والقامعة كذلك. نعم يا إخوان، لأن حدتهم وشدتهم في حججهم وأدلتهم، تلقى دليل صريح بمعنى لا يحتمل تأويلا أو معنى آخر، لا تستطيع أن تراوغ أو تتلاعب، يعني انظروا ما شاء الله. فإذا أردت يقول لا يصح لا لغة ولا عرفا ولا عقلا ولا دينا. رأيتم في بعض المسائل لما بعض الفقهاء يريدون أو بعض من يستدل على رأي يرونه بتأويل هذه الكلمة وحملها على معنى لغوي ما أقل ما يقال فيه مرجوح ليس صحيحا، فهو يقول بناء على ذلك التأويل، فيقولون من أتى يعني من قال عن هذه عن هذا الحرف بأنه يعني كذا ويدل على كذا شايف ويحمل على وجه كذا، فقد أتى أهل اللغة بما لا يعلمون، يعني هذا لم يقرأوه أبدا، بمعنى الشذ وادعى شيئا غير صحيح. انظر كيف كانوا يثبتون ذلك، يقول بيننا وبينكم هذه المراجع وهذه المصادر، وبيننا وبينكم هذه النصوص التي تقرؤونها كلكم وتفهمون كيف فسرها الصحابة ابتداء ومن جاء بعدهم كذلك تبعا ومن كجاء بعدهما اتباعا رحمة الله عليهم. المهم باختصار، فقلنا إذن فيما يعلم أنه باطل أو على بدعة، أنه على بدعة على غير سنة، يعني شايفين. فإذن بارك الله فيكم، والمراء في الحقيقة يدفع صراحة ويحمل صاحبه على السعي وإرادة الظهور والغلبة في المماراة. هذا هو همه وهذا هو ديدنه وهذا هو قصده. هكذا إذن في المماراة والمجادلة ولو بالجهل كما قلنا والعدوان والادعاء والبهتان، وهو كما قال ابن الوزير رحمة الله عليه: إنما القبيح المراء. قبيح، ما يصنع، ما ينبغي للإنسان أن يماري وأن يكون معلوما أو موسوما أو مشهورا بهذا الوصف وهذا الفعل الشنيع والوصف القبيح والنعت السيء. هكذا إذن قال: إنما القبيح، يعني هكذا المراء، وهو ما يغلب على الظن أنه يهيج الشر. قد ألم تروا إلى بعض المجادلات تبدأ بهدوء ولا لا؟ تبدأ بهدوء ثم يحتدم ذلك النقاش، ثم يشتد إلى أن يصل إلى خصومة وإلى عداوة إلى مشادات إلى ما؟ إلى عاقبة لا تحمد. هكذا ولا لا؟ إذن احذروا، فما ينبغي، ما هكذا كما يقولون تورد الإبل يا سعد. إنما خلي نفسك تفهم بأنك لا تدعي شيئا من تلقاء نفسك، وأن العلم بالتعلم، وأن تعلم الشيء هو أنك تدركه وفقا وبناء لأدلته، وتذكره على حقيقته وماهيته. وإذا سئلت عن الأدلة على ذلك، هذه الأدلة سبقت ذلك في وصفه، في كما يقولون معرفته وكل شيء، لأنه هذا كله كان بناء على الدليل أو استنادا للدليل. بارك الله فيكم. ولهذا المصنف رحمه الله يا إخواني هنا إنما نهى عن المراء وحذر وأنكر وزجر، يعني كذلك والمجادلة كما تعلمون يعني زجر عنه عن المراء لهذه الأسباب. رأيتم ما فيه من مساوئ وما فيه من مفاسد، وما فيه حتى المفاسد العلمية مش الخلقية، العلمية، يعني يصبح عندك علم ما أقولش مركب، لا أقول مركبا، معقدا، بل مزعوما وموهوما، بل مشؤوما كذلك، ليس علما شرعيا. لو نبحث نقول من أين لك هذا، تسكت لا تستطيع أن تقول في الكتاب الفلاني، لأن الناس يرجعون إليه ويثبتون كذبك ولا لا. كانت قاعدة يستعملونها مع هؤلاء، لأن العلم إما أن تكون قد يعني الشيء الذي تنقله عن غيرك لابد أن تكون سمعته إذا كان خطابا، أو قرأته إذا كان كتابا ولا لا إخوان، أو تدعي شيئا جديدا تدعيه إثباتا بأنه بالقدرة تاعك والأهلية تاعك والمكانة تاعك يقولون لهم عندك شيئان: إن كنت ناقلا نطالبك بالصحة، تثبت لنا صحة النقل من المنقول وطريقة النقل وكل ما يتعلق بذلك. وإن كنت مدعيا شيئا تدعيه، لأنه فيه الآن اليوم ناس يتكلمون بمحض تخرصاتهم وتخميناتهم وأهوائهم وادعاءاتهم واختلاقاتهم واختراعاتهم. هؤلاء تقول نطالبك بالدليل، كما قال ربنا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهؤلاء سماهم كذابين، وصح لأنهم كذابون في المجال العلمي يعتبر كاذبا، لأن الكذب ما هو الكذب من حيث الإخبار عن وقائع وأحداث أو أشياء إذا كان الخبر غير مطابق للواقع يعد ذلك الخبر كذبا ويعد المخبر كاذبا، صح ولا لا؟ هذا ابتداء. وإن كان حكم بحكم وبنى على ذلك حكما، حكم لا يجوز، حرام كذا غير فعل كذا، هذا أمر عجيب، هذا عيب. إذا كان ذلك الحكم غير مطابق لحقيقة الأمر والواقع يعد ذلك الحكم كذبا والحاكم كاذبا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تذكرون قصة أبي السنابل، تلك المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، وفي الحقيقة توفي عنها زوجها وهي حامل، الحامل المتوفى عنها زوجها، ما عدتها؟ كم تعتد؟ أنت الوضع بارك وولاد وولاد الأحمال أجلهن، كما قال ربنا قال أجلهن أن يضعن حملهن، يا أخي أجلهن أجلهن أن يضعن حملهن، أي حتى تلد وحتى تضع. فهو أراد أن يتزوجها ويستعجل ولا شيء، فقال خلاص 3 أشهر و10 مثلا. ولهذا كذب أبو السنابل، بمعنى أخطأ، وهنا للتشديد والتشنيع في الكذب، في الكذب في مسائل الفتوى ليست هينة. الدليل قد تقول إيش دليلك؟ قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، انظروا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المهم باختصار، ولهذا فهذا الذي ذكره ابن الوزير رحمه الله تعالى أنه في الحقيقة ولا يقصد به صاحبه إلا حظ، يعني إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم. والمصنف كما قلنا بارك الله فيكم رحمه الله هنا إنما نهى عن المراء وحذر وأنكر وزجر ومثلا وبي، يعني هو وكذلك عن المجادلة نفسها والمنازعة كذلك الغلبة، نهى عن ذلك في أمور الدين، في أمور الدين ما ومسائل الاعتقاد وكذلك. هذه المسائل اليوم رأيتم الذين يخوضون والذين يتكلمون بغير علم في مسائل وبما يضاد وينافي ويعارض الأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك، يعني كما نجد للأسف الشديد تذكر له الآية أو تذكر له الحديث، يعني في الحقيقة حجة تمسك الاجتهاد في مورد النص، الاجتهاد مع النص، إنما تجتهد في فهم النص، إنما تجتهد في فهم النص. لكن للأسف الشديد يصلون إلى أن يحاججك ويجادلك ويماريك كذلك في هذا. ولو كما قلنا ذكرت ما ذكرت من ذكر من مستند صحيح وشاهد كذلك صريح، إذن يدل على ذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في النهي والنكير والحكم، فإنما آلات المراء قد تؤول إلى مآل وعاقبة وخيمة وجسيمة خطيرة، ولعلها كما يقولون شديدة، فإنها تؤول إلى عاقبة أنت أولا تندم، ولعلك إذا كان في الآخرة لا ينفعك الندم كما يقولون ولا تعين مندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، رأيتم؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سلكت سبيل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن ولذلك بارك الله شدد في هذا، قلت يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذا المراء في القرآن كفر، والمراء في القرآن أن يتمارى اثنان في آية، انظروا يا إخوان، يجحدها أحدهما. رأيتم اليوم هؤلاء الذين احذروا هذه الوسائل، هذه أشد من مجالسة أهل البدع، لأنها من منابر لأهل الإلحاد وأهل الكفر، أصبحوا يزينون للناس الكفر والإلحاد وما إلى ذلك. يعني هؤلاء الذين رأيتم كيف كان أصبحوا يبطلون وينكرون، خاصة الذين سموا أنفسهم القرآنيين، ولقد أشار إليهم الإمام أحمد في هذه الرسالة، وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في أحاديث كثيرة، وكان يرد عليهم الصحابة ابتداء بردود تثبت جهلهم وضلالهم وتفضحهم وتكشفهم للناس. مثال سريع، امرأة من بني أسد سمعت حديث ابن مسعود، لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله الواشمات والمستوشمات، فجاءته منكرة ومستنكرة ومجادلة ومماريه أمام الناس، كأنها تجادله وتخاصمه وتماريه وتتحداه. قالت من هذا الذي يقول كذا وكذا، أي يذكر هذا الكلام. قالت لهم قرأت القرآن كله، أي من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، فلم أجده. فابن مسعود هو ابن مسعود، تعرفون في فهم القرآن، كان يقول ما من آية يستعين على فهم القرآن بمعرفة أسباب النزول، متى نزلت، أين نزلت، وفي من نزلت. قال والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا، انظروا كيف كانوا يتعبون من أجل العلم، لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بآية مثلا في كذا وكذا ولا أعلمها، أي فيما نزلت وكذا وما يتعلق بسبب نزولها، لضربت إليه الإبل، يعني أكباد الإبل، يعني أطأ وأركب على الإبل وأذهب إليه حيث كان لأروي عنه وأخذ عنه. انظروا ابن مسعود، والعلم يورث اليقين في نفسك، لا يستطيع أحد أن يغلبك يا إخوان. أهل العلم رأيتم لو تأتيهم الشبه آلافا مؤلفة يفندونها كلها ويضحضونها كلها ويقارعونها ويحاربونها كلها ويسوقونها مكبلة في سلاسلها، لا شبهة تظهر ولا صاحب شبهة يظهر أبدا، يفحمونهم ويلجمونهم ولا يتركون لهم حركة لسان أو بيان. الله أكبر. ولهذا ابن مسعود في يقين الجازم بالشيء وكذلك ثبات الحازم بذلك الشيء وشجاعة الحاسم في الحكم على الشيء،
3: قال لو قرأتيه لوجدتيه، لو حقا قرأت القرآن لوجدت هذا. فتعجبت، ما الذي تريد؟ ما الذي تقصد؟ أين هو؟ وما الذي يدل عليه؟ مثلا قال لها أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنها وما نهاكم عنه فانتهوا. فبهتت وسكتت، رأيتم هكذا. ولذلك بارك الله فيك، فالإنسان ينبغي أن يحذر، وخاصة في هذا الزمان. وكثير من الإخوة إذا لم يكونوا مسلحين بالعلم، محصنين بالعلم الشرعي، فهم عرضة للانحراف والزيغ والضلال والردة، عياذا بالله. إياكم. ولهذا سليحذر من مجادلة هؤلاء، إنما يفر منهم ويحذرهم، كما يقولون فر من هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء والمضلين والمحرفين والمنحرفين، فرارك من الأسد كما تفر من الأسد. ولهذا بارك الله فيكم، فالمصنف رحمة الله عليه ذكر أشياء. ولهذا قال والمراء، هذا شرح من هذا الشرح ليس قوله، هذا الذي علقنا على ذلك، والمراء في القرآن أن يتمارى في تعريفه كما ذكر أهل العلم، أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعه وكذلك يدفعها، أو يصير فيها إلى شك، يعني خلاص من شدة المراء هذا، ممكن هذا إذا لم ينقدح في نفسه ويرسخ في نفسه وكأنه يقتنع خلاص، أثر في عقله وفكره وتصوره أن هذه الآية غير صحيحة، أن هذه الآية، حتى يصل إلى أن ينكرها أو يعارضها أو يكون في شك منها، زعم في تردد واضطراب وشك كذلك. ولهذا قال أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن وصاحب إصلاح خطأ المحدثين، انظر كيف حتى في بعض الروايات كانوا يتتبعون من أجل ضبطها وتصحيحها، انظروا كيف كانوا يعتنون بالأدلة مبنى ومعنى، لفظا ودلالة، نطقا كذلك، وكتابة، رسما، كإلى غير ذلك مما يجب. فتعرفون في الحديث هنالك التحريف والتصحيف، ولا لا يا إخوان؟ الحديث المصحف والمحرف، ولا لا؟ كثير من الناس تقع بين أيديهم نسخ مطبوعات، تلك المطبوعات فيها أخطاء مطبعية، أقل ما يقال وأهون ما يذكر نقول أنه أخطاء مطبعية، والرجل يقراها ويحفظ الشيء الذي يراه بعينيه ويقرأه مثلا بنفسه، فيقرأ ذلك الحديث على تلك الصغة والرسم والكتابة والذكر والرواية مثلا، فيحفظ، فيأتي عند أحد ضابط مثلا الأربعين النووية اللي يحفظها الكثير مبتدئين بها، فيختلفان يقول ليس هكذا الرواية، والآخر يقول لا بل هكذا، ممكن يصبح فيه مراء وجدال ولا لا. أذكر مرة يا إخوان الواقع لنتعظ ونعتبر منه، مرة قبل أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، كانت لي جولات في بعض النواحي في بعض مدن الجزائر في فترة إلى المدن الشرقية أو الغرب هكذا، فكان فيه طلبة، الحمد لله كانت في تلك الفترة يعني 1405، يعني مثل ما أقول أو 6، يعني حوالي 84 85 1900 وألف من القرن الماضي، ما نقولش القرن الماضي حتى لا تعدوني بأنني من القرن الماضي، لا يعني قبل سنوات مديدة وعديدة. فأظن مدير مثقف عنده ثقافة لكن يقرأ قراءة منضبطة متزنة صحيحة، ما شاء الله يقرأ يمعن في النظر وينعن في الفكر كذلك حتى يفهم ما يقرأ. إنما بعض الشباب مستعجلون فيحفظ بسرعة، وحتى لما ينطق ينطق بسرعة، فقرأ حديثا وهو قوله حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الرجل قال

لو دخلوا جحر ضب، هذا الحديث، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الرجل قرأه حجر ضب، شايفين حجر ضب، قال يا شيخ فنهيته ونبهته أنه هذا خطأ. لا، قال لا، هذه رواية أخرى. رأيتم إلى أين يؤدي هذا الجدال؟ لا، قال له هذه رواية أخرى. فأذكر مرة صليت معهم بعد وقت، فصادف ذلك قدرا أنني صليت في ذلك المسجد، وكان يخطب ذلك الشاب الطالب، وكان هذا المدير حاضرا، فقلت له ناديه، فجاء سلم علي وكذا. قلت له هل حصل هذا الذي يذكره ووقع كذلك؟ أنه قال لك كذا وينبهك بأنك أخطأت في قراءة الحديث، وأنتم تعرفون بأن البخاري في كتاب العلم، البخاري في كتاب العلم، هذا من العلم ضبط هذه الروايات وفهمها كذلك وفقهها وكل ما يتعلق بها. أنه حتى في كتاب البخاري عقد بابا في التحذير من الكذب عليه، ولا لا؟ ذكر حديث كثيرة، ذكر من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، من حدث عني بحديث يعني كما من قال علي ما لم أقل، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل، أي من قولني، شايفين، من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. رأيتم معناها المسألة الشديدة، المسألة خطيرة. قلت حقا؟ قال، قال لي نعم يا شيخ، لكن قلت له بأنها رواية أخرى. فقلت له استغفر ربك وتب إليه، استسمحه، وقبل ذلك استغفر ربك وتب إليه. فقال استغفر الله. قلت له زد ثانية استغفر الله، كذلك ثالثة، ولا تعد، ولا تعد. إذن هذا الذي ينبغي أن يتعلمه الطلاب، وهذا الذي يترتب على الجدال، على المجادلة، وعلى الممارات، المراء، ويصل إلى خصومة. وكما قالوا قديما، من جعل علمه أو دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولهذا بارك الله فيكم، قال أبو سليمان اختلف الناس في تأويله، أي في معنى المراء والجزم بالحكم عليه أو القطع بتعريف مثلا، اختلف الناس في تأويله، فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه، كقوله تعالى فلا تمار فيهم، فلا تمار، فلا تكن، فلا تمار فيهم إلا مراء، لا هذه حاجة أخرى، فلا تمار يعني فلا تكن الآية، أي نعم، فلا تكن في مرية منه، هنا يفيد الشك، فلا تكن في مرية منه، أي في شك بعضهم. وقال يعني ويقابل كذلك في المراء، يعني بل يقابل، يعني يقال أيضا كذلك بهذا، يعني كان يرادفه ويأتي بمعنى مقارب له ومشترك مع بعضهم، أنه كذلك الجدال، يعني يأخذان نفس الحكم، إنما وكأنه يريد أن يقول عند البعض بينهما عموم وخصوص مطلق. وفي هذا السياق يا إخوان والمعنى، أورد كلاما نفيسا الإمام ابن بطة العكبري حيث رحمة الله عليه، حيث قال فالمراء في القرآن المكروه، يعني هذا المراء المذموم، هذا المراء المحظور، المحذور، هكذا قال، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ويتخوف كذلك على صاحبه، يتخوف على صاحبه الكفر والمروقة من الدين كما ذكرنا، احذروا هكذا من الدين. ينصرف على وجهين، يمكن تصريفه وحمله وتوجيهه وتفسيره على وجهين، أحدهما قد كان وزال هكذا وكفى المؤمنين مؤنته، وذلك بفضل الله ورحمته. ذكر كلاما يعني قال: ثم جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس كلهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة، فكان يقرئ، انظروا، كل رجل من أصحابه بحرف، بل فكان يقرئ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته ولسان، كما يقولون بلسان قومه وبلسان قومه الذي يعرفونه. فكان إذا التقى الرجلان، هذا الذي أقرأه بلسان يعني بالقراءة المشهورة عندهم وبالقراءة التي يقرؤونها وتكون أسهل في ضبطها وقراءتها وحفظها، والآخر كذلك، يلتقيان فيقرأان، فيقرأ هذا ويقرأ هذا، بمعنى فيسمع أحدهما يقرأ بحرف لا يعرفه وقد قرأ ذلك الحرف بغير تلك اللغة. شايفين؟ أنكر على صاحبه وربما قال له بكل صراحة، يعني هذا الذي فيه، بأنه يتهمه وبأنه يعده ويعتقده أنه حرف يعني الكلمة، ولا لا؟ بمعنى يقول قراءتي أصح من قراءتك، حتى في قراءة ذلك الحرف يقول حرفي خير من حرفك. انظروا إلى أين يصل الجدال، مغالبة وما إلى ذلك. ولغتي أفصح من لغتك وقراءتي كذلك خير من قراءتك. فهو إذن عن ذلك، بسبب ذلك رأيتم ما الذي دفع ابن عثمان وبسبب ماذا ومراده بذلك والقصده من وراء ذلك، لما جمع الناس على المصحف العثماني تلك القراءة التي اشترط، يعني القراءة نفسها موافقة لموارد اللغة العربية ونقلت بالتواتر كذلك، ولا لا يا إخوان؟ وهي ما يعني هذه القراءة المتواترة، وتكون يعني تشترط في القراءة، لأن الناس يقول قراءة متواترة فتقول هاو الشرط أنها تكون منقولة بالتواتر وأنها تكون باللغة العربية الفصيحة الصريحة، أي موافقة ومناسبة وعلى ما هي عليه موارد اللغة، وكذلك أن يشترط فيها أن تكون موافقة للمصحف العثماني حتى يزول الخلاف ويزول المراع ولا يكون ذلك سببا في أنهم يتماروا في القرآن الكريم، فيضرب بعضهم آية بأخرى ويبطل بعضهم يعتقد يعني بطلانها وفسادها آية أو أخرى. مثلا لو تجد أن البعض يقرأ بطريقة يعني برواية ورش عن نافع، تجدون في بعض الآيات، وكذلك حفص عن عاصم، تجدون بعض الآيات حتى في يعني في الحرف خاصة في الهمزة، الآخر كأنه يعني لم يهمز الكلمة، لم يقرأ الهمزة، فتظن أنه قرأ ذلك الحرف مهملا، مثلا مهملا أو فبالتالي. والآخر الذي ممكن يذكر يقرأها مثلا بالهمز فيقرأها وكأنه كالمهمل والمعجم في اللغة، ترون الحروف المهملة والمعجمة كيف؟ فهذه أصالة تكون، لكن هذه رواية تقرأ. فأقول إذا ثبتت هذه القراءة وهي كذلك، ولهذا اشترطوا في القراءات شروطا، فلا تكون قراءة معتبرة معتمدة إلا إذا كانت مستوفية مستوفرة مستكملة لشروط القراءة الشرعية المعتمدة أو المتواترة. ولهذا القراءة الشاذة لا تعتمد في القراءة في الحقيقة، ولا لا يعني أنك تقرأ قراءة التعبد، هذا الراجح، أقول الراجح، فضلا عن استنباط الحكم من ألفاظها وعباراتها، لأن بعض من كان يقرأ بها إنما كان يكتب بعض العبارات والألفاظ من باب التفسير، من باب تفسير الكلمة، كما كان في مصاحف بعض الصحابة التي كانت خاصة بهم، إنما هذا ليس ليقرأوا فيه تلك القراءة وهم يعرفون الفرق بين الذي هو من القرآن الكريم والذي هو من مثلا من تفسيرهم وضبطهم لتلك الكلمة حتى يعرفوا معناها. وقد نجد هذا حتى في الحديث، أن الرواة بعض الرواة لما كانوا يروون الأحاديث يذكرون بعض الألفاظ وبعض الكلمات للتفسير، لأنه جاءت تلك ألفاظ الحديث بعبارات كما يسمونها غريب الحديث ما يعرفها كل الناس. عائشة لما ذكرت كما روى ابن شهاب الزهري لما يعني ذكرت أنه كان يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، تذكرون كيف كان ها؟ فقال هو فيفسر الكلمة، قال يتعبد. ولهذا ألفاظ الرواة التي تجدونها مذكورة مع الحديث تجدون بعضهم يفصلون أي يفرقون بين النص، ولحد كان يجعلوا معكوفتين أو بين سطرين أو بين كذا. ولهذا كما قال الرواة كما قال علماء الحديث في تعريف المدرج كأبي عمرو البيقوني مثلا، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. إذن الإنسان ينبغي أن يكون على علم في القراءة. ولهذا بارك الله فيكم ثم قال رحمه الله: وقد بقي المراء الذي يحذره المؤمنون ويتوقاه العاقلون، وهو المراء الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع، وهم الذين يخوضون في آيات الله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يتأولونه بأهوائهم ويفسرونه بأهوائهم ويحملونه على ما تحمله عقولهم فيضلون بذلك ويضلون، فيضلون بذلك أيهم أنفسهم يضلون بذلك ويضلون من اتبعهم عليه. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة بقي حي خلص. وقوله كذلك رحمه الله والجدال أي المراء والجدال، ذكره كذلك وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء، أي مثله مثل المراء، مثله كمثل المراء وحكمه كحكم المراء. احذروا، هذا محذور محظور منهي عنه. نعم يا إخوان. ولهذا ذكره وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء الذي هو كذلك ذكره وأورده معطوفا على ترك الجلوس مع أصحاب البدع، وكما ترك الخصومات في الدين إلى غير ذلك. وهذه إذن يا إخوان تقدم ذكرها وبيان كونها محذورة ومحظورة لما فيها ولها من مفاسد كثيرة. المهم باختصار، كثيرة هكذا، وقلت فجاء النهي عن الخوض فيها أو مجالسة من يخوض فيها هكذا، وهذا مقرر في كتب أصول الاعتقاد الذي قرر فيها أصحابها ذلك، ومن بين هؤلاء الإمام الهمام أبو القاسم الجرجاني، أي صاحب الرائية، صاحب الرائية عنده كتاب يعني ذكر فيه منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، في التعامل مع النصوص إلى غير ذلك، ذكر أبيات كثيرة، ليست كثيرة كثيرة، ممكن تنيف عن 30 يعني أقل، أظن أقل من 40 دون وأكثر. المهم باختصار هو الذي استهلها بقوله، أي هذه الأبيات، تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الصحابة وأهل يعني التقى فالزمه، فإنهم الأولى الذين عايشوا التنزيل علك تنجبر، أي باتباع كتاب السنة على فهم السلف، كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل لما ذكر أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله واقتداءهم، نفس الشيء، مشكات واحدة، مصدر واحد، منهج واحد، كل شيء ما شاء الله. ولهذا وإن كانوا أينما كانوا في أندونيسيا وفي مكة وفي المشرق وفي المغرب في العراق في اليمن في الحجاز في مصر في الشام في كل مكان، تجد أهل السنة ينطقون يعني ما شاء الله الكلمة في القرآن نطقا سليما صحيحا ثابتا كذلك واردا كذلك، وبه أنزل الله القرآن الكريم، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وبلغه لصحابته وأقرأه وأسمعه أصحابه، فإن ربه قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه بلفظه أي علمهم وأسمعهم القراءة، قراءة القرآن كما أنزلها الله، هكذا أنزلت، هكذا نزلت، هكذا كذا، وكذلك أنزل، وكذلك علمهم معناه وتفسيره وبيانه، بمعنى علمهم وبلغهم القرآن لفظا ومعنى، أي بلفظه وكذلك بتفسيره رحمة الله عليه. والنبي في عليه الصلاة والسلام في البلاغ والبيان والتعليم يا إخوان كان يعني يلم ويحيط بمسألة ويستوفيها ويستكملها، وإن لم يرد على لسانك ولم يجل بخلدك التفكير فيها. أعطيكم مثالا، تذكرون بأن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة، هم سألوه عن كذا فهو أجابهم عنها بصورة مباشرة وصريحة، ثم زادهم وأضاف إليها مسائل أخرى، لما؟ لأنها لها علاقة ولها صلة بتلك المسألة. وأنتم تعرفون معشر الطلاب في بعض المسائل لما تبحثون فيها في تعريفها وتحقيقها وما يتعلق بماهيتها أو كنها، تذكرون مسائل ذات صلة أو أسماء ذات صلة بكذا وكذا، مثلا انت تبحث في الرشوة، فبعدين تلقى مسألة هدايا الحكام تلحقها بها ولا لا، أكل السحت كذلك، وهكذا تجمع مسألة تقول هذه، وإن لم تكن بعينها كذلك فتشترك معها في الحكم فلها حكمها، فلها حكمها. إذن هكذا النبي مرة يسأله سائل يقول إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أي لا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يسألون عن حكم الوضوء بماء البحر ولا لا؟ قال هو الطهور ماؤه. ما معنى توضأ فإنه طهور لا حرج يصح الوضوء به؟ وزادهم على ذلك والحل ميتته، كذلك إن جعتم فلكم أن تأكلوا من سمكي، من السمك أي حوت البحر. هكذا العلماء لما نظروا في هذا ما شاء الله في سعة علمها صلوات ربي وسلامه عليه وغزارة بيانه عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا من محاسن الفتوى، من محاسن يعني من نوافل القول لا يتوقف عند الواجب، ومن محاسن الفتوى أن ذكر ما يتعلق بذلك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلم بارك الله فيكم. ولهذا قال في هذا الباب ولا تجلس، هكذا ولا تجلس عند المجادل ساعة. ما الذي تستفيده من صفات المؤمنين؟ الإعراض عن اللغو. إذا كان اللغو الكلام الذي والحديث الذي ليس فيه منفعة، فكيف بالذي فيه مفسدة وتترتب عليه مفسدة؟ ولا لا يا إخوان، يعني أشد من اللغو وأخطر من اللغو، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولهذا قال ولا تجلس عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل زجر. هكذا إذن، ولقد ذكر الله تعالى في وصف المجادل، هنا يتكلم عن الجدال، في مواضع من القرآن الكريم بوصف ذميم. أي شيء ذكر في القرآن مقرونا ذكره ومحفوفا كذلك إراده بوصفه وصفا ذميما يدل على ذمه وتركه والحذر منه كذلك، هذا هو يعني قرائن تدل على الذم بالقرائن، هذا هو صار. قد يأتي الجدال بقرائن تدل على مدحه، بمعنى الذي يكون بالعلم والذي يكون بالحق والغرض كذلك إقامة الحجة وما إلى ذلك، كما كان كما سيأتي كما فعل نوح مع قومه لما ما يريدون وما يذكرون شبهة إلا ويفندها، لأنه جاء لمحاربة الشرك، وخاصة وقد ظهرت فيهم الشرك، وكلما خاطبهم يستكبرون يستخشون ثيابهم، بل يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون كذلك ويجادلون إلى غير ذلك، ولا يستجيبون لأمره ولا يسمعون لكلامه، يعني تصوروا. فدعا ودعا ودعا واستمر وهو يدعو، ما قال خلاص عام، لا، هؤلاء لا خير فيهم، لا كذا، لا لا والله، الدعوة عبادة. أنت يا أيها الداعي ليس شرطا أن تجني وترى ثمار دعوتك في حياتك، أدعو، المطلوب منك الدعاء، وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وآيات وآيات في هذا السياق وفي هذا المعنى والباب. ولهذا سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. انظروا يا إخوان، سبحان الله، نتعلم كما قال الشيخ ربيع يعني في وصف منهج الأنبياء في الدعوة، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يحتذى به ويقتدى بهم حتى تكون القدوة الصالحة أثرت في الداعية حتى يكون صالحا. ولهذا ذكر قال منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، يعني حتى في تسميته فيه تنبيه وتنويه وإشادة بهذا. المهم باختصار، فقلنا بأنه يعني ذكر المجادل، لما يذكر المجادل يعني لما نتكلم عن المجادل أي هذا النوع من الجدال وهذا الشكل من الجدال وهذا بهذا الوصف والخصائص الجدال المذموم والمقاصد والإرادات كذلك. قال إذن يعني كما قال، ولقد ذكر الله تعالى كما قلنا يعني تعالى وصف المجادل في ووصف المجادل في مواضع من القرآن بوصف ذميم ونعته بنعت سيء، منه قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل، ورأيتم أي يجادلهم ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما جادل مجادل إلا بالباطل. انظروا في المجادلين عامة وغالبا تجدونهم يجادلون بأشياء عين الباطل، يعني ما لا أساس لها من الصحة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما جاء ذكرها في القرآن، ولا ولا ولا، تقول من أين لك هذا؟ يقول لك والله عندك حق، يقول لك هذه من رأسي، من فتقول له هذا باطل، وتراه يتكلم بكلام غير صحيح غير سديد غير رشيد، مناف معارض مصادم لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مصادم ومعارض ومناقض للحق، فيكون عين الباطل كذلك. إذن ولهذا وقال سعيد ابن جبير في تفسير قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، قال أي انظروا كيف فسروا، من بين ما فسروا ومما يقتضي ومما يتضمن ويحتوي ومما يعني ويدل عليه هذا اللفظ من المعنى أو هذا اللفظ من الدلالة وهذه العبارة من المعنى مما يدل عليه كلمة، قال أي ترك الجدال والخصومات في دينه، أي هذا الرجل ما شاء الله لا يجادل ولا يخاصم، يبلغ نعم، يبين نعم، يعرض نعم، يعني يأمر وينهى نعم، إلى غير ذلك. قالوا قديما قل السنة ثم امضي، قل السنة ثم امضي، لأنه لو تترك له نفسا أو فرصة ليجادلك، أولا لعل حتى الذي يكون أمامك يتأثر بسفاهته وجهالاته وضلالاته وما إلى ذلك، إذن هذه دائما أنت أعلى منه وأفضل منه، فالذي قلته هو الحق والذي سيقوله حق أم باطل هو الباطل، ولهذا فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن أي تارك للجدال والخصومات في دينه، إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ويقول كذلك، بل قال أيضا الخطيب البغدادي: والجدال المذموم وجهان. هنا يريد أن يعرفك الجدال، يعرف لك الجدال. قال أحدهما الجدال بغير علم، هذا مذموم، والثاني الجدال بالشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق، بعدما أظهرت له الحق وبعدما استبان له كذلك وتجلى وظهر له وعلمه وعرفه، يعني مع ذلك أصبح يعاكس ويشاكس ويجادل ويماري، هذا كذلك في حكم الباطل، بل هو عين الباطل. هكذا رأيتم. إذن بعد ظهور الحق، يعني كما تعلمون وبيانه، قال تبارك وتعالى: وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وأما جدال المحقين المصيبين الذين يستثنون من الجدال المذموم، والغالب على الجدال هذا، والذي يعني في الحقيقة يذكر بأنه جدال مذموم بحسب القرائن المتعلقة به فيه، أي احتفت به واقترنت واكتنفته واعترت، أو وكذلك في مقصده وآثاره، في أسلوبه وطريقته، في صفته وصورته، يعني ترى كلها فيها أشياء منافية للحق، منافية للأدب، منافية للسلوك الحسن، منافية للأسلوب المرضي في الشرع في الدعوة والكلام. أنت لما تدعو الناس تدعوهم بماذا؟ بما قال الله، هذا هو الأصل، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة أمانة، الدعوة أمانة يا إخوان، الدعوة أهل السنة لما يدعون من باب التبليغ، أمروا بالتبليغ، ربنا أمرهم بذلك، ولتكن منكم أمة مثلا كما ذكرنا الآية، وآيات كثيرة في الدعوة، في فضل الدعوة والدعاة إلى الله. رأيتم؟ بل جعل أفضل الناس الذين يدعون إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، حتى في أسلوبه وصفته وكل شيء ما شاء الله. إذن الدعوة يبلغون، ويريدون إبراء ذممهم من وجوب الدعوة، للواجب عليهم أن يدعوا، واجب عليهم أن يدعوا، ويريدون الرحمة بالناس، ويريدون هداية الناس، والهداية التي نقصدها هداية بيان وإرشاد وتوجيه، أما هداية التوفيق والإيمان فهذه بيد الله وحده، لا دخل ولا قدرة على الدعاة في تحقيقها، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شايفين يا إخوان؟ ولهذا كذلك إنك قال هذا لنبيه، النبي يهدي للإسلام، نعم ما شاء الله، اتباعه وسماع قوله والاستجابة لدعوته تجعلهم ما شاء الله يكونون من المسلمين ويهتدون، يهديهم إلى صراط الله، هكذا ولا لا؟ إلى الإسلام، إلى الحقيقة، هكذا كان دعوة النبي، وكان حريصا على الدعوة، لأنه يعرف خاصة هو عليه الصلاة والسلام كان يا إخوان ضيقت عليه الخناق قريش، وحاربته ومنعته من الدعوة إلى الله، فكان ماذا يفعل؟ لو كان آخر مدام قد نهي ومنع يمتنع، يكف، يتوقف، ينقطع، لا يبادر ولا يجتهد، خلاص ممنوع، يقال ممنوع هنالك مانع. لا، كان في المواسم لما تأتي القبائل من شتى البقاع والأصقاع ومن شتى الأقوام كذلك والأمم، كان يعرض نفسه. ماذا يقول يا إخوان؟ كما هو في حديث جابر، كما هو في حديث جابر: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعتني من أن أبلغ كلام ربي. انظروا، ولذلك هذا ممكن. فهؤلاء كانوا الأنبياء كانوا يفعلون، يعني يدعون، والحمد لله. فأراد إذن هنا، حتى لا أطيل في هذا الشرح، وإن كان هذا شرح الشرح، لأن الذي قرأت عليكم هو الحق الذي جعلته شرحا للأصول، ولكن أنا في بعض الأحيان أخشى أن يكون الناس لم يفهموا، فأريد أن أوسع حتى يفهم، ولكن يأخذ منكم وقتا ويأخذ منكم قوة. نسأل الله أن يمدنا جميعا بالوقت الواسع والقوة كذلك المعينة على الطلب، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسم. المهم باختصار، قال يعني، قال الخطيب لما ذكر يعني، ثم قال: وأما جدال المحقين فمن النصيحة في الدين، رأيتم، فمن النصيحة في الدين. ألا ترى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني ما من مسألة نذكرها، ما من قول نقوله، لأنه باطل، باطل يا إخوان، ويتبجحون ويتعصبون ويتظاهرون بأنهم على حق، يذكرونه بترفع واستعلاء كن هذا الحق، وهذا الذي ألفينا عليه آباءنا، وهذا الذي ورثناه عن أجدادنا، وهذا الذي شببنا عليه وشبنا عليه وما إلى ذلك. فينكر عن كل شيء، كل شيء باطل ينكرون، ويقنعهم بالحجة والدليل بالبرهان والبيان بالعلم والعرفان، لا يترك لهم شيئا. ولهذا قالوا: قد جادلتنا وأكثرت جدالنا، فأكثرت جدالنا، فإنه كان كذلك. ولهذا مع ذلك كيف جاوبهم؟ كانوا يريد أن يقول لهم: أرأيتم هذا الأسلوب الذي انزعجتم منه والذي لعله أغضبكم، والذي كأنكم ترون فيه قد بالغت وشددت وأكثرت عليكم؟ هذا في الحقيقة من النصح، ومع ذلك قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. معنى هذا النصح، أنا أريد النصح، ولكن الملهم الموفق الهادي هو الله. قد يدعوكم الداعية بأسلوب وطريقة وصبر ما شاء الله، غير كل شيء، ما من أسلوب وطريقة سلك يعني رحيمة حكيمة إلا وسلكها معكم، ولكنكم، بل بعض الأنبياء يا إخوان يضربهم أقوامهم ويرمونهم بالحجارة، فيدمونهم، تسيل الدماء على وجوههم، ومع ذلك يشفقون عليهم، يرأفون بهم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا هو مع ذلك، رأيتم لما كان في السفينة، مع ذلك وهو يعلم بأنه لن ينجو إلا من ركب السفينة معه، ولا لا؟ فنادى ابنه وهو في معزل في الماء والأمواج متلاطمة متضاربة متلاحمة كذا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فظن الولد انه انظروا المجادلة، انظروا مقارعة ومقابلة الحق بالباطل، كأنك تظن نفسك انك اطلعت وادركت ما لم يدركه، وان كلامك خير من كلامه او نظرتك اصح من نظرته الى غير ذلك. فظن بانه لما يتسلق الجبل سيسلم، ولا لا؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الواقع، هو يتكلم بالوحي. من الذي يسير هذا الواقع؟ رب العالمين الذي أوحى إليه أنه لن ينجو أحد إلا من كان معك، أي من قومك الذين آمنوا بك وركبوا السفينة، سفينة النجاة. ولهذا مالك بن أنس لما أراد أن يعظم اتباع الأدلة واتباع الكتاب والسنة وعدم الخوض في الفلسفات والكلام والآراء وكذا ما يخالف السنة وما يجعلك تترك السنة وتستصغر السنة وتستهين بالسنة وإلى غير ذلك، كان يعظم ذلك كما يروي عنه أحد تلامذته ألا وهو عبد الله بن وهب رواها، قال ذكرت السنة عند مالك أو ذكر مالك السنة، فقال لما سألوه عنها قال السنة كسفينة نوح، هكذا قال، السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق. ولهذا لما قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، بعدين فحال بينهما الماء فكان من المغرقين، ولا لا إخوان؟ رد بالك. ولذلك سيدنا نوح رغم ذلك بين لهم بأنه هذا الشيء الذي فعلتموه ورأيتم كيف وقفت وشددت والتزمت واستمررت يعني على ذلك ما شاء الله، وتعدونه غلوا أو تشديدا أو تضييقا للخناق عليكم أو إكثارا من التعليم والنصح والإرشاد والبيان، مع ذلك هذا إن أراد الله أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، لأنه كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شايفين؟ يهدي من يشاء، بارك الله فيكم. وقال كذلك أبو بكر الأجري صاحب كتاب الشريعة، كتاب في الاعتقاد كذلك جامع ونافع، قال أبو بكر الأجري رحمه الله، ونختم بهذا إن شاء الله، اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل، من صفة العالم يعني في كتاب، عنده كتاب اسماه أخلاق العلماء، لأنه ما يكون علم ينتشر بدون وجود العلماء. فبين للعالم الذي ينفع الله به كيف ينبغي أن يكون وبما ينبغي أن يتخلق ويتحلى إلى غير ذلك من أخلاق وصفات العالم، وكما ذكروا آداب الطالب، ولا لا؟ يعني والعلم راحم بين أهله، حتى بين الشيخ والطالب، حتى بين الشيخ والتلميذ، هكذا بارك الله فيكم. ولهذا ذكر قال أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم. انظروا قال مما ينبغي أن يترفع ويتنزه ويتخلى عنها، صفات ينبغي أن يتخلى عنها العالم، يحذرها ويتقيه ويتقيها ويجتنبها كذلك ويتجرد منها ويتخلص، فلا يكون متصفا أو موصوفا بها. إياه قال لا يجادل ولا يماري ولا يغالب، هكذا بالعلم، حتى العلم يبغى أن تصون العلم وتحفظ العلم ما شاء الله، إلا من استحق، أي من يستحق، هكذا من يستحق أن يبلغه، وتقرأ كذلك أن يبلغه، ويكون الوجه المشترك أن يبلغه مثلا. المهم يعني إلا من يستحق أن يبلغه بالعلم الشافي هكذا، وذلك يحتاج إليه في وقت من الأوقات بحيث يحتاج إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل، يخشى أن تكون غلبته لأهل الزيغ، يعني تعود بركة، يعني فتكون غلبته لأهل الزيغ يغلبهم. قال تعالى عن أهل الحق بل والحق نفسه ومن يتبع الحق يكون مآله عاقبة ذلك الحق الذي اتبعه ونصره هكذا وتفانى في تبليغه وبذله ونشره وإظهاره وإعلائه وما إلى ذلك. ألم يقل ربنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولا لا؟ معناه أن العالم يدمغ ويضحض ويضمص ويغلب أهل الباطل. انظروا صاحب حق متمسك بالحق مستيسن بالحق ما شاء الله ومتبع للحق وناطق بالحق ما شاء الله، لا يعني حتى في كل الأحوال لا يتكلم إلا بالحق، هذا الذي هو يعني يتعلم الشرع ويتبع الشرع وينطق بالشرع ويطبق الشرع وما إلى ذلك من فوائد ذلك ومنافعه، هذا الذي يغلب، لأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه زين فإذا هو زاهق، ولا لا؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قلت صاحب الحق ولو كان وحده لا يغلبه أهل الباطل ولو كان ألوفا مؤلفة، قد يجد حرجا وأذى أي أذية، ويجد ويتلقى منهم سوءا ومكروه وما إلى ذلك، ولكن يبقى على الحق ومطمئنا بالحق ومستيقنا بالحق وثابتا على الحق وراسخا بالحق، لا يتغير لا يتبدل لا يتزعزع لا يتزحزح، كما قال ابن تيمية لما تكاثر وتظاهر وتظافر أهل الباطل على اختلاف مللهم وتناقض أفكارهم وتعارض مذاهبهم، كلهم اجتمعوا على معاداته ومحاربته، ولا لا؟ على مذهب عدوي صديقي، ولا هل يقولون؟ انظروا يا إخوان، الأنبياء من قبل كانوا كذلك، وأناس من المؤمنون من قبل خوفوهم بذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابن تيمية لما رأى، يعني لم يتوقفوا عن الأذى باختلاف أنواعه وتعدد أشكاله وأوقات كل شيء، في كل وقت، تارة بهذه تارة بأخرى، تارة بهذا الشكل وتارة بهذا الأسلوب، وما انظر أراد أن يفحمهم وأن يتحداهم. قال ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي، هذه الجنة، الدعوة، الإيمان، الحق، تعلقه به، تألقه به، تمسكه به، يقينه وطمأنينته وسكينته وراحته يجدها في ذلك ما شاء الله. ولهذا تجد الواحد مع الأذى وكل شيء يبقى ثابتا وينصر الله به الدعوة. وكم من بلاد تجدون فيها، أو من كم من قرية أو من ناحية أو بلدة تجدون فيه واحد، فبعد ذلك الواحد بعد معاناته وصبره وثباته ومصابرته ومرابطته وربطة جأشه، ومعش الله سبحانه وتعالى نفع به الأمة وجعله سببا في اهتداء الأمة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المهم باختصار، قال ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت، إن جناتي وبستاني في صدري أينما ذهبت فهي معي، لا تستطيعون نزعها ولا اقتلاعها ولا أخذها من نفسي أو صدري أبدا، هذا كله بيد الله تعالى. فيسأل الله توفيق، ولهذا قال لا، اسمع كلام محقق في قوله زيد، لا ينثني عنه ولا يتبدل، هكذا يعني مهما حاولوا ومهما صنعوا ومهما فعلوا فالرجل يبقى ثابتا بإذن الله ومستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. قال أينما ذهبت معي فهي معي، إن قتلي شهادة، إن قتلتموني فأنا شهيد، وإن سجنتموني يعني فسجنه خلوة، وإن نفيتموني فنفي سياحة، فليتعرف على الناس ويدعو إلى الله ويبلغ وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة. إذن هنا ذكر قال ليدفع كذلك بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الحق وتعود بركته، يعني بركة ذلك على المسلمين وعلى الاضطرار إلى المناظرة. وحتى هذا إذا كان لا بد منه، كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن زيد إلا الذين ظلموا منهم، صح ولا لا؟ فهؤلاء لتفنيد ورفع ودفع شبههم والرد على باطلهم في مقام يقتضي البيان، وما ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل الحاجة تدعو إليه والمصلحة تترتب عليه كذلك. شايفين في هذه الحالات الاضطرار إليها، لا على الاختبار كما يفعله البعض، لأن من زعم كأنه انظروا حتى في الاختبار ما كانوا يستعملون هذه المناظرة من أجل أن يختبر، بل بعض العلماء حتى الاستفهام كانوا لما يستفهمك بعدين أنت تجيب إجابة خاطئة، فهو بعدما استفهمك وأجبت إجابة خاطئة كأنه عرضك لموقف محرج، ولا لا؟ أقرانك يا حاج هذه ما تعرفهاش، هذه لم تعرفها، هذه لا تعلمها، إذن هذه لا يفعلونها. وحتى لو أجابه وهو الذي أجاب، ما أجاب أحد من الحاضرين والطلاب من أقرانك ونظرائك، هو الذي أجاب، لكن يخشى أن يؤثر ذلك على إخلاصه، فكانوا يخشون ويعدون الاستفهام من الرياء. الله أكبر. ولهذا كانوا إذا اضطروا إلى هذه المناظرة والمجادلة. أما في الأصل البيان الصريح والتبليغ والدعوة يكفي كما قلنا قبل قليل، بلغ واستمر في طريقك، لأن من كما قال وختم بها قوله، لأن من صفة العالم العاقل لا يجالس أهل الأهواء أصلا أي أصالة وابتداء، وكذلك لا يجادلهم. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء الغد إن شاء الله صباحا على 9، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين.
1: بسم
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: أمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك فإنه رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 بقرات عجاف، وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهم 7 سنبلات يابسات ضعيفات فهارته، وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، وقالوا أضغاث أحلام وما نحن

علم بتعبيرها وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأنه كفيل بمعرفة تفسيره. فلما جاء يوسف قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسرها لهم، وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما أهم الملك وأزعجه ولاعه. ففي الحال فسرها يوسف صلى الله عليه وسلم وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات، فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. ولهذا قال تزرعون سبع سنين دأبا. ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحسين والاقتصاد. فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والصوص بأن تبقى في سنابلها، ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء فلا يسرفون في الإنفاق، بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي عليكم سبع سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها، وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحسنون. وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها، والمناسبات المتعلقة بها فكالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين، أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها. والوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سمنت، وإذا جدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين والمخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات. فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يحصل للناس فيه غيث مغيث، تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع. فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب العظيم.

0: ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس. فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها حتى احتاجوا إلى اغتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة.
1: جزاك الله خيرا. هذا الفصل فيه رؤيا الملك، لأن رأينا رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين، والآن رؤيا الملك. ماذا فيه؟ فيه تعبير الرؤيا، وفيه قدرة الله العظيمة التي أعطاها ليوسف عليه الصلاة والسلام. المتدبر ينظر إلى ربوبية الله في هذا التعبير، وينظر إلى رحمة الله عز وجل بالخلق، ورحمة الله أيضا بيوسف، لأن بتعبير يوسف لهذه الرؤيا خرج يوسف من السجن، وليس خرج من السجن فقط، بل تولى منصبا حساسا لا يساويه منصب في ديار مصر، وكان سببا في مجيء إخوته ومجيء أبويه وتمام النعمة وتمام التعبير، حيث أن لما جاء إخوته وأبوه وأمه سجدوا له وقال هذا تعبير، هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل. ففيه من الدلائل والبراهين على التوحيد وعلى قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى رحمته وعلى صفاته وأفعاله، ما الله به عليم. فتدبروا هذا الفصل الذي فصله الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، واستنبط منه هذه الفوائد الغزيرة. رؤيا الملك، وكانت رؤيا عجيبة، هالت الملك، أفزعت، رآها وتذكرها ولم ينساها وحكاها بتفاصيلها. وهذا من النوادر، من النوادر أن يحكي المرء ما رأى بالتفصيل. وهذا الملك جمع لها الكهان والعرافين والمعبرين، وأرسل إلى الأمصار عبروا لي هذه الرؤية، عجزوا وأعلنوا افتقارهم وعزهم، وكأنهم اعترفوا بضعفهم أكتعين أجمعين، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، لأن يا ويح الساحر ويويح الكاهن ويويح العراف إذا جاء به الملك وقال له عبر، وعبر تعبيرا خلاف الواقع وخلاف الحقيقة. فأعلنوا عزهم وقالوا إنما هي أضغاث أحلام، أضغاث أحلام رأيناها في الدرس الأول، وهو أن يكون للإنسان مخاوف وإرهاسات وأشياء انتابته في النهار، هموم، فقد يراها في المنام وقد يراها في اليقظة وهو مغمض عيناه، يتخيل رؤية وأشياء. وقالوا إن هي إلا أضغاث أحلام، كالذي يتخيل ويتفكر خيالات وهو مستيقظ، أحيانا الهم يذهب أحيانا بصاحبه، الهم يذهب أحيانا بصاحبه، ينظر إلى الحلول، يكون الإنسان في مأزق وضيق فيبقى يفكر، يبقى ينظر بعيد حتى الناظر إليه يقول له أين أنت، أنت ذهبت بعيد، أنت لست معنا، ويظهر عليه فيفكر هذا الحل هذا الحل هذا الحل هذا الحل. وأحيانا يكون في المنام، وغالبا يكون في المنام، هذه هي أضغاث أحلام. لما أبدأ الكهان والعرافون والقصاص والمداحون وكل من كانوا يبرزون ببطولاتهم أمام الملك، ظهروا أنهم لا شيء، لأن هذه رؤية مهمة جدا، يرى سبع بقرات سمان، الأصل أن السمان هي التي تأكل الضعاف العجاف، لكن هنا العكس، العجاف الباقيات ضعيفات أكلت السمينات، والأصل أن السنبلات الخضر هي التي تتغلب ويعني يستفاد منها وليست اليابسات، لكن هنا العكس، الناس أكلوا اليابسات ولم يأكلوا ماذا؟ الخضر. فتحرز الناس، جمع الكهان والعرافين بالآلاف وعجزوا، ليظهر الله قدرته، ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته. الناجي وهو الساقي الذي عبر له يوسف الرؤيا وقال له إنك ستخرج من السجن وتعود إلى منصبك وتصير ساقيا. هو ساقي، وظيفة مهينة، لكنها كونها في القصر ومع الملك ومع المستشارين والقادة من الجيش وغير ذلك، فإنها تكون فيها مصلحة كبيرة جدا. أحيانا يكون واحد منظف ولكن في ديوان ولا دائرة إدارية وغير ذلك، فيحصل على امتيازات كثيرة، قد يعطى له السكن وقد يغدق عليه من المال ومن الذهب وغير ذلك، وهو هي عبارة عن هو مجرد موظف بسيط جدا. ولذلك يوسف قال له اذكرني عند ربك، وربك هو سيدك، انك ستكون يعني ذا منصب، اذكرني عند ربك لعله قل له ان هناك في السجن شخص يعبر الرؤى وتعبيره عجيب وكذا، لعل يكون ذلك سببا في خروج من السجن، ولا احد يحب البقاء في السجن. لكن الناجي الساقي نسي، ويوسف عليه الصلاة والسلام قال له ستنجو، وقال له قضي، خلاص هذا قضي الأمر الذي فيه تستفتين، قضاء وقدر. لما كثر الحديث وجيء بالكهان والعرافين والقصاص والسحرة إلى القصر، هذا يدخل وهذا يخرج، فوج يدخل وفوج يخرج، وهو ينظر هذه الأشياء، هذا الناجي، وأن لا أحد من العرافين ولا الكهان ولا السحرة ولا القصاص ولا أصحاب الوظائف السحرية وغير ذلك لم يستطع إلى ذلك السبيل، ورأى العجز ادكر، تذكر، قال يوسف عبر لي رؤيا بعد أمة، بعد فترة، الأمة تطلق ويراد بها الفترة، والأمة تطلق ويراد بها الظهر، وتطلق ويراد بها الفئة من الناس، وهذا التأخير لحكمة أرادها الله. يعني تصور لو أن يوسف أو الناجي بمجرد دخل عند الملك وقال له إن في السجن رجل يعبر الرؤية، هل يكون وقع هذا الخبر على قلب الملك بمثل ما كان وقعه عليه عندما وقع الملك في المأزق؟ لا، يعني لو جاء الناجي هذا الساقي بمجرد دخل وزاول الوظيفة وقال للملك، قال هناك رجل في السجن، ما يكون له شأن. لكن لما تأزمت الأمور وضاقت الأرض بما رحبت على الملك وصار يبحث والناس كلهم مسحوا أيديهم وقالوا أضغاث أحلام، جاء وقال له أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هنا كان وقع الخبر عن يوسف عليه الصلاة والسلام له الأثر البالغ، فالناجي تفطن لقضية الملك التي فصح أمرها، وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالوا اذهب. بل أرسلوه بموكب، أرسلوه بموكب وعناية واهتمام. فحصل تمييز كبير لهذه القضية. دخل عليه السجن بعد 7 سنين، بعد 7 سنين، لأن البضع تطلق ويراد بها ما بين 3 و9، 3 و9. وسيذكر الإمام السعدي رحمه الله في بعض الفوائد فيما بعد إن شاء الله تعالى أن يوسف عليه الصلاة والسلام غاب عن أبيه أقل شيء 30 سنة، وذكرها بحساب عجيب، حساب عجيب، متى خرج من عند أبيه، كم بقي في القصر، وكم بقي في السجن، وكم بقي في بعد خروج الساقي والناجي وغير ذلك. الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. العجفاء هي الضعيفة التي ليس فيها لحم، فيها جلد وعظم، فيها جلد وعظم. و7 سنبلات خضر سمينات خميلات مليئات يأكلهن 7 سنبلات يابسات. السحرة والكهنة والعرافون والقصاصون قالوا له أضغاث أحلام، والساقي رأى عجبا، رأى عجبا عندما عبر له يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه، عبرها له بالنجاة. فطلب هذا الناجي من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأن يوسف كفيل بتعبيرها. تصور لما انتهت كل المحاولات وبقيت مدة يأتي الفرج، فصارت الرؤى أو الأنظار متجهة نحو الساقي، من هو هذا يوسف؟ لأن العزيز هذا الذي رأى الرؤيا ليس هو زوج امرأة العزيز الأولى، وإنما كل من كان يتولى مصر يسمى العزيز، مثل كل من كان يتولى مصر كان يسمى فرعون. اليوم يعني في أوروبا من يتولى مثلا الدنمارك يسمى الديك، وإذا كانت امرأة تسمى الديشيس. وفي بلدة أخرى يسمى لكونت، وإذا كانت امرأة تكون ما تسمى لكونتس. هكذا كل واحد، كل بلدة وعندها يعني لقب لي من يحكم. فلكي تعلموا أنه ليس هو زوج امرأة العزيز التي قالت من بعد الآن حصحص الحق، وإنما هو عزيز جديد.

وقال أنا أنبئكم، قال كلمة خطيرة جدا يعني مسؤولية، قال أنا أنبئكم بتأويله. خلاص تصور لما انقطعت السبل والأحبال يجي هو يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فصار هذا الساقي له شأن أكثر، صار ساقي ورسول الملك، مبعوث سفير الملك. التقى بيوسف وألقى وقال له الساقي يوسف أيها الصديق. لما كانت رؤياه ماذا قال؟ قال أفتنا، قال إني أراني، وقال الآخر إني أراني، وقال إنا نراك من المحسنين، تلطفوا به. وهنا وصفوه بوصف ثاني، قالوا أيها الصديق، وهذا من التلطف، وقالوا له إنا نراك من المحسنين. قال الشيخ في تفسيره قال فإن الملك والناس، الملك والناس أرسلوني لتعبر لهم الرؤيا التي أقلقته وأهمته وأزعج الناس خبرها. انتبهوا لأمر أكد عليه الشيخ هنا في هذا المسألة. قال يوسف بمجرد جاءه الساقي وقال له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع العجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، في اللحظة والتو، في اللحظة والحين عبر له الرؤيا. هذه أولا، وليس هذا فقط، بل أعطاهم تفاصيل التدابير. قال لهم ينبغي أن تزرعوا سبع سنين دأبا، إذا كنتم تبذرون قنطارا مثلا في الهكتار، قنطار في الهكتار ينبغي أن تبذروا الضعف مثلا أو ضعفين دأبا، يعني الناس كل عام يزرعوا لكن يزرعون على أساس حسب ما يأكلون لكي لا يأكله السوس ولكي لا يضيع. لكن هو قال لهم ازرعوا وبالغوا في الزرع، تزرعون سبع سنين دأبا. وأعطاهم التدبير، قال الذي حصدتموه ذروه في سنبله واتركوه في السنبل لكي لا يأكله السوس، لأنه لو حتتموه، لو تحتث من السنبل تدخله السوس والدود ويخرب. وهذا من التقنية، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني إلا الذي ستأكلونه، ولا تأكلوا كثيرا. إذا كنتم تأكلون ثلاث وجبات يصير تأكلوا كم؟ وجبة واحدة. سبع سنين خلاص تشدون مئزركم ولا تأكلوا ثلاث وجبات. ناس اليوم يأكلوا خمس وجبات، تصبيرة، فطور الصباح، الغداء، الأمسية، الليل، بعد ذلك يزيد المرطبات، الإيس كريم وغير ذلك، يعني الفواكه الجافة والبقوليات وغير ذلك. هو قال لهم تأكلون وجبة واحدة، ثم ستأتيكم سبع سنوات لا ينبت فيها النبات، لا ينبت فيها الزرع. سبع سنوات مخصبات، بعدها سبع سنوات
مجذبات لا ينبت فيها ولا السنبل، صاروا تأكلوا من السنبل القديم. وأعطاهم التدبير وقال لهم بعد 14 سنة العام 15 سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه ماذا؟ يعصرون. هذه التقنية يقول الشيخ عجيب يوسف كيفاش يعني استنبطها. يقول الشيخ أنا رأيت التفاسير فما رأيت مفسرا ذكر أن العام 15 يعني مذكور في الرؤية. قال موش مذكور في الرؤية، مفسرين كلهم قالوا أن العام 15 غير مذكور في الرؤية. وقال إن يوسف أوحي إليه بذلك، يعني هم قالوا يوسف أوحي إليه بذلك. قالوا لكن الشيخ يقول الحقيقة أن الأمر ظاهر، إذا كان 7 سنين مخصبات و7 سنين مجذبات خلاص انتهت. لا شك أن العام 15 مذكور ضمنا، مذكور بالضمن بأن انتهت المجذبات، انتهت بقرات العجاف وانتهت السنبلات اليابسات. فاستنبط ذلك الاستنباط بأنه سيأتي العام 15 فيه يغاث الناس، هو الغيث هو كثرة المطر، وفيه يعصرون. يعني أنت تعرف لما الناس يكثر عليهم الفواكه يأكلوها وبعد ذلك ماذا يفعلون؟ يجعلون منها العصير، وهذا لتدفق الفواكه. لما تدفق عليهم، لما تكون قليلة يأكلون منها، لكن لما يكون كثيرة وفائرة ماذا يفعلون؟ يفعلون منها العصائر. بارك الله فيكم، يعني هذا من ضمن فهمتم هذا. فيوسف أعطاهم، يعني لا شك أن هذا الساقي ما جاء وحده، جاء بوفد، والوفد كلهم حفظوا ما قال لهم يوسف. وعبر لهم الرؤية أولا، وزادهم العمل، وزادهم حسن التدبير في المعاش، وأخبرهم أن البقر السمان والسنابل الخضر هي السنوات المتتاليات، 7 سنوات متتاليات فيها خصب عجيب وزروع وثمار وفواكه، لكن سيصيبهم بعدها جفاف وقحط وجذب ومجاعة، وفيه خطر على القوم. وأمرهم بحسن الاستفادة من هذه 7 سنوات، وأن لا يزرعوا فيها مثل السنوات العادية، وإنما يزرعون فيها بمضاعف بتواصل، لأن أحيانا الزرع في الموسم الواحد يكون في فترة أكثر من فترة، في فترة أكثر من فترة. مثلا ليس في مثلا أندونيسيا، في الدول التي فيها 4 فصول عندهم في الربيع قد يغرسون مثلا البصل في الشهر الأول، لأن الفصل فيه 3 أشهر، في الشهر الأول، والشهر الثاني لا يزرعون،
الشهر الثاني والثالث لا يزرعون، لأن الشهر الأول يكفيهم. وقد يزرعون في فصل الربيع وفصل الصيف يهملونه، رغم أن عندهم الآبار وعندهم الأودية يهملونه. هو قال لهم لا تهملوا وقتا من الأوقات، بمجرد أن تحصدوا أعيدوا وازرعوا، ما دام الماء موجود والآبار موجودة والعيون موجودة وغير ذلك ازرعوا دأبا دأبا. وأرشدهم إلى طريقة الحفظ. كل هذا في كلمات وجيزة. أمرهم بالاقتصاد في الأكل، وأخبرهم أن البقرات السمينات والسنبلات الخضر هي عبارة عن سنوات خصب وجب، خصب وخير عفوا، وأن البقرات العجاف والسنبلات اليابسات سنوات جذب وقحط، وبعد هذه السنين يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعثرون، فعليهم أن يعدوا العدة أكثر بكثير من السنوات الأخرى.

هذا التعبير العجيب أصبح يتطلب رجلا، أصبح يتطلب رجلا لكي يقوم بنظام اقتصادي يدير دولة مصر الكبيرة، لأن دولة مصر كانت عائلة أو يعول عليها كل ما حولها من المدن، كانت أم الدنيا كما يسموها مصر، كما المصريون يقولون عن بلدهم أم الدنيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام ما طلب الولاية، والغريب الذي ينبغي أن تأخذوا سنذكره وسنكرره إن شاء الله، لأن لو نخرج من هذه الحصة بهذه الفائدة فقط لكانت فائدة عظيمة جدا، يعني تعلق بنا نحن كلنا كإخوة السلفيين قدوة للناس، نأخذ من هذه المعاملة التي تعامل بها يوسف عليه الصلاة والسلام مع السجين، مع الساقي خاصة ومع عموم الناس. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الساقي وهو كان وصاه من قبل قال اذكرني عند ربك، وبعد جاء لي حاجة مهمة جدا وما اعتذر منه، ما اعتذر، ما قال سامحني والله نسيتك والمشاغل والدولة وأنا كنت في منصب، وإن بمجرد جاء قال أفتنا في 7 بقرات. يوسف ماذا فعل؟ مباشرة أفتح، ما قال له وين كنت، ما قال له وين كنت وهذه الوصية وأين الخير الذي فعلته فيك ومن عليه، وقال يعني لولا أنا لكنت لما يعني كنت في هذا المنصب، ألا تذكر الخير، ما قال له ذلك. احفظوا هذا لأن لنا عودة معه، لنا وقفة معه، وكما ذكرت لكم لو نخرج من هذه الحصة الثالثة بمثل هذا الخلق إن شاء الله تعالى لكان أمرا عظيما، بل لو نخرج به من الدورة كلها، من الدورة كلها نخرج بهذه الفائدة وهذا الخلق الذي كان عند يوسف عليه الصلاة والسلام مع إنسان يعني كان له خير كبير من يوسف عليه الصلاة والسلام ولم يطالبه بشيء ولم يعتب عليه في شيء، وإن كان عندنا جلسة إن شاء الله تعالى كلها في خلق يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر ويوفق ويسدد وأن يتم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشيخ رحمه الله قال وجه المناسبة كيف يوسف وصل إلى أن عبر الرؤيا بأن 7 بقرات تعتبر 7 سنوات وسيمان يعني سنوات مخصبات، وكيف عبر السنوات أو البقرات العجاب بسنوات المجربات، وكيف ربط هذا بوضع الملك؟ قال لأن الرائي شكون هو؟ الملك، والرؤية تتعلق بحال الرائي وما حوله، والمالك تتعلق به ماذا؟ تتعلق به المملكة والدولة ومصر والأراضي والاقتصاد وغير ذلك، فربط هذا بهذا، أراه الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن كل هذا
يعني كل هذا التعبير وغير ذلك يعني هو من فضل الله، هو من فضل الله عز وجل. يعني يوسف ما يمكن أن يصل إلى هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا احفظه، لأن سنأتي إليه فيما بعد لما يوسف قام بتلك الحيلة وأمسك أخاه بعدها ونجح في إمساك أخيه، نجح، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. ماذا قال الله تعالى؟ كذلك كدنا ليوسف، يعني الله هو الذي وفق يوسف لهذه المكيدة، الحيلة الشرعية. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يمكنه أن يمسك أخاه في ملك الملك إلا أن يشاء الله. كن يوسف عليه الصلاة والسلام أمسك أخاه وقال لهم اذهبوا، هل يكون محق في ذلك؟ غير محق، لكن استعمل له هذه الحيلة، قال لهم أنتم عندما يسرق واحد في بلادكم ويعرف فلسطين ودينهم ما هو، قال لما يسرق واحد في بلادكم ماذا تفعلون له؟ قال نجعله عبدا، قال إذن سنقوم بهذا القانون، وأمسك أخاه. هذه الفكرة ما كانت من عند يوسف. كذلك الرؤية، تعبير الرؤية وتوفيقه لأن يبين بأن السنوات المخصبات هي البقرة السمينات، هي السنوات المخصبات، والبقرات العاجفات هي السنوات الجذبة والسنبلات وكذا، هذه ما يمكن يوسف ولا يمكن أي أحد أن يعبرها. لولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم إن هذا ملك، لو رآها واحد من الناس لم يكن التعبير كهكذا، لو رآها واحد من الناس لم يكن التعبير هكذا، لكن لما رآها الملك والملك متعلقة به المملكة، ولو مثلا لم يقوموا بهذا التدبير أو هذا الاحتياط لمات الناس جوعا. وقال الشيخ رحمه الله: ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل ظاهر في البقر من وجهين. البقر، لماذا البقر؟ البقر يتعلق بها لما تكون سمينة، بمعنى أن الخير موجود، ولما تكون باقية والضعيفة عرف بأن الخير غير موجود، فربط هذا بهذا. ثمنها وعجفها تبع للسنين، يعني لما تدخل البلاد مثلا هولندا وتشوف البقرة سمينة جدا، تقول أن هذه الأرض المنخفضة مليئة باليخضور والزروع مثلا، ولا تكون مثلا في هذه المناطق الاستوائية التي فيها الشجر والخضار وغير ذلك، تقول بقرة تدل على أن وجود ماذا؟ العلف، وموجود الشجر الذي تأكل منه. ولو توجدها في الصحراء توجدها باقية ضعيفة، سواء جمل ولا. فربط يوسف عليه الصلاة والسلام هذا بهذا. والسنابل السمينة تزهو متى؟ لما يكون المطر. والسنابل الضعيفة يعني اليابسة تكون عندما يكون الجذب. فيقول الحرث وسيلة والسمن غاية ومقصد. الحرث وسيلة، حرث يعني الزروع وسيلة، والسمن، سمن البقرات هو الغاية. وذكر كما ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن العام الخامس عشر غير مذكور في القرآن،
غير مذكور في الرؤية. قال سبع سنوات سمان وسبع سنوات عجف وتوقفت الرؤية. قال من أين أتى يوسف عليه الصلاة والسلام بالعام الخامس عشر الذي فيه الغيث؟ لأن استنبطها من مفهوم العدد، من مفهوم العدد، سبعة وسبعة وانتهت القضية، بمعنى العودة إلى الأصل، العودة إلى الأصل. وقال إن بعض المفسرين قالوا بأن هذا من وحي الله ليوسف، قالوا هذا ما يعني غير ظاهر، وإنما الظاهر والواضح من الرؤيا تفهم لما تقول واحد مثلا سوف تسجن سبع سنوات، وش معنى ذلك؟ العام الثامن ماذا؟ سيطلق سراحك جزاك الله خير تدخلش هكذا. وقال لهم سبع سنوات راكم فيها ما شاء الله، ازرعوا وضاعفوا من الزروع، وسبع سنوات ستأتيكم يعني جذبة، بمعنى أن بعد هذه السبع سنوات سيأتي فيه عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. ثم قال الملك ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبير هذا التدبير العجيب ليس من يوسف، وإنما هو من رحمة الله على يوسف وعلى أقطار مصر وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وتدخل في ذلك حتى الأرض المباركة التي هي ما هي الأرض المباركة؟ فلسطين. فلسطين لأن الله تعالى قال الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله يعني فلسطين وما جاورها، لبنان وسوريا والأردن وغير ذلك، هذه كلها الأرض المباركة، هي تسمى الأرض المباركة، كان فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي حرص عليها بنو إسرائيل إلى اليوم باستيلاء عليها، لأنهم يعرفون ودأبهم إنهم يبحثون على الأراضي المباركة التي ذكرتها التوراة. هم لماذا هاجروا إلى المدينة؟ يهود لماذا هاجروا إلى المدينة؟ لأنهم رأوا في التوراة أن أرضا بالجزيرة، اسمع، أرض بالجزيرة النخيل فيها فتي جديد، لم تكن لم يكن عهدها أن ينبت فيها النخيل، وأن النخيل عندما يكبر ويبدأ يعني يغل الناس منه، يعني يأخذون منه الغلة، سيبعث فيه رسول آخر الزمان. وعيد، رأوا في التوراة يهود رأوا في التوراة أن في أرض الجزيرة منطقة النخيل لم يكن فيها، وإنما هو جديد، عندما يبدأ النخيل يعطي التمر سيهاجر إليها، سيحل بها نبي آخر الزمان. فماذا فعلوا؟ جاءوا من فلسطين وأخذوا يطوفون في الجزيرة يبحثون أين هي الأرض التي سينبت فيها النخيل الجديد. في آخر الأمر وصلوا إلى يثرب، وجدوا أن يثرب وهي المدينة، يعني المدينة كانت تسمى من قبل يثرب، أنها هي المدينة، تمر النخيل الجديد، والتمر بدأ يعطي غلته،
فاستقروا في ذاك المكان، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وصاروا يتمنون أن يكون النبي من أصلابهم. فإذا بهم يفاجئون أن هذا النبي من مكة ويهجر إلى المدينة، ولذلك كانوا يبشرون به الأوس والخزرج، يقول لهم سوف يأتي نبي آخر الزمان ويبعث ويقتل العرب ونقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا ماذا؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. فالشيخ قال اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره هذا التدبير العجيب من رحمة الله على من؟ على يوسف، أنه بسببه خرج من السجن وصار وزير الاقتصاد، وعلى أقطار مصر، وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وعلى فلسطين، وعلى أبيه وأمه خاصة، لأن الجذب شامل للمناطق كلها، اكتسح يعني اجتاح كل المناطق. وممن احتاجوا إلى الاكتيال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت القسمة بماذا؟ بصواع الملك. صواع الملك يعني هو الذي يعني يكيل به، وفيه ماذا؟ شعار المملكة، شعار الدولة، وممكن كان من معدن غالي جدا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الأسرة الذين يأتون، كل واحد يأتي، وكان يعذر إذا كان عندهم أبوهم ولا أمهم عجائز لا يحاسبهم، يعطيهم، لكن إذا كانوا أبناء صغار يعطي لكل واحد حمل بعير يبيع له، ما يعطيه هكذا، وينظر إلى أفراد الأسرة. فكان العطاء مقنن، ليس فيه محاباة. وفيه الرفق للجميع، فلم يحابي أحدا حتى إخوته. ولذلك لما جاءوا ودخلوا المدينة وكانوا كوكبة من الشباب على مرتبة من الجمال، جمال القاطع، لأن هذو أبناء من؟ أبناء إبراهيم. ومن هو إبراهيم؟ يعني خليل الرحمن. وأبناء من؟ سلالة سارة، أجمل امرأة، حتى أراد ملك مصر أن يعتدي عليها لما ذهب إبراهيم إلى مصر، لولا أن الله سبحانه وتعالى حبسه. فلما دخلوا مصر يعني الناس كلهم تكلموا، كوكب من الشباب في منتهى الجمال، لا مقارنة بينهم وبين من؟ بين الآخرين. فخرج يوسف من القصر ونظر إليهم فعرفهم وهم له منكرون، فدعاهم
وقال لهم من أنتم؟ أعطوني يعني جرد عن نسبكم. هو عرفهم خلاص، لكنهم لا يعرفونه لأنه لا يمكن، لم يكن يقال له يوسف وإنما يقال له العزيز. فجهزهم بجهازهم وأعطى لكل واحد كذا. قال لماذا لم تأتوا بالأخ الحادي عشر؟ قالوا كذا وكذا. وإن الثاني عشر؟ فقالوا إنه فعل وفعل. فأعطاهم العطاء ويعني اعتنى بهم وضيفهم ورد لهم البضاعة، رد لهم المال، قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

0: كم بقي من الوقت يا أستاذ؟ نص ساعة؟ نزيد نص ساعة؟ بقي نص ساعة؟ تصبرون؟ ها؟ أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا شعار الدورة، هذا شعار الدورة، شعار الدورة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن كان هذا تدخل مني، اعتداء على الإدارة. تفضل القارئ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صده عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة. وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص

0: أبوه فقال يا بني لا تقصص يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمييز يعقوب ليوسف ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع وهم يعلمون أنه لا يحل لهم ولكنهم قالوا افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده فلهذا قالوا وتكون من بعده قوما صالحين وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون ولو أضمر أنه سيتوب منه فالذنب يجب اجتنابه فإذا وقع وجبت التوبة منه ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: نعم، العدل بين الأولاد، عدد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث جملة من الفوائد في الفصلين الأوليين، كانت يعني فوائد عبارة عن في كل فصل عبارة عن فائدة واحدة ولها جوانب، ولكن هنا عدد جملة من الفوائد كأنه رجع إلى الأول، لأن هنا قال رؤيا يوسف ثم رؤيا فتيين ثم رؤيا الملك، ثم عاد إلى بداية الصورة ليذكر فوائد الصورة مرتبة حسب مجيء الصورة. الأب إذا كان يحب أحد أبنائه ينبغي أن يخفي ذلك لأنه أرجى لدفع المفاسد، يساوي بينهم في القبل والضم والنظرة والعطاء والمرافقة في السفر والنوم معهم مثلا، لأن العدل بين الأولاد يورث البر، بر الأبناء بآبائهم، والجور يورث العقوق، وإذا وقع العقوق عسر أن يعود الإحسان والبر. قد يحقد الابن والبنت على والديهما حقدا لا ينسى ولا ينتهي، ولذلك ينبغي للآباء، وكلكم نرجو لكم ذرية طيبة وعشرة صالحة مع الأبناء، فهذا من أهم الفوائد التي تمشي معكم طول عمركم وبعد عمركم، بعد يعني بعد موتكم، لأن قد يموت الأب الجائر ما بين الذي يجور ولا يعدل بين أبنائه، ويبقى أبناؤه لا يدعون له، وقد يكونوا أشرار فيعني يذكرون أباهم بسوء، أبانا لم يعدل، أعطى فلانا ولم يعطي فلان. ولذلك النبي

وسلم لما جاءه البشير أبو النعمان بن بشير، وأراد أن يتزلف إلى زوجته امرأة أخرى غير المرأة، أعطى لولدها وهو النعمان، النعمان ابن بشير، أعطاه عطية، غلام وحديقة، غلام وحديقة. فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا أو سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدوني على جور، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته، وهذا فيه أن الأب يجوز أن يتراجع في العطية بخلاف غيره، يعتبر الرجوع مثل السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فالعدل بين الأبناء تدرأ به المفاسد، تدفع به المفاسد وتجلب به المنافع، يصير بررة، أبناء بررة، وهذا من أعظم الثمار. والجور يورث المفاسد والفرقة والعقوق والعصيان. لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب عليه الصلاة والسلام، سعوا للتفريق بينه وبين أبيه. وانظر إلى درجة الآثار التي يورثها عدم العدل، مع أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حاشا أن يوصف بعدم العدل، وإنما هم توهموا ذلك، لأن نحن أهل السنة والجماعة المؤمنون بالقرآن الكريم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبرئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل سوء، لأن الله زكاهم واصطفاهم وصنعهم، كما قال الله جل وعلا: واصطنعتك لنفسي، اصطنعهم الله سبحانه وتعالى، فهم ناس كاملون ليس فيهم أي نقص، ليس فيهم أي نقص. وإنما ظهر لأبناء يعقوب أن أباهم يفرق بينهم وبينه، وإلا فيوسف يعقوب حاشاه أن يكون في هذا الخلق. فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن كبار ونحن نخدمه ونحن نؤدي له البر وكذا، وهو يعتني بأبنائه الصغار. هذا قالوا لأنهم أبناء المرأة الأولى. وهذا حكوه وهم يقسمون، وهذه دعوة، هذه دعوة. قال ابن كثير عند قوله: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قال: حلفوا فيما يظنون. فقولهم مبني على الظن، وإلا المسلم يبرئ الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس ماذا؟ نشهد بأن الأنبياء بلغوا أقوامهم الرسالة،
تمام البلاغ. هل هذا شهدناه نحن بأعيننا؟ كنا أحياء معهم؟ لا، وإنما أخبرنا ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالأنبياء بلغوا، فكذلك الله عز وجل قال عن الأنبياء الذين اصطفينا من عبادنا، واصطفاء الله عز وجل ليس فيه الخلل وليس فيه النقص أبدا، فهم كمل ناس كاملون تمام الكمال، لأن الله صنعهم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. علماء اللغة يقولون كان المضارعة يعني كان في المضارعة، مش نقوله يكون، ها، ولما دخلت عليها حرف الجزم نقول لم يكن، لكن لما حذفت نونها، يقول لما تحذف نونها ففيها زيادة التأكيد، زيادة التأكيد في نفي أو إثبات. لم يكن من المشركين، ما عنده شرك، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خفي ولا جلي ولا عيسى. مثل مريم عليه الصلاة والسلام قالت: ولم أكو بغية. فكذلك الأنبياء نحن نزكيهم، لأن الله أمرنا وقال لنا لا نفرق بين أحد من رسله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل من الصالحين، كل من الصابرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى 12 نبي في سورة الأنعام، قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. شوف، قال لهم محسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، فهم أفضل الناس. فمن ذلك يعقوب الذي بشرت به الملائكة قبل ميلاد أبيه، بل قبل أن تحمل أمه بأبيه إسحاق. ومرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، الذي جاءت منه أمة. والله عز وجل يذكر في القرآن: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أبناء الرجل الطيب. فهذا فيما كان يظن أبناء يعقوب، وليس في الحقيقة، ليس هذا حقيقة. فالمشاكل تنشأ بين العائلات، منشأها سوء الظن بالأب والأم. وقد يكون الأب فعلا جائر غير عادل، فتتكاثر الشرور وتتفاقم الأخطار. والكل يدرك أن صغير السن يحظى من والده لطفا، يعني الكبير حظي بلطف عندما كان صغير، الكبير هذا اللي صار 20 سنة وصار 30 سنة، لما كان صغير كان يحظى باللطف من أبيه، من قبلة وضم وحمل وابتسامة، الشيء الذي لا يتلقاه الكبير، لأنه يربيه، يسكته، يعني يتلطف به. وهم مروا على هذه المرحلة وحظوا بذلك من أبيهم،
ولكن قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني طريقة خاطئة وليس الضلال المبين كما يفهم الناس، في وإنما طريقة خاطئة في معاملة الأولاد، وليس الظن يراد به الكفر. هذا الظن الذي من عندهم ولدوهم عنه أو به أخطاء كثيرة، ولهذا قالوا يا أبانا فيما بعد، ماذا قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. شوف المسلم يصبر شوية ويقرأ بداية السباق واللحاق وغير ذلك فيسلم من الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كثير ما تقرأ بعض التفاسير كالضلال أو الضلال فيه طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام. والشيخ قال إن سبب ذلك هو التمييز في المحبة فيما يظنون، وإلا يعقوب رجل كامل

0: خلاف ما قال يعني ذكره المفسرون أن يعقوب أخبرهم بما أوحى الله إليه، أو أنه استكتمه فأخلف يوسف، يعني قال ليوسف إياك، استكتمه أن يوسف خالف الأمر وقال لإخوته إن أبي قال لي كذا وكذا. هذا كله من الإسرائيليات ومن الطعن في الأنبياء. فإخوة يوسف لما ظنوا ذلك ترتب على ذلك الحسد، وهذا يتعلق بإخوة يوسف. نستفيد منه نحن أن المرء إذا أحب ابنا أكثر من أخيه لا يظهره ولا يخبر به، ما يقول الابن هني نحب أكثر من أخوك، لأن الابن حتى يعني طال الزمن أو قصر يقول له أن أبي قال لي أني نحبك أكثر من فلان. ولذلك لما تشاوروا فيما بينهم قالوا يلا نضمر التوبة، قالوا نقتله وبعد ذلك نتوب، أضمروا التوبة بعد ذلك. كيف أضمروا التوبة؟ قالوا وتكونوا من بعد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني نقتلوه ونزيل المشكلة ونتوب إلى الله. والشيطان يعمي الإنسان، الشيطان يدخل على الإنسان، وهذه فائدة يأخذها المسلم من هذه الصورة، أن يحذر من وسوسة الشيطان ويقول له مثلا افعل هذا الذنب مد الرشوة واحصل على المال ولاحصل على المصلحة وبعد ذلك تب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا ذكرت لكم الرشوة وانتقص على ذلك كل المعاصي. أحيانا الإنسان يعني تأخذه الشهوة وتأخذه الرغبة في شيء فيقول أنا أفعل هذا وبعد ذلك أتوب، كأنه يضمن الحياة. كم من جريمة فعلها الإنسان وهو ينوي التوبة والذنوب يولد بعضها بعضا، يعني يدخل للمعصية وبعد ذلك يستمرئ، إيش معنى يستحلي المعصية. والسيئة إذا دخلت قالت لأختها هل أمي تعالي، يعني يدخل موسيقى ثم نظرة ثم غناء ثم رقص ثم خمر ثم نساء ثم كذا، وبعد ذلك تتسلسل عليه المعاصي. وهذه من المخاطرة بالدين، إذا كان المرء لابد يخاطر بالدنيا لا يخاطر بالدين. ولأن هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان ربما لا يوفق بعده للتوبة، فيجب اجتناب الذنب أصالة، لا تفعله، واجعل بعض الأحاديث بين عينيك أنك إذا فعلت الذنب أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن، وإذا لم تفعل الذنب أرضيت الرحمن وأغضبت الشيطان. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا هم الإنسان بسيئة فعاملها كتبت له سيئة، إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها من أجل مخافة الله. يعني هناك أحيانا شخص لا يعمل السيئة لأنه رأى الكاميرا، رأى التصوير، أو أنه فتح الباب أو تفطن له الناس، أو رأى صبيا فقال لعل هذا يخبر عني، هذا ترك السيئة لكن لم يتركها لله تبارك وتعالى. فليتذكر الإنسان أنه ربما لا يوفق إلى التوبة، لا يوفق إلى التوبة، فينبغي اجتناب الذنوب. لأن إخوة يوسف قالوا نقتله، نرميه في البئر، نطرحه أرضا وبعد ذلك نتوب. لكن فيما بعد كم ارتكبوا من ذنب؟ ارتكبوا فيما حصاه بعض العلماء 40 ذنب من الموبقات ذكرها الله في سورة يوسف، سنأتي إليها إن شاء الله ونعدها عدا واحدة واحدة إن شاء الله. يعني هذا قالوا ذنب واحد وانتوبوا، بعد ذلك كم بقوا؟ 40 سنة، 40 سنة وهم يكذبوا على أبوهم، صح ولا لا؟ 30 سنة، لأن الشيخ السعدي قال هي 30 سنة، 30 سنة وهم يكذبون على أبيهم، يعني مصرين على تلك الكذبة أنه أكله الذئب، ما تابوا منها. لأن لو تابوا منها ماذا يقولون؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وماذا قالوا لأبيهم؟ قال استغفر لنا ذنبنا ولا ذنوبنا؟ ذنوبنا، ذنوبهم معه، لأن الذنب عندما ترتكبه مع الشخص فيه شرط زائد على الشروط الثلاثة، الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، وهي أنك تذهب وتستحل. هم متى استحلوا من أبيهم؟ متى تحللوا من أبيهم؟ تحللوا بعد 30 سنة. معنى 30 سنة هم يتردوا عليه ويجوا ويروحوا، هم يوهمونه بأن يوسف ماذا؟ أكله الذئب، وأن ذاك ثوبه، وأنه بدم كذب وكذا وغير ذلك. مثل مسألة التبني، يعني عافاكم الله، شخص يتبنى ولد ليه؟ يشرب الخمر والغدوة يتوب خلاص، وإن كان الخمر أم الخبائث عافاكم الله، لكن اللي يتبنى هو كل يوم يكذب بال 24 ساعة على 24 ساعة. إذا عاش هذا الولد معه 40 سنة ولا 50 سنة، إذن 50 سنة وهو ماذا؟ هو يكذب، يقول هذا ابني أو هذه ابنتي، وتترتب على ذلك أشياء، خلوة مع المحارم ولمس وسفر بغير محرم وكذا وكشف للعورة وغيرها، يعني أشياء كثيرة يرتكبها الإنسان مدة طويلة جدا قد لا تنتهي، قد يموت ويستحي أن يقول أنا كنت مخطئ. لذلك الذنب إذا ارتكبته تنفجر عليك الذنوب، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يصعب عليك التوبة. الإمام أحمد يمثل هذا بمثال، يقول الإنسان لما يكون عنده ثوب أبيض ويمشي في الوحل يصير يرفع ثوبه من أجل أن لا يتلطخ الثوب بالوحل، يعني الطين، ثم قد تصيبه قطرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة، فماذا يفعل؟ يقول خلاص الثوب كلها اتلطخ، إذن أستمر عليه وهو ماذا؟ متلطخ بالوحل حتى يغرق في الوحي ولا يبالي. لكن لما يكون الإنسان يخاف من الذنب، بمجرد جي ذنب واحد يذهب ويغسله ويقطفه يتخلص منه. هنا إخوة يوسف ارتكبوا ذنبا واحدا جرى لهم 30 سنة من الذنوب، 30 سنة من الذنوب. وشفت الإنسان لما يرتكب الذنب يبقى في عراك في نفسه، خاصة إذا كان فيه الإيمان، في عراك، متى أتوب؟ كيف أتوب؟ ماذا يقول الناس لو قلت لهم أنا 30 سنة وأنا نكذب عليكم، وأنا أكذب عليكم، ماذا يقولون؟ فالإنسان إذا انفلتت نفسه، إذا قدر الله عليه ذنب يبادر للتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مجرد يرتكب الذنب يتوب إلى الله عز وجل. إن الله يحب ماذا؟ التوابين ويحب المتطهرين. قال الشيخ إن هذا الذي وقع، هذا الذي وقع هو من حكمة الله ورفعة لمقام يوسف ويعقوب في الدنيا والآخرة، وليصل يوسف إلى المقامات الجليلة. نقف عند هذا الحد، سائلين الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الخامس: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس، عفوا الفصل الخامس، الفائدة الرابعة عشر: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء، فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر: إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب، فنقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه، ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر. ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد، وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر. أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله، ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يكون في بيته. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير، لأدرك الصلاة، وأدرك تكبيرة الإحرام، وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه، بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أو أشد ذكرا، لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان وتضرعت إلى الله بذلك وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه قال له أصحابه إنا لمدركون، فموسى مو كما سائر الناس، قال كلا مطمئن، مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى، فقال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادات، تجدها أكثر ما ذكرت ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتي المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي، ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول، لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتي المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال، القلب يحزن والعين تدمع، ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي، والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه، ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 74 شعبة. عندما تأتي الشدائد استجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلباته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون، الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب، في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاهي، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات

0: آيات قليلات، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس: اخرج عدو الله، انا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد. استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام، أنا عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عنده يقين فهناك فرج، لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.
0: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل، بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كاين الساقي وكاين الخباز، الخباز مات صرد، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال: اذكرني عند ربك. فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن التوكل هو على الله عز وجل. لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر، حاضر موجود. لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقول: خذ هذه الصورة، صورتي. إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة.

هذه الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي، فقال له يوسف اذكرني عند ربك، أقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل، ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب.

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل في الضحى والرواتب والليل وغدا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق، ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر، يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ما معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم،
ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وغذا خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. وأنه إذا أصابه شيئا لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان به الحي القادر، الحي القادر الموجود، حي قادر موجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل، هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد السنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين سبع سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه لا ينساها،
حتى وقع ما وقع للملك، واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك، وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من نمضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمته، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر، قال الآن اذهب إليه. وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة، ويوسف من إخلاصه، ونشاهد يا إخواننا من إخلاصه، يعني لما جاءه الساقي وقال له يوسف: أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل، لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب، عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون 7 سنين دأبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني 7 سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا: تزرعون 7 سنين دأبا مجتهدين، تضاعفون الزرع، ثم تأتي 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل 4 وجبات، بدل 4 وجبات، فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها: مقابل ذلك ماذا ستعطوني؟ هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد 7 سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة، وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف، وبعد أمة من الناس، وجاءه لمصلحته، لم يقل له ولا بنت شفا من اللو، وهذا
أيها الإخوة الكرام، فائدة لنا جميعا أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخوانا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقي لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن؟ عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند، تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا أنصارا لله، من أنصاري إلى الله؟ نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه، أن يقول: هذه تحت قدمي، أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال: ما لك؟ من أنت؟ قال: أنا الذي قتلت ابنتك زينب. اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته
فالانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة على الجيل ماذا 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد الفلاني أنا لا أدخل لأن فيه فلان، لا لي شيء، لا لي كونه مبتدع، لا، وإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم من الأيام تكلم فيا بسوء، طعن فيا، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدر، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا.

0: وأحيانا أنا مهم جدا أحيانا صاحب القضية يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن يكون هذا وغيره يثورون لا شأن لهم في القضية يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة يدخلون حتى عند بعض الدعاة يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون بشر بشر يحس كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام
0: قال رحمه الله تعالى ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية لا حرج في ذلك ليظهر براءته يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال أنا لا أخرج هكذا لا أخرج بمنتي الملك بل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن أنا دخلت أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة وهي قالت إما يفعل وإما يسجن لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه خلاص مهما يكن حتى حين فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عائلة نقية جدا بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا، مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي: ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقول الله تعالى: مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه، رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. نكرة في سياق النفي، من سوء، لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركها. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة، أنا أستغل منها ربع ساعة بك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الفصل السادس. ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه، ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة. ولهذا قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها. فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب الأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكربات
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا سبق أن أشرنا إليه أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نسيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤية وزاده فوق ذلك التدبير يعني لو عبر له الرؤية قال سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون وهذا الذي قال يوسف إني حفيظ عليم من ماذا؟ من الله من الله سبحانه وتعالى فأعطاهم التدبير قال ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحصنوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصم أنا في سنين الخصم رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون استعدادا لسنوات الجد وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا ودائبا فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات فقال له ائتوا به فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز فتبينت عظمته يوسف يعني يوسف أيها الإخوة الكرام يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك وهذا الخباز قتل والثانية أن النسوة برأته ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا. فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرا، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام. فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح، ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، ليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام والبلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق، فجيء به من قريته إلى الخليفة، فقالوا: إنه سيأتي الأديب الفلاني. فتهيأ وفد الملك، استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. فكانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به هو رجل قصير وذميم الخلقة، خلقته ذميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا ضحكوا جميعا. فقال له هذا الأديب، قال: أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بمعنى انتظرني نتكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد عصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال اليوم، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم، ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة، أزمة، وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها، وعندهم دواوين وعندهم دولة، يعني حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعير الواحد. ولذلك قالوا لأبيهم: أرسل معنا أخانا نقتل، نزداد كيلا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا، يعني نطعم أخانا. اختبرنا فضلنا.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن استعمال الأسباب
0: يكفي هذا. نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس، وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه. كان يقول لخادمه: اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر. يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين، في برد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا، برد سيبيريا في روس يصب على الشام. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغير ذلك. فكان إبراهيم يشعل النار حطب أشجار يشعلها. فإذا مر عليها عبر السبيل وجاء يتدفأ، يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فأخذ يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة. فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم، فذهب فعاتبه رب العالمين، قال هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة، أنت. فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف آخر ذاك العابر السبيل يريد إرجاعه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم فلقيه إبراهيم وقال له إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك. قال أنا لا أستطيع مسافة طويلة. قال أحملك على ظهري لكي أكرمك. قال ما هذا الكرم؟ قال إن ربي عاتبني من أجلك. قال ربك يعاتبك من أجلي؟ هذا الرب يستحق العبودية. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرام الضيف ولو بكأس ماء ولو بإفراش لحاف ولو بخبز يابس ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية، الرسالة التبوكية، فيها كل ما يتعلق بالضيافة وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن يوسف قال لإخوته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة التي تذبح في العيد، يقول لعائشة رضي الله عنها كم بقي من الشاة؟ تقول بقي منها إلا الكتف، يقول بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذه الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم، أن ومما رزقناهم ينفقون، ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها فئام من الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة بسبب أن صاحبه فتح بيته لكأس شاي، لرغيف خبز، لإيدام، للتمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة
2: الله. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم

0: لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها، أي الأصول أصول السنة، أصول أهل السنة بارك الله فيكم. فهو بعدما قال والتصديق بالأحاديث الواردة فيه يعني بذلك ويشير بذلك إلى موضوع القدر، وكل الأحاديث الواردة في موضوع القدر هكذا، وكذلك الإيمان بها، بمعنى كما أشرنا ليس مجرد التصديق هكذا، بمعنى لأن التصديق حتى في المعنى التصديق قد يكون أنك تصدق بوجود ذلك الشيء، بحصول ذلك الشيء، بكينونة ذلك الشيء وما إلى ذلك، بأنه أمر وشيء واقع حقا، لكن الانقياد له

0: والإقرار به هذا الذي يتضمنه معنى الإيمان. لهذا دائما يزيد كلمة الإيمان، يقول التصديق به، لأنه بعض رأيتم بعض العلماء لما يعرفون الإيمان لغة يكتفون بموضوع التصديق، الإيمان هو التصديق لغة شيء. والأولى حتى ابن تيمية لما ذكر في هذا الأمر قال يعني هو التصديق والإقرار، يقترن بالإقرار. لهذا الإيمان، لهذا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر التصديق بالأحاديث فيه، أي تؤمن بورودها بثبوتها بصحتها بقوة سندها إلى ذلك، يعني وتؤمن بها بمعنى أنك تنقاد ها ما شاء الله، تعمل بها هكذا ما شاء الله، وتطبقها وتسلم لها، كما يقولون إذا حضر الأثر بطل النظر، يعني لما يصح الحديث لا الحديث مع الحديث، إنما لك أن تسلم به. المهم باختصار هذه قرأنا يعني شرحناها قبل قليل قبل هذا الدرس، وأشار هنا يعني لا يقال يعني بعد سماع الأحاديث، بعد معرفة الأحاديث، بعدما تبلغك هذه الأحاديث، لا تعقب ولا تعلق هكذا، ولا تقرنها أو تردفها بقولك لما هذا إلى غير ذلك أو كيف هذا، لا لما ولا كيف. ولهذا كما قلت فقوله لا يقال لما ولا كيف يريد به أي المصنف رحمة الله عليه التحذير والنكير من اتباع منهج المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة الخائضين في مسائل الشرع بالتكلف والتزيد بالكلام فيه بمحض الأهواء والآراء ومجرد العقول والكلام فيما لا يصح، ولا يشرع كذلك سلوكه ولا اتباعه، أي هذا المنهج هذه الطريقة، مما لا يدرك بالعقل كما أشار الإمام، ولا يضرب له المثل، ولا يصح القياس فيه، ولا مجال للعقل والرأي والكلام فيه، ويدخل في ذمه والنهي عنه، أي في ذمه والنهي عنه مما جاء في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام بمجرد العقل ومحض الرأي والهوى مسلك أهل البدع ومنهج أهل الضلال الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية والأدلة النقلية والأسانيد والأخبار، كذلك السلفية السنية الذين عناهم الإمام مالك رحمة الله عليه بالتحذير منهم والنكير عليهم، حيث قال رحمة الله عليه إياكم والبدع، انظر إياكم والبدع. فقيل له يا أبا عبد الله وما البدع؟ ما المقصود لما قلت إياكم والبدع؟ ما الذي تقصد؟ أو فسر لنا، بين لنا المراد بقولك أو من قولك هذه البدع. فأشار بارك الله فيكم، قال يعني يريد أن يفسر لهم، قال أهل البدع أي هؤلاء البدع أريد بها أي الكلمة والجملة، أريد بها أهل البدع الذين ينشرون وينشطون في نشرها وإذاعتها بين الناس وتغرير الناس بها وما إلى ذلك مما يفعله أهل البدع ببدعهم. قالهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله سبحانه وتعالى، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. بمعنى هؤلاء هذه المواضيع يتكلمون فيها بالآراء والأهواء والعقول والاجتهادات المحضة والتخمينات كما يقولون الشخصية وما إلى ذلك، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. بمعنى كان الأولى أن يسكتوا، هكذا كان الأولى أن يسكتوا، كما ذكر الإمام الأوزاعي: اصبر نفسك مع السنة، ينبغي أن تصبر نفسك وتصبر وتتعلم الصبر في السنة فإنك تصبر عليها ما شاء الله، وتصبر نفسك بها أيضا. اصبر نفسك عن السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هكذا كان يقول أبو عمرو الأوزاعي. وعلى هذا وبه، فالذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق، وهو المذهب الحق عفوا والقول الصواب هكذا: عدم خوض العبد فيما لا يدركه ولا يعيه، إنما المفروض والمطلوب، يعني مطلوب منه ماذا؟ المطلوب فيه الإيمان به والتسليم له بما ورد وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في ذلك وورد عن السلف رحمهم الله من الآثار الدالة على إقرارهم لهذه، يعني بهذه الأخبار، يعني المتضمنة لهذه المسائل كذا، يعني وإمرارها، إقرارهم أولا، إقرارهم لها، بل إقرارهم بها وإمرارهم لها على ظاهرها هكذا الأولى، هذا هو، أي نصوص الشرع، فالإقرار لهذه النصوص ما شاء الله يتلقونها بالقبول الحسن ويصدقون بثبوتها وصحتها. كان العلماء يربون الناس على تعظيم الحديث، وأن الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه، كما جاء بعض رسائل بعض علماء الحديث: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. لأن بعضهم قال: والله نفرق. لا، ما تفرقوا، من أين لك بهذا التفريق؟ بالعكس، هذا منهج أهل الكلام ومنهج أهل الباطل ومنهج أصحاب البدع ومنهج أهل الأهواء، لهذا ما ينبغي. فكانوا يقولون، كانوا يعطيك قواعد تمشي عليها، بأن صحة الحديث، إذا تأكدت من صحة الحديث فإن صحته تقتضي، تستلزم العمل به، هذه واحدة. ثم حقا تنظر في فهم السلف وحمل السلف وعمل السلف به، هذا صح، الصحابة مثلا وكذا. ولكن إذا رأيت أناسا لا يعملون به، قل: لا والله الحديث عندنا كذا. لا يضر صحة الحديث، لا يضر صحة الحديث، يعني عدم عمل هؤلاء به أو عملهم بخلافه. لذلك الآن هذه المشكلة، هذا الذي ينبغي أن يستحضره وأن يستظهره، الإنسان بل يستصحبه أن يستصحبه الإنسان في نفسه، لأنه ينبغي تعظيم هذه النصوص وأن يسير خلفها وأن يسير معها وأن يكون متبعا لها وأن لا يكون سابقا أو تاركا أو متأخرا عنها. ولهذا فعن الوليد بن مسلم قال: سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي الواردة في موضوع مثلا القدر، هل نتكلم فيها؟ هل نؤولها؟ هل كيعني إذا ممكن جدا استغربنا بعض ألفاظها أو نبت أو نأت يعني واستوحشنا من بعض يعني هل يخول لنا ويسوغ لنا ويبرر لنا ذلك زعم تعليلا أو شيء؟ لا يجوز أصلا يعني التعامل مع النصوص بهذه الطريقة، لا يجوز أصلا. مثل ما تقول أنت في النص لما يرد تبقى تبحث، زعمت أنك لتفهم، زعمت أنك لتدرك المقصود والمراد وتفسيرها ومعناها إلى غير ذلك، لا يصح، بل لا تقابلها لا بلما ولا بكيف. انظروا، ولهذا كانوا يقولون فقالوا نمرها كما جاءت، رأيتم؟ نمرها كما وردت، كما ثبتت، كما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك ابن عبد البر بسند ثابت عن الأوزاعي قال: كان مكحول، يعني مكحول الشامي، والزهري، يعني ابن شهاب الزهري، يقولان يعني ينصحان بإمرار ماذا؟ هذه الأحاديث كما جاءت، ولا تناظر فيها، ولا تناظر ما يحصل، لا مناظرة. إذا كان النظر فيها ولو من تلقاء نفسك بهذه الطريقة العقل والقياس والاجتهاد والتأويل، لا يصلح، لا هذه ولا تلك، بل حتى المناظرة ما يصلح النقاش، كأنك تقول أنا علق بذهني كذا وكذا، هل صحيح؟ أنا فهمتها بهذا الوجه والفهم، هل صحيح؟ لا ينبغي، لا أنت تسمع منه ولا كذلك تسكت عليه. نعم، بارك الله فيك. وللحافظ ابن رجب في هذا الباب كلام جامع ونافع كذلك، حيث قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها، ولو حاولت زعمت ووهمت وظننت. المهم ولو زعمت أنك تريد تفسيرها وشرحها وتوضيحها لتفهمها، هكذا قال لا يصلح، خليها على الظاهر، تثبت بها حقيقة ما دلت عليه ألفاظها ظاهرا هكذا. لأنك لما؟ لأن هذه المسائل لا تدرك بالعقول مهما حاولت، لا تستطيع أن تدركها، ولا يحق أن تضرب لها الأمثال، ولا يحق ولا يصح كذلك أن تجتهد فيها فتقيس ونحو ذلك. هذا هو التسليم، هذا هو التصديق، هذا هو الانقياد، هذا هو كما تقولون الإيمان الصادق الجازم، بارك الله فيه. ولهذا إذن قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تفسير لها ولا تكييف أي كيف وكيف وتكيفها بشيء ولا تمثلها كذلك. هذا منهج السنة أهل السنة فاحفظوه ثم ولا يصح عن أحد منهم أي السلف رضوان الله تعالى عليه خلاف ذلك البتة إطلاقا قط ما صح، خصوصا كما تعلمون الإمام أحمد هكذا بارك الله فيك يعني في معانيها ولا ضرب مثال من الأمثال لها كما ذكرنا، وإن كان بعض من كان قريبا من الإمام أحمد بن حنبل فيهم من فعل شيئا من ذلك هكذا اتباعا لطريقة مقاتل مثلا، ذكرنا أمر مقاتل كيف كان يعني يناقش يناظر كما كان يناظر مثلا الجهم بن صفوان، فإذا به الجهم تعرفون كان غاليا يعني مغاليا في ماذا؟ يعني في مسألة النفي ينفي كل شيء، ولهذا رأيتم الجهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي هذا الضال المبتدع، تصوروا لما أعمل العقل في كل شيء، تصوروا لما يقول مثلا الإيمان لا داعي لكي يعني تنطق باللسان ولا داعي لكي تعمل به العمل بالجوارح بالأركان، يكفيك المعرفة ولو من غيري كم تعرف ذلك فقط، ولو من غيري كما يقولون إقرار وعمل بذلك، بل بلغ به الأمر مدام المعرفة فقط أي الاعتقاد بالقلب يعني تعتقد بأن ذلك حقا موجود. قال حتى قال بأن فرعون يعرف ربه، إذن إيمان فرعون كإيمان الملائكة، انظروا إلى أين يؤدي. ولهذا الإمام أحمد لما شدد في هذه المسألة في هذا الباب باعتبار مآل الحال الذي يكون عليه الإنسان وهو سيء، أو باعتبار خاتمة المقدمات الآيلة والمفضية لصاحبها إلى ذلك. وقال إيمان أبي بكر كان إيمان كإيمان يعني الشيطان يعرف ربه، يعني يثبت له الإيمان الكافي والإيمان الذي به يعدل إيمان أبي بكر أو إيمان المسلمين بل إيمان الملائكة وما إلى ذلك، يعني انظروا إلى أين يؤدي. لا تظنوا بأن تشديده ما هو تشديد، تقييده وتحديده وتقريره لذلك الشيء بتلك العبارات التي فيها الإلزام كانت ينبغي أن تلتزم، وفيها الإشعار بكذلك أنه لا يسعك ولا يقبل منك ولا يصح كذلك أنك تتصرف فيها بما تريد وتهواه وبما تشتهيه كذلك وتحبه، غلط. لهذا بارك الله فيكم فلما ذكر ما ذكر يعني بهذه الأشياء ذكروا أنه في الحقيقة قال هذا الرجل يعني كأنه حكم عليه شاذ لا يقتدى به. يا أخي الشاذ ماذا يقولون عن الشاذ؟ الشاذ يحفظ يطوى ولا يروى، يذكر هكذا يطوى ولا يروى، وكذلك يذكر ولا بل ينسى يعني يطرح ولا يقاس عليه، ولا لا لا يقاس عليه، لا تمثل به ولا تقت عليه ولا ولا ولا، إذن يطوى ولا يروى ويحفظ ولا يقاس عليه، تأخذ العبرة وكذا لكن أن تجعله أنموذجا أو مقياسا أو شيء، هذا المجال لا يصلح لا يجوز. ولهذا قوله رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان، بمعنى لما نفى ونهى وحذر وأنكر من هذه الأشياء من إعمال العقول والاجتهاد في هذا المجال، وكذلك القياس أيضا، وكذلك ضرب الأمثال وما إلى كل هذه الأمثال، قال لا يجوز إطلاقا، ولا يجوز التعامل مع النصوص الشرعية بها. إنما بماذا إذن؟ قال إنما هو التصديق والإيمان كما ذكرنا، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومراده بها أي إعادة ذكر التصديق، يعني بالأحاديث الواردة في باب الإيمان بالقدر ومن الإيمان بها، يعني بمعنى تقرير وتأكيد هذا الأصل العظيم في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية الواردة في مثل هذه المسائل العقدية، وذلك بالإيمان بها كما قال المصنف رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان بها. ذلك لأن التصديق والإيمان يتضمنان هكذا، ويعنيان كذلك، يعنيان الإقرار مع الإمرار للنصوص على ظاهرها. إذن ولهذا كما ذكرنا أشار إلى هذا المبدأ العظيم، فيكون مقرا بها ويمرها ويؤمن بما دلت عليه. وهذا إذن يا إخوان ما أراده المصنف من خلال إيراده لهذه العبارة وتكريره لها لما لها من أهمية، وفي هذا إشادة وتنويه بما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم في هذه المسألة أي الباب، حيث وردت ونقلت بل رويت فيها آثار وأخبار كثيرة، وهي واردة بصورة متظاهرة ومتكاثرة ومتظافرة. نذكر على سبيل المثال ما رواه الدارقطني رحمة الله عليه في الصفات، أي كتاب له رسالة جميلة جمع فيها آثارا ومسائل واردة في هذا الباب أي الصفات، بسند حسن عن العباس ابن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن السلام ذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا الحديث قبل قليل قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ، انظروا حتى يضع ربك عز وجل قدمه فهي تقول قط قط هكذا، وأشباه أي أمثال، يعني بذلك أمثال وأشباه هذه الأحاديث. قال هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف هكذا وكيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا أي من السلف ولا سمعنا أحدا يفسره، يعني عدم تفسيره التفسير الباطل أي التأويل، لا نؤوله. المراد بالتأويل المذموم ما هو؟ لأنه حتى كلمة التأويل تعني التفسير ولا لا لغة، لكن لم نقصد من معاني التفسير التأويل، لكن لما نذكر التأويل في سياق الذم كما ذكر ربنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة عفوا وابتغاء تأويله، ولا لا، يعني يريدون التأويل المذموم، هذا الذي صرف اللفظ وحمله على غير ظاهره إلى معنى آخر بتكلف وتلفيق وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. وهذا الذي كان قال: وإذا قيل كيف وضع وكيف ضحك، قلنا لا نفسر، لا يعني لا يفسر هذا، ولا سمعنا ولم يرد ولم يعني يصلنا ولم يروى ولم نسمع أحدا من أئمتنا الذين يتبعون في أقوالهم والذين يقتدى بهم في منهجهم وطريقتهم وهديهم، ولا أحد سمعنا يذكر هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، بارك الله فيكم. يعني كما قلنا بالتفسير، إنما يعني عدم تفسيره التفسير الباطل المتعلق بالكيفية مثلا، هكذا لا تفسير الصحيح، وإمرارها كذلك على ظاهرها وقراءتها على وجهها، وقراءتها على وجهها أي قراءة ثابتة، قراءة صحيحة، قراءة أصلية، أي ضبطت القراءة ضبطا جعلك لم تلحن فيها ولم تخطئ فيها ولم كذلك تحرف منها ولم يحصل منك حتى التصحيح أيضا. قال: إذن قراءتك هذه الصحيحة تعد تفسيرا لها، تكفي. بارك الله فيكم. وذلك بالإيمان كما قال، هذه قلناها. بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى شيء، وماذا قال؟ ومن لم يعرف، هكذا ولا يا إخوان؟ ومن لم يعرف، هكذا، هذا قول إمام أحمد. ها، أعد قراءته، مش عليه. أما ما عندك؟ عندك، اقرأ. نعم، أرفع صوت. ما عندك، عندك الميكرو، خلص. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رسالة أصول السنة: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
0: بارك الله فيه. إذن هنا يريد المصنف رحمه الله، يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا تحرير، يعني صراحة، وتفسير ما قرره فيما سبق من قوله، يعني في التعامل مع النصوص الشرعية النقلية والسمعية الواردة في مسائل لا مجال للعقل والاجتهاد فيها أو الاجتهاد في مواردها، فأشار إلى ذلك مستهلا الكلام فيها بقوله: ومن لم يعرف تفسير الحديث هكذا ويبلغه عقله كذلك فقد كفي في الحقيقة، فقد كفي ذلك وأحكم عليه، فعليه الإيمان به والتسليم له، بمعنى لا يعني يشغب ولا يشوش على نفسه وعلى غيره يزعم أنه أوتي فصاحة وأوتي قدرة وملكة ووسيلة لفهم هذه الأشياء، بل لعله يرى فيه أو يسمع ويجد فيه بعض الألفاظ، هكذا بعض العبارات هكذا. إذن قال نبت عن الأسماء، وكأنه وفي وضوء وجاءت في نسخة نأت عن الأسماء، هكذا بعيدة يعني كما يقولون. واستوحش، حتى المستمع يستوحش منها، يستوحش منها، ليس تجازف وتقول هذا الحديث غير ثابت، استغفر الله. أنت درست الحديث من الناحية السندية، تأكدت من عدالة رواته يعني كونهم عدولا، ومن ضبط تلك الرواية أي الرواة ضبطوها كما ينبغي، وأنه هذه الأحاديث لم تأتي مثلا منافية ومعارضة وبخلاف ما جاءت به الأحاديث الصحيحة. نقول والشاذة كونها جاءت كما يقولون يعني وما خلف الثقة فيه الملا فهو الشاذ، أو كذا ولا لا يعني شاذ لا، وحتى أي علم فيه ما تستطيع أن تعلله أو أن تثبت وتدرك وتجد علة، لأن العلم قد تخفى على العوام لا يعرفها إلا العلماء، وخاصة العلماء الذين يعني الأفلام كما يقولون، الذين يعرفون كيف يدركون ويعللون ويعرفون إلى غير ذلك العلل، لأن العلة هي سبب خفي يقدح في حديث مثلا ظاهره السلامة منه، أنت لما ما ينال لك شيء، لكن هذا علماء الحديث لم يقدحوا ولم يتكلموا ولم يضعفوا من سنده شيء، بل أثبتوا صحته، قال رواته ثقات كما ذكر، وأسانيدها صحيحة ثابتة قوية. إذن فليس لك يا عبد الله أنك تتصرف من تلقاء نفسك، ولهذا يعني بذلك أن من أدرك وعلم تفسير تلك النصوص ومعانيها بوجه وصورة صحيحة، أي تفسيرا صحيحا مستندا ومستمدا كذلك، أي مستندا ومستمدا ذلك من آثار السلف، يعني تفسير هذه النصوص جاء به ليس من تلقاء نفسه، إنما قال شرح هذه الكلمة، فسر هذه الكلمة، يذكر تابعيا أو صحابيا، فيستطيع أن يستأنس ويستشهد بذلك التفسير الذي ذكره يعني السلف الصالح. أما أن يأتي هو بنفسه فلا يجوز، هذا سبيل وهذا منهج وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين بحسب أهوائهم وبدوافع من أهوائهم ودواعي كذلك من محض أهوائهم وشهواتهم يسيرون ويصيرون إلى هذه النصوص فيتلاعبون بها ويعبثون بها ويغيرونها ويزيفوا ويحرفونها إلى ذلك من سوء ما يعملون عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، فلما كما قلنا يعني الإنسان يكون مستندا كما قالوا جائما وأبدا، إن كنت ناقلا هذا نطالبك بصحة هذا النقل، من أين نقلته وعمن نقلته ومن أنت، حقا لو كنت مثلا تروي وتسند كما قيل قديما من أسند برئت ذمته والعهدة على القائل، لكن أما أن تأتي به من نفسك هذا كما يقولون كذب على الله وكذب على رسوله، والله نهى عن الكلام في دينه بمجرد العقل أو بالجهل المركب، لأن الجهل لما تدرك شيء خلاف الدليل وخلاف الواقع والحقيقة يعد شيء جهلا مركبا، وعدم إدراكك لذلك الشيء وفقا ويعني مصداقا لهذه النصوص يعني يعتبر كذلك جهلا، وإن كان بسيطا كما يقولون لم يكن معقدا أو مركبا. ولهذا بارك الله فيكم، إذن فعليه الإيمان والتسليم بها ولا يرد منها نصا ولا أثرا، بل القبول الحسن والإقبال الأحسن اقتداء واتباعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب. قالوا سمعنا وأطعنا، أي إيمانا وتسليما. ينبغي التنبيه والتذكير بكون النصوص الشرعية ليست حتى الإشكال، إذا نجد بعض النصوص فيها إشكال ليست على كل الناس هكذا ولا لا، فنجد الذين يستشكلونها ممكن هم أنفسهم الذين يستشكلونها، يعني لم يقرؤوها كما ينبغي، لم يفهموها كما ينبغي، اضطربت عقولهم لما قرأوها، حملوها على محمل آخر ووجه آخر ومعنى آخر، وينظرون ماذا، ولهذا كما قلنا ينظرون ما قول السلف، وتجد هذه الأشياء قد يدرك فلان ما لا يدرك علان، قد يدرك زيد ما لا يدرك عمرو، ولهذا تجد هذه النصوص ليست مشكلة على الناس جميعا، إنما قد تشكل يعني بعضها على البعض كذلك بعض، لكن أنت تعمد إلى النصوص جملة وكلية تطبق عليها قاعدة وهمية أو شيطانية تقول هذه النصوص لا يجوز العمل بها لأنه سنفسرها أو لأنه يتبادر إلى عقولنا وفهومنا أن الله كذا، أنك لا لا لا لا يا أخي، منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل يثبتون وينفون، إثباتهم ونفيهم ليس أصلا بالعقل والاجتهاد والتخمين والرأي وما إلى ذلك، أو القياس والتمثيل كما قال ربنا ولا تضربوا لله الأمثال، لا لا، إنما هم أصلا في يثبتون هذه النصوص ما دام ثابتة، إذا ثابتة فهي حجة ما دام ورودها صحيح ودلالة ألفاظها كذلك ما شاء الله، فإذا معناه ينبغي حمل يعني إثباتها وإمرارها على ظاهرها، لكن طبقوا القاعدة التي لا لما ولا كيف، بمعنى كما قال أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد نفسه وغيره لما قالوا نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من يعني في السنة النبوية الصحيحة هكذا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، هذا منهج وقاعدة في مسائل الأسماء والصفات ولا لا، حتى أنك إذا أثبت ذلك تنفي التشبيه، لا تشبه صفة الله بصفة المخلوق لأنك ذكرت القاعدة، فهذه القاعدة لأنه كما ذكرت لكم وغالبا ما أكرر يعني هذه قاعدة دائما نستصحبها ونجدها عندهم تطبيقيا، وإن لم نجدها نظريا نجدها تطبيقيا، مثلا في الصفات الأسماء والصفات نلقى من عطلوا ومن جسموا ولا لا يا إخوان، شبهوا ومثلوا صح ولا لا، نجد هذا، فأهل السنة يعني أثبتوا ما عطله الغير ونفوا كذلك التشبيه والتجسيم أو طريقة الإثبات التي سلكها هؤلاء المشبهة أو هؤلاء المجسمة أو هؤلاء الممثلة أو شبه القبيل. لما؟ لأنه عندهم قاعدة ربانية في الإثبات والنفي، فيردون على هؤلاء المشبهة والممثلة والمكيفة، ويردون كذلك على أولئك المؤولين التأويل الفاسد والمعطلة والنفاع. إيش عندك قاعدة ربانية قرآنية؟ ليس كمثله شيء، صح ولا لا؟ وهو السميع البصير. إذن هكذا، بارك الله فيك. ثم ولهذا في هذه المسألة القدر قلنا أنه في طوائف سلكت مسلك أهل الضلال، ومسلك أهل الزيغ والانحراف، ومسلك الذين تكلموا في القدر بعقولهم وآرائهم، واتبعوا أهواءهم وشهواتهم، فضلوا وأضلوا. أهل السنة ما شاء الله كانوا وسطا بين ذلك، فتميزوا عليهم وامتازوا عليهم ما شاء الله. هكذا. لهذا ثم قال: وقوله رحمه الله مثل حديث، هذه مثل حديث الصادق المصدوق، يعني كأنه لما يمثل بهذا الحديث في هذا الموضوع يريد أن يقول مثل حديث الصادق المصدوق. تذكرون لما قال: حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، هكذا ولا لا؟ نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، وهكذا، ثم يبعث الله ملكا. يبقى لعله يريد أن يقول كيف هذا النمو ومرور وأطوار هذا الجنين في بطن أمه، وزيد لما أرسل الله إليه ملكا كيف نفخ فيه الروح، ولما أمر بكتابة هذه الكلمات الأربع، الرزق والأجل وشقي ولا سعيد، تذكرون الحديث؟ تذكرون؟ يعني قال كيف كتب؟ أنت لا تخص بهذا، هذا هو صح ولا لا؟ تذكرون لما سأل كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، لما سأل قوم من اليهود كانوا يحبون استفزازه واستعداءه ويريدون تعجيزه ونحو ذلك من سوء ما يقصدون ويصنعون عليهم من الله ما يستحقون، لا يعلعن الله اليهود. المهم جاء يسأله ويقول، يسأل عن الروح، فماذا قال؟ انظروا، الصحابي الذي كان معه السائل فرغ من سؤاله، انتهى من سؤاله، والنبي لم يجبه بعد، إنما سكت، سكته نيهة. فالصحابي يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بأن السكوت، ترون بعض الحكماء وبعض العلماء لما يسألهم السائل تجدون بعضهم لا يجيبون فورا، صح ولا لا؟ إنما يسكتون قليلا، لما قد يستجمع الأفكار، وقد كذلك يستحضر المعلومات، وقد كذلك يستظهر ترتيبها وتبويب، يعني هذه الطريقة. ثم إذا نطق كالماء المنهمر، ثم لما يتكلم لا يتوقف في السرد والذكر والبيان. الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، قال علمت بأن الوحي قد نزل عليه، أي الآن الوحي بصدد إملاء ما يمليه عليه أو يذكر له ما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بذلك وتلا قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. هكذا تكون الإجابة. ليس لك، رأيتم أبا هريرة كيف رد على الرجل الذي مجرد أراد أن يقيس، مجرد أراد أن يمثل. لما أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، مما مست النار، قال يعني أراد أقل أن أتوضأ من الحميم، وفي رواية أيتوضأ من الحميم، أي كذلك المياه التي يقومون بتسخينها في النار. فقال إذا حدثتك، يعني يريد أن يقول أنا منهجي وطريقتي، كأنه يريد أن يقول من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل ولا ولا، قل صدق، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن مسعود يعرف هذه الطريقة، قبل إيراد الحديث وذكره قال الصادق المصدوق. رأيتم؟ يعني بمعنى لا داعي لما تستغربوا، أو إذا نبت، أو إذا استوحشت أسماعكم ولم تتقبله عقولكم، تقولون هذا الحديث لا نقبله ولا نقر به ولا نعمل به ولا نعتقد، أو كما فعل البعض في الأحاديث الأحاد، قالوا في العقيدة لا نعمل بها، قد نعمل بها في الأحكام ونوردها في الأحكام في العمل، قال لكن في العقيدة لا. رأيتم هذا المنهج من آثاره هذه الأشياء التي قرروها. فيأتي الناس فيقولون النبي، رد عليهم، قالوا النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الناس، أحد أصحابه، يبعث أفرادا منهم، يبعثهم إلى أقوام ليدعونهم إلى التوحيد، مسائل عقدية. هل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد وما إلى وحديث الآحاد لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم يتعدد تذكرون الحديث. ولهذا قال العلماء النمال ليس هذا الاعتقاد أصلا مبني على أي شيء، ما مستنده، ما سند روايته، كل شيء، يعني كل شيء باطل في باطل، بارك الله فيكم. ولهذا مثل بحديث الصادق المصدوق، وكذلك الأحاديث الواردة في القدر، القدر هكذا، مثل كذلك أحاديث الرؤيا، كذلك رؤية، يقصد بذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. إذن هذه أمثلة يضربها المصنف رحمه الله في أبواب ومسائل الاعتقاد، حيث أورد أحاديث في مختلف أبواب الاعتقاد، فلو حاول العبد إدراكها يعني بعقله المجرد ما استطاع وما أمكنه ذلك، وذلك للقصور الذي يعتري عقله مهما كان أو بلغ، بل إنه قد يزيغ عن الحق ويزيغ عن الهدى بسبب تكلفه وتزيده وتعديه ما هو متاح ومسموح له في إعمال العقل فيه شرعا. طبعا لما ذكر قال ومثل حديث الصادق المصدوق، ذكرنا الحديث وقرأناه لا داعي لإعادة قراءته، خاصة مع يعني الوقت المتأخر. إذن فلما ذكر الحديث يعني لكن لما يسمع الحديث فيقول هذا الحديث لو أعمل، يعني هذا الحديث لو أعمل فيه المرء عقله وخاض في التفكير فيه، يعني فيه بلما وكيف، لضاع. لما يسأل كيف يجمع نطفتان، وماذا يفعل الماء، قد يزيغ عن الحق ويزيغ عن الهدى بسبب تكلفه وتزيده وتعديه ما هو متاح ومسموح له في إعمال العقل.

طبعا طبعا لما ذكر قال ومثل حديث الصادق المصدوق ذكرنا الحديث وقرأناه لا داعي لإعادة قراءته خاصة مع يعني الوقت المتأخر. إذن فلما ذكر الحديث يعني لكن لما يسمع الحديث فيقول هذا الحديث لو أعمل يعني هذا الحديث لو أعمل فيه المرء عقله وخاض في التفكير فيه يعني فيه بلما وكيف لضاع. لما يسأل كيف يجمع نطفة وماذا يفعل الملك وكيف فيه هي مراحل الجنين في بطن أمه وكيف ينفخ الملك في هذا الجنين وكيف تصل النفخة إلى الجنين. يعني سبحان الله هي لا تسأل لا تبحث يكفيك أن تصدق وأنت تعلم بأنك يجب أن تؤمن بذلك وأنك لم تحط ولم تدرك ولم تحط بذلك علما. ولهذا يرحم الله لما يا إخواني بارك الله فيكم أتذكر وأستذكر منهجية الإمام البخاري في صحيحه في تبويبها أي في الأبواب والتراجم والسرد والاستدلال والاستشهاد منهجية سلفية محضة. قال الله قال الرسول قال السلف هذا ما يذكر هكذا. فالإمام البخاري في كتاب العلم حتى لا يضل الإنسان ولا يزيغ ولا ينحرف ولا ينصرف عن الجادة والهدى والصواب باب من أبواب كتاب العلم والتي هي تلك الأبواب 53 بابا بوب بابا وترجمه قائلا أي بقوله صدر وترجم ذلك الباب بقوله باب وما أتيت من العلم إلا قليلا. هذا شيء جميل جدا ما شاء الله. حتى ولو أردت وحاولت فإنك لا تعلم ولا تتعلم هكذا بارك الله فيكم إلا ما جاء يعني في الشرع إلا ما ورد ذكره في الكتاب والسنة وكذلك روي وأثر عن السلف في تفسير ذلك أو أهل السنة والجماعة في تفسير ذلك أي تفسير الكتاب والسنة وما تضمناه من العلوم الشرعية المتعددة والمختلفة. نعم يا إخوان المهم باختصار فالواجب على المرء المؤمن العمل والاجتهاد فيه في هذا. وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة هذا شيء جميل يعني لما تقرأ مثل هذه الأشياء تفهمها لأنك فسرتها أو فهمتها بحسب قراءتك لها قراءة صحيحة والله سبحانه وتعالى ألهمك وأنعم عليك يعني أثر وثمر تلك القراءة الصحيحة فوجدت واستشعرت في نفسك يقينا بذلك وطمأنينة كذلك ما شاء الله وتصديقا وإيمانا بذلك فكانت له ثمرة اليقين ثمرة الهداية. بارك الله فيكم. ثم بارك الله فيكم يذكرون يعني بكل صراحة في ذكر الحديث هذا يعني هذا أهل السنة كيف تعاملوا مع الحديث. أذكر لكم لو أعملوا العقول ولم يقيدوها بقيود شرعية يا إخوان.

بقيود شرعية وحدود شرعية فلا يتجاوزونها ولا يتعدونها بل ولا يقربونها. يعني العقول جعلوا العقل له حدودا وجعلوا في السير قواعد، حتى في مسائل الشرع عندك قواعد شرعية يسير وفقها أو منضبطا بها ومرتبطا بها. ولهذا فلا يتكلم بما شاء ويفهم ما اشتهى ويعتقد ما هوى، غلط. المعتزلة قلنا المعتزلة عندهم ماذا؟ العقل مقدس، العقل هو المصدر، العقل هو الميزان، العقل هو المعيار، العقل هو المقياس والمصداق، بل العقل مصدر التلقي عندهم ومصدر الاستدلال. فشعارهم ما رآه العقل صحيحا فهو صحيح، ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه غير ذلك فهو غير ذلك. بلغ بهم إلى أن تكلموا بكل وقاحة وبكل

عمرو بن عبيد. أتدرون ماذا قال في حديث عبد الله بن مسعود لما أعمل الرأي والفلسفة وطاف طاف طاف ظل خلاص حتى كذب؟ قال أهوه لا يتحمله العقل ولا يقبله كذلك، استوحش كذا وكذا. قال ما يصلح هذا أن يكون حديثا، استغفر الله، نعم لا يصلح، ولا يصلح أن يكون كذا كذا. فقال بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال يا إخوان اسمعوا ما قال، أعوذ بالله، نستغفر الله. قال قلت إذن، يعني ذكر هذا الأثر معاذ العنبري، قال سمعت عمرا يعني عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث صادق المصدوق، الصادق المصدوق، قال لو سمعت الأعمش يقول، أي يقول هذا لكذبته. انظروا، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله ابن مسعود يقول هذا لكذبته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. انظروا استغفر الله، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيتم؟ ومن أجل أن يصير الإنسان وأن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه هذا من الإلحاد في هذه النصوص الشرعية ومن الانحراف عن الجادة والطريقة السنية ونحو ذلك من مفاسد هذه الطريقة ومن مساوئ هذا المنهج، رأيتم الإمام أحمد لماذا كان يؤكد ويشدد، لماذا كان يذكر ويقرر هكذا ويعيد، وكأنه يمشي ثم يذكرها لك، يعني من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله رحمه الله ومثل ما كان، يعني مثله في القدر، يشير به المصنف إلى الأحاديث الواردة في القدر عموما، منها ما سبق ذكرها، أي ذكره من تلك الأحاديث في هذا الباب آنفا، إذ هذا الموضوع ينبغي عدم الخوض فيه يعني والكلام فيه من غير ارتباط بالأدلة الشرعية وانضباط بالآثار، هكذا الآثار يعني السلفية بصورة مرعية مرضية. فالقدر كما تقدم سر من أسرار الله، فلا يجوز للمرء أن يزيد على ما وقف فيه القوم، أي السلف الصالح أصحاب الحديث والأثر. ومما ورد في القدر حديث جبريل المشهور الطويل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وحضرني أثر، هذا الأثر الذي رواه يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، تعرفون هذا، قال فانطلقت أنا، مشينا نلتمس نريد أن نلقى ونلتقي بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا في المسألة ما يشفي غليلنا، كذلك يعني يشفي عليلنا ويروي كذلك ظمآننا كما إرواء الغليل، وكذلك ما يشفي العليل، الشفاء للعليل، كما ذكر الإمام ابن القيم لعله بهذا سمى كتابه الذي صنفه في القدر شفاء العليل، ولا لا يشفيهم من هذه العلل الكثيرة التي أصابتهم بكلامهم في القدر بمحض الرأي والعقل ومخالفة الآثار. المهم باختصار

0: قال فانطلقنا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، انظروا، فوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن الخطاب، ابن عمر ابن الخطاب، داخلا المسجد ونحن يعني على مشارف المسجد رأيناه داخلا المسجد، ما شاء الله، فرح بذلك داخلا المسجد، فأسرع إلى اكتنافه، إلى اكتنافه، يعني ما شاء الله يسبقان غيرهما من الناس، واحد يأتي على اليمين مثلا والآخر يأتي على اليسار ويمشيان معه ليسألان عن ذلك. المهم قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبه أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ما يقولون، وذكر من أحوالهم ما كان، يعني بأنه ما ينشرونه ويذيعونه بين الناس ويدعون إليه الناس من عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة. قال إذن، فذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه وأنهم ومما يقولون، يعني من الأشياء التي يقولونها، يقولون لا قدر، الأمر أنف، الأمر أنف أي مستأنف، لا قدر، ينفون القدر، أولئك يتأولون كل شيء ويحرفون ويلفقون وينمقون ليغر بها السفهاء والضعفاء من الناس والعوام. ها، فقال إذن يقولون لا قدر، فهؤلاء يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال انظروا مباشرة، مباشرة يا إخوان، لا يحل أن يناظر، لأن الباطل باطل باطل، وكين قاعدة الباطل تتركه، لأن لا داعي لكي تفسره للناس أبدا، لأن كما يقولون العلماء التفسير، تفسير الشيء فرع عن تصحيحه، وتأويل الشيء فرع عن إثباته، ولهذا فالباطل ترده، لأنه قد يغتر به، لو تبقى تفصل تلقى العامي هذا إنما التحذير، إنما النكير، إنما الزجر، إنما كذا، حتى الإنسان يقول والله ينبغي لا تعد إلى هذا ولا تعد ذكر هذا. علاش؟ لأنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ولهذا يا إخوان، بمجرد أن قال له بأنهم يزعمون أن الأمر أنف هكذا، أنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال له رحمة الله عليه ورضوانه، فإذا لقيت أولئك، أي التقيت بهم ووجدتهم، وإن كان هو أين وهم أين، ولكن مع ذلك اسمعوا، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يبين لهم أهمية وعظمة ووجوب الإيمان بالقدر، وأنه لا يصلح ولا يصح إيمان المرء إذا لم يكن مؤمنا بالقدر كما تعلمون. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب ويقول هذا الكلام. قد يقول المرء انظر السلف كانوا يعتمدون على الدليل، ولما يذكرون الشيء خاصة مسائل الاعتقاد لا يسمح ذكرها من غير دليل. رأيتم ابن عبد الوهاب في أصول ثلاثة ما من مسألة يذكرها والدليل، تذكرون لما؟ حتى يبين للناس أمرا أن المسائل العقدية تثبت بالأدلة النقلية السمعية. قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ثم لما ذكر ما ذكر أنه تبرأ منهم وأنهم ليعلموا ويعلموهم ويقولوا لهم، لأنه كلام العالم يكون وقعه على العوام مؤثر ولا لا، يقول والله هؤلاء تبرأ منهم عبد الله بن عمر. أتدرون من عبد الله ابن عمر؟ يعني رجل متمسك بالسنة ونشر السنة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وهو من هو من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثم قال بعدما ذكر ما ذكر، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبريل الذي رواه عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذه. ثم تذكرون الأسئلة، الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان والساعة وأشرافها، لما سأله عن الساعة وأشرافها. ثم لما قفل وولى راجعا من حيث أتى، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم ويذكر لهم ويعلمهم ويعلمهم بفائدة هذا المجلس، لأنهم تعجبوا. مع ذلك لم يفتئتوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول أنت كيف، لأنه تذكروا لما قال صدقت، لما أجابه تلك الأجوبة قال صدقت، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، رغم أنهم تعجبوا. ولكن انظر لو كان أحد يسعه الكلام ويجد ذلك المقام يقتضي الكلام لكان أجدر وأقدر وأحرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون هذا حضور العالم، الطلبة لا يتكلمون، يتركون الأمر للعالم وهو الشيخ. تذكرون قول الخضر لموسى، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ولما كان يسأله أو يعترض عليه أو يعقب، رأيتم لما يقول له ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا ولا لا؟ فالمهم باختصار. ولهذا إذن لما ولى من حيث أتى حب يختبر النبي، يريد صلى الله عليه وسلم أن يختبر ذكاء أصحابه، يعني هل بالقرائن والشواهد هل يقدرون ويفسرون وكذا وكذا، تعرف الأسئلة أعطاهم وألقى عليهم أسئلة من أجل اختبار ذكائهم وعلمهم وفهمهم وحفظهم وإلى غير ذلك. فقال في رواية قال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل يا عمر؟ أو في رواية أتدرون من السائل؟ فإيش قال له عمر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظروا ماذا قال، قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، جاء من أجل أن أرسله الله وجاءكم من أجل أن يعلمكم دينكم. إذن فهكذا ذكر الحديث ابن عمر رحمة رضوان الله تعالى عليه، كونه تبرأ منهم يعني من هؤلاء المتكلمين يعني في القدر، في المتكلمين والقائلين بالقدر، يعني بمعنى انظروا يبين هذا الموقف الذي يكون في الإنكار حتى يعلم الناس، لأنه لو سكت يستطيع الإنسان أن يعد سكوت أن يعد سكوتك إقرارا ولا لا، يقول لعل الشيخ لم يرى في ذلك بأسا ولم يرى في ذلك خطأ، إذن خاصة أمر عظيم كهذا، أمر عظيم لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز تأخير بيان فساده وبطلانه وخطورته ونحو ذلك مما يتقيه الإنسان. فهذه الأحاديث إذن الواردة في القدر يجب أن يؤمن بها المرء ويعتقد ما فيها اعتقادا خالصا وجازما، كما تعلمون بما لا شك فيه ولا ريب. سننتهي إن شاء الله بإذن الله. وقول المصنف رحمة الله عليه: ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وكذلك ألحق أي عطف وألحق هذا الموضوع، هذا الموضوع والأحاديث الواردة فيه بأحاديث القدر مثلا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقال: ومثل أحاديث كذلك الصادق المصدوق الذي تقدم كما مثل به الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك إذا قلت ألحق وعطف الإمام أحمد رحمه الله يعني عما أسلف وذكر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتقاد الحق والصواب، قلت أشار في سياق الأمثال التي يعني ذكرها بكل صراحة، وهي من الأحاديث الواردة في الرؤية كلها، ومن يعني بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، وردت في إثباته أحاديث كما سنذكر ذلك لاحقا أي غدا إن شاء الله تعالى في موضوع رؤية المؤمنين ربهم في ذلك. وفي الحقيقة وردت في إثبات أحاديث يعني الرؤية يعني في إثبات الرؤية أقول أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما قال أهل العلم، كما سنذكر ذلك بالتفصيل، فضلا عن الآيات القرآنية الواردة في ذلك والدالة عليه. وسيأتي بإذن الله تعالى لاحقا بيان ذلك في بابه وموضعه من هذه المسألة. ومن الأحاديث الواردة في باب الرؤية هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كما هو من حديث جابر بن عبد الله هكذا. وكذلك ما ورد في حديث صهيب، إنما ذكرت كتمثيل وسنشرح هذا إن شاء الله كما قلت غدا إن شاء الله، لأنه ذكر في مسألة أو في أصل من أصول الاعتقاد هذه الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ذكرها بالتفصيل وقوة التأصيل. ولهذا قلت وكذا ورد في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبما فسر النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في النبي عند تفسيره لكلمة الزيادة المذكورة في الآية، بين بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. قلت سيأتي تفصيل ذلك في موضعه وموضوعه بارك الله فيكم. وقوله رحمة الله عليه: وإنبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، نعم، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات يريد إذن به المصنف كون بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المواضيع والأبواب قد تكون يعني لو كانت هذا بين يعني بين قوسين نابية عن أسماعنا مثلا مع كونها صحيحة في الحقيقة وثابتة قد سمعها المرء ولكنها نأت عن سمعه أي لم يكن ذلك يعني مع ممكن نقول لم يكن ذلك رائقا له هكذا يحسبه كذلك وكان غريبا على سمعه مثلا بالتالي استوحش من هذه الأحاديث والآثار فيكون هذا الاستحاش سببا وحاملا له على رد وعدم قبولها هكذا إذن لما يعني بكل صراحة مسايرا موافقا ومتبعا لهواه أو هذا الذي اختاره وانقدح في نفسه وغلب على ظنه فقال إذن ترد والأصل في ذلك كما ذكرنا قبل قليل التصديق والإيمان وهذا في الحقيقة طريقة الذي يعني يردها بمجرد هذا طريقة سيئة قبيحة باطلة فاسدة إنما لما لا تدرك شيئا ولهذا قلت لكم ذكرت لكم أظن في الصباح مجلس الصباح وإن كان اليوم ما كان في صباح كل كان كله المهم وهو قول العلماء كيف كانوا يربونهم على الإيمان بها وإن لم يفهموا منها شيئا وإن لم يقرأوا عنها أو يسمعوا عنها حرفا واردا فيها بمعنى يجهلها لا يدركها ولا يعلمها ولكن يؤمن بها هذا أصل كما قال ابن أبي داود ولا تنكرا جهلا أي يا أيها الإنسان إذا جاءتك ووردت عليك ورويت لك وتناهت إلى سمعك أحاديث مثلا القبر وذكر مثال حديث منكر ونكير أحاديث الملكين اللذين يسألان العبد في قبره قال يعني لا ليس لكونك تجهل ذلك ولا تعلم تقول لا أؤمن حتى لا يكفي ما دام الحديث ثابتا وما دام الحديث نبويا وما دام كذلك فيه نص ونقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به فيجب الإيمان به والتصديق به والتسليم له بارك الله فيكم إذن ولهذا بارك الله فيكم قلنا فالإنسان بكل صراحة ليس له أن يعمل ويخوض يعني في هذه المسائل فيقول يعني أي شيء يعني يعمل عقله المجرد القاصر فيها فيجعل عقله في الحقيقة هو الحكم وما أسفر عنه هو الحكم كأنه يعني ماذا يفعل يقول هذا بكل صراحة أنا أستنكره أنا أستغربه أنا لا أقبله أنا فيقول هذه كلها علامات عدم قبول الحديث وعلامات عدم صحة الحديث يقول لأنها عارضت معقول عقلي ومعقوله كما يقولون العلماء بعد في مسائل الشرع يا إخوان العقل الإنساني بمثابة وفي منزلة العبد مع سيده أترون العبد إذا أمره سيده يناقشه في أمره أو يتردد في ذلك أو يخالفه ويعصي أبدا ولذلك بل أشد ولذلك العقل يتلقى ذلك ويؤمن بذلك ويصدق ذلك ويمتثل كذلك هذا هو الأصل ولذلك أما إذا خاض فيها بذلك يعني يصلح له، بمعنى يجعل مثل ما قلنا عقله حاكما على هذه النصوص وعلى هذه الأحاديث، وهذا فعل سيء وتصرف قبيح، يعني بكل صراحة يتعارض ويتناقض مع ما يجب على العبد المؤمن الذي هو طيع دين مخبت لربه مستسلم كذلك لأمره، ولا يعارض ولا يعرض كذلك ولا يعترض أيضا، بل يصدق بل يؤمن ويسلم تسليما. وفي هذا السياق أختم به، وفي هذا السياق يرد ما أخرجه الخلال في كتاب السنة، الخلال في السنة والأجري في الشريعة، واللفظ له أي اللفظ للأجري، عن أبي الفضل عباس ابن محمد الدوري قال: سمعت أبا القاسم ابن سليمان ابن أبا القاسم ابن سلام قال: ذكرت عنده جملة من هذه الأحاديث، أي مجموعة من هذه الأحاديث، وهذه عندنا حق، نقلها الثقات كما قال أحمد، نقلها الثقات بعضهم عن بعض. ولفظ الخلال يقول: هذه الأحاديث حق لا يشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت، أي حتى وصلت إلينا، هكذا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل: ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا إن شاء الله يتجدد غدا في اليوم الآخر والأخير من هذه الدورة المباركة، فإلى ذلكم الحين السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع أوائل أبواب ومسائل وأصول أهل السنة والجماعة والتي فيها بيان منهجهم وطريقتهم في تلقي العلم والعمل والدليل والاستدلال به كذلك. هذه الطريقة المهمة التي عادة وغالبا ما ترون في كتب أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر يبدأون بها، مثل ما فعل صاحب الحائية، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح. كما وكذلك تجد في كتب أخرى، المهم حتى لا نطيل، كذلك فعل الإمام أحمد بن حنبل هنا في رسالة أصول السنة، لما قال أصول السنة عندنا أي استهلها واستفتحها وابتدعها بذكر هذا البيان في المنهج، في التلقي، في الاستدلال، في الاستقراء، في الاحتجاج، في الاستنباط، في العلم والعمل هكذا. فقال أصول السنة عندنا التمسك كما سيأتي، وكان قد قرأها الأخ البارحة ويعيد فضلا قراءتها اليوم كذلك. وتوقفنا في الشرح عند كلمة عندنا، أصول السنة عندنا هكذا. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدار والخصومات في الدين. والسنة عندنا
2: آثار حسبك، هذا الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله.
0: إذن قال أصول السنة عندنا. البارحة بينا وشرحنا معنى الأصول التي عناها وقصدها من الناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاحية، كذلك ما مراده بالسنة، وأنه هنا لما يذكر السنة عندنا السنة كذا فإنه يقصد بذلك مسائل الاعتقاد أي العقيدة عندنا هكذا يعني في هذا الكتاب، لأنه ضروري تعرف منهج المؤلف في مصنفه. هذا العبارة التي يستعملها هل يستعملها بدلالتها اللغوية أم بدلالتها الاصطلاحية؟ فتعرف الاصطلاحي غير اللغوي، اللغوي قد يكون تتعدد مرادفات تلك الكلمة وتتنوع معاني تلك اللفظة والعبارة هكذا. فالاصطلاح تعرف أنه يصطلح بهذه العبارة على معنى معين مبين محدود إلى غير ذلك. فلهذا قال أصول السنة عندنا. فقوله رحمه الله عندنا، فإنه يعني بهذه العبارة التي ذكرها يا إخوان وساقها بصيغة وضمير الجمع، الجمع يعني ليس يعني بها نفسه فقط، إنما يعني بها نفسه وغيره من المسلمين الذين هم على شاكلته وطريقته ومنهجه. ولهذا إذن بمعنى يعني أن الذي هو عليه من تقرير وتحرير من مسائل وأصول الاعتقاد هو نفسه في الحقيقة، هو نفسه الذي انظروا الذي كان عليه أئمة السنة الذين أدركهم أي أخذ عنهم وتعلم هذا منهم وأقرأوه إياه كما هو الآن بصدد إقراء غيره في زمانه، وبهذا الكتاب كذلك. إذن هكذا الذين كانوا من قبله هكذا، وبلغه عنهم ذلك أو بلغه عنهم ذلك أي بالروايات والأسانيد والنقول والحكايات، أن يحكي ناس أن فلانا في مجلسه كذا وكذا وفي موضوع كذا وكذا قال كذا وكذا فينقل ويروى عنه. المهم سواء أدركه ولا ما أدركه، لكون الاعتقاد يا إخوان في أصول الدين، لكون الاعتقاد هذا الاعتقاد في أصول الدين لا يتغير هكذا، لا يتغير، ما تغير الزمان والمكان والإنسان، ولا تتجدد كذلك مسائله وأحكامه، لا تتجدد، تبقى هي التي يعني. ولهذا في زمان مالك كان يقول لما رد على الذين يبتدعون مصطلحات وآراء ومعتقدات وأصول و فهذه مسائل، أو كلما جاء قوم وجاء جيل يكونون على غير ديني وعلى غير منهجي من سبق يعني، والدين ليس كذلك، الدين الذي استقر عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي وترك أمته عليه، ذلك الذي يجب أن يبقى عليه الناس وأن يصير إليه الناس وأن يسير عليه الناس وأن يستمروا كذلك ويستقروا يثبتون هكذا ويستقرون على ذلك. ولهذا ترون مالكا ابن أنس وسيأتي ذكر هذا لما ذكر رد على المبتدعين الذين ما المبتدع الذين أحدثوا أشياء ليس لها مثال سابق، إحداث شيء على غير مثال سابق هكذا ولا تحدث. فخاصة في الدين أحكامه غير أحكامه غير أحكامه في العادات والأمور الدنيوية والأمور الشخصية التي ترجع لظروفه ومعيشته وأحواله وحاجاته ومصالحه ونحو ذلك. نعم يا إخوان، لهذا لا تتغير ولا تتجدد، زد وأضف، زد على ذلك وأضف إليه أنه لا مجال للعقل في مسائل الاعتقاد. ليس بعقلك تقرر شيئا وتؤصل شيئا وتنظر شيئا وتقعش، لا لا لا، غلط. هذه لابد أن تكون معلومة المصدر وأن يكون مصدرها من المصادر الشرعية المتفق عليها، وأن تكون معلومة الدليل الذي يدل عليها، ومعلومة الدلالة التي تعنيها تلك الأدلة. لهذا نحن ما نلج وما نطرق ونتطرق إلى موضوع حتى نشرحه من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، حتى في الاصطلاح ينبغي ونتقيد بالاصطلاح الشرعي، أي من الناحية الشرعية الجامعة المانعة كالحدود في هذه المسائل. المهم باختصار، فلا مجال للعقل فيها ولا كذلك للرأي ولا للاجتهاد. نعم، كما سيأتي إن شاء الله. وفي هذا المعنى والمراد والحكم يقول الإمام، انظروا إلى الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لما خالفه من خالف، رأيتم ماذا فعل ابن أبي دؤاد ولا لا مع الإمام أحمد في زمانه، وكذلك ابن مخلوف وغيره في زمان الإمام ابن تيمية، وهكذا خصوم أهل السنة وأعداء السنة في الكيد، الكيد والسعي في سبيل التشويش والتشغيب والتشويه وما إلى ذلك. فإذا فكان يتحداهم، يقولون هذا غير الدين وأتى بشيء جديد وابتدع شيئا جديد يلزم الناس به ويجمع الناس عليه ويفرضه على القلة. والله ليس لأحد أن يلزم أحدا أو يوجب شيئا على أحد بمجرد رأيه، لأنه ليس حجة، المرء ليس حجة في قوله وفعله وذاته ونفسه. ممكن قد تكون نموذجا ملتزما في التطبيق من حيث العلم، العلم الشرعي، من حيث الفهم، الفهم المرعي، من حيث كذلك يعني تطبيق ذلك وتنزيل ذلك بصورة عملية، كذلك مرضي ومرضي أيضا. معناه ما أتيت بشيء من تلقاء نفسك، ما لو سئلت عن أدنى وأدق وأبسط المسائل إيش دليلك، إيش دليلك فيها، تقول هذه مسائل اعتقاد. لا يصح أن أقول الذي أراه، لا رأي لأحد في مسائل اعتقاد أو اجتهاد أو شيء من هذا القبيل. ولهذا ابن تيمية لما أرادوا تكذيبه والرد عليه وتشويه دعوته وزعم أنها لم باطلة، إنما ادعاء فقط، ادعاء يدعيه، فقال لهم شيئا، أو تذكرون لما تحداهم كأنه أعطاهم كتبه، اقرأوا كتبي إن وجدتم فيما قررته وحررته فيما ذكرته وقلته أن تجدوا لي قولا تسألونني عن دليله وأعجز عن ذكر الدليل، يعني لا أقول إلا الذي هذا اجتهادي وهذا مدركي ومبلغي وحد علم، لا لا، إن كل شيء نقلا رواية ودراية. ولهذا قال كلمته المشهورة لهم، قال تحداكم أن تنظروا يعني في كل عبارة هل تجدون شيئا تحاججونني وتلزمونني وتفحمونني وتثبتون أنني حقا مبتدع، ابتدعت أشياء من تلقاء نفسي وادعيتها. لهذا لما قال عندنا فتقول عنده عندنا حتى بصيغة الجمع ولا صيغة التعظيم، هل يقصد عندنا نفسه فقط بهذه العبارة؟ يعني كانه يعظم من جنابه ولا كيف؟ لا، إنه يقصد عندنا نحن معشر أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر. نعم يا إخوان، ولهذا فما وجدوا شيئا يثبتونه ويلزمون به ويقطعون ويجزمون بأنه هذا واحد من تلك المسائل التي أخذناه بها والتي كذلك عارضناه من أجلها والتي تأكدنا من كونه على غير الملة السوية وعلى غير الطريقة السنية مثلا، شايفين؟ ولهذا قال كلمته المشهورة رحمة الله عليه لما قال مسائل الاعتقاد أو ليس الاعتقاد، هذه كلمة جميلة، عبارة جميلة، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، وفي رواية ليس الاعتقاد لي ولا هو لأحمد بن حنبل، حتى أحمد بن حنبل قال ليس له أن يخترع وينشئ ويؤسس ويبتدع ويأتي بأشياء من تلقاء نفسه ومن قبيل يعني فكره ورأيه وعقله، لا والله ليس لي المسائل الاعتقادي ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني بمعنى أعلم مني ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي ما جاءنا عن الله تعالى سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، إجماع السلف، هذا الكلام الذي قاله. وقال كذلك رحمة الله عليه إذ الاعتقاد كانوا يبين إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتجدد كما يقولون أحكامها مثل أسماء الله صفات الله نفيا وإثباتا، قد يكون شيئا في الفقه مثلا فائدة في الفقه في المسائل العملية غير الاعتقادية قد يكون اجتهاد أو بحسب الظروف تتغير وتتغير الفتوى بمعنى الحكم، تنزيل الحكم أو بيان الحكم، لأن الفتوى هي أن تبين للناس حكم الله يعني وحكم رسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. يعني إذا في المسائل الفقهية غير العقدية، في المسائل الفقهية قعد العلماء قاعدة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف، وهذا كلام أو مبحث ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، ويعني ما شاء الله بسط فيه وفصل فيه ما شاء الله تفصيل نافع وماتع ولعله جامع ومانع هكذا. فأقول يعني بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة والمقصد والنية، لكن المناط هو المناط، ينظرون في مناط الحكم، والمناط هو الوصف المناسب لشرع الحكم كالعلة. تقول تنظر أنتم شايفين في القياس العقل ينظر فيها، ولكن العقل ينظر فيها لكن ينضبط بالضوابط الشرعية ولا لا، في التعليل والتأويل أي تفسير ذلك والتدليل والتنزيل حتى تنزيل الحكم على ذلك، وينضبط بأركان القياس الأربعة وهي الأصل وحكم ودليل الأصل يعني حكمه والفرع والعلة. الفرع هو المسألة المستجدة، المسألة الطارئة العارضة، هذه هي التي نريد ونبحث لها عن حكم، فقسنا هذا الفرع على الأصل لتعميم حكم الأصل على الفرع بالاشتراك في الوصف والاشتراك في العلة. رأيتم؟ يعني حتى هنا النظر بعض الناس قاسوا أقيسة زعموا أنه قياس صحيح وصريح، فيأتي غيرهم فيثبت هذا قياس فاسد، هذا قياس غير صحيح، يعني قياس غير جلي غير صحيح غير واضح. قيش قالوا يثبتون الفارق، فالأصل أن تكون العلة جامعة ولا لا، مشتركة بين الفرع والأصل، صح؟ هذا ممكن في المسائل الاجتهادية، في المسائل العملية، في المسائل الفقهية، أما في العقيدة فلا تتغير. ولهذا مالك، سمعوني، لما قال كلمته المشهورة التي رواها عنه ابن الماجشون، قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لو كان في حتى في المسائل الفقهية تلتزم بالضوابط والروابط والقواعد والأصول والمرجع والمصدر والدليل الشرعي، أي نعم، يعني ليس لك شيء ما شاء الله تسوي لك نفسك أو تجد فيه فسحة أو سعة في ادعاء ما ليس صحيحا أو إثبات ما لا يثبت وما لا يطابق أو يناسب ويوافق الشرع. انظروا، سبحان الله، هذا هو الأصل. ولذلك لما قال كلمته المشهورة، سيأتي ذكرها عندما يذكر المصنف: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، سنفصل إن شاء الله. فقلت إذن، فذكر هذا ما شاء الله، فهو إذن يعني بقوله أي عندنا، كيف فسرنا هذه الكلمة، فهو إذن يعني بقوله عندنا، ويعتقد صراحة ويعتقد ويقصد بها أنه هكذا بكل صراحة متبع لمن سبقه من أهل العلم والإمامة الذين كانوا على هذا المنوال. ابن شهاب الزهري في الاتباع، مش تتبع السنة، أو قال أصول السنة عندنا التمسك، ولا دائما تستحضرون هذه الأصول في المباحث، أي مبحث أصل أصولا تستصحبونها حتى تفهموا فهما سديدا فهما صحيحا، مثل ما يعطيك الإنسان القاعدة وتعطيك التمارين لا بد أنك عند تطبيقها تذكر القاعدة حتى يكون تطبيقك صحيح ما شاء الله ومنيح كما تقولون. فإذا قال، يعني قال هذا الذي أدركنا، فابن شهاب الزهري أصلا عاما وتاما لعصره، وكان في من كان قبله في عصره، أي في عصر من قبله والذين يأتون بعدهم والذين يلونهم وهكذا دوليك، إلى أن يرفع هذا الدين، إلى أن يرفع هذا العلم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: كان يقول من مضى من علمائنا بلغ عنهم أنهم يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، تريدون النجاة فالاعتصام بالسنة نجاة. ولو تنظرون في كل من بيّن حجية السنة وعظمة السنة وثمرة اتباع السنة وفائدته وكل شيء، يذكرون هذا، وإن ذكروها بألفاظ وعبارات مختلفة، أعطيكم مثالا ولا أزيد عليه حتى نلتزم بالموضوع ونمشي فيه على الأقل. الإمام أحمد بل الإمام مالك يذكر عنه تلميذه عبد الله بن وهب يروي عنه لما ذكرت السنة، ذكرت السنة عند الإمام أحمد في بيان وجوب اتباعها ووجوب تعظيمها إلى غير ذلك، فكأنهم طلبوا منه أن يعطيهم ويسمعهم ويذكر لهم كلمة تدل على عظمة السنة، فأجملها وأوجزها وذكرها بعبارات موجزة مختصرة قليلة. قال: السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق أو غرق. شوف هكذا وغيرهم. يعني عبد الله أظن التستري، ابن سهل التستري، أرادوا منه أن يصف لهم السنة مثلا، الاتباع، اتباع السنة، يريد، قال: السنة في الحقيقة كالجنة، من دخلها في الآخرة يعني أن هذا هو الفلاح والنجاة والمفازة بالجنة. يعني قال: سلم، من دخلها في الآخرة سلم، ومن اتبع السنة في الدنيا وتمسك بها كذلك سلم من البدع والضلالات ونحو ذلك. وهكذا جاءت ووردت ورويت وذكرت ونقلت وقيلت أقوال كثيرة في بيان عظمة السنة. إذن قال، يعني قلنا، فإذن يعتقد ويقصد بأنه متبع فيها لما كان عليه الصحابة ومستمر على ذلك، غير مبتدع شيئا لم يكونوا عليه، وهذا شعار أهل السنة كما قال أبو المظفر يعني ابن السمعاني لما قال: شعار أهل السنة اتباعهم، يعني بكل صراحة، السلف الصالح، اتباعهم منهجا، يعني بمعنى السلف الصالح، هذا شعارهم في ذلك، وتركهم وما هو مبتدع هكذا، وتركهم اتباعهم لمن، من يتبعون؟ يتبعون منهج السلف. قال الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب، هذا الذي يعني أصحاب رسول الله، والاقتداء بهم. شايفين؟ إذن وتركهم ماذا؟ وتركهم ما هو مبتدع هكذا حادث، ما شاء الله. وكذلك استعمل هذه العبارة، أي يعني كما يقولون عندنا أصول السنة عندنا، كذلك استعملها من؟ أبو بكر الحميدي في كتابه أصول السنة، حتى الكتاب الذي ألفه أبو بكر الحميدي صاحب المسند، تعرفون مسند الحميدي، يعني فأبو بكر الحميدي كذلك كتب كتابا في ذكر فيها مسائل الاعتقاد واستهلها بعبارة أصول السنة عندنا، يعني أن يؤمن الرجل هكذا قال هو بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن يعلم أن الذي أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ذكر يعني أشياء. المهم أردت أن أقول فقط بأنه قال هو ذكر عندنا، ويقصد بكلمة عندنا نحن معشر أهل السنة سلفا وخلفا قاطبة هكذا، بارك الله فيكم. ذكر هذا الإمام الحميدي رحمة الله عليه في كتابه أصول السنة في أولها مثل ما استعملها الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه الرسالة، فقلت فذكرها، قال أن يؤمن الرجل فذكر القدر ثم سرد سائر المسائل التي أوردها لكتابه. ونعني بها أن قول أنها قول واحد جامع ومشترك، وهذا ما يدل كما ذكرنا البارحة كما قال الإمام الأصبهاني، ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو اطلعت أو لو طالعت انظروا لو طالعت

هم أهل الحق، أنك لو اطلعت أو لو طالعت، انظروا، لو طالعت جميع كتبهم المصنفة، هكذا جميع كتبهم المصنفة يعني جميعها، يعني اطلعت على الكتب الأولين وآخر أولهم إلى آخرهم وقديمهم وحديثهم، هكذا وحديثهم مع اختلاف بلدانهم، هكذا ولا لا، وزمانهم، وتباعد كذلك ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون، أي يسيرون، يجرون على طريقة بكل صراحة، هذه الطريقة تدل على كونهم بمعنى متبعين مستقيمين منسجمين، لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن يعني قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم يعني ونقلوه كذلك عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، انظروا، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ كما قال الشاعر، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني انظر كيف يشيدون وينوهون وكيف يشهدون ويثبتون كون هذه العقيدة عقيدة في الحقيقة اتباع للدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أجمع السلف الذين جعلهم الله نبراس، الذين جعلهم مقياس يكون بهم منهم الاقتباس وبهم الاستئناس، هكذا بكل صراحة، في كما تفرح لما تجد نفسك، النبي لما ذكر افتراق اليهود على 71 ملة أو فرقة كما جاء في الحديث مع تعدد طرقه وكذلك اختلاف يسير في بعض ألفاظه، لما ذكر أنه يعني أن اليهود افترقت 71 والنصارى على 72 وأن أمته ستفترق إلى 73، قال كلها في النار إلا واحدة، لما سألوه عن هذه الواحدة الفرقة الناجية قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بمعنى الذين يكونون بعد وفاتي، يعني يكونون على ما أنا عليه اليوم كائن وأصحابي، كما جاء في حديث العرباض كذلك، وهذا الحديث حديث الفرق والافتراق في من إحدى رواياته، بل إحدى رواياته جاءت من طريق أبي نجيح، هكذا ولا لا، وهو الحديث الذي رواه كذلك أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي، لما ذكر قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كما ذكر الإمام أحمد، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسك في رواية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث، صح ولا لا يا إخوان؟ المهم، وكأن الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني بقوله عند

عندنا أن الذي عندي في باب الاعتقاد هو الذي رويته عمن أدركته، أي يعني وسلفني، يعني تقدم، يعني سلف من سلفه، من يعني عمن قبلي، وذكره كذلك من قبلي عمن قبله، وهذا عمن قبله ممن أدركه وجالسه وسمع منه وروى عنه، هكذا التسلسل بهذه الصورة ما شاء الله. إذن عمن قبله وكذلك رواه عني، وهكذا غيري الذي أدركني أو من بعدي. مثال ذلك قول الإمام، انظروا أمثلة مثال ذلك، يستعملون هذه العبارة، يشهدون بأن الذي هو عندي هو الذي كان عند من قبلي، وهو الذي عند من أدركته وممن لم أدركته ولكن بلغني عنه رواية أنه كان كذلك، وضعا غيره حتى وإن لم يذكروا لي عنه شيئا، ما دام على الجادة وما دام على السنة وما دام متبعا غير مبتدع فإنه يكون كذلك، فلن يكون المرء سنيا حتى يكون كذلك، ولن يكون المرء على منهج السلف حتى يكون كذلك، رأيتم؟ ولهذا إذن كما قلت، فيعني ذكر عن إمام أبو بكر ابن داود في خاتمة كتاب خاتمته العقيدة مجمل اعتقاد الطائفة الناجية، هكذا يعني عقيدة الطائفة الناجية أهل السنة والجماعة. فالمهم ذكر في الخاتمة، قال في حائيته حيث قال فيها بعدما سرد بعدما ذكر قرابة أكثر من 30 بقليل من الأبيات، ذكر فيها مسائل الاعتقاد وختمها بقول، بماذا ختمها وماذا قال في ختامته في خاتمته؟ هذا قولي وقول أبي. من هو أبوه؟ أبو داود صاحب السنن. وقول أبي، عالم معروف مشهور ولا لا يا إخوان؟ وقول أبي وقول أحمد بن حنبل، أي كذلك هذا الذي أنا ذكرته هو نفسه قول، كأنه يؤكد ما قاله الإمام أحمد. وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم ومن من لم ندرك، لأن مسائل ليس شهادة لهم فيها، ولا كما يقولون ليس هنالك مجال للرأي ولا. إذن هذا الذي قال ما شاء الله، قال إذن ممن أدركنا من أهل العلم وممن لم ندرك ممن بلغ عنه، فمن قال غير هذا فقد كذب. فهو إذا قال له إنسان يقول على سني وكذا وكذا يقول بخلاف هذا فهو كاذب، لا تصدقوه. لا يكون المرء صادقا ولا يكون الصدق إلا في هذا وبهذا. المهم باختصار، ثم قال المصنف رحمه الله ويعني التمسك أصول السنة عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. إذن استهل الإمام أحمد رحمه الله رسالته هذه الموسومة بأصول السنة التي أورد وساق فيها أهم أصول أهل السنة والجماعة، والتي هي كثيرة إذ تزيد على، هي في الحقيقة قد يقول أصول السنة، فليس على سبيل الحصر والقصر، ليس معناه يعني كانوا ذكرها في سبيل على وجه الحصر، حصرها كلها وحددها كلها وعددها أيضا، لا، وذكر بعضها، ممكن يذكر أهم المسائل خاصة التي خالفت فيها الطوائف الضالة والفرق كذلك الزائغة المنحرفة، وخاصة التي لها صيت ذائع
وفكر شائع، ولهم تشغيبات وكذا كالمعتزلة ونحو ذلك من الطوائف الضالة. هؤلاء يشير العقيدة، هاي العقيدة الشرعية، بينما هؤلاء من يخالف أهل السنة إما أن تجدوهم غلاة أو تجدونهم كذلك جفاة. يريد أن يقول عقيدة أهل السنة في كل مسائلها، بل ديانة أهل السنة أي دينهم في مسائل الدين فهم وسط، كما أن أهل الإسلام وسط بين الأديان الأخرى. ها رأيتم اليهود والنصارى في غلوهم وجفائهم وما إلى ذلك من هذه الطوائف، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين غلو الملل والنحل والطوائف والمذاهب بين غلوها وجفائها، كما سنمثل إن شاء الله لما نستعرض ونذكر ونورد بعض مسائل الاعتقاد. وإلا تنظرون في أي شيء يعني بكل صراحة، المهم باختصار، فاستهل الإمام أحمد رحمة الله عليه كما قلت لكم رسالته هذه الموسومة بأصول السنة التي أورد وساق فيها أهم أصول أهل السنة والجماعة، والتي هي في الحقيقة كثيرة إذ تزيد على ما ذكره وعرضه الإمام أحمد، حيث هناك أصول أي أصول السنة في العبادة والمعاملات، وأن ما ذكر من أصول يعني من أصول فيها كان على سبيل الذكر والتمثيل لا من باب الحصر والتحديد، وكذلك الحال عند غيرهم أي عند غيره ممن صنف في هذا الباب كالحميدي. الحميدي بل لعلكم لو تعدون وتنظرون في عدد المسائل التي ذكرها قليلة ولا لا، قليلة جدا، أقل مما ذكره الإمام أحمد، فإذا ليس على سبيل الحصر في أصول السنة. وكذا ابن أبي زمنين وغيرهما، وهم كثيرون حيث يذكرون هكذا ويوردون كذلك يعني هذه المسائل بحسب الحاجة، بحسب الحاجة والأهمية قلة وكثرة إجمالا وتفصيلا. فالمصنف رحمه الله الإمام أحمد ابتدأ واستفتح ببيان وتقرير مهم، تقرير مهم، ببيان وتقرير مهم من هذه الأصول المهمة، ألا وهو وجوب اتباع سبيل الصحابة رضوان الله عليهم والسير على ما كانوا عليه والاقتداء والاهتداء بهم وبهدي يعني بهديهم. فقال رحمه الله مشيرا إلى ذلك ومنوها به أهمية وحجية بعبارات تدل على ذلك، فقال أي أصول السنة عندنا تعلمون كما ذكرنا بأن الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا فالأصل هو أصل فلا بد أن يبنى. فإذا أردت أن تبني دينك عقيدتك على أي شيء، على أصول قوية متينة ما شاء الله صحيحة، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على باطل فهو باطل. انظروا في مسائل العلم تعلم الدين، لهذا قال ابن سيرين تلك الكلمة المشهورة وجاءت عن غيره كذلك بألفاظ مختلفة لكن تجتمع وتتفق وتشترك في المعنى والحكم، لما قال إن هذا العلم دين. كذلك هذه الأصول العقدية الشرعية دين، دين، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المهم باختصار فإذا يبين هذا، فقال إذا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، فبين كيف يكون الاقتداء والاحتذاء والاعتساء
والاقتداء كذلك يعني بما بالصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاقتداء بهم وأثنى على من اقتدى بهم ووعد المقتدي بهم بما وعد به الصحابة مثلا برضوانه وإدخالهم الجنة وإلى ذلك من جزاء، صح ولا لا يا إخوان؟ وتوعد وعدهم الوعد العفن، وتوعد كل من خالفهم وجانب طريقهم ولم يتبع سبيلهم أو يتبع غير سبيلهم بالوعد الشديد والعذاب الأكيد. أما الأولى التي فيها الوعد فقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. بينما الذين اتبعهم توعدهم فهؤلاء الذين تنكبوا أو اعوجوا وانحرفوا وحادوا عن سبيل الصحابة، لما نقول سبيل الصحابة نحن بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الآية، وذكر هذا ابن تيمية عند تفسير هذه الآية وغيره وابن كثير أيضا. المهم هكذا لما قال ربنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، انظروا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هكذا ولا لا؟ إذن فذكرنا قلنا أنه الإنسان يتبع يعني يلتزم بهؤلاء ويسير على منهجهم ويتمسك بما كانوا عليه رضوان الله عليهم يعني في طريقتهم ومنهجهم ونحو ذلك، أي ما كانوا عليه، والتمسك بذلك عبارة التمسك. لما قال إمام أحمد يا إخوان كغيري من أئمة السلف وخاصة في مسائل الاعتقاد يحب ويحبذ كذلك لنفسه ولغيره أن يتحرى الألفاظ الشرعية الألفاظ الثابتة في الأدلة الشرعية من حيث استعمال اللفظ، يعني يتحرى الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية كذلك. ولهذا التمسك ورد في القرآن وورد كذلك في السنة، مثلا حديث العرباض ولا لا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إلى آخره، يعني عضوا عليها بالنواجذ كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد. نعم، المهم باختصار شديد إذن فاستعمل هذا. قلنا والتمسك بذلك يعني الأخذ بقوة أي بعزم وحزم والتشبث به ولزوم، يعني كذلك لزومه بصدق وعدم التهاون في ذلك وكذلك عدم ولا تركه كذلك ولا يعني عدم التهاون في ذلك ولا تركه أيضا. ولقد نطق بذلك جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم وشهدت ودلت كذلك الأحاديث النبوية. فمن الآيات القرآنية نذكر قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظروا. وكذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول التي ذكرناها قبل قليل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. ففي الآيتين المذكورتين ذكر وبيان أو ذكر وبيان فضل وفرض التمسك
بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير والنكير من مخالفته ومغايرته وعدم اتباعه. ففي الآية المدح والثناء على المتمسك والمتبع لهم والمقتدي بهم، بينما في الآية الثانية ذكر التهديد والوعيد الشديد لمن يعني يتبع غير سبيلهم. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه: فتوعد، يعني هذا الوعيد على اتباع غير سبيلهم يعني بعذاب جهنم، ووعد متبعهم بالرضوان أي في الآيتين، ووعد متبعهم بالرضوان والجنة. وأما الأحاديث النبوية فنذكر منها كذلك حديثين صحيحين وصريحين في الدلالة على وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتحذير والنكير كذلك، بل الزجر والنهي والزجر عن مخالفة ذلك. الأول أي الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا من حديث العرباض: فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث فيه أمر صريح بالتمسك بسنة أصحابه وخلفائه كما أمر المتمسك بسنته، حيث قال يعني قارن بينهما أي بين سنته وسنة خلفائه، وكذلك على ذلك يعني ومؤكدا على ذلك بقوله: عضوا عليها بالنواجذ. كناية كما ذكرنا كناية عن التمسك الشديد السديد. وأما الحديث الثاني فهو حديث الافتراق الذي ذكرناه قبل قليل، لا نطيل، إذا ذكرت شيئا لا أعيده حتى نستغل الوقت. يعني قال: إلا من يعني في من كان قبلكم، ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب تفرقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق، وهذا من دلائل نبوته ومن أعلام رسالته، أنه أخبر بأشياء تقع بعد وفاته وبعد زمانه، فإنه يصدق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله، من بين ما تدل عليه معناها ومقتضى أنه إذا أخبرك بأي خبر تصدقه، حتى ولو خبر ولو وقع هذا الذي أخبرك به قبل ميلاده بسنوات أو قرون فإنه صادق مصدوق، كما قال ابن عباس. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك إذا أخبر عن أشياء بأنها ستقع بعد وفاته ولو كذلك بقرون وبسنوات عديدة مديدة بعيدة فإنها ستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أخبر يعني بأن أمته ستفترق كذلك افترقت، ويشتد افتراقها وتكبر رقعته كذلك وتتسع. نعم. وكذلك لما قال يعني: وستفترق أمتي على 3 يعني أمته إلى 73 فرقة، قال 2 من هذه الفرق 73 أو 73 يعني في النار، 72 في النار، 1 في الجنة، وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث دلالة صريحة وصحيحة
في بيان كون النجاة تتأتى وتتسنى مضمونة لمن تمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم. قال ابن قدامة رحمة الله عليه كما في كتابه ذم التأويل، يعني ابن قدامة في كتاب ذم التأويل، قال: قلت ابن قدامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من الاثنتين، أي من السنتين، من الاثنتين والسبعين التي في النار، وهي بالتالي بمثابة سفينة نوح كما ذكرنا قبل قليل، هكذا التي أشار إليها مالك لما قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها أي تخلف عنها هلك أو غرق. وقوله رحمه الله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله زاد تأكيدا التمسك بذلك، الأخذ به والتشبث به، ما شاء الله الأخذ به بقوة وحزم هكذا، وعدم التفريط فيه وعدم التساهل والاستخفاف به وما إلى ذلك، والاقتداء بهم، فهو عطف الاقتداء على التمسك بما كان عليه الصحابة بتفسير ذلك وتقريره هكذا ولا لا، بالاعتساء بمنهجهم والاقتداء بمذهبهم، يعني هكذا، والاهتداء بهديهم والاقتداء يعني بما كانوا عليه رحمة الله عليه هكذا. إذن فإذن بمعنى أنه يتمسك بما كانوا عليه، يعني بما وساروا عليه وبأقوالهم، يعني في بمعنى يتمسك بهديهم في أقوالهم هكذا ولا لا، في أقوالهم وأفعالهم وتركهم، حتى في تركهم مما تركوه، أي تروك هذه الأشياء التي تركها في أقوالهم وأفعالهم وتروكهم وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. لما؟ فإنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، فهم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التأويل. ويدل على ما سطره المصنف هنا بوجوب الاقتداء بالصحابة فضلا يعني وعطفا هكذا إذن على ما تقدم، يعني فقال ذكره يعني في تقدم في ذكره وسوقه من الأدلة ما ورد، يعني ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عليه رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، ثم قلنا لو جلسنا، أي ما رأيكم، بمعنى لو قال لو جلسنا بمعنى ماذا تقولون، أننا لا ننصرف، إنما نجلس معه ونغتنم فرصة جلوسه ونجلس إليه إلى حين صلاة العشاء فنستفيد، بمعنى نسأله ويذكرنا ويعلمنا. فالنبي كما تعلمون كانت وسائله وأساليب تعليمه متنوعة، تارة يضرب لهم أمثلة، يعني مرة ذكروا كان في كتاب العلم ذكر لهم شجرة لا يسقط ورقها كسائر الأشجار التي تتساقط وتتحات أوراقها، هذه لا، تذكر حديث ابن عمر في ذلك. وتارة يسألهم أتدرون ما الغيبة، وتارة
أتدرون من المفلس؟ فإن أجابوه وكانت إجاباتهم ناقصة يكملها ويسددها ويصوبها، وإن كانت خاطئة مجانبة للصواب يعني يذكر لهم الجواب الصواب، وهكذا هي طريقته. وكان يتخونهم كما ذكر ابن مسعود، يتخونهم تارة وتارة. فلهذا انظروا، قالوا ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال فجلسنا، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. انظروا الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه باب الإفادة والفائدة، يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكثرون عليه الأسئلة، يتحينون فقط ويتحرون فقط ويستغلون الفرص السانحة من أجل سؤال. ولهذا كم كان يعجبهم لما يأتي الأعرابي من خارج المدينة مثلا فيسأل، وتعرفون الأعراب لما يسألون يكثرون في السؤال، يكثرون، وكانوا لا يتقيدون بالأعراف والآداب، عندهم جلافة وفظاظة وما إلى ذلك. هكذا هو، هكذا كانت نشأتهم. المهم باختصار، ورأيتم أعطيكم مثال، ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بطريقة: إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك علي، أي لا تغضب علي ولا يكن في نفسك علي شيء حرج ولا غضب ولا شيء، اعذرني يعني. والبعض وواحد النبي كان يجيب أصحابه، يجيبهم عن مسألة سأله أحدهم فهو بصدد الحديث والرد والإجابة، فبمجرد دخوله وفور دخوله قال: متى الساعة يا رسول الله؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبه ولم يلتفت إليه وكأنه ما سمعه. هذا الذي جعل بعض أصحابه يختلفون في تفسير ذلك، أي عدم رده وعدم إجابته. بعضهم قال لعله لم يجبه لأنه لم يسمعه، والفريق الآخر قال لا، مثل في أنفسهم، قال لعله كره ما تكلم به وسأل عنه، كره فعله فلم يجبه. لكن الثابت في المسألة أنه بعدما انتهى من إجابة السائل عن سؤاله التفت إلى ذلك السائل. أين أراه السائل؟ أين هو السائل مثلا؟ معناه قال أنا هنا يا رسول الله، ما قال أعد سؤالك، لا، قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. ثم استفصل الرجل ففصل له وفسر له، قال وما إضاعتها؟ قال إذا أسند، وفي رواية وسد الأمر لغير أهلي فارتقب الساعة. انظروا يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، لكن الصحابة ما كانوا يشقون عليه، نجلس فقط، أردنا أن نجلس ننتظر الصلاة، وأنتم تعرفون بأن انتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة ولا لا؟ هذا رباط، في فضل وما في فضل يا إخوة، في فضل. المهم باختصار شديد، فقالوا إذن يعني صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه للسماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال، يعني كأنه في بعض الناس ممكن لما يبقى يفكر في شيء أو يريد أن يقول شيء أو يستحضر أشياء يريد إلقاءها أو شيء ممكن يبقى هنيهة أو لحظة أو يسكت لحظات كذا
ثم يقول ما يريد قوله ويذكر ما يريد ذكره كان. فيعرف هذه علامة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله في تفكيره. مثال ذلك كذلك الصحابة لما يسأله سائل وكأنه يتأخر عن الجواب ما يجيب فورا فراغ السائل من سؤاله، إنما يسكت وقت فيعلم القلب. فعلمنا أنه سكت وذلك لأن الوحي قد نزل عليه. ومثال ذلك ما جاء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام البخاري لما سأله طائفة من اليهود أي بعض اليهود قالوا سألوه عن الروح فلم يجبهم إنما بقي ساكتا، فكان الصحابي الذي كان معه قال فقد فعلمت أن الوحي قد نزل عليه. ثم بعد ذلك سمعه يقول يجيبهم هكذا كما قال تعالى ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هكذا إذن كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ذكر لهم شيئا انظروا أفادهم بفائدة، فائدة اتباع الصحابة، فائدة الاقتداء بهدي الصحابة، موافقة الصحابة، إلى غير ذلك مما يتعلق بفضائل الصحابة ومناقبهم كذلك رحمة الله عليه. قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. وثم ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت يعني هكذا النجوم كذلك إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وكذلك إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا يدل على فضل الصحابة وفضل الاقتداء والاعتناء والاحتذاء بما كانوا عليه رحمة الله عليه. قال ابن القيم رحمة الله عليه عقب هذا الحديث قال فقارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة هكذا وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من بينهم فيه شيء وإلا كان ذلك يعني كذلك من سنته أو سنته صلى الله عليه وسلم. ويتبع وهذا الذي قالوه وهذا الذي كانوا عليه وهذا الذي التزموا به هو ما أخذوه عن رسول الله، بمعنى له ما يدل على كونه مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني فإنهم رحمة الله عليهم كما جاء في حديث العرباض، يعني الحديث واضح حديث العرباض بن سارية السلمي لما قال فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين، ويعلم بأنهم في الحقيقة ما كانوا عليه من السنة فهو السنة النبوية المرعية المرضية هكذا لا شك. ولذلك جاء موافقا للسنة وغير مخالف للقرآن كما تعلمون. ثم ذكر يعني الإمام عبد الله
ابن مسعود. باختصار الآن أنتقل لكم لأنه أعلم بأن الوقت قد لا نستطيع مقارنته وموافقته فضلا عن عدم مسابقته. قلت على ما ورد من بين الآثار الدالة على وجوب الائتساء والتمسك والاقتداء واتباع الصحابة، جاءت كذلك آثار عن الصحابة، منها يا إخوان ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال في هذا السياق والمعنى والمراد ماذا قال؟ قال من كان منكم متأسيا، انظروا، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، هكذا لإقامة، في رواية كذلك لإقامة دينه وصحبة نبيه. قال فاعرفوا لهم فضلهم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قلت وورد هذا الأثر كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الحسن البصري مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحق كما يقولون والتعمق، فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا إن وقفوا عن شيء، فعن علم وقفوا وببصر نافذ كانوا قد كانوا. هكذا إذن، فهؤلاء كما يقولون وببصر نافذ قد يعني كفوا عن ذلك، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل لو كان فيه أحرى، لو كان شيء فيه فضل لكان هم أجدر وأقدر وأحرى به. هكذا كما قال، هذه حتى الإمام، حتى الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقة تكلم عن شيء يعني في بيان حرص الصحابة على الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه، كان يقول يعني هم أحرص الناس على الخير معرفة وإدراكا وعلما وفهما وعملا، يعني يريد أن يقول احذروا، فلابد أن تعرفوا فضلهم وتقدمهم على غيرهم في كل شيء رحمة الله ورضوانه عليهم. إذن وبفضل لو كان فيه أحرى فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم رأيتم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم مخسر، ولقد يعني كما يقول قصر عنهم آخرون فضلوا هكذا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم إلى أن قال، ذكر شيئا طويلا حتى قال رحمه الله لقد قرأوا منه ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، تقرؤون النصوص كما قرأوها
ولكن ما تفهم ما فهمتموها كما فهموها. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل الدقيقة والعميقة والتي تحتاج إلى دقة وقوة في القراءة الصحيحة والفهم الصحيح والاستقراء والاستقصاء من أجل بلوغ فحوى ومعنى ومقتضى ذلك، أمر بعدم بالرجوع إلى العلماء والصدور عن توجيه العلماء. مثال ذلك عند الفتن المدلهمات، لا بد أن يرجع الناس إلى العلماء. قد تقرأ الآية مثل ما قرأها ولكن يفهمها فهما أوسع وأجمع وأنفع وأمنع، حتى في المنع من الضلال والخسران والخطر والضرر. أعطيكم مثالا قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويؤكد هذا القول الذي قاله الإمام الخليفة الإمام الصحابي العالم ابن مسعود قبله، وذكرتم الأحاديث مرفوعة الآيات الكريمة، وهكذا حتى من التابعين من ذكر هذا. واقتصرت على ذكري وإرادي وسوقي ورواية قول الأوزاعي الإمام الأوزاعي لما قال: اصبر نفسك على السنة، لا بد أن كأنك تصبر نفسك على السنة وتصبر كذلك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ثم قال المصنف رحمة الله بعد ذلك، بعدما أمرك بالتمسك بالسنة، ينهاك عن اتباع والاغترار بالبدعة واختراع أشياء محدثة ما أنزل الله بها من سلطان ولا ذكرها النبي العدنان ولا إنما اختراعات من محض ومجرد التخمينات والتخرصات والآراء وما إلى ذلك، وهذا غلط. قلنا خاصة في مسائل العقيدة فلا بد من نقل دقيق وتوثيق وتحقيق في هذه المسألة. ولهذا قال لما قال التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، قال وترك البدع. وهذا كما ذكرنا قبل قليل لما ذكرنا مقدمة ابن أبي داود في الحائية لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا لا إخوان هكذا. وكذلك لما تنظرون إلى ما هو حائية قافية، هي الرائية للزنجان، تدبر كلام الله واعتمد الخبر، يعني بذلك السنة، تدبر كلام الله اقرأه وتدبر في معاني الآيات وتفسيرها وكذا، تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر إلى آخره. كل مثل وهكذا تجدون في كتب شتى. والإمام أحمد هنا كذلك لما أمر بالسنة نهى عن ضدها، وهذا يؤكد الأمر ولا لا يؤكده على وجوب العناية والرعاية له والاهتمام والإحكام في الاهتمام به والتمسك به واتباعه. قال المصنف رحمه الله كم الساعة؟
نعم ايه ايه والشعرين يزيدوا نصف ساعة والشعرين نصف ساعة ما في مشكلة. انا لو انا اخشى عليكم واشفق عليكم ولهذا قلت قال المصنف رحمه الله وترك البدع هنا لا بد من نبذها لا بد من اجتنابها لا بد من الحذر منها لا بد من التحذير والنهي كذلك عنها فإنها خطر وضرر مستطير وكبير وعظيم وجسيم. احذروا البدع وحذروا منها. ولهذا قال قوله رحمة الله عليه وتركوا البدع وكل بدعة فهي ضلالة. قول المصنف لا يعني في الحقيقة هو هذا شرح لكن خشيت أن يكون الشرح للرسالة يعني ممكن أجملت فيه وكذا ولهذا تارة أزيده بعض التوضيحات وبعض الأمثلة حتى يكون مفهوما. وهذا الذي سأقرأه قراءة من الشرح يكفي ويغني إن شاء الله. قلت إذن قول المصنف رحمه الله وترك البدع إذن وكل بدعة فهي ضلالة. قال وهنا يعني والواو هنا في الحقيقة للعطف إذ هو حرف عطف وما يأتي بعده يساق ويذكر معطوفا على السابقة. والمعنى أن المصنف يريد بيان أن من أصول السنة عندنا نبذ واجتناب البدع كما أنه من أصول أهل السنة أو من أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع السنة يعني اتباع السنة الاتباع كذلك من أصولهم اجتناب البدع ونبذ البدع وترك البدع هكذا لا يكونوا مبتدعين أبدا. هذا إذن ولهذا قال إذن رحمة الله عليه والمعنى أن المصنف يريد بيان أن من أصول السنة عندنا نبذ واجتناب البدع. وقوله ترك البدع البدع جمع بدعة والبدعة معناها في اللغة كل شيء أحدث على غير مثال سابق. لو تبحث له على مثال لا تجده على أصل لا تجده. هكذا إذن قال ابن دريد في كتاب جمهرة اللغة وتقول العرب لست ببدع في كذا وكذا أي لست بأول من أصابه هذا وهو من قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي بمعنى لست أول رسول يأتي بل سبقتني وأبعث وأرسل قبلي رسل كثيرون. هكذا هذا هو بمعنى أي ما كنت أول من أرسل وقد سبقني وأرسل قبلي رسل كثير. ويقال أبدع الشيء أنشأه وأحدثه هكذا من غير مثال سابق. على هذا المعنى اللغوي كما يقولون للبدعة جاء لنا بعض الناس ممكن يقول لا والله ها هو عمر أطلق لفظة البدعة على شيء شرعي تعبدي هكذا إذن فقالوا يعني وورد قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هكذا نعمة البدعة. وكذا قول غير من الأئمة كما قال الشافعي رحمة الله عليه البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق انظروا فسر انظروا. البارحة لما قلنا السنة في اللغة الطريقة محمودة كانت أو مذمومة ولا لا السيرة سيئة كانت أو حسنة سيف قلنا هذا في اللغة. أما في الشرع فنريد بالسنة ما كان حجة وما حجة وما كان صحيحا وحسنا كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة، فكل السنة حسنة، كلها حسنة، إنما السنة السيئة ها وغيرها، يعني السنة السيئة فالمراد بها السنة بمعناها اللغوي أي الطريقة، ولا لا يا إخوان؟ الطريقة والسيرة ونحو ذلك. ولهذا قال ابن رجب الحنبلي: وأما ما وقع في كلام السلف هكذا من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية. انظروا، قد تأتي عبارات يعني أن فلان فعل كذا وقال هذا كذا، جرى على لسانه وصف ونعت فعله واستحسانه والثناء عليه والإشادة والتنويه به، يعني بعبارة البدعة، قال هذه بدعة حصلة، ابتدعت شيئا أحسنت فيه. إنما يعني بذلك، دائما تأملوا تأملوا ودققوا في أنظاركم، أي أنعموا أفكاركم وأمعنوا أنظاركم فيه، تجدون بأنه بالمعنى اللغوي للمعنى الشرعي هكذا. إذن ولهذا ابن رجب الحافظ المشهور المعروف صاحب كتاب تعرفونه كلكم جامع العلوم والحكم اللي شرح فيه الأربعين النووية مع العشر المتممة العشرة الأحاديث المتممة للخمسين تتمتها. إذن قال ابن رجب: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في حياته 3 ليالي، ولا لا؟ كان كل ليلة يزداد العدد من تلك الليالي، ففي الليلة الرابعة لم يخرج، صح ولا لا؟ انتظره الناس ولم يخرج، وعلل عدم خروجه، وأنتم ينبغي ونحن كلنا ينبغي أن نعلم بأن المعلول أي الحكم المعلول يدور مع علته وجودا وعدما، ولا لا يا إخوان؟ وجودا وعدما. فلما لم يخرج لعل الناس يعللون ويؤولون، ما الذي منعه؟ ما الذي حبسه؟ ما الذي جعله لا يخرج مع أنه رغب في قيام رمضان؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع هذا في رمضان، وفي قيام الليل أصالة ابتداء. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إلى غير ذلك، فضل قيام للمعروف خاصة في رمضان كما تعلمون، ها؟ خاصة في الأواخر مثلا. فلما لم يخرج فمثلا، فبعد ذلك بين لهم المانع أو العلة، قال: إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا، يعني أخشى لو استمررت على ذلك وواصلت وواظبت على ذلك خشيت أن يفرضها الله. فالنبي كان مشفقا بأمته ورحيما بأمته ورؤوفا بها، ولهذا علمها العلوم ما هم في حاجة إليه، كما ذكر في آية التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الإمام ابن كثير في سياق تفسير هذه الآية
في كتابه تفسير القرآن العظيم ذكر أثرا عن أبي ذر، هذا الأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير. الطبراني تعرفون أنه له ثلاث معاجم، الصغير الأوسط والكبير. المهم في المعجم الكبير روى أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو ذر تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. تعرفون لهذا علما.

إلا وذكر لنا منه علما. تعرفون لهذا علمهم، فإنه هنا علمهم وأعلمهم كذلك بالمانع من الخروج وسبب عدم خروجه. رأيتم يا إخوان، واستمر الأمر على ذلك طيلة آخر حياته صلى الله عليه وسلم، واستمر طيلة خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. لكن مر عمر لما رأى الناس عزين متفرقين هكذا، جماعة هنا وجماعة هناك وجماعة هنالك، يعني كل جماعة تصلي لوحدها، فأراد أن يجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب مثلا، فقال نعمة البدعة هذه. ما يقصد البدعة الدين شرعا، هي البدعة الدينية أبدا، لأن البدعة شرعا، لأن البدعة شرعا مذمومة، شر، ضلال، رد، مردودة. حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذا أزيد، حتى مثلا لو فعل هذا فعلا بهذه الطريقة الخليفة الراشد عمر وهو من السنن، ولا لا؟ فعليكم بسنتي زيدوا، وسنتي الخلفاء الراشدين، وهو من الخلفاء الراشدين. لكن مع ذلك فإنه ليس بدعة. لما؟ لأن قيام رمضان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، إنما لم يخرج فيصلي مع أصحابه لذلك المانع وتلك العلة، ولا لا يا إخوان؟ ثم بعد ذلك لما تبقى، فإذا نقول بأنه ما يقصد دائما الألفاظ، دائما تفسيراتها نوجهها توجيها ونحملها على محمل ونفسرها بوجه من التفسير يوافقها على ذلك، حيث تدل الشواهد والقرائن والدلائل على أن هذا التفسير. مثلا أعطيكم مثالا، سامحوني، مثال آخر يتضح لكم بهذا التصور، لأن المسألة أصولية لا بد من معرفتها. بعض الناس يقولون في مسألة القضاء والإتمام، القضاء والإتمام، أي الرجل إذا أتى ووجد الإمام قد سبقه بركعات، أي لم يدرك مع الإمام كل ركعات تلك الصلاة، مثلا الصلاة الرباعية الظهر أو العصر أو العشاء، فأدرك مع الإمام الركعتين الأخريين وما أدرك الركعتين الأوليين، هذا لما يسلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالركعتين الأخريين، هكذا ولا صح؟ هذا الآن نقول إذا كان بمعنى القضاء سيأتي بالركعتين الأخريين على وجهي وحكمي ووصفي الركعتين الأوليين بمعنى الفاتحة والصورة، ولا لا يا إخوان؟ في الركعتين يقضي الركعتين الأوليين ولو في غير محلهما، أي كأنه بدل من أن تكون متقدمتين صارتا وأصبحتا متأخرتين، هذا قضاء، هكذا ولا لا؟ لكن قبل أن تصير إلى ذلك تحاول أن تجمع ما أمكن وأن تحمل هذا على معنى هذا اللفظ على هذا المعنى، ولكن بالدليل مش بالتخمين، مش بالتخرص، مش بتأويلك الذي تكلفت فيه.

0: مش بالتزيد في النظر في الأدلة بما يوافق شهوتك ويساير هواك. غلط. في حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري أظن كذلك ومسلم، المهم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون فأتوها وأنتم تمشون، أي لا تأتوها وأنتم تسعون أي تعدون وتجرون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فاقضوا، وهنا القضاء غير إتمام. الآن قد تختلف الألفاظ وتشترك في المعنى والدلالة والحكم وما إلى ذلك، لكن إيش دليل من القرآن والسنة لأنه راح ستستخرج منها وتنزل عليها وتطبق عليها وتطبقها على حكم ووجه ووصف شرعي، لا بد أن تكون الأدلة الشرعية دالة عليه. وش هي؟ تقول لي أنا هذا أرجح من الآخر. قبل أن ترجح بين اللفظين المتعارضين أو المتغايرين أو المتباينين، حاول أن تجمع إن استطعت، فإن الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح إن أمكن. فإن تعذر واستحال الجمع هنالك يصار إلى الترجيح، ترجيح أحد القولين على الآخر بالنظر إلى الصحة والقوة والحجية وما إلى ذلك. المهم باختصار قالوا أي لفظ نحمله على معنى اللفظ الآخر؟ هل ورد اللفظ لفظ القضاء بمعنى الإتمام والبناء أم لا؟ قال ورد في مواضع لا يصح فيها القضاء، أي ورد لفظ القضاء في مواضع وفي مسائل لا يصح فيها القضاء. الحج، هل من فاته الحج يقضيه منفردا وحده؟ ما يستطيع ولا لا؟ الحج عرفة، إذا ما وقفت بعرفة يوم عرفة وفي الوقت لا شك أنك هنالك ما تقول لا والله ولو متأخرا ولو بعد الوقت ولو بعد يوم كذا، لا تقول خلاص، التمس وانتظر حجا آخر تستقبله وتلتزم. المهم باختصار قالوا ورد لفظ القضاء في الحج، مع أنه كما قال ربنا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآية. ذكر الله قال فإذا قضيتم زيد مناسككم، ما معنى قضيتم هنا؟ عند فراغكم وانتهائكم ولا لا؟ صح. وفي موضع آخر ذكر القضاء في الجمعة، هل الذي فاتته صلاة الجمعة يقضيها جمعة أم يصليها ظهرا؟ يقضيها، القضاء هنا لا يصح. والقضاء كما ينبغي أن تعلموا، بل أعلم أنكم تعلمون بأن الأمر، هذه قاعدة خذوها قاعدة، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، لابد من دليل جديد يدل على القضاء، لأن عند الأداء والإعادة والقضاء، والقضاء القيام بفعل شرعه الشارع وافترضه وقدر له وقتا، وأنت تؤدي وتقوم بذلك الفعل في غير وقته المقدر له شرعا، ما يصلح إلا بدليل. لهذا الأمر بالأداء ليس أمرا للقضاء، إذا فاتتك الفرصة خلاص ما تقول لا والله يجوز لي أن أقضيها منفردا. المختصر حتى لا أطيل وأشوش عليكم بكثرة التمثيل والتفصيل، قال الجمعة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها لما ذكر قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة هنا يراد بها الانتهاء ولا لا والفراغ منها. إذن جاء لفظ الأداء لفظ القضاء في معنى الإتمام والبناء يعني بمعنى الفراغ، ولذلك يحمل هذا اللفظ على الآخر، يحمل هذا اللفظ على لفظ ومعنى الآخر، وبأنه هو المراد وبأنه هو المقصود والمعني بذلك دلالة ومعنى وحكما. ولهذا العلماء لما يقولون بشيء في الشرع استحسانا أو حكما ما لابد أن يكون مستمدا من دليل شرعي يدل عليه. ولذلك بارك الله فيكم حتى لا أطيل ولعلي أقرأها فقط ما ذكرته قراءة، ذكر يعني قلنا بأن ابن رجب الحنبلي لما قال وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. ومثل يعني ومثل هذا المعنى كذلك إطلاقا واصطلاحا ومعنى وفردا يعني ساق وذكر ابن حجر العسقلاني تعريفه للبدعة قائلا وهي كل شيء ليس له مثال تقدم فيشمل لغة ما يعني يحمد ويذم هكذا ولا لا، ويختص في عرف أهل الشرع عما يذم في الشرع. قلنا في الشرع إيه، أنا كنت ضربت لكم أمثلة بأنها مردود، كل ما هو بدعة في الشرع مردود، وأي عمل قائم على بدعة مردود، وأنه ضلالة ليس هداية كذلك، وأنه شر ليس خير كذلك. إما لحديث العرباض وإياكم، كلمة إياكم من باب التحذير الذي يتضمن النكير وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخره. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث رواه البخاري ومسلم. وفي من فرد فيه البخاري دون، بل أقول في من فرد به مسلم دون البخاري، قوله النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا فيه ولا لا. وفيه كذلك حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم لما كان يعلم خطبة الحاجة تعرفون، وخير الهدي وأصدق الحديث وفي رواية وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخره. انظروا هذه الوجوه الثلاثة كلها تؤكد على أن البدعة مذمومة ليست محمودة في الشرع في الدين، وأنها مردودة ليست مقبولة، وأنها شر وليست خيرا كما ينبغي أن يعلم كل واحد. إذن وهي كل شيء ليس له مثال تقدم، فيشمل لغة ما يحمد ويذم ويختص في عرف أهل الشرع يعني بما يذم، وإن وردت في المحمود فعل معناها اللغوي يعني بل فعلى في الحقيقة فعلى معناها أي تحمد على معناها اللغوي، إذا وردت بعبارة وفي سياق ولفظ الثناء بل الحمد، الحمد والإشادة وكذا يعني، فإن لا شك أنهم يريدون بذلك المعنى، يريدون بذلك البدعة في معناها ومدلولها وموضعها وموضوعها لغة لا شرعا. وأما معناه في الاصطلاح، هذا معناه في الاصطلاح وسنكتفي بذلك إن شاء الله. وأما معناه في الاصطلاح هذا مهم حتى يعرف الناس هذه البدعة ومعناها وخصائصها، كيف تعرف، ما هي خصائصها، حتى يفرقوا يعني ويعينوا ويبينوا ويحددوا البدعة بخصائصها وضوابطها. ها؟ فإن البدعة في الاصطلاح الشرعي يعني كما تقولون معناها في الاصطلاح الشرعي هي ما أحدث وابتدع في الدين بعد الإكمال، وهي مذمومة محظورة ومحذورة، هكذا ولا لا؟ ومما جاء في تعريفها تعريفات، أنا ذكرت ما ذكره ابن رجب وما ذكره كذلك الإمام صاحب الاعتصام، الاعتصام وهو أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي، فقلت يعني ومما جاء في تعريفها وبيان مرادها ما قاله ابن رجب رحمه الله حيث قال: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس بدعة، لأنه فيما يدل على وجوده ومشروعيته، ولا لا إخوان، فليس بدعة، وإن كان قد يطلق عليه لفظ بدعة في المعنى اللغوي. وقال الفيروز أبادي، هذا الفيروز أبادي كذلك يهتم بمثل هذه المعاني والتفاريق والأسرار وما إلى ذلك، وصاحب القاموس كذلك، القاموس المحيط معروف في اللغة، معروف إن شاء الله. وقال فيروز أبادي: الحدث في الدين بعد الإكمال هو هذا البدعة، وقيل ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء، الأهواء بمعنى الهوى يدفعك إلى فعل ما تريد فعله وترك ما تريد تركه بما تميل إليه نفسك، ولم يدل دليل على ذلك ولم يدعك إلى ذلك فعلا، فعل ما تريد فعله أو ترك ما تريد تركه من غير داعية شرع أو داعية علم، يعني لا ليس هذا قائما على علم ولا مستند إلى شرع، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الهوى، والهوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه من غير داعية الشرع، هذا هو الهوى. ولهذا قال: ما استحدث بعده صلى الله عليه وسلم من الأهواء فهو من البدع. ثم قال المصنف: وكل بدعة فهي، هذا أمر مهم، فهي ضلالة. وما يأتي وما يلي هذا القول وما يأتي بعدها هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى، لأنه رأيت بعضكم ما يستطيع يعني على جلسة واحدة هكذا، وإن رأيت أغلبكم الحمد لله في نشاط دائم، وهذا لعله دربا على ذلك، فإن العلم يا إخوان لا يستطاع بسلامة أو براحة، براحة الجسم لا بد من التعب، والتعب مع التعب تستمر، مع التعب تتجلد، مع التعب تصابر وتصابر، هذا شيء جميل. إذن نستأنف ونواصل بعد صلاة العصر، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. لعله ما عندكم مجلس تستطيعون أن تقوموا، ما تخلوني حتى نمشي وش عليه، تستطيعون لكم. لو كان فيه مجلس أقولكم أماكنكم، لكن حتى لا يفوتكم مجلس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: آمين.
3: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الخامس: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاستغانة فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعزمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
2: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس: الفصل الخامس الفائدة الرابعة عشر، ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء. فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر: إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب. فنقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه النسوة، امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا في فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم. كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه. ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله. ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يكون في بيته. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير، لأدرك الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه، بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك، على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان، وتضرعت إلى الله بذلك، وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية، وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه، قال له أصحابه: إنا لمدركون. فموسى كما سائر الناس قال: كلا، مطمئن، مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى. فقال له أصحابه: إنا لمدركون. قال: كلا، مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكره، لا تنقطع عن الذكر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادات، تجدها أكثر ما ذكرت ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بنا بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتي المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي، ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول. لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض، ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتي المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال. القلب يحزن والعين تدمع ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي، والراقي الباقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه. ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 74 شعبة. عندما تأتي الشدائد تجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلباته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون، الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاهي، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد، استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أن عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عنده يقين فهناك فرج لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
3: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العادلة والآجلة.
2: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كين الساقي وكين الخباز، الخباز مات صلب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال اذكرني عند ربك، فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن التوكل هو على الله عز وجل. لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر، حاضر موجود. لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقول له خذ هذه الصورة، صورتي. إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي، فقال له يوسف اذكرني عند ربك وقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل، ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما

ويحضروا نادرا، فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل، في الضحى والرواتب والليل وغدا. هناك مؤمن قوي في الذكر، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر. يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ما معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم، 1000 درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وغذا خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجزا. وأنه إذا أصابه شيء لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، حي قادر موجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال: فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن

يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه. وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل، هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ: ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد سنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين، 7 سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه لا ينساها. حتى وقع ما وقع للملك واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك، وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمتي، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، قال الآن اذهب إليه. وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة. ويوسف من إخلاصه، ونشاهد يا أخواننا، من إخلاصه يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟
وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب، عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون 7 سنين دأبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني 7 سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا، تزرعون 7 سنين دأبا مجتهدين، تضاعفون الزرع، ثم تأتي 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل 4 وجبات، بدل 4 وجبات، فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها مقابل ذلك ماذا ستعطوني، هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد 7 سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف، وبعد أمة من الناس وجاءه لمصلحته، لم يقل له ولا بنت شفة من اللو، وهذا أيها الإخوة الكرام فائدة لنا جميعا، أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخوانا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن، عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا أنصارا لله، من أنصار إلى الله؟ نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب

ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه، أن يقول: هذه تحت قدمي، أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال: ما لك؟ من أنت؟ قال: أنا الذي قتلت ابنتك زينب. اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته فالانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة، على الجيل، ماذا؟ 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال: المسجد الفلاني أنا لا أدخله لأن فيه فلان، لا لي شيء، لا لي كونه مبتدع، لا. فإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيا بسوء، طعن فيا، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدر، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال: إنك اليوم
لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا.

0: وأحيانا هذا مهم جدا، أحيانا صاحب القضية يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن، يكون هذا وغيره يثورون لا شأن لهم في القضية، يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه، انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة، يدخلون حتى عند بعض الدعاة، يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك. هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر، بشر يحس، كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت، عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا، قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية، لا حرج في ذلك. ليظهر براءته. يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال أنا لا أخرج هكذا، لا أخرج بمنتي الملك، بل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة، وهي قالت إما يفعل وإما يسجن، لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن، ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننهم خلاص مهما يكن حتى حين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عائلة نقية جدا، بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض. ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا. مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي: أرجع إلى ربك، اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقول الله تعالى: مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه، رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. نكرة في سياق النفي، من سوء، لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركها. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة، أنا أستغل منها ربع ساعة. بك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الفصل السادس. ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه، ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به. فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة. ولهذا قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها. فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب الأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكربات.
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام وهذا سبق أن أشرنا إليه أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نفيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤية وزاده فوق ذلك التدبير لأن لو عبر له الرؤية قال سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون وهذا الذي قال يوسف إني حفيظ عليم من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى فأعطاهم التدبير قال ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحسنوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصب أنا في سنين الخصب رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون استعدادا لسنوات الجذب وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا ودائبا فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات فقال له ائتوا به فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز فتبينت عظمته يوسف يعني يوسف أيها الإخوة الكرام يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك وهذا الخباز قتل والثانية أن النسوة برأته ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا. فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرا، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام. فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح، ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، ليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام البلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق، فجيء به من قريته إلى الخليفة، فقالوا: إنه سيأتي الأديب الفلاني. فتهيأ وفد الملك، استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. فكانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به هو رجل قصير ودميم الخلقة، خلقته دميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا ضحكوا جميعا. فقال له هذا الأديب، قال: أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بمعنى انتظرني نتكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد عصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال اليوم، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب، ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم، ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة، وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها، وعندهم دواوين وعندهم دولة يعني، حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعيد الواحد. ولذلك قالوا لأبيهم: أرسل معنا أخانا نقتل، نزداد كيلا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا، يعني نطعم أخانا. اختبنا فتبقانا.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن استعمال الأسباب
0: في هذا. نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس، وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه. كان يقول لخادمه: اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر. يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين، في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا، برد سيبيريا في روس يصب على الشام. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغيرها. فكان إبراهيم يشعل النار حطب أشجار يشعلها. فإذا مر عليها عبر السبيل وجاء يتدفأ يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فقد يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة، فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم، فذهب فعاتبه رب العالمين، قال هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة أنت. فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف آخر ذاك العابر السبيل يريد إرجاعه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم فلقيه إبراهيم وقال له إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك. قال أنا لا أستطيع مسافة طويلة. قال أحملك على ظهري لكي أكرمك. قال ما هذا الكرم؟ قال إن ربي عاتبني من أجلك. قال ربك يعاتبك من أجلي؟ هذا الرب يستحق العبودية. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرام الضيف ولو بكأس ماء ولو بإفراش لحاف ولو بخبز يابس ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية. الرسالة التبوكية فيها كل ما يتعلق بالضيافة وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف قال لإخوته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة التي تذبح في العيد، يقول لعائشة رضي الله عنها كم بقي من الشاة؟ تقول بقي منها إلا الكتف، يقول بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذا الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم، أن ومما رزقناهم ينفقون، ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها فئام من الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة ب بسبب أن صاحبه فتح بيته لكأس شاي، لرغيف خبز، لإيدام، لتمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف إن شاء الله فإننا نستأنف ونواصل مجالسنا في شرح والتعليق على كتاب أصول السنة، رسالة أصول السنة لإمام السنة ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. فتوقفنا عند قوله وكل بدعة ضلالة، تعيد قراءة فقط المتن، تبدأ من أصول السنة عندنا حتى يستحضر الناس ذلك إن شاء الله ويتابعون أيضا. نعم تفضل. يعني لا داعي لقراءة السند، هذا معروف خلاص انتهينا منه، قراءة المتن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
3: حسبك بارك الله فيك، هذا ما سنتناوله اليوم، ومنه المتأخر كذلك نتناوله غدا إن شاء الله. توقفنا في الصباح في مجلس المتقدم في الفترة الصباحية عند قوله وترك البدع هكذا وكل بدعة فهي ضلالة. هنا المصنف رحمة الله عليه ألا وهو الإمام أحمد بقوله هذا وتقريره وتحريره كذلك وروايته لما كذلك رواه وقرأه على وسمعه منه عبدوس ابن مالك العطار، سمع هذه النقول وهذه الأصول، ومنها قوله وكل بدعة فهي ضلالة. فإذا هذه العبارة والجملة التي استمدها في الحقيقة المصنف، قلت لكم بأن المصنف شديد التحري للسنة وشديد التحلي بسمات أهل السنة، فحتى في تعبيره يتحرى العبارات المستمدة المأثورة والمذكورة والمسطورة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، أي آثار الصحابة، ما ذكره الصحابة. هذه الكلمة كل بدعة فهي ضلالة ذكرها قبله غيره من الصحابة، ومنهم مثلا معروف ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، هكذا يقول وغيره. يعني الآن يتحرى ذلك حتى يعرف الناس بأنهم لم يأتي بها من تلقاء نفسه ومن قبيل نظره أو اجتهاده أو رأيه، لا أبدا. فهذه العبارة إذن والجملة استمدها المصنف واقتبسها من السنة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان، سواء باللفظ الصريح أو بالمعنى الصحيح. حتى في معناها تجد هذا المعنى يدل على ذلك دلالة قوية دلالة صحيحة. إذن فإنه يتحرى كما قلت متابعة وموافقة الدليل نقلا وقولا. وهذه الجملة هي العبارة التي قررها رحمة الله يعني هنا في الحقيقة وحررها، ألا وهي قوله وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها هذه العبارة. قد يناقشك ويجادلك من يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، فيه بدعة حسنة فيه بدعة كذا، لا يقول خلاص. الآن ننظر في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة في أي سياق؟ في سياق الذم، في سياق الإنكار والتحذير وما إلى ذلك، في سياق يعني كذلك النهي إلى غير ذلك. لنرى العبارات هل تدل، لأنه هذا يسمونه دلالة السياق، فيه أشياء

لنرى العبارات هل تدل، لأنه هذا يسمونه دلالة السياق. في أشياء قد تجدونها عبارات أو أشياء تجدونها تذكر فتارة في سياق يفهم منه الذم، وتارة في سياق يفهم منه المدح أو الثناء، فتقول إذن هذه مذمومة لذاتها وبعينها أم يا ترى كيف يكون؟ فهنالك دلالة ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأشياء، وهي دلالة السياق والسباق واللحاق. هذه مهمة حتى من خلال الدليل إذا اقترنا بذكرها وإيرادها عبارات تدل على الذم، فإذا هي هنا للذم فهي هنا مذمومة، وإذا ذكرت في سياق يعني اقترن بها ذكرت مقرونة محفوفة بما يدل على الإقرار على الاستحسان على المدح فهي كذلك. هذه هي العبارات، من خلال العبارات تعرف معنى ذلك ودلالته ومقتضاه والمراد به أيضا. لهذا حتى لا نتناقش ولا نجادل ولا يعني إن كنت لبيبا فافهمي، عند العقلاء يقولون ومن الإشارة ما يغني عن العبارة في بعض الأحيان، هكذا ولا لا؟ من الإشارة ما يغني عن العبارة، ومن التلويح أو التلميح ما يغني عن التصريح، هذا عند العقلاء. بعض الناس تصرح مع ذلك لا يقتنع ولا يعتقد ولا يعترف ولا غلط، هذا جدال وهذا تعصب، وهذا التعصب ليس جميلا. لهذا هنا لما قال هنا تعبيرا أشار أنه الإمام أحمد قد يسأله، من يسأله يقول أنت عندك كل بدعة ضلالة؟ قال نعم، أول من استعمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمله في مقام التعليم، وذكر هذا في سياق التعليم. تعرفون خطبة الحاجة التي عادة ما نستفتح بها درسنا هذا، هذه الخطبة كما ثبت كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما يعلمهم القرآن، كما من حديث جابر بن عبد الله مثلا، وروى هذا الحديث كذلك ابن مسعود وغيره، بل كانوا يذكرونها في مجالسهم، بل ثبت عن ابن مسعود أنه كان يطلق عليها خطبة النكاح، أي يجعلونها بين يدي العقود، بين يعني هكذا في افتتاحها ونحو ذلك إلى غير ذلك. المهم باختصار هذه الخطبة جاء فيها كما في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن أبيه، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنايا ومن ألفاظ وعبارات تلك الخطبة. وهذه الخطبة يا إخوان على فكرة، سامحوني وش عليه، على فكرة لما الإنسان ينعم ويمعن نظره وفكره ويتأمل ويتدبر في معانيها ودلالات ألفاظها بنحو ذلك، يجد أنها جامعة في مسائل الاعتقاد، مسائل العبادة، السلوك، كذا كذا. جاء في الصحيح عن ابن عباس أن رجلا من شنوءة يسمى ضماد الأزدي سمع بأن قريشا يتهمون رجلا وأنهم يرمونه بصفات الذم والنقص ونحو ذلك، وأنهم يتهمونه بالسحر والكهانة وما إلى ذلك مما يرمونه به، وينعتونه بهذه النعوت من أجل التنفير ومن أجل التعيير كما هو شأن الناس الذين يريدون أن يحاربوا وأن يصرفوا الناس وأن يصدوهم عمن يخشون دعوته. المهم باختصار فسمع فقال أذهب إلى المكان مثلا مكة، مثلا إلى مكة حيث يعيش حيث يوجد

الأقل أنا محترف خبير بالرقية وشؤونها ونحو ذلك، وكان يرقي من الريح ونحو ذلك. قال لعل الله يجعلني سببا في شفائه. فذهب سأل عنه فدلوه عليه. فلم يرى فيه عيبا ولا نقصا ولا خللا في خلقته ويعني حركاته، يعني لم يكن العيب ظاهرا. قال لعل الرجل مصاب في عقله، في بعض مرضى العقول يعني المجانين ونحو ذلك، لا شك تجده في جسمه ما شاء الله وصفته الخلقية البدنية تجده ما شاء الله في تمام، يعني الحمد لله. فطلب منه أن يقول شيئا، استنطقه، قال قل شيئا، كأنه من خلال كلام تعرف تعبيره إذا رأيته وتفكيره، تعرف من خلال ذلك تعرف أنه إذا كان يهذي هذيان المجانين ويهرف كلام فقط يجري على اللسان من غير عقل ووعي وإدراك وإلى غير ذلك. قال قل شيئا، تكلم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذه الخطبة، قرأها عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. تذكرون الخطبة وألفاظها وعباراتها. الرجل لأول وهلة ما كان يظن أنه سيسمع كلاما بليغا وبيانا راقيا فصيحا، يعني ما شاء الله جامعا للمعلومات التي لم يسمعها من قبل أبدا، فما كان يظن أن، فكأنه يبحث عن العيب فقط والخلل أو الزلل والخطل ليقول هذا دليل وعلامة عدم استوائي وعدم كذلك صحته وعدم ودليل مرضه أنه مصاب في عقله وأنه حقا مجنون كما يقول ويرميه ويصفه قومه. فلما سمع فرغ سكت، قال استأذنه وترجاه، قال أعد مرة أخرى من فضلك، حتى لنفاته الشيء الكثير لم يتدبره. فلما يا إخوان أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص أنا متعب، أنا ذكرت لك المرة الأولى يعني خلاص أنت المحروم، شغلت نفسك وصرفت نفسك عن ذلك، لا لا، أعاد النبي دعوة. النبي كان يدعو بكل شيء، كان يدعو في الصدقة، يعطي الصدقة للفقير، يتعجب الفقير ويكون ذلك سبب إسلام ذلك الفقير، فيقول يا قومي أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا يعطي عطية أن يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر. إحنا لكي نتصدق حتى في اليد كان عندنا أجهزة، ما نرى القطع ما هو الأوراق، استغفر، نحن بعيدون إلا ما شاء الله عن الأوراق، لكن على قدر الطاقة والسعة والاستطاعة، المهم لا علينا. فلعله في اليد، باليد أو بالأصابع، بل بالأنامل أي رؤوس الأصابع تفرق بين هذه قطعة كبيرة 20 30 40، ولا لا تعرف. فلعل نحن نعمل عمل حسابات، أي نعمل حسابات، نقول الله يعطيه 4 لأنني سأشتري كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مثلا فيعطيه. قال هو يعرف هذا الرجل لعله فقير ومتسول ويتكفف كثيرا، فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطية، وفي رواية يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر. هذا الرجل كذا أسلموا لأنه أعطاه، قد تنظر إلى ذلك القطيع من الإبل والغنم كذا فهو لك. الرجل ما صدق، كان ظن أنه يسخر منه أو يستهزئ به أو شيء من هذا، فوجده جادا وصادقا في ذلك رحمة الله على
صحابتي الذين تشبهوا به، وصلاة الله وسلامه على نبيه. كذلك الرجل لما سمع خطبة الحاجة، لما أعادها النبي مرة ثانية، بمجرد أن انتهى، بمجرد أن انتهى، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. شايفين يا إخوان؟ فانظروا الذين يتأملون في هذه العبارات، وقد تكون وكانت هذه الألفاظ والعبارات لمن كان عاقلا في سماعها وواعيا في فهمها وفقيها في إدراك دلالاتها ومقتضياتها وكل شيء، هذا أسلم. وفي ناس تجدهم مسلمين مثلا أو شيء، يا لا لا لا، هذا ما يدلها العدل، المعنى ما يقتضي هذا المقتضى، ما كذا، غلط، كيف يا أخي؟ ولهذا النبي كما قلت لكم أن كان يقول في عباراته من بين ما كان يقول: وكل بدعة فهي ضلالة. والكل هنا للغة تفيد العموم، ولا لا يا إخوان؟ تستغرق وتشمل وتعم كل ما هو من جنس وأفراد هذه الكلمة في معناها وفي حكمها. المهم، قلت المصنف رحمة الله عليه لما استعمل هذه العبارة كان متأسيا، وهذا هو الأصل في النقل، وخاصة في المسائل غير الاجتهادية غير العقلية، غير العقلية المحضة، غير الفكرية المجردة، أي بمجرد التفكير، لا، إنما ينقلها. شيء جميل أن تكون منقولة من القرآن ومن السنة، وكذلك آثار السلف الذين ترجموا، الذين فسروا، الذين يعني فهموا هذا القرآن الكريم الفهم السليم السديد الرشيد الصحيح، وكذلك أفهموه وفهموه غيرهم، حتى طلبتهم أو تلاميذهم كانوا يفعلون. مثلا مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس كان يعرض في رواية أظن للدارمي، ذكر أنه عرض المصحف كاملا على ابن عباس، عرضت كثيرة، منهم من قال يعني في رواية 30 مرة يعرض ملازما له. وفيه أن قال، حدث بنفسه، قال: عرضت المصحف على ابن عباس أي عبد الله 3 عرضات، أوقفه عند كل آية، أسأله متى نزلت وفي من نزلت، حتى يستعين بأسباب النزول لفهم تفسيرها ومدلولها. المهم باختصار، هكذا كذلك الإمام أحمد في اتباعه ونحو ذلك. فقلت إذن، ولهذا هذه الجملة يعني قررها هنا وحررها، وهي قوله: وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها أحاديث نبوية صحيحة في ورودها، وصحيحة أي صحيحة في ورودها، وصريحة في دلالتها، وصريحة في دلالتها. فقد جاء في حديث العرباض ابن سارية السلمي أي أبو نجيح رضي الله تعالى عنه قوله: وعظنا، تذكرون الحديث، وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، ثم قال كذلك: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كما في حديث: فإنه من يعش منكم بعدي، ولا لا يا إخوان؟ إذن قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظروا، وكل بدعة ضلالة، هذا قول النبي من حديث العرباض. وكذلك جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته، أي خطبة الحاجة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
ثم قال وشر الأمور، وشر الأمور كذلك محدثاتها وكله، انظروا محدثاتها أي تحدثون شيئا لا أصل له لا في الكتاب والسنة وتحدثون هذه الأشياء. وذكرنا نعم في الصباح أظن ما ذكرنا تعريف، قلنا تعريفات لعله لما توقفنا لا علينا سأذكره مدام في السياق وبصدد ذلك. قلنا من بين تعريفات البدعة ذكرنا تعريفها لغة، ذكرنا تعريفها لغة وذكرنا التعريف بعضهم لها شرعا، لكن التعريف الجامع الذي يستعمله ويطلقه ويذكره ويعرفون بها البدعة ما ذكره وأورده بمعنى هو جامع للخصائص، خصائص الشيء وضوابط الشيء، يعني جامع، جامع يدل على معنى البدعة ويدل على حكمها أي تعريفها وماهيتها وحقيقتها، وكذلك يدل على حكمها، هل هو للدم للذم عفوا فيقتضي الحذر والترك والاجتناب. هنا قال وترك البدع أي اجتنابها وذمها ونبذها وعدم يعني مواقعتها أي الوقوع فيها وعدم فعلها إلى غير ذلك سبحان الله. المهم باختصار فالإمام الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام، يعني انظروا كتاب جامع وكتاب عظيم في البدع وأصول البدع وما يتعلق بأحكام البدع وحقيقتها وكل ذلك في مجلدين. لما عرفها قال البدعة هي طريقة مخترعة أي محدثة مخترعة في الدين مضاهية للشرعية هكذا، ويراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله ولم يدل دليل عليها هكذا دليل شرعي يعني أصلا أو وصفا، شايفين؟ ولهذا جمعت خصائص البدعة الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها حديث في الصباح، حديث جابر، حديث عائشة، حديث العرباض. المهم باختصار وكذلك من حديث جابر كما ذكرنا في خطبة الحاجة لما قال أما بعد فإن خير الحديث كلام يعني كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ابن رجب، يقول ابن رجب الحنبلي تعليقا هكذا فقوله، انظروا فقوله كل بدعة، حتى تأتي بعض الأحيان مناسبات جرت العادة عادة سيئة في الحقيقة وإن ظنها الناس حسنة كما سيأتي صراحة، يعني في بعض الأحيان مثلا مسألة المولد واحتفال الناس بالمولد ويزعمون أن والله هذا غلط فيقومون بلي النصوص أعناق النصوص أي ألفاظها وكل ما يتعلق بها ويقومون بتأويلها التصرف فيها بالشهوة بالهوى بالهوى ما يوافق أهواءهم وشهواتهم ونحو ذلك، فيقول والله حتى وإن نطلق عليها اسم البدعة فهي حسنة ليست من قسم المذموم. بعدين يذكر لهم هل حصل أن أنتم تعرفون بأن أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم الصحابة ولا لا؟ هذا معقول؟ الصحابة أشد الناس والعباد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل الكفار تعجبوا في ذلك، الكفار تعجبوا في حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد إلى غير ذلك سبحان الله، ومع ذلك لم يفعلوا بدءا بالخلفاء الراشدين إلا الذين
يقتدى بهم في الحقيقة، يقتدى بهم هكذا، ويتبعون في هديهم أيضا، فما فعلوا إلى غير ذلك، مع ذلك يؤولون. إذن ولهذا ابن رجب يريد أن يؤصل تأصيل لا نختلف فيه، لا نختلف فيه، لا يختلف فيه اثنان. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: فقوله كل بدعة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. انظروا، يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، صح ولا لا؟ بل وفواتح الكلم وخواتيم الكلم، الله سبحانه وتعالى جعله يقول الكلمة المختصرة القصيرة في حروفها والقليلة في جملها أو كلماتها، لكنها غزيرة في معانيها وعبارها وعظاتها وجلالتها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سامحوني، ترون شراح الحديث لما يشرحون الحديث يذكرون كلمة موجزة، فترونهم يستفيدون ويستخرجون ويستنبطون منها فوائد كثيرة، بل لا يجزمون بالحصر كون هذا أقصى، وكل ما بل يعبرون بالتبعيض كأنه ومن فوائد هذا الحديث، ومما يستفاد من هذا الحديث، ومما يستخرج من هذا الحديث، ولا لا؟ يعني يريدون أن يقولوا لا نستطيع بلوغ حصرها. إذن هكذا، يعني هذه العقلاء الذين يعرفون هذه اللغة ويعرفون ألفاظ هذه اللغة ودلالات هذه اللغة وخصائص هذه اللغة، من بين خصائصها البلاغة من خلال التعبير المعبر بها في الوصف والذكر والبيان، تدرك معنى الكلام الذي يقوله البلغاء لما يتحدثون، كأنهم يصورون لكم الأشياء ليس بالحروف إنما بالتصوير كأنك تراها. استعمل هذه العبارة لدقة وصحة وقوة وعمق هذه، ويعني الأسلوب، هذا الأسلوب استعمله الألباني إن رأيتم في مسألة الأحاديث الواردة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يعني قال هذه الأحاديث تجعلك لما يذكر لك حركته كأنك تراه لما يخفض ولما يرفع، لما يسجد ولما يركع، ولما قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. بمعنى ما ليس هنالك بيان أكثر من هذا، وليس هنالك وصف وبلاغة أكثر من هذه، وصفوها وصفا دقيقا هكذا. إذن بارك الله. ولهذا ابن رجب يريد أن يقول هذه عند اللغة اللغويين والنحاة وكذا وكذا، عندما نتحدث معهم بهذه اللغة وبهذه الحروف وبهذه الألفاظ وبهذه الكلمات وبهذا البيان، ما الذي يفهمونه؟ فالذي ليس عنده تلاعب ولا تعصب ولا يسلم، يسلم. أما الآخر يتخذ ذرائع وأسبابا زعما لترك ذلك أو للجدال والمناقشة، عياذا بالله. المهم، وقال كذلك ابن حجر، يعني ذكر كلاما كذلك لما قال، قال وقوله كل بدعة في الحقيقة هي قاعدة يعني شرعية كلية بمنطوقها، أي هي بمثابة القاعدة في الحقيقة، لو كان هذا ضابط يضبط الأشياء. أتدرون القاعدة، القواعد عموما، لما قال قاعدة كلية، القاعدة
هي قضية عند الأصوليين مثلا لما يعرفون القاعدة يقولون هي قضية كلية، هكذا ولا لا؟ هو قال كلية، استعمل كلمة الكلية هنا بكلية، في بعض القواعد نطلق عليها وصف الغالبية يعني، والغالب يجوز إطلاقه على الكل وتسمية الكل به بالغالب، إنما النادر هو الذي الكلام عنه في إثباته والحكم به، فيقولون النادر في حكم المعدوم أو النادر لا حكم له. المهم باختصار، فلما قال هنا قاعدة كلية، قلنا لما ترون قاعدة كلية كالقواعد الأصولية مثلا ونحو ذلك من القواعد الفقهية كالقواعد الخمس الكبرى وهكذا، المهم هذه القاعدة هي قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أجزائها، أجزائها هذه القاعدة الكلية ينطبق حكمها عليهم، لا تشذ، لا يشذ جزء ولا يخرج جزء عن حكم تلك القاعدة أصالة وشمولا واستغراقا وعموما. المهم باختصار، ولهذا قال يعني ذكر رحمة الله عليه قال هي قاعدة شرعية، أولا قاعدة شرعية مستمدة من من من من, من الألفاظ والأدلة والنقول الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف، هذا الذي سلكه البخاري رحمة الله عليه في كتابه، أي هذا الجامع الصحيح صحيح البخاري. تعرفون البخاري ماذا يفعل في الباب؟ يذكر الآية ويذكر الحديث ويذكر آثار السلف حتى يتربى الناس على الألفاظ والمعاني والدلالات والنصوص والأحكام الشرعية مستمدة من مصادرها، من مصادرها. إذن فهذا قوله، إذن هذه كما قال إذن قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، حتى مفهومها يعني هي كذلك دلت عليه، لأن بعض الناس يقول لك لا المفهوم حقا نجد بعض العبارات المجملة أو بعض الألفاظ المشتركة، يعني نقول المجمل لفظ يحتمل ويدل على معان متغايرة وقد تكون متضادة تلك المعاني، قد يراد بها كذا وقد يراد بها عكس كذا، أو لفظ مشترك لا يدل على معنى واحد يدل على معنيين، ها فأنت تحتار هل هو نحمله ونوجهه ونجعله يدل على هذا المعنى أم الآخر؟ لا، هذه صريحة وصحيحة في منطوقها، أي من حيث اللفظ، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، أي منطوقا لفظا وكذلك معنا أي دلالة. بارك الله فيكم. قال أما منطوقها فكأن قال يعني فكأن يقال بارك الله فيكم حكم كذا، يعني لما قال كل بدعة ضلالة، حكم كذا وكذا تذكر المسألة تذكر الشيء فتقول كذا بدعة، وبعدين وتقول وكل بدعة ضلالة، وكأنك تقول تحكم على ذلك الذي ذكرته ما دام هو من جنس البدع، من جنس البدع، وتعرف أنت حكم البدع ضلالة كلها، فبالتالي فهذه البدعة يشملها العموم ويستغرقها المنطوق والمفهوم بالذم والترك. إذن ولهذا بارك الله فيكم أشار إلى هذا، ولا في الحقيقة لأن لما لما قال عليه الصلاة والسلام انظر تتأملون، يعني تجده تحكم على نفسك بنفسك لكن بشرط تتقيد بالقيود العلمية، بالقيود
كذلك الشرعية، بالقيود كذلك كما يقولون يعني الصحة، يعني الأشياء الصحيحة تبقى صحيحة، والأشياء الصريحة تبقى صريحة، والأشياء الثابتة تبقى ثابتة، والأشياء التي تدل على شيء تقتضيه وتعنيه لغة واصطلاحا لا تقول لا والله أنا في ذهني، لا لا لا لا مكان للذهن هنا، ولا يصح أن يقدم ذهنك على أذهان غيرك. لو كانت القضية ذهنية أو عقلية أو اجتهادية لا وجدنا من يفوقك ويفوتك عقلا وعلما وفهما، فليس حجة عليه. كلكم محجوجون، كلكم ملزمون وملزمون كذلك بالشرع، وهو الدليل الذي هو فوق الجميع، الدليل الشرعي فوق الجميع، فلا أحد يلزم غيره إلا إذا كان كلامه حجة شرعية. من الذي كلامه حجة على الناس؟ الدليل هو الذي حجة على الناس، العلم الشرعي هو الذي حجة على الناس. ولهذا ترون العلماء يقولون عندما يجدون اثنين يتبادلان النقاش ويتجاذبان أطراف المسألة التي هم بصدد مناقشتها، فالعاقل يقول انظر في قواعد نحكم بها، أنت تثبت وأنت تنفي، أهمية العلم وفائدة العلم وقيمة العلم وقيمة صاحب العلم. قال أنت تثبت وهو ينفي، أنت الذي أثبته بأدلته ودلائله، أي بأدلته وأدواته وبألفاظه وكذا، ما شاء الله، لا ليس عندنا ما نرد من كلامك، وأنت لا، أنا لا أصدق، أنا لا أقر، أنا لا أقتنع، أنا كذا. قال كلامك هذا ليس فيه علم، هذا الكلام المثبت هو الذي فيه علم. ولهذا يقولون لما يتعارض المثبت والنافي، يقولون إذا تعارض قول المثبت على مع قول المنافي، النافي يقدم قول المثبت على قول النافي. ليش؟ لأن المثبت معه زيادة علم ليست مع النافي، النافي يجهلها، النافي لا يعلمها. بعض الأحيان أعطيكم مثالا في مسائل فقهية، في مسائل عملية. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما هو تقول فقط تثبت الفعل والعمل، لا، بل تنفي ما سواه وتنفي ما يضاده وغيره، يعني وعكسه كذلك، تنفي عكسه. قال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ويروي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. الآن هذه مسألة أخرى، انظروا، لكن كيف يتصرف العلماء؟ كيف إذا أمكن؟ لأنه دائما عند التعارض الظاهر قد يبدو لك المسألة متعارضة والدلائل والأدلة فيها متعارضة متضاربة غير متعارضة غير متوافقة غير مجتمعة، لا تستطيع الجمع بينها. المهم باختصار، قال كيف فعل العلماء؟ نظروا في حديث عائشة، عائشة تروي هديه وحاله وكيف كانت أفعاله وحياته في بيته، يعني ما كان يفعله، فما رأته يوما صلوات الله وسلامه عليه، ما رأته يوما يبول قائما في البيت ولا مرة. صح، ما شاء الله، نفت ذلك وهذا صحيح. وحذيفة رأى انتهى إلى ذلك المكان كذا، فممكن يعني كما قال فقضى حاجته.
صلى الله عليه وسلم، يعني فبال واقفا قائما. فيقول كيف نوفق، ما هي وجه أو وجوه التوفيق بين ذلك والشواهد على صحة الجمع بينها؟ قال عائشة حدثت بحدود علمها، فهي مصيبة في ذلك بالنسبة إلى ما تذكره وتحكيه، وهو أنه في بيته ما حصل، هذا صحيح. بينما ما ولكن في شيئا لم تره أبدا، لأن ما كانت تخرج معه في الأسفار ممكن، لكن ما كانت تمشي معه حيث حل وارتحل حيث ذهب، هكذا ولا لا؟ فحذيفة رضي الله تعالى عنه إنما حكى شيئا رآه في غير بيته، إنما خارج البيت. فانظروا، ولهذا المثبت معه زيادة علم، هذه العلم الزائد ما شاء الله لا يجوز أن يناقشه فيه غيره، وأن يجادله غيره، وأن ينفيه كذلك جاهله. ولهذا قالوا من علم حجة على من لم يعلم، رأيتم؟ فالحجة هذه الدليل. أنت الآن تقول الذي ينبغي اتباعه، ولهذا أهل السنة في هذه المسائل مما واحد يدعوهم إلى ذلك من العلماء، علماء أهل السنة يذكرون الدليل فيأخذون بكلام العلماء ويتبعونهم في ذلك ما شاء الله، ويعملون بتوجيهاتهم القائمة على ذلك. لما؟ لأن عندهم قرائن وشواهد، وعندهم دلائل وبراهين على صحة ذلك. فالاتباع أن تتبع وتأخذ بقولي من ليس كلامه حجة، أنت تعرف بأن كلامه ليس حجة، ولكن بعد معرفة دليله هو ذكر لك الدليل، فهذا هو الذي. أما من ليس قوله حجة، ليس لك أن تتبع قوله، يعني ليس ها هو الأولى أن يذكر قوله ودليله على قوله، بارك الله فيكم. ولهذا كما ذكر، قال لما ذكر ابن حجر أنها هذه قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها تدل على كذا، قال فكل بدعة فهي ضلالة، فأشار إلى دلالة كل بدعة وأنها تستغرق وتشمل وتنطبق وتعم كل ما هو من جنس البدع في الدين، كل بدعة في الدين فهي ضلالة، هكذا. كذلك قال أنها ليست هدى، وأنت تبتغي الهدى بهذه البدع، ولا لا زعمت أقول زعمت أنك تبتغي الهدى، لأنه كما تعرف البدعة أنه يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، أي أن يبالغ يكثر. ولهذا مرة كان رجل مع ابن المسيب سعيد، لما يصلي الصبح يقوم يركع ركعات، يركع، فجذبه بصورة ناهرة وزاجرة يفهم منها الذم والإنكار، كأنك توقف لا تصلي كذا لا تفعل، الأصل في البدع عدم فعلها، يعني اتكف عن هذا، توقف لا تفعل. فتحجب، قالوا يا فلان أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة، يعذبني الله تعالى من أجل ما أفعله، وإن الذي أفعله هو من جنس الذكر والصلاة؟ فقال له بقول بكلام رجل جازم حاسم، قال إنما يعذبك على مخالفتك للسنة، هذا بدعة ليس سنة، وكل بدعة فهي ضلالة. تلتمس الهدى في أسباب ووسائل ومجالات الضلالة، هذا الشتان بينهما، بارك الله فيكم. فيجب نبذ البدع وتركها والحذر والتحذير منها، فإنها ضلالة
وليست بهدى، وهي كذلك هلاك في الحقيقة، أي ما هو مآل صاحبها وعاقبة صاحبها وعقوبة صاحبها، النار عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار. نعم، كما ذكر، كما قلنا. إذن ولذلك فيجب إذن ردها وإنكارها والتحذير منها وأهلها، أي التحذير من أهلها. فقد روت عائشة رضي الله تعالى، عائشة أم المؤمنين معروفة، روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا هذا الحديث قاعدة، هذا الحديث قاعدة في الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة من العبادات وما إلى ذلك، يعني الأعمال الظاهرة، هذا قاعدة فيها، مثل ما حديث النيات ميزان ومرآة وقاعدة للأعمال الباطنة، أعمال القلوب، أعمال القلوب، وهذا في أعمال الجوارح، أعمال القلوب، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قاعدة إلى آخر الحديث كما تحفظونه وتعلمونه. وأعمال الظاهرة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن وهذا قاعدة في الحقيقة وأصل كذلك. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى قالت، يعني أن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يعني يقول الشوكاني مثلا: وهذا الحديث من قواعد الدين، لأنه يعني يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، أي أحكام كثيرة تعجز ولا تقدر على إحصائها ولا تستطيع حصرها، لا تستطيع، تذكر أشياء كثيرة حتى يعجز لسانك، حتى يعجز لسانك. يعني ولهذا ما شاء الله، انظر، معنا أصل جامع، قاعدة كلية كما قال كذلك. ولهذا إذن ما أصرحه وأدله كذلك على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام. يعني لعل حتى الذين قسموا من العلماء إنما تصرف معهم، تصرف مع أقوالهم المحققون، المحققون في بنظراتهم وقراءاتهم وفهومهم وأحكامهم، قالوا جمعوا في ذكر ذلك بين البدعة الدينية والدنيوية، بين البدعة الشرعية واللغوية. قالوا مثلا: ترى العز بن عبد السلام له كتابات طيبة، مثلا لا تذكرون من بين كتبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ربط وضبط ذلك وبناه وأسسه على تلك القواعد، التي تلك القواعد مستمدة كذلك ومستندة إلى الأدلة، مع ذلك يقول بتقسيمها تقسيما خمسيا، على يعني كأنه الأقسام الخمسة للحكم التكليفي: البدع التي واجبة، الناس الآن يتكلمون عن الاستحسان وذمها، يعني ما يقصد البدع الشرعية، فإن قصد فقد أخطأ رحمة الله عليه. لكن قالوا نحن أنه جمع بين البدع اللغوية والبدع الشرعية وكذا وكذا، وهذا ما يصلح في هذا المجال. إذن ولهذا رحمة الله عليه عبر بهذا التعبير لما ذكر، قال: ويعني ما فعله أي بعض الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني هذا خطأ، خطأ. وفيما قرره المصنف، أي الإمام أحمد في هذه الرسالة، وفيما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا من بيان كون كلها، كون كل البدعة كلها، كلها بأنها كلها
سيئة، هذا هو الكلام الذي قاله الإمام أحمد، وشر وضلالة وهلاك، فيه الرد على محسني البدع، وهو قول من أدرك من الأئمة والعلماء ومن سبقه هكذا، هذا كلام كل بدعة ضلالة، يعني سمعه في عهده وعصره من علماء كثيرين يذكرونه، وكذلك روي ونقل عن التابعين وعن الصحابة، وكذلك ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كما هو معلوم. ومن ذلك من بين الآثار التي وردت عن الصحابة ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة فهي ضلالة، هذا قول ابن مسعود عبد الله بن مسعود، وهنالك قول عبد الله قول عبد الله تعالى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكذلك ورد التحذير والنكير على محسني البدع، يعني ورد في آثار ونقول وروايات وأقوال أهل العلم من السلف، من بين ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه إخوان، وهو ما ذكره مالك قائلا، وروى عنه هذا القول ابن الماجشون وهو أحد تلامذة الإمام مالك، وروى هذا الأثر ذكره الشاطبي في الاعتصام، ونقله ورواه أصحاب السنن. ماذا قال مالك؟ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ويعتقد فيها ويؤمن وكذا، ويأتي بها في سياقي ومن بابي وإرادتي وبقصدي وغرضي إثبات حسنها والاستحسان بها، مثل ما قال الاستحسان تستحسن شيئا استقبحه النبي صلى الله عليه وسلم، وتمدح شيئا ذمه ذكره في سياق الذم، ما يصلح. انظروا كيف يعبر مالك هنا، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، هكذا لأن الله يقول اليوم أكمل. انظروا لما يقولون شيئا يذكرون دليلا، ما يقول إنما أقول، لا يرد قول بقول من جنسه، يعني كانوا من باب العقل يرد قول هذا بنفس عقلي ولساني وبياني وفكري غيره، ويقول ليس منكما أحد حجة على الآخر، ولا لا، إنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم في هذا المجال والمقال والحال، عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أقوال كثيرة بل آيات عديدة حتى حذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تعرفون قصة ذلك الذي أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد لمالك، قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أنظر بإجاز واختصار لكن جواب حازم وجازم وقاطع، ما شاء الله، قاطع لمادة الفتنة لمادة البدعة وسببها ويقطع دابرها كذلك، قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم قال إني أريد أن أحرم، يعني يريد أن يحرم من أمام قبره، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في بضعة أميال، خطوة مسافة قليلة، هيا أسألك
النبي صلى الله عليه وسلم من هنا أحرم؟ قل لا أبدا. من أين أحرم؟ الذي يأتي من المدينة إلى مكة يريد الحج أو العمرة يحرم من ذي الحليفة، ما يسمى اليوم بأبيار علي، من هكذا ولا لا؟ يعني نحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فليحذر. فلهذا لما رآه مسرا بقي الإمام مالك على قوله وحكمه مسرا مستقرا. قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم ذكر له الدليل، لأنه قال وأي فتنة تخشاها؟ لا يجيبه بعقله، نعلم الناس الدليل الشرعي النقل، والعقل يعني يخضع ويستجيب ويصدق ويسلم للنقل. المهم باختصار شديد، فقال ذكر له قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. خش لو سألته هل هذا مخالف لهديه وأمره يقول نعم، ها هو حكم الذين يخالفون ويختلفون على سنته ويخالفون عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الذي، ولهذا مالك يذكر هذا دائما، يذكر الدليل حتى يعرف الناس بأن ما قاله ليس من محض ومجرد كلامه واجتهاده ورأيه، لا والله، إنما هو نقل للأدلة النقلية السمعية والحجج الشرعية النصية. قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، أنتم تعرفون، فهذه حجة. والذي مع سماعه لهذه الآية وقراءته لهذه الآية وفهمه لمدلول هذه الآية والمقتضى بهذه الآية وكل ما يتعلق، يعني يبتدع ويستحسن ما يبتدع، كأنه يتهم، بل كأنه ابتداء وانطلاقا وأصالة يستدرك على الله، ولا لا؟ كأنه استدراك على الله. وكذلك ما قال النبي، كما قال مالك، يعني فكأنه يتهم النبي في أمانته، يعني فكأنه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. سبحان الله العظيم، رأيتم؟ ولهذا قال، إذن يرد حتى يعرف الناس، يقول نحن مالكية وكذا، تقول لو كنت مالكيين لقلتم مثل ما قال ولاستجبتم لما قال وكنتم على نهجه وطريقته ودربه وهديه رحمة الله عليه. ولهذا بارك الله فيكم، فلما قال ذكر هذا قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كذلك أصل، قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يتغير أبدا، إنما الدين يبقى ثابتا ويبقى قائما ويبقى دائما. فإن المصنف إذن، بل المصنف أقول، فإن المصنف رحمة الله عليه هنا يتحرى من الألفاظ الشرعية الصحيحة والدلالات المرعية الفصيحة والمعاني المرضية الصريحة، فإنه استعمل عبارة كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فإنه فضلا عن ورودها في النقل فكذلك يصح إرادها، هكذا ولا لا؟ ويعني كذلك وإراداتها، إرادتها أي القصد والغرض، وإرادها السوق والذكر، أي سوقها السياق والذكر، هذا الذي قال في المعنى والعقل. وذلك أن لفظ كل عند النحاة
واللغويين أي عند أهل اللغة العربية تعد من ألفاظ العموم، صح ولا لا؟ تقول من ألفاظ العموم، والله أنا أصدقك القول لأنها تفيد العموم. لما نقول كل الناس فعلوا ذلك، كل من في المسجد بمعنى كلهم فعلوا، ما دام لم ترد أداة استثناء، لو استثنيت لبقي ذلك تلك اللفظ على التغليب، على التغليب وين استعملت الكل، لكن ليس بالعموم بدليل الاستثناء، لأن المستثنى له غير حكم المستثنى منه، والاستثناء دليل التناول، ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار شديد بارك الله فيكم، قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة. لماذا أؤكد على هذه المسألة ونقوم بشرحها وكأننا بتشريحها أي بتفصيلها، لأنها مهمة في هذا الزمان، مهمة في هذا الزمان، حتى يعرف الشبه الملقات والتي يعرضها ويلقيها أصحابها فيفندها كلها ويضحضها جميعها ويطمس معالمها كذلك. هذا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المهم قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة ضلالة محمول عند العلماء. العلماء يا إخوان، الله لما يضرب الأمثال: أعلم الناس وأعرف الناس وأقدر الناس وأجدر الناس بمعرفة ذلكم العلماء، هم الذين يستطيعون عقل وفهم وفقه وإدراك ذلك الشيء، كما قال في الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلماء، وما يعقلها إلا العلماء. هكذا إذن، ولهذا قال: محمول عند العلماء على عمومه ولا يستثنى منه شيء، ما في استثناء، رأيتم؟ ما في استثناء، ولا يستثنى منه شيء البتة أي إطلاقا نهائيا، يبقى على العموم على عمومه، لم يخصصه شيء ولم يستثن من أفراده وأجزائه، كذلك لم يستثنى شيء كذلك، سبحان الله العظيم. وليس منها ما هو حسن أصلا، أي يريد أن يقول ليس في البدعة شيء حسن أو ما هو حسن أصلا، ويحق ويليق إراد كلام أي ذكر، قلت ويحق ويليق إراد كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في هذا السياق، حيث قال يعني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علق عليه، يعني ذكر في قوله كل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة قال بدعة يعني كلية عامة شاملة، إذن فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، يعني هذه الكلمة كأنها هي الناطقة، ولا لا يا إخوان؟ كان الإمام مالك سامحوني مرة يأتيه بعض من يجادله، انظروا إلى العلماء لا يجادلون، ولكن بعض الناس يتجرؤون ويتطاولون، ما أدري سبحان الله، ورجل يعلمه من خلال مقابلته بحسب مستواه، لكن فيه درس، لو كان يعرف الرجل ما من معنى في كلامه لعلم بأنها كلمات دامغة وبالغة في التواضع والتعليم والتأديب، حتى التأديب يؤدبه. رجل جاء قال: جئت لأجادلك يا إمام. أي نعم. كم؟ 25. أنا أخشى أن أزيد على 25، لكن إن شاء الله لا. المهم باختصار قلت شوشتم علينا صنعهم، يعني
توقفنا عند الإمام مالك هكذا ولا لا؟ فماذا قلت يعني شايف لهذا في بعض الأحيان خاصة مع التعب؟ ماذا آخر كلمة توقفنا عندها؟ أرفع صوتك يا أخي. من؟ ولا لا حصرة مش هالك. أرفع صوتك من فضلك. أريد نعم ما يريد ماذا؟ خلاص جيد الآن ذكرتني. قال جئت لأجادلك نعم مثل ما ذكرتم. قال انظروا قال فإن غلبتني أي أفحمتني وغلبتني بحجتك وقولك وما تستحضره

قال فإن غلبتني أي أبحمتني وغلبتني بحجتك وقولك وما تستحضره وما تسوقه من أجل معارضة قولي وإبطالي، قال فإن غلبتك اتبعتني. قال فإن غلبتك، قال اتبعتك. انظروا انظروا، ولهذا كما سيأتي غدا إن شاء الله أنه لا جدال في هذه المسائل ولا خصومة فيها ولا حصر تعصيب. بعض الناس يقولوا هذا تشديد وتضييق، لا والله ليس تشديدا ولا تضييق في الحقيقة كما ستعلمون. المهم حتى لا ألج وأعرج على ذلك، قال وإن جاءنا ثالث فغلبنا أي نحن الاثنين، قال اتبعناه، قال أراه أمرا لا يتم، هذا ليس دين. الذي يكون بهذه الحال ليس دين. الله قال أكملت لكم دينكم، وأنت تعتقد هذا المعتقد وتفكر في هذا الشيء رأيتم. وفي رواية قال له مؤدبا زاجرا ناهيا ناهرا بعباراته الشديدة، قال أنا لست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. رأيتم كيف كان؟ يعني هؤلاء يقيمون الحجة ويلقمون الناس الحجة بالحجة، يعني يذكرون. ولهذا هذا الذي ينبغي أن نعلم بأنه الذي كانوا عليه. فإن المصنف إذن لما ذكر هذه الأشياء، يعني لما نقول الإمام ابن أعني الإمام ابن عثيمين لما قال يعني من حيث اللفظ، فكل يعني في الحقيقة كل من ادعى نعم قلت مالك أناس مثل هؤلاء، نعم الآن ذكرت لأنه لما ذكرت الجدال كمقدمة لما سأقوله سأذكره الآن. الإمام مالك يأتيه رجل يسأله عن الغناء، ايش حكمه كذا، يعني معروف الحقيقة، لكن يجادلون. اليوم فيه موجة من الناس يشككون في هذه الأشياء، يقول الخمر ليس حرام، ما فيه دليل أنه حرام. رأيتم تسمعون مثل هذا؟ قلت ما في حرام، قلوا بصحجة في روايات تدل على كونه حراما وبعبارات أبلغ في النهي كذلك. لما يقولك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر يا وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال لا أنا أريد عبارة حرام، كلمة حرام. يأتي جيل عمدا وقصدا يريدون التشكيك والتشويش والتشويه والتشغيب وما إلى ذلك. الإمام مالك رحمة الله عليه قال يا فلان أنت تسأله عن الغنى، لو أجابه ممكن يقول له والله يا شيخ، ويقولها بعض الناس ما أقنعتني، أنا لم أقتنع للأسف. قالوا يا فلان لو أخذنا الغناء، لو أخذنا الغناء وأتينا بالذكر واللغو، بالذكر واللغو، أين نجعل الغناء، في الذكر، في الذكر ولا في اللغو؟ الرجل لا شك لا يصل إلى هذه الدرجة يقول الذكر ولا لا، قال في اللغو، نعم هو من اللغو صح. قال ثم نأتي بهذا اللغو والحق والباطل، أين نجعله، في الحق ولا في الباطل؟ لا أبدا، اللغو لا يكون حقا لأن الله نهى عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر الله صفات المؤمنين، قال من صفاتهم الإعراض عن اللغو، لو كان حقا ما الله سبحانه أمر بالإعراض عنه ومدح من أعرض عنه كذلك، صح. قالوا ثم نأتي بالحلال والحرام، أين نجعل ذلك الباطل، في الحلال ولا في الحرام؟ قالوا في الحرام، الباطل ما يكون حلالا أبدا. كانوا انظروا، قال ثم نأتي بالجنة

0: والنار مثلا نأتي، أين نجعل هذا الحرام، في الجنة ولا في النار؟ رأيتم مثل طريقة النبي، وكل بدعة ضلالة، وقال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جديد وكل ضلالة في النار. شايف هذا التسلسل والترابط؟ هذا يؤول به إلى كذا، ويودي به إلى كذا، ويفضي به إلى كذا، وهكذا. قال أين نجا؟ قال في النار. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. انظر، يعني يريد أن يقول في الحق لو كان عاقلا لقال بهذا، ولكن عند الجدال يجادل بالباطل ليريد أن يضحد به الحق، ويجادل بالجهل المركب، حتى الذي يقوله ليس علما إنما هو جهل، يجادل بالجهل ليبطل العلم. الله أكبر. شايفين يا إخوان؟ ولهذا كان يعني كلام العلماء واضح. فقال إذن فلما نقرأ كل بدعة ضلالة فإذا هي قاعدة كلية، كما قال يعني كلية عامة شاملة. قال ذكر قال كل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وكأنك تقول يا فلان أنا لا أقول لك أجادلك بقولي في قولك ولأثبت عدم صحة قولك كذا، لا أنا أقيم عليك الحجة وأجادلك بالدليل، بالدليل. قال الله وهو أصدق القائلين، قل صدق الله وما نصدق من الله قيل، وقال رسول الله الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى. فهذا الذي قوله، فهذا هو الحجة في الشرع، والناس كلهم في حاجة إلى تلك الحجة، وملتزمون بتلك الحجة، وملزمون غيرهم بتلك الحجة. هذه الحجة الملزمة، الحجة وهي الدليل. بارك الله فيكم. هذا الذي قاله رحمة الله عليه. إذن ولهذا فينبغي كأنه يعني هو وصف قال يعني وكأنه يعني سيف صارم يعني في يدك لقطع دابر هذه الأشياء. فرحمة الله عليه. المهم باختصار شديد، ومثل ذلك أيضا أنا تعمدت ذكر هذه الأحاديث أو هذه الآثار من شتى العلماء على اختلاف أعصارهم، على اختلاف أزمنتهم التي كانوا فيها. انظروا في كل القرون وفي كل الأزمنة كأنهم تواتر النقل عنهم، تواترت النقول عنهم، وتواطأت عقولهم على ذلك، وتضافرت أقوالهم في ذلك كذلك يا إخوان. ومثل ذلك قال، ومثل ذلك أقول، ومثل ذلك قال الإمام الشافعي من قبل لم تفسيرا يعني وتقريرا لمعنى هذا يعني ومراد يعني حيث قال رحمه الله تعالى كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يبقى على عمومه وظهوره كذلك، لا تتصرف فيه يا إخوان. فقال فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم، هذا هو الأصل، هذه القرينة التي يمكن أن تصرف الحكم من إلى وتدل على المعنى والمراد والغرض والمقصود وكل ذلك بالدليل. نعم، من جنس ذلك الدليل. إذن قال حتى يعلم حديث ثابت يدل على أنه أريد به بعض الجملة دون بعض. أما أن تأتي من تلقاء نفسك ومن قبيل عقلك ورأيك فلا يلتفت إليه إطلاقا، بل أقول في هذه المسألة لما يختلف عقلك مع النقل، النقل مع العقل، إذا سيأتي أن في مسائل عقدية ذكرها ولا يستطيع العقل إدراكها ومعرفتها وفهم تفسيرها وكل شيء، أنت مدام القرآن اللي ذكرها والسنة هي اللي ذكرتها فلا نقاش ولا شك ولا ريب ولا تردد، إنما التصديق والإيمان والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص. إذن وورد يعني كذلك وردود في الحقيقة، يعني وردت أقوال عن أهل السنة في الرد على ذلك، أي أصحاب الحديث والأثر، يعني ردود متظاهرة ومتكاثرة ومتواترة. إذن فلم يبقوا لهم دليلا موهوما أو مزعوما ولا شبهة قائمة أو تأويلا تلفيقا وتدليسا، إذن فلذلك فنقضوا ادعاءاتهم أي جميعها ما شاء الله بالحجة البالغة والدامغة والرد الجازم الحاسم في هذا الأمر، ما شاء الله يحسم. إذن ولذلك فهؤلاء وطمسوا كذلك استدلالاتهم وفندوا مقالاتهم، فكانت حجج وأدلة ونقول أهل السنة كما قلنا هي من جنس تلك الأدلة، بل نقذف لأن حججهم ما هو آراء، ما هي أقوال يقولونها من تلقاء أنفسهم، وأقوال مصدرها الرأي والعقل والاجتهاد وكذا، لا، خاصة في مسائل الاعتقاد، إنما هي نقل لكلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه السلف، هذا حجة على الناس ومحجة للناس صراحة، بارك الله فيه. إذن فهي كما قلنا دامغة ويعني دامغة كذلك. ومن بين أقوالهم في الرد على محسني البدع نذكر ونورد ما يلي على سبيل الاستشهاد ووجه الاختصار. قول الحافظ ابن رجب، طبعا سنتوقف عند هذا إن شاء الله، سأزيدكم بعض الكلمات بعد نقل كلام ابن حجر وابن تيمية. قال ابن حجر رحمة الله عليه، ابن حجر الحنبلي: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإن ذلك في البدع اللغوية، لما يذكرون مثلا يأتيك بقول قال ما قال يعني ابن عمر بن الخطاب نعمة البدعة، هذا يقصد البدعة اللغوية للشرعية، لا ينبغي التلاعب بهذه الألفاظ وكذا وسلك هذا المسلك ما يصلح، إنما حتى في تفسير ذلك وبيان ذلك ومعرفة السياق ذلك وكل ما يقترن ويرتبط بذلك تعلم بأنه لا تنطبق عليه خصائص ومعاني البدعة الشرعية. إذن فما يقصد به البدعة الشرعية وليس كذلك واقعا على ما هو من البدع من جنس البدعة الشرعية. إذن قال إذن فيما يعني يكون إنما هو من البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قول عمر كما قلت كما ذكرت. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة حسنة، ما يعني تسمية عمر لذلك بدعة مع كونها حسنة، يعني كيف؟ فإذن هذا لا شك أن عمر لما قال بدعة وقال حسنة لا يقصد البدعة الشرعية، عمر وما أدراك ما عمر. فإذن يعلم تعلم بأن عمر أشد الناس بعدا عن البدع، وأشد الناس تحريا للسنة والتزاما بالسنة ونشرا للسنة. يعني لو تنظر في سيرته ومسيرته ودعوته وعقيدته وشخصيته كل ما يتعلق به تجده لا يفكر في استحسان البدع إطلاقا. كيف يقول ذلك والنبي يقول وإياكم، حتى كلمة إياكم من باب التحذير ولا لا؟ الذي معناها النهي، من معناها التحذير، من ماهد النكير، منها قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف عمر يقول غير ذلك؟ إذن صح تقول، يقول لك صح صح. فذبحوها وما كادوا يفعلون، رغمت أنوفهم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلت، وكأنه يعني بمعنى ينظر في كلام عمر بن الخطاب فلا يجد ذلك. إذن هذه تسمية بمعنى يهتدي وينتهي ويستقر رأيه ويذعن ويخضع ويفحم ويلزم بأنها تسمية، لذلك تسمية لغوية وليس تسمية شرعية. وذلك أن البدعة في اللغة تعم، البدعة في اللغة إيش معناها؟ تعم كل فعل هكذا، ابتداء يعني فعل فعل، كل فعل فعل ابتداء من غير مثال. قلنا في الصباح لما عرفنا البدعة علمنا تعريفها بأنها إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا في اللغة ولا لا؟ إحداث شيء على غير مثال سابق، فيقصد بها كما ذكرنا البدعة اللغوية. وأختم المجلس كذلك، وجاءت موافقة لما كتب، وأختم بسوق وإراد قول ابن كثير رحمة الله عليه، إذ يقول والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم أي الناس على صلاة التراويح واستمرارهم عليه لما رآهم بعد ذلك بوقت مستمرين على الاجتماع وصلاتهم جماعة، قال نعمة البدعة هذه. ثم قال وترك الخصومات وما إلى ذلك، هذا مبحث سنتناوله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: ورحمة الله
1: وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي اليوم في هذا المجلس السابع من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. فليتفضل الأخ بقراءة متن هذه الرسالة، أي ما استهللناه وتناولناه إلى حد والفقرة أو الجملة أو الموضع والموضوع الذي سنتناوله اليوم صباحا ومساء في مجلسنا أو مجلسينا هذان أو هذين المجلسين. نعم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تطرب لها الأمثال، ولا تطرق بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
2: ومن الله فيك حسبك. اليوم نتناول موضوع السنة، حتى يبين المصنف أهمية السنة ومكانة ومنزلة السنة وحجية السنة وكل ما يتعلق بالسنة وعلاقتها بالقرآن الكريم ووظيفتها نحو القرآن الكريم ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ولهذا ابتداء عرف السنة ما هي حتى لا يخوض الناس فيها من غير علم شرعي. يعرف السنة وبها يعرف الناس السنة على حقيقتها فيعرفون أهميتها وعظمتها ومنزلتها إلى غير ذلك من فضائلها. فقال دائما يؤكد على كلمة عندنا يستصحبها حيثما تناول موضوعا خاض فيه الناس وسلك فيه الناس مسلكا ما أعطوا السنة وما قدروا السنة وما عرفوا السنة وما كما يقولون تعاملوا مع السنة تعاملا يليق بها لجهلهم أو لضلالهم. والجهل بريد الضلال ولهذا قال قول المصنف كما تلا علينا وقرأ قال والسنة عندنا أي نحن معشر أهل السنة والجماعة. فالسنة عندنا أي يريد أن يقول هذا هو التعريف الشرعي هذا هو التعريف الاصطلاحي الذي يدل ويطابق ويعني ويناسب حقيقة السنة. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقول المصنف رحمه الله تعالى السنة عندنا ولإعادة ذكرها هنا في الحقيقة يعد ذلك تلك الإعادة تعد تأكيد وتقرير لبيان يعني بيان لحقيقة منهجه ومنهج من أدرك من الأئمة والعلماء من أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في التلقي والاستدلال وهو المنهج الحق والصواب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإنه منهج قائم على الاتباع للابتداع كما قال ابن مسعود رحمة الله عليه كان يؤكد ويكرر ويعيد يذكره مرات في مجالس ومناسبات عديدة نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نقتدي ولا نبتدي وكان يقول ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كانوا هذا يعني يقول نتبع الأثر فكانوا كذلك جاءت آثار كقول الأوزاعي عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الفتنة تنجلي وأنت على الحق أي متمسك قائم بالحق مثل ما قال هنا كذلك ابن مسعود. وجاء كذلك قولهم ودع عنك آراء الرجال وأقوالهم أي أقوالهم وآراءهم فقول النبي أزكى وأشرح. هذا بيت من الأبيات التي ضمنها
0: ابن أبي داود حائيته، وكانوا يقولون كذلك، كانوا يعدون المرأة على الهدى ما دام متمسكا بالأثر، ما دام مكتفيا مقتديا محتذيا مهتديا متمسكا متشبثا معتصما ثابتا راسخا دائما وأبدا، خلاص يقول هذا على الهدى ما شاء الله. ليش؟ لأنه على الحق والصواب. المهم باختصار، هذا الذي قاله ابن مسعود رحمة الله عليه. فالسنة هي دليل الهدى وسبيل النجاة، وبها كان يتواصى ويتناصح أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا. ومنه قول محمد ابن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله، كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون، أي بلغنا عنهم وروى من أدركهم وأدركناهم، فرووا لنا أن كان من أقوالهم يومئذ التي كانوا يتداولونها ويتناولونها ويتذاكرونها ويتواصون بها ويتناصحون كذلك، الاعتصام بالسنة نجاة. كان من مضى من علمائنا يقولون، ماذا يقولون؟ ها؟ الاعتصام بالسنة نجاة. وقول الإمام مالك رحمة الله عليه كما ذكرنا في غير ما مر ومرات وكرات، لأهميته لفائدته لمناسبته لمواضيع مختلفة. لهذا بارك الله فيكم، فالإمام مالك بن أنس كذلك كان يعبر بعبارات تدل على عظم ووجوب تعظيم السنة، فكان يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والآثار يا إخوان، والآثار والشواهد الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. ولذلك المصنف رحمه الله في هذا الباب تناول موضوع السنة مبينا عظم شأنها وعلو منزلتها ومنزلتها في الإسلام وعلاقتها ووظيفتها كذلك في القرآن، أي تجاه ونحو القرآن الكريم، وأنه لا يستغنى بالقرآن عنها في التشريع والأحكام. فبين كما سيأتي لاحقا حقيقتها وماهيتها، أو عرف بخصائصها وذكر حجيتها ودلالة نصوصها. وبمثل ما فعله الإمام أحمد في مقدمة أبواب مسائل رسالته، أي أصول السنة، هكذا كذلك فعل بعده، أعني بعده جاء بعده، كذلك فعل الإمام البربهاري في شرح السنة. كذلك هو نفسه تأثر بالإمام أحمد وأعجبه تأصيل وتفصيل وتقرير وتحرير وتقعيد وتنظير هذه المسائل، ما شاء الله، بطريقة علمية أثرية ما شاء الله، قائمة على الدلائل والبراهين إلى غير ذلك. يعني ولذلك فهو سلك مسلكه، رتب كتابه شرح السنة على طريقة ترتيب مثلا الإمام أحمد لأصول السنة، وكذلك نقل فقرات أعادها لفظا لفظا يعني بلفظها وعباراتها، وإن كان أوسع توسع في أبواب ومسائل. المهم باختصار، فقلت إذن الإمام البربهاري كذلك فعل في مقدمة أبواب ومسائل شرح السنة، حيث ذكر أو ذكر كذلك بذلك قائلا: اعلموا اعلموا، لما تقول اعلم ويستعملها العلماء كثيرون، اعلم رحمك الله أنه، يعني لما؟ لاستنصات المعلم والمتعلم المخاطب، هكذا بهذا الخطاب، يعني استنصاته ولفت انتباهه وإعداده لسماع، واستعداده أيضا لسماع كلامك وضبطه وفهمه حتى لا يفوته منه شيء لا يسعه جهله ولا ينبغي أن يفوته ذكره. نعم يا إخوان، ولهذا قال اعلم، وفي رواية اعلموا، وجاء في بعض النسخ اعلم بصيغة المفرد، ولا والشيء الذي تحث به وتأمر به المفرد يعني ينطبق ويستغرق ويشمل الجمع، الجميع، الجماعة، ولا لا؟ شيء جميل. بل حتى المتكلم إذا تكلم في مسائل يلتزم بها الناس جميعا بما فيهم القائل والمتحدث، هل يندرج ويستغرقه ويشمله الخطاب، وإن خاطب به غيره فيعني هو ضمنيا يعني نفسه كذلك؟ نعم. مرة يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وهذا الخطاب للصحابة وخطاب للعامة، لعامة المسلمين أي والذين جاءوا من بعدهم، قال لهم: سددوا وقاربوا وأبشروا، والحديث تعرفونه: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فسألوه انظروا ليعرفوا هل هذا كلام، هذا التوجيه والبيان والخطاب خاص بهم أم هو عام لكل المسلمين، وهو كذلك مراد ومقصود ومندرج تحت العموم ويستغرقه العموم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن معناه لما يقول يعني اعلم هذا العلم الذي ينبغي أن تتعلمه، وأنا قد علمته وتعلمته لما كنت مثلك وكذا، والعلم يتداول ويتناول ويتوارث بين الناس، يحمل هذا العلم كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رأيتم كيف هذا العلم يبقى قائم والناس تذب عن حياضه ورياضه وتذود عن معاقده ومقاصده؟ يحمون العلم بأنفسهم، ولهذا يكتبون ويحفظون ويضبطون ويحققون ويعلقون ويوثقون ويدققون إلى غير ذلك. العلم أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان لا بد أن يرفع الجهل عن نفسه ويتأهل لهذه الرسالة والأمانة. بماذا؟ بالعلم المدقق الموثق المحقق الذي يرفع ويدفع الجهل عن نفسه، وكذلك بالعدل المحقق أيضا. بارك الله فيكم. نعم أحشك. نعم. إذن فقال المصنف، قلت قال البربهاري اعلم، لنا وقفنا عند كلمة أهل، عندما لا أطيل أينما وجدت الكلام لا بد من تنبيه وذكر بعض الفوائد أو القواعد أو النكت العلمية فقط، يعني نذكرها حتى لا نطيل، لأن نصفنا وانتصف طريقنا وبقيت أبواب في يعني من اليوم سنختصر، بما أقول أختصر، لا إهمال ولا إغفال يعتري اختصارنا، إنما لا نطيل مثل ما أطلنا في الأول فقط. قلت فقال اعلموا أن الإسلام، انظروا حتى يبين عظمة السنة وأهميتها ومنزلتها وما يتعلق بها. لما قال الإمام أحمد السنة عندنا آثار رسول الله، ولا لا يكفي، وانت تعرف قول ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتعرف قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمر إلى آخر من كما سيأتي إن شاء الله. المهم قال اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. إذن فقال رحمه الله في تعريفها أنها عندنا أي نحن معشر أهل السنة والجماعة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك كما قلنا تعريفها، حيث قال آثار، وهو هذا تعريف صحيح، تعريف صحيح وصريح، وهو تعريف أهل الحديث الذين اهتموا وعنوا واعتنوا هكذا بتتبع واستقراء واستقصاء، بحثا وتوثيقا ونظرا وتدقيقا، يعني بكل صراحة، يعني بمعنى بما يثبت صحة نسبة هذا التعريف أي هذا السنة، أو ما اصطلحوا عليه اسم السنة وما أطلقوا عليه اسم السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة ونسبة وصدورا وورودا عنه، لأن كما ذكرنا فيما سبق فالسنة في تعريفها كما ذكرنا لما أشار هنا لا داعي لذكر تعريفها لغة وشرعا، هذا تستحضرون ولا لا؟ إذن ولذلك إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء في تعريفها مثلا السنة النبوية هكذا ولا لا؟ يعني بمعنى أنها هي ما أثر عن النبي، ما أثر هذه الآثار التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وفي هذا السياق والمعنى يرد قول الإمام أحمد بن حنبل لما قال دين النبي محمد أخبار، نعم الفطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث. وأنتم تعلمون بأن المقصود بالحديث سنة بصفة عامة، أقوال النبي وأفعال النبي والآثار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، أهل الحديث، أصحاب الحديث الذين يعلمونكم، يذكرونكم، يذكرون لكم، يروون لكم، يطلعونكم ويدرسونكم. يعني هذه السنة التي بها تحيا الأمم حسا ومعنا، ظاهرا وباطنا، يعني حياة حقيقية. نعم بارك الله. قال ولهذا قيل قديما أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحبه. أهل الحديث ولو جاءوا من بعده بقرون فهم بمثابة وفي منزلة، ولهم فضل كذلك أناس الذي يعني لهم صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم معنوية حقا، لا يعني وإن لم يصحب نفسه ذاته كما هو شأن الصحابة وحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين عايشوه ورأوه ولقوه وآمنوا به واتبعوا سنته وما إلى ذلك وماتوا على ذلك رضوان الله تعالى عليهم. لهذا قال فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحب. ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. والسنة النبوية الصحيحة وحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال المصنف رحمه الله تعالى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أقواله وأفعاله وتقريراته، وهي أحد قسمين الوحي الرباني، أي وحي من الله أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى، هكذا ليست وحيا متلوا كالقرآن. تعرفون خصائص القرآن؟ تعريف القرآن ما هو؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا بواسطة جبريل، هكذا على رسوله صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة القرآن وكذا، وأن من قرأ القرآن له بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها، ولا لا؟ وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني. ولكن لا شك أنه في النية والقصد والإرادة من باب تعلم العلم النافع تؤجر على تعلم السنة وذكرها وتذكير الناس بها. وبدليل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، المتعبد وكذلك المتعبد بتلاوته، أي أنزله الله سبحانه وعلى نبيه باللفظ العربي، ومن خصائصه أنه معجز، هكذا إذن. والمنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته، والمبدوء أي هذا المصحف بين لوحي أو بين دفتي المصحف، يعني المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس، فتجد يعني ما يختلف به القرآن ويتميز به القرآن عن السنة اعتبارا. لكن من حيث الأحكام كما سيأتي والتشريع لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وإلا يضل من استغنى كذلك كما سيأتي إن شاء الله. المهم باختصار، إذن قال فذكر هذا الكلام ابن تيمية، والدليل قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وروي كذلك أي جاء أيضا عن المقدام ابن معدي يكرب وتقرأ كرب، يعني المهم هذا رضي الله تعالى من الصحابي من الصحابة روى هذا الحديث. ما هو الحديث؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه لأنفسكم، وما وجدتم فيه حراما فحرموه، أي حرموه على أنفسكم، بمعنى مقتصرين مستغنين مستقلين مكتفين به. لا تلتفتوا إلى الحديث، لا تنظروا هل ثبت في تلك المسألة أو القضية أو الحكم حديث، كأنك تستغني وترغب عنه وترغب عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما حرم رسوله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم الله. إذن يبين كما قال الإمام أحمد ابن حنبل، يبين عظمة ذلك. إذن فإنه مع بيان كون السنة النبوية، فإنه مع بيان كون السنة النبوية وحيا، وكذلك القرآن وحي أنزله الله على رسوله بواسطة جبريل، فإن الفرق بينهما يكمن في كون القرآن كلام الله تعالى نزل بلفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السنة فإنها قد تكون من كلامه تعالى، مثلا كالحديث القدسي، الحديث الإلهي كما يصطلح عليه، الحديث الإلهي. ولهذا ترون من باب الإفادة في الحديث القدسي أو الحديث الإلهي في صيغ حتى يميز بينه وبين الحديث النبوي، مثلا وإن كان هو كذلك من روايته صلى الله عليه وسلم. إنما هنالك صيغتان مشهورتان، صيغة السلف وصيغة الخلف، تجدون تارة يصدر بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله، وتارة بصيغة أخرى: قال الله تعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، وأما السنة النبوية كما قلنا فإنها قد تكون من كلامه تعالى كالحديث القدسي مثلا، بل تكون يعني من وحيه فقط، ولا يقتضي ذلك أو يستلزم أن ترد وتكون بلفظها منزلة هكذا، بل المعنى أي بالمعنى والمضمون كما تعلمون. والسنة حجة كالقرآن، ولا يستغنى ولا يستقل يعني بالقرآن عنها هكذا، بل يستدل بلها يستدل بها كما يستدل بالقرآن. هذا الذي يريده الإمام أحمد في قوله هذا، وما سيأتي في تفصيل ذلك وتفسير ذلك وتبيينه كما يلي وإن شاء الله ويأتي، بل يستدل بها كما يستدل بالقرآن. فالله تبارك وتعالى جعلها مبينة للقرآن الكريم، انظروا تأملوا، جعلها مبينة للقرآن الكريم كما في قوله تعالى، سامحوني، كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هكذا، أي هذه السنة والوحي الذي أوحيناه إليك وهو السنة، فإنما أنزلناها عليك لتكون تبيانا أو لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن، أي خطابات القرآن. فتجد في القرآن مثلا كما سيأتي بعض الآيات متضمنة مقتضية أحكاما معلومة مخصوصة مقصودة مرادة، فإنها قد تأتي عامة فلا تبقى على عمومها، بل ترد وتأتي السنة فتخصص ذلك العموم، وقد تأتي مطلقة وكذلك السنة تقيدها، إلى ما سيأتي من هذه الأنواع كما تعلمون. إذن كما ذكر الله، فالسنة إذن توضح القرآن الكريم وتبينه وتفسره، فلا يمكن فهمه إلا على ضوئها وبيانها إلا على ضوئها ووفقا لبيانها. بارك الله فيكم. بل كما قال مكحول، انظروا بعض السلف هذه العبارة، الإمام أحمد لم ينكرها التي سأذكرها لكم، انظروا إلى أي مدى وإلى أي درجة وحد بلغ وجوب الاعتناء والاستصحاب والاستحضار والنظر في تفسير تلك الآيات، النظر في السنة ومعرفة السنة خاصة التي هي متعلقة بنفس الموضوع والحكم الذي وردت فيه الآية، وتعلق بذلك خطاب تلك الآية داعيا مخاطبا آمرا أو ناهيا، يعني في تلك المسألة. انظروا يا إخوان، يعني الإمام أحمد لما قيل له ذلك قال: أنا لا أقول، يعني أكثر لا أستطيع أن أقول بهذه العبارة. لما؟ لأن الإمام أحمد يخشى، لعل في زمانه هنالك كان ناس لم يفهموا هذه المسائل بعد كما ينبغي، لأنه فيه المعتزلة، فيه الجهمية، فيه الطوائف تكلمت في كلام الله كلاما شنيعا، حتى ادعوا أنه مخلوق، تذكرون أشياء. فإذا يخشى أنه يقع في آذان وأذهان العوام فيسيئون فهمه، وأنتم تعرفون تقدير عموما مستويات الناس واحترام عقول الناس وخشية أن يفتن الناس هذا الكلام، فينبغي أن تخاطبهم كما ورد عن علي ابن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو كما جاء كذلك عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة، وفي رواية: كان لبعضهم فتنة. رأيتم يا إخوان؟ فكانوا يراعون المستويات والمراتب والمدارك هكذا. إذن ولهذا ابن مسعود بل أحمد بن حنبل قال: يعني أنا لا أقول هذا، لا أعبر بهذه العبارة، ولكن المعنى، يعلم بأن المعنى حسن والمعنى مقبول والمعنى معقول. لما تشرح وتفصل تقول خلاص هذا مقصود. ماذا قال مكحول الشامي؟ قال رحمه الله: حاجة القرآن إلى السنة أي القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، معنى لا بد من توضيح ذلك وتفسير ذلك وتبيين ذلك حتى يفهم الناس هذا القرآن وهذا الخطاب الوارد في القرآن على مراد الله تعالى، لا يفهموه فهما مغلوطا أو معكوسا أو مقلوبا أو محرفا أو شيء من هذا أبدا يا إخوان. ولهذا قال يعني هنا قال يعني لما قال القرآن إلى السنة أحوج، وفي رواية

قال يعني لما قال القرآن إلى السنة أحوج، وفي رواية السنة قاضية على القرآن، في رواية أخرى أي الأخر يقول كيف قاضية؟ لا، قاضية بمعنى يريد أن يقول هذه الآية الله تعالى جعل هذه السنة وميزتها ومهمتها ووظيفتها أنها في خدمة القرآن، وأنها تبين كذلك القرآن. بارك الله فيكم. ولهذا قلت ولقد زل وضل وحاد عن الحق والصواب من اكتفى واستغنى عن القرآن. هكذا ولا يعني دون النظر والتحقق في نصوص السنة، أي دون أن يلقي نظرات وينظر في المسألة. مثلا نحن نقول هذه نريد أن نصدر حكما أو أن نعرف، هذا هو الأليق والأنسب، نريد أن نعرف حكم الشرع في مسألة ما، ننظر ما ورد فيها من النصوص، ننظر في القرآن الكريم وننظر في السنة النبوية الشريفة وننظر كذلك يعني هذا يكفي، لكن مليح زيد تعين بالإجماع الذي يوجهها توجيها سديدا رشيدا، لأن الإجماع أصلا الإجماع مستنده ماذا؟ مستنده القرآن والسنة ولا لا؟ مستنده وليتلقى الأحاديث كما قال الإمام أحمد بن حنبل. إذن قال يعني قلنا هذا الذي ظل وزل وزاغ وحاد عن الحق والصواب من ادعى، هؤلاء الذين اليوم ظهروا من جديد كما هي الآن مع وجود هذه الوسائل، وسائل تواصل هكذا ولا لا؟ يجد ترى يسمون أنفسهم بالقرآنيين هكذا ولا لا؟ أي نحن قرآنيون فحق، لو كانوا قرآنيين حقا للجأوا إلى السنة واستصحبوا السنة واستقرأوا السنة وعلموا بأن السنة وحي كذلك بدليل القرآن، كما ذكرنا البارحة قول ابن مسعود لتلك المرأة من بني أسد لو قرأتيه لوجدتيه أي لعرفتيه، ثم قرأ عليها الآية فلم تزد ولم تعلق ولم تعقب فبويتت وسكتت. هكذا إذن فهؤلاء يقال ها هو القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فماذا أنتم قائلون وماذا أنتم فاعلون؟ نعوذ بالله من الحور والكور، ونعوذ بالله من الضلال والزيغ والانحراف. قلنا مثال ذلك قصة ابن مسعود مع المرأة لا حاجة لإعادة ذكرها ولا لا؟ لأن تلك المرأة أفحمها بالقرآن، تقولين القرآن ها هي أثبت لك عظمة السنة وأهمية الأخذ بالسنة والاستدلال بها والاحتجاج بها وعدم يعني الزهد فيها أو الرغبة عنها وعدم استصغار أو الاستهانة بعظمتها إلى غير ذلك من خصائص ووجوه عظمة السنة. فقال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما عندك شيء. بارك الله، قل صدق الله. قول المصنف كذلك والسنة تفسر القرآن، هكذا ولا؟ بعدما ذكر قال والسنة تفسر القرآن، فبعدما تناول السنة من حيث حقيقتها وتعريفها وبيان حجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم، هنا في هذا الباب أو المسألة يبين علاقة السنة بالقرآن ووظيفتها نحوه، حيث أشار إلى ذلك بقوله يا إخوان

وتقرير كون السنة في هذا الباب يعني بهذا الوجه. قال وبهذه العبرة قال والسنة تفسر القرآن، بمعنى فهذه الآثار لما قال في الأول فالسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآثار الواردة والثابتة والصحيحة والتي كذلك صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، يعني مثلا هذه كلها تفسر القرآن، فهذه الآثار واردة إذن في هذا الباب، والمأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصادرة عنه تفسر القرآن الكريم، وذلك لكون السنة مبينة للقرآن الكريم حيث فصلت مجمله وبينت مبهمه ووضحت مشكله، أي فسرت مشكله، وكذلك قيدت مطلقه وخصصت عامه إلى غير ذلك، إذ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة وتبيينها كما في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هكذا ولعلهم يتفكرون، وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد كما تعلمون في تفسير هذه الآية الأخيرة، والرد إلى الله تبارك وتعالى هو رد، يعني الرد إلى كتابه تعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رد إليه بذاته ونفسه في حياته، أما بعد مماته فهو رد إلى إيش؟ هيا أذكروا إلى سنته ولا لا؟ أين نذكر ذلك ونعرض ذلك على سنته فنعرف ونعلم حكم السنة في ذلك ووجه ذكر السنة لذلك. بارك الله فيكم. فالسنة هنا إذن مرد الناس ومرجعهم ومصدرهم، أي رجوعها يعني يرجعون إليها ورجوعا إليها وصدورا عنها، فهي والقرآن الكريم يعني على حد يعني في مسائل التشريع وأهمية ذلك على حد سواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسوله أي رسول الله مثل ما حرم الله. فالسنة إذن يا إخواني، فالسنة قاضية وشارحة ودالة على القرآن الكريم هكذا ولا لا؟ مبينة لأحياته أي تفسيرا وشرائعه وأحكامه، وهي وحي كذلك من الله تعالى كما في قوله وما ينطق عن الهوى، وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنصوص الشرعية والأدلة النقلية كثيرة جدا في هذا الباب
والمعنى والحكم. وهذا مثال أذكره لبيان دقتي وصحتي وقوتي فقه أهل السنة والجماعة، حيث أنه كان الواحد منهم أي من السلف إذا ولد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها فإنه عنده جوابه، بل لا يجيب حتى يستحضر ما سبق إلى ذهنه من نص قرآني أو حديث نبوي، يعني من غير تفرقة عنده في ذلك، بل يفسر القرآن بالسنة. فقد جاء عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا، انظروا هذا النظر الدقيق العميق في فهم الشرع، في فهم حكم المسائل الشرعية والأحكام الشرعية، ها، من يعني يستحضر ما ورد في ذلك حتى في تفسيرها، يفسرها تفسيرا أنت تقرأ مثل ما قرأ ولا تتفطن ولا تفقه ولا تعقل ولا تدرك ولا تفهم مثل ما فهم. تأملوا معي، تأملوا معي. إذن ورد عن ابن عمر، عن ابن عمر أن رجلا، عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر، يعني قال له: فإني كنت أنا وصاحب لي في سفر، فأتممت، أي حانت وقت الصلاة، حانت الصلاة، فقمنا للصلاة ونحن في سفرنا، لا كنا في سفر، فأتممت أنا، أتممت وأكملت، أي عدد الركعات، صليت الصلاة كاملة، وقصر هو، هو ما صلى الصلاة كاملة، ما أتم الصلاة، حتى لا أقول ما أصلى الصلاة كاملة، ما أتمها، إنما صلى كما هو الأصل في صلاة السفر، أن الرباعية تصلى ثنتين، أي ركعتين، بدل من كونها رباعية تصير ثنائية، ولا لا، يعني دائما الظهر والعصر والعشاء نصليها ثنائية، أي ركعتين، هذا هو في القصر، بينما المغرب والعشاء السنة والشرع فيها أن تصلى على ما هي عليه في الحضر هكذا، والسفر كذلك، أي على ما هي عليه. المهم قال: فأتممت أنا، وقصر هو، يعني ما قولك، ما قولك فيما حصل، فيما وقع، فيما فعلنا، من منا المصيب، من منا المصيب ومن منا المخطئ، هكذا يريد أن يقول. فماذا قال رحمة الله عليه؟ يريد معرفة الحكم، فقال رضي الله تعالى عنه، انظروا تأملوا، قال: بل أتمه، هو أتم، هو أتم، وقصرت أنت، بما قصرت؟ قصرت في السنة، لأن السنة في السفر قصر الصلاة لا إتمامها، ولا لا يا إخوان؟ مرة قال: إلا إذا صليت خلف المقيم، صح، خلف المقيم تتم. في أقوال في من يقول يصلي ركعتين ويسلم وينصرف، وفي من قال يصلي ركعتين ويبقى جالسا إلى أن يسلم الإمام، وفي، لكن الراجح ما ثبت عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس قائلا: نحن معشر مثلا نقول كذا وكذا، كنا إذا سافرنا إليكم وأقمنا بين ظهرانيكم، كنا إذا صلينا معكم أتممنا، أي إذا صلينا خلف الجماعة وخلف الإمام المقيم،
نتم مثل ما أتممنا. أما إذا صلينا في رحالنا قصرنا. قال فتلك سنة أبي القاسم. السنة كما تعلمون والأحد في ذلك واضحة. إذن قال انظروا قال أتم هو وقصرت أنت، بمعنى هو له الأجر كاملا لموافقته السنة في ذلك. انظروا، أما أنت ما دمت قد خالفت السنة فقد قصرت وقصرت كذلك. بارك الله فيك. ولقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما هو وأبيه كذلك، أن رجلا قال له يعني نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر تأمل، يعني بعدما تأمل، وأنت ينبغي أن تتأمل، نظر في سؤاله وفكر فيه ثم عبر وقرر وذكر رحمة الله عليه ما فيه من العبر ما فيه، وما فيه من الحكم والأحكام ما فيه، فيتعلم. فكان في جواب ابن عمر التعليم والتأديب، المعلم المؤدب. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعث إلينا ونحن أجهل الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. نحن في الحقيقة لا نعلم شيئا، الله أرسل إلينا هذا الرسول وبين بأن هذا الرسول نفسه من بين ما جاء به أن علمنا، وفيه نعمة عظمى، نعمة الرسالة، نعمة البعثة إلى غير ذلك. يا مثلا نذكر قوله تعالى من سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما من سورة البقرة، كما أرسلنا فيكم، الآية الأولى من سورة آل عمران، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المهم علمكم والحمد لله. كيف بقي نصف صح. المهم فلهذا بارك الله فيكم، فكانت إجابته يذكر. وكم من مسائل تدل على، أعطيكم مثال، حديث حذيفة بن اليمان الذي قال رأى الناس يسألونه عن الخير، يعني دلني على عمل كذا كذا، يعني يسألونه عن أنواع الخير وخصال الخير وأعمال الخير وكل ما يتعلق بها من أحكام وما إلى ذلك. فقال تلك العبارة، كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر. وهنا يقصد الجاهلية من حيث الاعتقاد، من حيث الفكر، من حيث العلم، يعني حتى من الجهل، لا يعلمون شيئا، ما عندهم علم نافع، ما عندهم علم صحيح، ما عندهم علم كذا، وشر أعمالهم، أحوالهم، عقائدهم، وقائعهم، تصرفاتهم. رأيتم كيف هي كانت صور الجاهلية التي كانوا عليها، الجاهلية الجهلاء والنكراء. المهم فجاءنا الله بهذا الخير، الله سبحانه وتعالى أرسلك بهذا الخير الذي جئتنا به من عند الله، وكان يدل يقصد بذلك الخير العلم النافع والعمل الصالح، لأنه هو أشار إليهما في جاهلية وشر.
لا علم نافع ولا عمل صالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني ولذلك يراد بالهدى العلم النافع، يعني بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما هو الأمر يعني في بين الهدى والرشاد، هكذا ولا لا؟ إذن بدين الحق بل بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك اليهودي كما في صحيح مسلم من رواية سلمان الفارسي، سلمان الفارسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الرجل ذلك الرجل اليهودي قال له: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة، علمكم آدابها وأحكامها. يعني سبحان الله العظيم. لهذا بارك الله فيكم، أي نعم، ولقد بين إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته القرآن الكريم، فكان ذلك أي بيانه على أوجه متعددة ومتنوعة، على هكذا إذن، فكان فعله بيانا، يعني ليس على وجه واحد، فكان فعله بيانا، يعني قوله بيان وفعله بيان وتقريره بيان. إذن كذلك يعني في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف بين هذا القرآن الكريم للناس. رأيتم كما ذكرت لكم حتى في السنن التقريرية كانوا يعدونها ويعتبرونها ويفهمون منها ويستنبطون أحكاما، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هكذا إذن فالسنة التقريرية حجة، فالسنة التقريرية قرينة، نعم، لها علاقة بالأحكام والخطابات المتضمنة للأحكام كذلك. إذن ولهذا بارك الله فيكم، كذلك كان بيانا كما أشار المصنف رحمه الله. وهذه أمثلة وإن كانت كثيرة جدا في السنة، بل أفردت، يعني في الحقيقة هذه أفردت كتب ومصنفات في التفسير النبوي، جمعوا، لأن بعض الناس كذلك، ما لا نبقى مع البعض وإلا سيأخذون كثيرا من وقتنا، إنما لما مثلنا بمثال فاستصحبوا ذلك المثال في كل ما ادعوه وابتدعوه وحرفوه كذلك. فأقول يزعمون، يقولك ما فيه تفسير نبوي للقرآن، يقول النبي ما فسر القرآن، صح ولا لا؟ لا فسر القرآن يا إخوان، آيات كثيرة، بل فسر القرآن العظيم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فالسنة النبوية هكذا كما نعلم أنها مفسرة للقرآن، والنبي فسر بذلك، وقد جمع مصنفون يعني بالأسانيد المسندة الصحيحة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا في ذلك أحاديث، سواء في أسباب النزول، سواء في يعني في تفسير القرآن وفي تفسير آيات الأحكام وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيكم. ولهذا قلت بل أفردت كتب يعني ومصنفات في التفسير النبوي، يعني أي السنة النبوية للقرآن الكريم، وإليك بعضها. فأما بيان مجمل يعني مجمل من القرآن الكريم كالصلاة، أنتم تعرفون هذا وتعلمون ذلك، أنه كالصلاة يعني بحيث بما يتعلق بصفتها وبيان عدد ركعاتها ومواقتها والزكاة
ومقاديرها وأحكامها ونحو ذلك من العبادة المذكورة في القرآن، فإن أمر بيانها وتفصيلها معصور ومذكور ومسطور في الكتب والمصنفات بصورة مشهورة مستفيضة كذلك. وأما بيان وتوضيح المشكل وتفسيره كذلك، فمثاله ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم لما نزل الآية، أي قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط، لما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى كما تعلمون. هذا الرجل ماذا فعل؟ ماذا فهم؟ يعني قرأ لأنهم كانوا عرب خلص بالسليقة يعرفون العربية، لكن حمل الآية على ظاهرها حتى يتبين لكم الخيط، فأخذ كلمة الخيط على ظاهرها وبحسب تسمية ذلك والمسمى بذلك معلوم عندهم عرفا وعقلا وكذا ولغة ولا لا، فعمد إلى خيطين أبيض وأسود هكذا ولا لا، قال فعمدت إلى عقال أسود وإلى كذلك عقال أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، أي المخدة هكذا ولا تحت الوسادة، الوسادة التي يتوسدها، فجعلت في الليلة يستيقظ، لما يستيقظ ينظر إلى الخيطين هل يتبين له الخيط الأبيض يتميز ويتجلى ويظهر أكثر من الخيط الأسود أم كيف، يبقى ينظر هكذا، وجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي أي شيء، ما يتبين له. إذن فغدوت لما أصبحت، انظروا الصحابة لما يقرؤون ويستشكلون شيئا ولا يفهمونها ولا يفهمون تفسيرها وشيء، لا يعملون ويعملون يعني ما علق بأذهانهم ويتعصبون لذلك، قال أنا هذا الذي فهمته ما يهمني، المهم حسب ما عندي في الرص، لا تأكد من صحة ذلك ومن عدمه، تحرى ذلك، تثبت، تبين. نعم يا إخوان، لا تترك نفسك جاهلا أو على فهم وهو قائم على الوهم أو الجهل عياذا بالله. ولهذا قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكرت له ما وقع ما صنعت وما حصل لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس هذين الخيطين اللذين أخذتهما وما فعلت وصنعت بهما، إنما ذلك البياض يعني السواد سواد الليل وذلك البياض ضياء النهار. وأما تخصيص العام مثلا كذا كأمثلة، وأما تخصيص العام من القرآن مثاله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الآية التي من سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال اشتق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، أي ليس الذي تفهمونه وتعنونه بالتفسير والذي فهمتموه كذلك، لا ليس ذلك، فما هو إذن؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك. ومن بعدين قال ألم تسمعوا، بمعنى ألم تقرأوا، يعني السمع هنا وقالوا كنا نسمع أو نعقل يعني المعرفة والقراءة
وسماع من يقرأ كذلك، لأنه بالسمع والسماع تقوم الحجة، تفهمون الخطاب وتسمعون الروايات، أعني روايات العلم والأحاديث وما إلى ذلك، وتسمعون الدروس إلى غير ذلك. بل السمع أداة من أدوات ووسيلة من وسائل التعلم العلم. ألم يقول ربنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الثلاث الحواس الثلاث يعني كلها يستعملها صاحبها في العلم: القراءة يعني السمع للخطاب، والرؤية والنظر في الكتاب مثلا، والفؤاد كذلك الذي تعقل وتتدبر به كذلك، بارك الله فيكم. وأما تقييد المطلق من القرآن فمثاله ما ورد من قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيعني بمعنى هذه الوصية التي يوصى بها الإنسان والتي يوصي بها الميت: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، معنى الوصية معروفة. فهنا هذه الوصية قد تذكر على إطلاقها وعمومها، وكأنك حر في لمن توصي، وكذلك بما توصي. وفي الحقيقة السنة قيدت كما جاءت الآية: كتب عليكم، تذكرون الحديث: لا وصية لوارث. المهم هنا الآية جاءت على إطلاقها ولا لا يا إخوان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وردت الآية وردت مطلقة حيث لم يقدر يعني بمقدار الوصية، ما حدد ذلك أو عين ذلك، فجاءت السنة فعينت هكذا إذن، وبينت مقدار الوصية أنه الثلث كما جاء كما سيأتي كذلك في حديث سعد، ها ولا لا؟ الثلث، وأما أو ما يقل عن الثلث، بمعنى لما نقول الثلث، الثلث هو الحد الأقصى، لأن النبي عبر عنه الثلث لسعد لما قالوا الثلث والثلث والثلث كثير، ولا لا؟ والثلث كثير، بمعنى إن استطعت أن يكون أقل منه فذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق؟ انظروا تأملوا مع ما سيقوله ويعرضه ويسأل عنه، وكيف كان جواب النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفأتصدق بثلثي مالي، أي أكثر من النصف الثلثان؟ قال: لا. قلت: بالشطر، الشطر هو النصف، أي بالشطر أي نصف ما أملك وما أترك. قال: لا. قلت: الثلث، أي أقل من الشطر، أقل من النصف. الثلث يعني لأن الشيء ثلاثة أثلاث، الثلثان. قال: لا. الآن بلغ الثلث. قال: الثلث. قال: الثلث كثير، حتى الثلث كثير. قال: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم، يعني أن تذرهم عالة فقراء يحتاجون ويسألون الناس،
بمعنى يتكففون الناس. ترى دائما كف يرسله ويطلقه ويطلب به الصدقات والعطايا ونحو ذلك. المهم، ثم قال المصنف هكذا، وقوله كما قلت، وقول المصنف أي الإمام أحمد في الرسالة كذلك يعرف السنة. ما شاء الله، آثار رسول الله مفسرة تفسر القرآن. هنا قال وهي دلائل القرآن. فقول المصنف رحمه الله تعالى وهي دلائل القرآن، يعني به ويريد به تأكيد وبيان علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، وأنها وثيقة ودقيقة فلا يستغنى به عنها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي قول المصنف هنا كون السنة، كون السنة دلائل القرآن، أي تلك الآثار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، دالة على الآيات الواردة عنهم، هكذا تبيينا وتوضيحا وتفسيرا وتفصيلا. ويتجلى ذلك يعني معنى وحكما من خلال استذكار واستعراض النصوص الشرعية الواردة والدالة على ذلك. ومنها على سبيل المثال ما رواه المصنف رحمه الله، أعني الإمام أحمد، لما أذكر دائما أذكر المصنف أعني به الإمام أحمد صاحب هذه الرسالة بارك الله فيكم. إذن ما رواه المصنف رحمه الله في مسنده من حديث المقدام بن معدي يكرب رضي الله تعالى عنه، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل ينتنك، يعني ينعطف على أريكته هكذا، على أريكته شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، بمعنى حسبكم القرآن، اكتفوا بالقرآن، لا تتجاوزوا القرآن، لا تنظروا بعد نظركم في القرآن، إلى غير ذلك، أي الاستغناء بالقرآن. قال: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم، سيذكر لهم بعض الأشياء ليست موردة، ليست واردة، ليست واردة في القرآن الكريم، فذكرها مشيرا إلى تحريمها هكذا ولا لا، بأنه ما حرمه هو مثل ما حرمه الله تعالى، يعني هكذا: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. المهم قال رحمة صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من اللقطة، هو مال ضائع يجده غير صاحبه، يعني كذلك اللقطة التي تضيع من مال، من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، تكون شيء زهيد زهيد، يعني ممكن الناس اليوم عرفا لما تقع منه بعض الأشياء لا يبحث عنها، حتى إن ذهب وتذكرها بعد أن غادر ذلك المكان لا يكلف نفسه عناء العودة إلى ذلك المكان
والسؤال عن من وجدها أو البحث عنها خير أمر يستغني عنه، فإن استغنى فلا حرج فلا حرج. المهم كذلك ذكر في يبين هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما سيأتي كذلك لما ذكر القرآن الكريم تحريم الجمع لما ذكر تحريم الجمع بين الزوجة التي تزوجها وهي زوجته أن يتزوج معها ويجمع كذلك ويضم إليها كزوجة أختها، كما قال تعالى لما قال حرمت عليكم كذا كذا كذا إلى أن قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لا يجوز الجمع بين الزوجة وأختها ولا لا. جاء في السنة النهي كذلك وتحريم أيضا الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها وهكذا بارك الله فيكم. وعليه فإن القول بأن تفسير القرآن بالقرآن وكذا تفسير السنة يعني وتفسير السنة للقرآن أي تفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة متلازمان لا بد أن يعرف هذا. وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على ذلك، وفي هذا السياق يرد ويورد قول ابن كثير قول بل ابن إب ليس ابن كثير إب ممكن سقطت كلمة قول ابن أبي كثير هكذا قول ابن أبي كثير السنة التي أشرت إليها قبل قليل في بداية لما ذكرنا قول مكحول الشامي القرآن أحوج إلى السنة من السنة إليه إلى غير ذلك، فقول ابن أبي كثير رضي الله تعالى عنه رحمه الله السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة هكذا إذا استغفر الله نعم مسؤول شعلين قلت إذا ذكرنا هنا في هذه أريد هنا ذكرنا هنا حتى يعني نكمل هذا الباب لأن لم يبقى من الوقت الشيء الكثير، وأعلم بأن الإخوان نبهوني بأنني استوفيت ولكن أزيد دقائق قليلة. فالآيات كما تعلمون التي جاءت بهذا الصدد وأن السنة بكل صراحة رأيتم كيف هي دلائل هذا القرآن الكريم، فيستدل على ذلك بما ورد في هذه السنة يعني ويفسر بها القرآن الكريم يعني، ولهذا يتأكد يعني وعلى هذا وكذلك وبه يتأكد كون السبيل الصحيح والدليل الصحيح على كون فهم كتاب الله تعالى بوجه صحيح أن يكون ذلك على ضوء السنة، فهي المبينة وهي المفسرة والدالة عليه كما تقدم ذكره. ومن كان كذلك وعلى ذلك فهو الأعلم بكتاب الله والأفهم لمعانيه. قال عمر رضي الله تعالى عنه إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن، كما ذكر الله تذكرون هؤلاء المجادلون تذكرون هؤلاء المجادلين الذين يبتغون الفتنة من مجادلاتهم
بالباطل والجهل المركب والضلال المبين وما إلى ذلك، يعمدون ويتقصدون ويلتمسون ويبتغون ويتبعون ما تشابه من الآيات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وأهل السنة يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم، وكذلك يفسرون القرآن وهذه الآيات بالسنة، فترفع عنها تلك الشبهة وذلك الذي علق بأذهان الناس. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما بين كون هؤلاء الناس يعني يأخذونكم بالشبه، كأنه يجادلونكم بالشبه، يقابلونكم بالشبه، يريدون عليكم ويستدلون، يعني سبحان الله كأنها الآية المحكمة والمفصلة والتي لم يرد غيرها في هذا الباب والبيان. فقال رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال: فخذوهم بالسنن، قابلوهم بالسنن، واجهوهم بالسنن، إن اقتضى الأمر المجادلة فجادلوهم بالسنن فتفحمونهم وتغلبونهم وتظهرون عليهم. نعم يا إخوان، فإن أصحاب السنن، انظروا، قال هذه الآيات قد يأتي ببعض المجملات وبعض المبهمات وبعض المشكلات وما إلى ذلك، فأنت لما تفسرها بالسنة تفهم الآية فهما صحيحا، تفهم الحكم فهما صحيحا، تفهم دلولها ومرادها ومقتضاها يعني على الوجه الصحيح. قال: لأن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. خذوا هذا كشعار، أصحاب السنن الذين يستبصرون، هؤلاء بكل هذا ينتصرون على غيرهم. والسنة النبوية إذن يا إخوان، ولهذا قال أعلم بكتاب الله، والسنة النبوية في علاقتها بالقرآن ونسبتها إليه لها معه في بيانه ثلاثة أوجه، ذكر أهل العلم أنها على ثلاثة أوجه. القسم الأول أنها ترد، أي السنة تأتي موافقة للقرآن ومؤكدة ومقررة لما جاء فيه من أحكام، فقد جاءت السنة مؤكدة لكثير من الأحكام، ومن تلك التأكيدات ما جاء في القرآن الكريم من إيجاب الله تعالى، من إيجاب الله تعالى الصلاة وكذلك الزكاة والصوم والحج، فجاء كذلك ذلك في السنة، فجاء في السنة بيان ذلك ووجوب ذلك، كما في قوله تعالى: نجد آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر آيات كثيرة، كذلك جاء مثل ذلك في السنة، منها حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هكذا. وكذلك
بل والحج وصوم رمضان. هنا بينما في حديث عمر يقدم الصوم على الحج للتنبيه رواية. حتى وكذلك ما جاء في القرآن كذلك، فقد جاء في القرآن بر الوالدين، وجاء مثل ذلك موافقا له في السنة كذلك، يعني وأمثال هذا كثير جدا. القسم الثاني أن يرد في القرآن مثلا النص مجملا هكذا فتفسره السنة. مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوردت السنة فجاءت كذلك السنة بتفصيل ذلك حيث بينت مواقيت الصلاة هكذا الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، وبينت صفة أدائها حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك بيان أحكام الزكاة من مقاديرها وأوقاتها وأنواعها، وبيان مناسك الحج كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ولقد تقدم قسم تفسير السنة بالقرآن. والقسم الثالث أن ترد في السنة، هذا قسم آخر وهذا كذلك متعلق بالباب، وهي دلائل كذلك ومفسرة ونحو ذلك مما ذكر الإمام أحمد في رسالته. والقسم الثالث أن ترد في السنة أحكام زائدة على ما ورد في القرآن الكريم فيجب هنا العمل بها، وهو الذي دل عليه أهل السنة والجماعة. مثال ذلك ما جاء في القرآن الكريم، ذكرنا هذا قبل قليل، الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وجاءت السنة بحكم زائد في هذه المسألة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجمع، يعني لا يجمع بين المرأة، يعني يجمع بين المرأة على يعني خالتها، يعني هكذا لا يجمع بين المرأة وخالتها وكذلك عمتها كما ذكرنا، هذه زيادة. وبينما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه ونحو ذلك. ثم أي نعم سنتوقف عند هذا إن شاء الله. خلاص قلت الحديث لما أشار إلى لا يجمع بين المرأة وعمتها وكما ذكرنا وبين المرأة وخالتها، كذلك يعني ينبغي أن يعلم أنه ورد في السنة من المحرمات ما لم يرد ذكرها في السنة في القرآن الكريم، وذكرنا ذلك مثل تحريم الحمر الأهلية ولا لا، وكذلك هنا ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع، وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير. ثم قال المصنف انظروا لما أشار إلى كون السنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تفسير القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن الكريم وأنها دلائل القرآن الكريم، قال بمعنى هذه المسائل واردة إلينا ومروية كذلك ومنقولة كذلك بتمام العدل، العدالة أعني بالعدالة والضبط وصحة الإسناد وكل ما اشترط العلماء من شروط الرواية حتى تكون معتبرة، حتى تكون محكمة، حتى تكون كذلك صحيحة متلقات
بالقبول والعلم والعمل، هكذا ولا لا؟ فيبين بأنه هنا مسائل الاعتقاد، ما ورد في مسائل الاعتقاد لا يصح أن يخوض الإنسان فيه بمجرد عقله ومحض تخمينه وكذلك رأيه واجتهاده. فهذه الأمور العقلية والاجتهادية ونحو ذلك فلا يجوز أبدا، لأن مسائل الاعتقاد ومجالات الاعتقاد وأصول الاعتقاد لا مجال للعقل فيها، وليست مرتعا للاجتهاد أبدا. ولهذا انظروا ماذا قال، هذا تقعيد وتأصيل. قال المصنف رحمة الله عليه: ليس في السنة قياس، أي السنة لا تثبت بأقيسة يضربها الناس من عقولهم فيقرون شيئا وينكرون ويثبتون ما يشاءون ويحبون ويهوون ويشتهون ويقررون وكذلك ينفون أو نحو ذلك. ما يقصد أنه ليس في السنة ذكر القياس أو مسائل تدل على القياس، إذا كان في مسائل عملية فقهية فلا حرج، بالعكس. وزيد حتى هذه المسائل مردها، منشأها، مصدرها، مناطها، معتمدها، أصلها السنة، الوحي، الكتاب والسنة. لما؟ لأن الأصل في القياس نفسه يا إخوان هي أنك تعمد إلى مسألة، إلى قضية حصلت، هذه المسألة تريد أن تعرف وتجد لها حكما في الشرع بالكتاب والسنة، فتنظر فيما يشبهها وفيما يماثلها، أي في شيء مثلها، في وصفها وصفا ملائما ومؤثرا، أيعني أو يعني تشترك هي وإياه في الوصف. هذا الوصف هو الذي يشير إليه العلماء بالعلة، هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا، ويلزم من عدمه عدم مثلا. فإذا أنت تعرض هذه المسألة على مسألة ورد في حكمها نص، وهي الأصل في هذه القضية، ورد في حكمها دليل شرعي، فتريد أن تعمم حكم ذلك الأصل على الفرع الذي تريد أن تجد له حكما ملائما مناسبا، أو يكون مشتركا أو عاما. ولهذا يشترط في القياس 4 شروط: الأصل وحكم الأصل والفرع هكذا والعلة، هكذا ولا لا؟ ويمكن اختصارها في جملتين أو كلمتين: المقيس والمقيس عليه. فلهذا لما تنظر في الأصل تقول: إيش هو حكم الأصل، أي دليل الأصل، ما هو الدليل؟ قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه، يعني هذا الحكم الثابت. فإذا هذا الحكم حكم الأصل دليل، فهذا تالي. أما القياس الفاسد هو المقصود الذي منشأه العقل، مجرد العقل والتفكير والتأويل وما إلى ذلك، ومنشأه أيضا ومداره عليه وكأنه ومناطه، هذا ما يصلح كقياس الشيطان الرجيم
أول من قاس قياسا فاسدا هو الشيطان، قال أنا خير منه. هكذا ولا لا يا إخوان؟ فقال رحمة الله عليه: ليس في السنة قياس ولا تضرب له الأمثال، كذلك لا تضرب للسنة أمثال. والمقصود بالسنة هنا ليس مطلق السنة وعموم السنة، إنما معنى السنة هنا ما هو؟ السنة عندنا التمسك بالسنة. ترى السنة ثم يذكر القدر وما إلى آخر ما سيذكره إن شاء الله بعده من مسائل الاعتقاد، فيشير إليها ويعبر عنها ويسر

آخر ما سيذكره إن شاء الله بعده من مسائل الاعتقاد، فيشير إليها ويعبر عنها ويصطلح عليها بعبارة السنة. فالمقصود هنا ليس في السنة، أي ليس في العقيدة، هذا هو المراد. أي معنى السنة هنا المراد به، ولهذا الكتاب اللي سمى السنة أصول السنة الإمام أحمد سمى أصول السنة يا أخي، معنى أصول العقيدة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا إذن، ولهذا قال ليس في السنة قياس ولا تضرب كذلك، يعني لها الأمثال، ولا تضر ولا تدرك في الحقيقة، هذا التصحيف نعم، ولا تدرك، المهم هذا ما يكتب ما في مشكلة، ولا تدرك كذلك بالعقول والأهواء. قلت باختصار شديد وبإيجاز وبسرعة حتى لا أشق عليكم، يريد المصنف هنا بالسنة ويعني بها العقيدة، أي المسائل العقدية، حيث أشار إلى ذلك في مستهل هذه الرسالة الموسومة بأصول السنة، إذ تناول واستعرض تقريرا وتحريرا فيها المسائل العقدية. ولقد تقدم ذكر وبيان كون المسائل العقدية توقيفية لا مجال للعقل والرأي والاجتهاد فيها، كما قال تقدم في الحقيقة هذا، كما قال ابن تيمية ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، وأن مبناها ومدارها على الأدلة النقلية السمعية والنصوص الشرعية المروية، فلا يوجد يعني في الحقيقة ولا يدخل فيها قياس، يعني لا يدخل فيها قياس، وما ورد وجاء مخالفا ومعارضا، لذلك فإنه في الحقيقة باطل وضلال. هذا الذي يأتي مخالفا للسنة، لهذه النصوص والأدلة، لهذه الأصول والمسائل الثابتة الشرعية، فهو باطل وضلال مردود، هكذا صراحة. وهو الذي عناه وأراده بقوله ليس في السنة قياس، بل لا يلتفت ولا ينظر، فضلا عن كونه لا يذكر ولا يعتبر. قال المصنف في موضع آخر ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين في الكلام في مسائل الاعتقاد. انظروا، قال في مسائل الاعتقاد مثلا في موضع آخر حتى يؤكد ذلك، ينبغي يعني للمتكلم المتحدث الذي يتحدث عن مسائل العقيدة وهذه يعني أصول العقيدة وهذه المسائل التوقيفية التي تثبت ويعني وتنضبط كذلك وترتبط أيضا بالنصوص والنقول الشرعية، يعني يجتنب حين الكلام بالكلام المجمل، ولا كذلك الكلام بما بالقياس وما نشأ منه، أي نشأ منه نعم. يريد بذلك بارك الله فيكم، يريد بذلك اجتناب النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس، يعني لو ينظر ويبدأ في النظر في الأمور العقلية والأقيسة العقلية والآراء الفكرية أكيد يغتر بها ويقتنع بها
وتنقدح في نفسه.

0: وترسخ في عقله وتؤثر في فكره، فيصبح ينظر إلى تلك الآثار والأدلة من منظور هذه الأشياء ويحكم عليها بمقتضى حكم تلك الأشياء. شايفين؟ إذن ولهذا إياك أن تبدأ بالنظر في غيرها، انظر في هذه الأصول، دائما البداية بالأصول. رأيتم لما أنكروا على من أقبل على التعلم يبدأ بالفروع قبل الأصول، كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ وكيف جهلت علم أصل الأصول؟ إذن هذا نوع ما استنكار ينكرونه عليه ويذمونه به ويردونه عليه ولا يقبلونه منه. إذن ولذلك المصنف يريد بذلك استناد النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس ومعارضة السنة. لهذا حرم، يعني في الحقيقة نهى، أقول نهى وجزم في بذلك وصرح بعدم جوازه كذلك، بل وصرح بالنهي عنه. وإنما الواجب عليه أنه إذا ومتى ما ورد النص الشرعي لزمه أن يبادر إلى التسليم. انظروا، إذا ورد النص الشرعي ما الذي يلزمه؟ التسليم والانقياد له. التسليم، قال مثلا، نجد آية مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا اضطراب، لا تردد، لا شك، لا يقول لا لعله المسألة، يعني كأنه يعني ما يقتنع، لا، يجد قناعة تامة، يقين تام، اكتفاء واستغناء تام وعام. ما شاء الله ما شاء الله، ويسلم يسلم يسلم ما شاء الله. ولهذا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي أشار إليه المصنف، قال: بل يعني لزمه حينئذ أن يبادر إلى التسليم والانقياد له، فإن فيه الكفاية والغنية، فلا يلتفت إلى رأي أو قياس أو اجتهاد، بل هو كما قال تعالى الآية التي ذكرناها هكذا. إذن وكما هو مقرر في القواعد الشرعية عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه لا قياس في مورد النص، أي مع وجود النص، هكذا ولا لا؟ لا اجتهاد مع وجود النص، ولا يقابل أو يعارض ذلك بعقل أو قياس. فالمراد من قول المصنف إذن بنفي وذم القياس إنما هو يقصد القياس العقلي، القياس الذي منشأه ومبناه ومرده ومناطه ومظهر، يعني عقلي محض مجرد. إذن فالمراد من قول المصنف بنقيه وذم القياس إنما هو القياس العقلي، وهو القياس الفاسد. أما القياس في المسائل الشرعية العملية الفقهية فهي التي يدخلها ويكون فيها القياس الجلي الصريح الصحيح، ألا وهو القياس الذي يستند كما ذكرنا إلى النصوص الشرعية، ويستمد يعني كذلك حكمته وأحكامه من الأدلة الشرعية، حيث يكون الوصف المشترك الجامع بين الفرع والأصل أي المناط، وهو الوصف المناسب لشرع الحكم. هكذا ولا لا؟ أي العلة عندهم، والعل والمعلول يدور مع علته ولا لا، وجودا وعدما. لا. فهذا النص إذن هكذا من الأقيسة العقلية المنهي عنها، التي بكل صراحة يسوقها ويوردها أصحابها، بمعنى أنهم يريدونها لما بغرض ما وماذا يقصدون ويرمون ويبتغون، ماذا هدفهم؟ إنما لمعارضة ومناقضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري إذا كان، سامحوني نترك أعلم بأنه ممكن فيه تعب وإرهاق، سنستمر ونستأنف في المساء إن شاء الله بعد صلاة العصر. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها، أي الأصول أصول السنة، أصول أهل السنة بارك الله فيكم. فهو بعدما قال والتصديق بالأحاديث الواردة فيه يعني بذلك ويشير بذلك إلى موضوع القدر وكل الأحاديث الواردة في موضوع القدر هكذا، وكذلك الإيمان بها، بمعنى كما أشرنا ليس مجرد التصديق هكذا، بمعنى لأن التصديق حتى في المعنى التصديق قد يكون أنك تصدق بوجود ذلك الشيء، بحصول ذلك الشيء، بكينونة ذلك الشيء وما إلى ذلك، بأنه أمر وشيء واقع حقا، لكن الإنقياد له والإقرار به هذا الذي يتضمنه معنى الإيمان. لهذا دائما يزيد كلمة الإيمان، يقول التصديق به، لأنه رأيتم بعض العلماء لما يعرفون الإيمان لغة يكتفون بموضوع التصديق، الإيمان هو التصديق لغة، شايف؟ والأولى حتى ابن تيمية لما ذكر في هذا الأمر قال يعني هو التصديق والإقرار، يقترن بالإقرار. لهذا الإيمان، لهذا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر التصديق بالأحاديث فيه، أي تؤمن بورودها بثبوتها بصحتها بقوته سندها إلى ذلك، يعني وتؤمن بها، بمعنى أنك تنقاد ما شاء الله، تعمل بها هكذا ما شاء الله، وتطبقها وتسلم لها، كما يقولون إذا حضر الأثر بطل النظر، يعني لما يصح الحديث لا حديث مع الحديث، إنما لك أن تسلم به. المهم باختصار، هذه قرأنا يعني شرحناها قبل قليل قبل هذا الدرس، وأشار هنا يعني لا يقال، يعني بعد سماع الأحاديث، بعد معرفة الأحاديث، بعدما تبلغك هذه الأحاديث، لا تعقب ولا تعلق هكذا، ولا تقرنها أو تردفها بقولك لما هذا إلى غير ذلك أو كيف هذا، لا لما ولا كيف. ولهذا كما قلت، فقوله لا يقال لما ولا كيف يريد به أي المصنف رحمة الله عليه التحذير والنكير من اتباع منهج المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة الخائضين في مسائل الشرع بالتكلف والتزيد بالكلام فيه بمحض الأهواء والآراء ومجرد العقول والكلام فيما لا يصح، ولا يشرع كذلك سلوكه ولا اتباعه، أي هذا المنهج، هذه الطريقة، مما لا يدرك بالعقل كما أشار الإمام، ولا يضرب له المثل، ولا يصح القياس فيه، ولا مجال للعقل والرأي والكلام فيه، ويدخل في ذمه والنهي عنه، أي في ذمه والنهي عنه، مما جاء في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام بمجرد العقل ومحض الرأي والهوى مسلك أهل البدع ومنهج أهل الضلال الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية والأدلة النقلية والأسانيد والأخبار، كذلك السلفية السنية الذين عناهم الإمام مالك رحمة الله عليه بالتحذير منهم والنكير عليهم، حيث قال رحمة الله عليه إياكم والبدع، انظر إياكم والبدع. فقيل له يا أبا عبد الله وما البدع؟ ما المقصود لما قلت إياكم والبدع؟ ما الذي تقصد؟ أو فسر لنا، بين لنا المراد بقولك أو من قولك هذه البدع. فأشار بارك الله فيكم، قال يعني يريد أن يفسر لهم، قال أهل البدع أي هؤلاء البدع أريد بها أي الكلمة والجملة، أريد بها أهل البدع الذين ينشرون وينشطون في نشرها وإذاعتها بين الناس وتغرير الناس بها وما إلى ذلك مما يفعله أهل البدع ببدعهم. قالهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله سبحانه وتعالى، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، بمعنى هذه المواضيع يتكلمون فيها بالآراء والأهواء والعقول والاجتهادات المحضة والتخمينات كما يقولون الشخصية وما إلى ذلك، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بمعنى كان الأولى أن يسكتوا، هكذا كان الأولى أن يسكتوا، كما ذكر الإمام الأوزاعي اصبر نفسك مع السنة، ينبغي أن تصبر نفسك وتصبر وتتعلم الصبر في السنة فإنك تصبر عليها ما شاء الله، وتصبر نفسك بها أيضا، اصبر نفسك عن السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، هكذا كان يقول أبو عمرو الأوزاعي. وعلى هذا وبه، فالذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق والقول الصواب هكذا، عدم خوض العبد فيما لا يدركه ولا يعيه، إنما المفروض والمطلوب، يعني مطلوب منه ماذا؟ المطلوب فيه الإيمان به والتسليم له بما ورد وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في ذلك وورد عن السلف رحمهم الله من الآثار الدالة على إقرارهم بهذه الأخبار يعني المتضمنة لهذه المسائل كذا، يعني وإمرارها، إقرارهم أولا إقرارهم لها، بل إقرارهم بها وإمرارهم لها على ظاهرها، هكذا الأولى، هذا هو، أي نصوص الشرع فالإقرار لهذه النصوص ما شاء الله يتلقونها بالقبول الحسن ويصدقون بثبوتها وصحتها. كان العلماء يربون الناس على تعظيم الحديث وأن الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه، كما جاء بعض رسائل بعض علماء الحديث، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. لأن بعضهم قال والله نفرق، لا ما تفرقوا، من أين لك بهذا التفريق؟ بالعكس هذا منهج أهل الكلام ومنهج أهل الباطل ومنهج أصحاب البدع ومنهج أهل الأهواء، لهذا ما ينبغي. فكانوا يقولون، كانوا يعطيك قواعد تمشي عليها بأن صحة الحديث إذا تأكدت من صحة الحديث فإن صحته تقتضي تستلزم العمل به، هذه واحدة. ثم حقا تنظر في فهم السلف وحمل السلف وعمل السلف به، هذا صح، الصحابة مثلا وكذا. ولكن إذا رأيت أناسا لا يعملون به قل لا والله الحديث عندنا كذا، لا يضر صحة الحديث، لا يضر صحة الحديث يعني عدم عمل هؤلاء به أو عملهم بخلافه. لذلك الآن هذه المشكلة، هذا الذي ينبغي أن يستحضره وأن يستظهره الإنسان، بل يستصحبه، أن يستصحبه الإنسان في نفسه، بأنه ينبغي تعظيم هذه النصوص وأن يسير خلفها وأن يسير معها وأن يكون متبعا لها وأن لا يكون سابقا أو تاركا أو متأخرا عنها. ولهذا فعن الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي الواردة في موضوع مثلا القدر، هل نتكلم فيها؟ هل نؤولها؟ هل كيعني إذا ممكن جدا استغربنا بعض ألفاظها أو نبت أو نأت يعني واستوحشنا من بعض يعني هذا الشيء، هل يخول لنا ويسوغ لنا ويبرر لنا ذلك زعم تعليلا أو شيء؟ لا يجوز أصلا يعني التعامل مع النصوص بهذه الطريقة، لا يجوز أصلا. مثل ما تقول أنت في النص لما يرد تبقى تبحث، زعمت أنك لتفهم، زعمت أنك لتدرك المقصود والمراد وتفسيرها ومعناها إلى غير ذلك، لا يصح، بل لا تقابلها لا بلما ولا بكيف. انظروا. ولهذا كانوا يقولون، فقالوا نمرها كما جاءت، رأيتم، نمرها كما وردت، كما ثبتت، كما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك ابن عبد البر بسند ثابت عن الأوزاعي قال كان مكحول، يعني مكحول الشامي، والزهري يعني ابن شهاب الزهري، يقولان يعني ينصحان بإمرار ماذا؟ هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا فيها، ولا تناظروا، ما يحصل لا مناظرة. إذا كان النظر فيها ولو من تلقاء نفسك بهذه الطريقة العقل والقياس والاجتهاد والتأويل، لا يصلح لا هذه ولا تلك، بل حتى المناظرة ما يصلح النقاش، كأنك تقول أنا علق بذهني كذا وكذا، هل صحيح؟ أنا فهمتها بهذا الوجه والفهم، هل صحيح؟ لا ينبغي، لا أنت تسمع منه ولا كذلك تسكت عليه. نعم بارك الله فيك. وللحافظ ابن رجب في هذا الباب كلام جامع ونافع كذلك، حيث قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها، ولو حاولت زعمت ووهمت وظننت. المهم ولو زعمت أنك تريد تفسيرها وشرحها وتوضيحها لتفهمها، هكذا قال لا يصلح، خليها على الظاهر، تثبت بها حقيقة ما دلت عليه ألفاظها ظاهرا هكذا. لأنك لما؟ لأن هذه المسائل لا تدرك بالعقول مهما حاولت، لا تستطيع أن تدركها، ولا يحق أن تضرب لها الأمثال، ولا يحق ولا يصح كذلك أن تجتهد فيها فتقيس ونحو ذلك. هذا هو التسليم، هذا هو التصديق، هذا هو الانقياد، هذا هو كما تقولون الإيمان الصادق الجازم. بارك الله فيه. ولهذا إذن قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل. من غير تفسير لها ولا تكييف، أي كيف وكيف وتكيفها بشيء، ولا تمثلها كذلك. هذا منهج السنة، أهل السنة، فاحفظوه. ثم ولا يصح عن أحد منهم، أي السلف رضوان الله تعالى عليه، خلاف ذلك البتة إطلاقا قط، ما صح. خصوصا كما تعلمون الإمام أحمد هكذا بارك الله فيك، يعني في معانيها ولا ضرب مثال من الأمثال لها كما ذكرنا، وإن كان بعض من كان قريبا من الإمام أحمد بن حنبل فيهم من فعل شيئا من ذلك هكذا اتباعا لطريقة مقاتل مثلا. ذكرنا أمر مقاتل كيف كان يعني يناظر كما كان يناظر مثلا الجهم بن صفوان، فإذا به الجهم تعرفون كان غاليا يعني مغاليا في ماذا؟ يعني في مسألة النفي، ينفي كل شيء. ولهذا رأيتم الجهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي هذا الضال المبتدع، تصوروا لما أعمل العقد في كل شيء، تصوروا لما يقول مثلا الإمام لا داعي لكي يعني تنطق باللسان ولا داعي لكي تعمل به العمل بالجوارح بالأركان، يكفيك المعرفة، معرفة ولو من غيري كم تعرف ذلك فقط، ولو من غيري كما يقولون إقرار وعمل بذلك، بل بلغ به الأمر ما دام المعرفة فقط، أي الاعتقاد بالقلب يعني تعتقد بأن ذلك حقا موجود. قال حتى قال بأن فرعون يعرف ربه، إذن إيمان فرعون كإيمان الملائكة، انظروا إلى أين يؤدي. ولهذا الإمام أحمد لما شدد في هذه المسألة، لما شدد في هذا الباب باعتبار مآل الحال الذي يكون عليه الإنسان وهو سيء، أو باعتبار خاتمة المقدمات الآيلة والمفضية بصاحبها إلى ذلك. وقال إيمان أبي بكر كإمام يعني الشيطان يعرف ربه، يعني يثبت له الإيمان الكافي والإيمان الذي به يعدل إيمان أبي بكر أو إيمان المسلمين بل إيمان الملائكة وما إلى ذلك. يعني انظروا إلى أين يؤدي. لا تظنوا بأن تشديده ما هو تشديد، تقييده وتحديده وتقريره لذلك الشيء بتلك العبارات التي فيها الإلزام كانت ينبغي أن تلتزم، وفيها الإشعار بكذلك أنه لا يسعك ولا يقبل منك ولا يصح كذلك أنك تتصرف فيها بما تريد وتهواه وبما تشتهيه كذلك وتحبه، غلط. لهذا بارك الله فيكم، فلما ذكر ما ذكر يعني بهذه الأشياء ذكروا أنه في الحقيقة قال هذا الرجل يعني كأنه حكم عليه شاذ لا يقتدى به. يا أخي الشاذ ماذا يقولون عن الشاذ؟ الشاذ يحفظ يطوى ولا يروى، يذكر هكذا يطوى ولا يروى، وكذلك يذكر ولا يعني بل ينسى يعني يطرح ولا يقاس عليه، ولا لا يقاس عليه، لا تمثل به ولا تقس عليه ولا ولا ولا، إذن يطوى ولا يروى ويحفظ ولا يقاس عليه، تأخذ العبرة وكذا، لكن أن تجعله نموذجا أو مقياسا أو شيء هذا المجال لا يصلح لا يجوز. ولهذا قوله رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان، بمعنى لما نفى ونهى وحذر وأنكر من هذه الأشياء من إعمال العقول والاجتهاد في هذا المجال وكذلك القياس أيضا وكذلك ضرب الأمثال وما إلى كل هذه الأمثال، قال لا يجوز إطلاقا ولا يجوز التعامل مع النصوص الشرعية بها. إنما بماذا إذن؟ قال إنما هو التصديق والإيمان كما ذكرنا، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومراده بها أي إعادة ذكر التصديق يعني بالأحاديث الواردة في باب الإيمان بالقدر ومن الإيمان بها، يعني بمعنى تقرير وتأكيد هذا الأصل العظيم في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية الواردة في مثل هذه المسائل العقدية، وذلك بالإيمان بها كما قال المصنف رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان بها. ذلك لأن التصديق والإيمان يتضمنان هكذا، ويعنيان كذلك يعنيان الإقرار مع الإمرار للنصوص على ظاهرها. إذن ولهذا كما ذكرنا أشار إلى هذا المبدأ العظيم فيكون مقرا بها ويمرها ويؤمن بما دلت عليه. وهذا إذن يا إخوان ما أراده المصنف من خلال إراده لهذه العبارة وتكريره لها لما لها من أهمية، وفي هذا إشادة وتنويه بما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم في هذه المسألة أي الباب، حيث وردت ونقلت بل رويت فيها آثار وأخبار كثيرة، وهي واردة بصورة متظاهرة ومتكاثرة ومتضافرة. نذكر على سبيل المثال ما رواه الدارقطني رحمة الله عليه في الصفات، أي كتاب له رسالة جميلة جمع فيها آثارا ومسائل واردة في هذا الباب أي الصفات، بسند حسن عن العباس ابن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام ذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا الحديث قبل قليل قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ. انظروا حتى يضع ربك عز وجل قدمه فهي تقول قط قط هكذا، وأشباه أي أمثال، يعني بذلك أمثال وأشباه هذه الأحاديث. قال هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. ولكن إذا قيل كيف هكذا وكيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا، أي من السلف ولا سمعنا أحدا يفسره، يعني عدم تفسيره التفسير الباطل أي التأويل، لا نؤوله. المراد بالتأويل المذموم ما هو؟ لأنه حتى كلمة التأويل تعني التفسير ولا لا لغة، لكن لم نقصد من معاني التفسير التأويل، لكن لما نذكر التأويل في سياق الذم كما ذكر ربنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة عفوا وابتغاء تأويله، ولا لا، يعني يريدون التأويل المذموم، هذا الذي صرف اللفظ وحمله على غير ظاهره إلى معنى آخر بتكلف وتلفيق وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. وهذا الذي كان قال وإذا قيل كيف وضع وكيف ضحك، قلنا لا نفسر، لا يعني لا يفسر هذا، ولا سمعنا ولم يرد ولم يعني يصلنا ولم يروى ولم نسمع أحدا من أئمتنا الذين يتبعون في أقوالهم والذين يقتدى بهم في منهجهم وطريقتهم وهديهم، ولا أحد سمعنا يذكر هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم بارك الله فيكم. يعني كما قلنا بالتفسير إنما يعني عدم تفسيره التفسير الباطل المتعلق بالكيفية مثلا هكذا، لا تفسير الصحيح، وإمرارها كذلك على ظاهرها وقراءتها على وجهها، وقراءتها على وجهها أي قراءة ثابتة، قراءة صحيحة، قراءة أصلية، أي ضبطت القراءة ضبطا جعلك لم تلحن فيها ولم تخطئ فيها ولم كذلك تحرف منها ولم يحصل منك حتى التصحيح أيضا. قال إذن قراءتك هذه الصحيحة تعد تفسيرا لها، تكفي. بارك الله فيكم. وذلك بالإيمان كما قال، هذه قلناها. نعم بارك الله فيك. ثم انتقل إلى شيء، وماذا قال؟ ومن لم يعرف هكذا، ولا يا إخوان، ومن لم يعرف هكذا، هذا قول إمام أحمد. ها أعد قراءته، مش عليه، أما ما عندك؟ عندك اقرأ. نعم أرفع صوت. ما عندك، عندك الميكرو خلاص. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رسالة أصول السنة: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
0: بارك الله فيه. إذن هنا يريد المصنف رحمه الله، يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا تحرير، يعني صراحة، وتفسير ما قرره فيما سبق من قوله، يعني في التعامل مع النصوص الشرعية النقلية والسمعية الواردة في مسائل لا مجال للعقل والاجتهاد فيها أو الاجتهاد في مواردها، فأشار إلى ذلك مستهلا الكلام فيها بقوله: ومن لم يعرف تفسير الحديث هكذا ويبلغه عقله كذلك فقد كفي في الحقيقة، فقد كفي ذلك وأحكم عليه، فعليه الإيمان به والتسليم له، بمعنى لا يعني يشغب ولا يشوش على نفسه وعلى غيره يزعم أنه أوتي فصاحة وأوتي قدرة وملكة ووسيلة لفهم هذه الأشياء، بل لعله يرى فيه أو يسمع ويجد فيه بعض الألفاظ هكذا، بعض العبارات هكذا. إذن قال: نبت عن الأسماء، وكأنه وجاءت في نسخة نأت عن الأسماء هكذا بعيدة، يعني كما يقولون، واستوحش، حتى المستمع يستوحش منها، ليس تجازف وتقول هذا الحديث غير ثابت، استغفر الله، أنت درست الحديث من الناحية السندية، تأكدت من عدالة رواته، يعني كونهم عدولا، ومن ضبط تلك الرواية، أي الرواة ضبطوها كما ينبغي، وأنه هذه الأحاديث لم تأتي مثلا منافية ومعارضة وبخلاف ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، نقول والله شاذة كونها جاءت كما يقولون، يعني وما خلف الثقة فيه الملا فهو الشاذ، أو كذا ولا لا، يعني شاذ لا، وحتى أي علم فيه ما تستطيع أن تعلله أو أن تثبت وتدرك وتجد علة، لأن العلل قد تخفى على العوام، لا يعرفها إلا العلماء، وخاصة العلماء الذين يعني الأفذاذ كما يقولون، الذين يعرفون كيف يدركون ويعللون ويعرفون إلى غير ذلك العلل، لأن العلة هي سبب خفي يقدح في حديث مثلا ظاهره السلامة منه، أنت لما ما ينال لك شيء، لكن هذا علماء الحديث لم يقدحوا ولم يتكلموا ولم يضعفوا من سنده شيء، بل أثبتوا صحته، قال رواته ثقات كما ذكر، وأسانيدها صحيحة ثابتة قوية. إذن فليس لك يا عبد الله أنك تتصرف من تلقاء نفسك، ولهذا يعني بذلك أن من أدرك وعلم تفسير تلك النصوص ومعانيها بوجه وصورة صحيحة، أي تفسيرا صحيحا مستندا ومستمدا كذلك، أي مستندا ومستمدا ذلك من آثار السلف، يعني تفسير هذه النصوص جاء به ليس من تلقاء نفسه، إنما قال شرح هذه الكلمة، فسر هذه الكلمة، يذكر تابعيا أو صحابيا فيستطيع أن يستأنس ويستشهد بذلك التفسير الذي ذكره يعني السلف الصالح. أما أن يأتي هو بنفسه فلا يجوز، هذا سبيل وهذا منهج وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين بحسب أهوائهم وبدوافع من أهوائهم ودواعي كذلك من محض أهوائهم وشهواتهم يسيرون ويصيرون إلى هذه النصوص فيتلعبون بها ويعبثون بها ويغيرونها ويزيفوا ويحرفونها إلى ذلك من سوء ما يعملون عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، فلما كما قلنا يعني الإنسان يكون مستندا كما قالوا جائما وأبدا، إن كنت ناقلا هذا نطالبك بصحة هذا النقل، من أين نقلته وعمن نقلته ومن أنت. حقا لو كنت مثلا تروي وتسند كما قيل قديما، من أسند برئت ذمته والعهدة على القائل، لكن أما أن تأتي به من نفسك هذا كما يقولون كذب على الله وكذب على رسوله، والله نهى عن الكلام في دينه بمجرد العقل أو بالجهل المركب، لأن الجهل لما تدرك شيء خلاف الدليل وخلاف الواقع والحقيقة يعد شيء جهلا مركبا، وعدم إدراكك لذلك الشيء وفقا ويعني مصداقا لهذه النصوص يعني يعتبر كذلك جهلا، وإن كان بسيطا كما يقولون لم يكن معقدا أو مركبا. ولهذا بارك الله فيكم، إذن فعليه الإيمان والتسليم بها ولا يرد منها نصا ولا أثرا، بل القبول الحسن والإقبال الأحسن اقتداء واتباعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب. قالوا سمعنا وأطعنا، أي إيمانا وتسليما. ينبغي التنبيه والتذكير بكون النصوص الشرعية ليست حتى الإشكال، إذا نجد بعض النصوص فيها إشكال ليست على كل الناس هكذا ولا لا، فنجد الذين يستشكلونها ممكن هم أنفسهم الذين يستشكلونها، يعني لم يقرؤوها كما ينبغي، لم يفهموها كما ينبغي، اضطربت عقولهم لما قرأوها، حملوها على محمل آخر ووجه آخر ومعنى آخر وينظرون ماذا. لهذا كما قلنا ينظرون ما قول السلف، وتجد هذه الأشياء قد يدرك فلان ما لا يدرك علان، قد يدرك زيد ما لا يدرك عمرو. ولهذا تجد هذه النصوص ليست مشكلة على الناس جميعا، إنما قد تشكلوا يعني بعضها على البعض كذلك بعض، لكن أنت تعمد إلى النصوص جملة وكلية تطبق عليها قاعدة وهمية أو شيطانية تقول هذه النصوص لا يجوز العمل بها لأنه سنفسرها أو لأنه يتبادر إلى عقولنا وفهومنا أن الله كذا، أنك لا لا لا لا يا أخي، منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل يثبتون وينفون، إثباتهم ونفيهم ليس أصلا بالعقل والاجتهاد والتخمين والرأي وما إلى ذلك، أو القياس والتمثيل كما قال ربنا ولا تضربوا لله الأمثال، لا لا، إنما هم أصلا في يثبتون هذه النصوص ما دام ثابتة، إذا ثابتة فهي حجة ما دام ورودها صحيح ودلالة ألفاظها كذلك ما شاء الله، فإذا معناه ينبغي حملها يعني إثباتها وإمرارها على ظاهرها، لكن طبقوا القاعدة التي لا لما ولا كيف، بمعنى كما قال أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد نفسه وغيره لما قالوا نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من يعني في السنة النبوية الصحيحة هكذا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، هذا منهج وقاعدة في مسائل الأسماء والصفات ولا لا؟ حتى أنك إذا أثبت ذلك تنفي التشبيه، لا تشبه صفة الله بصفة المخلوق لأنك ذكرت القاعدة، فهذه القاعدة لأنه كما ذكرت لكم وغالبا ما أكرر يعني هذه قاعدة دائما نستصحبها ونجدها عندهم تطبيقيا، وإن لم نجدها نظريا نجدها تطبيقيا. مثلا في الصفات الأسماء والصفات نلقى من عطلوا ومن جسموا ولا لا يا إخوان، شبهوا ومثلوا صح ولا لا، نجد هذا. فأهل السنة يعني أثبتوا ما عطله الغير ونفوا كذلك التشبيه والتجسيم أو طريقة الإثبات التي سلكها هؤلاء المشبهة أو هؤلاء المجسمة أو هؤلاء الممثلة أو شبه القبيل. لما؟ لأنه عندهم قاعدة ربانية في الإثبات والنفي، فيردون على هؤلاء المشبهة والممثلة والمكيفة ويردون كذلك على أولئك المؤولين التأويل الفاسد والمعطلة والنفاة. إيش عندك قاعدة ربانية قرآنية ليس كمثله شيء صح ولا لا، وهو السميع البصير. إذن هكذا بارك الله فيك. ثم ولهذا في هذه المسألة القدر قلنا أنه في طوائف سلكت مسلك أهل الضلال ومسلك أهل الزيغ والانحراف ومسلك الذين تكلموا في القدر بعقولهم وآرائهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم فضلوا وأضلوا. أهل السنة ما شاء الله كانوا وسطا بين ذلك فتميزوا عليهم وامتازوا عليهم ما شاء الله هكذا. لهذا ثم قال وقوله رحمه الله مثل حديث، هذه مثل حديث الصادق المصدوق، يعني كأنه لما يمثل بهذا الحديث في هذا الموضوع يريد أن يقول مثل حديث الصادق المصدوق. تذكرون لما قال حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما هكذا ولا لا، نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة وهكذا ثم يبعث الله ملكا. يبقى لعله يريد أن يقول كيف هذا النمو ومرور وأطوار هذا الجنين في بطن أمه، وزيد لما أرسل الله إليه ملكا كيف نفخ فيه الروح، ولما أمر بكتابة هذه الكلمات الأربع الرزق والأجل وشقي هو ولا سعيد، تذكرون الحديث تذكرون، يعني قال كيف كتب، أنت لا تخص بهذا، هذا هو صح ولا لا. تذكرون لما سأل كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري لما سأل قوم من اليهود كانوا يحبون استفزازه واستعداءه ويريدون تعجيزه ونحو ذلك من سوء ما يقصدون ويصنعون عليهم من الله ما يستحقون، لا لعن الله اليهود. المهم جاء يسأله ويقول يسأل عن الروح، فماذا قال؟ انظروا الصحابي الذي كان معه السائل فرغ من سؤاله، انتهى من سؤاله، والنبي لم يجبه بعد، إنما سكت، سكته نيهة. فالصحابي يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بأن سكوته، ترون بعض الحكماء وبعض العلماء لما يسألهم السائل تجدون بعضهم لا يجيبون فورا، صح ولا لا؟ إنما يسكتون قليلا، لما قد يستجمع الأفكار، وقد كذلك يستحضر المعلومات، وقد كذلك يستظهر ترتيبها وتبويبها، يعني هذه الطريقة. ثم إذا نطق كالماء المنهمر

ترتيبها وتبويبها، يعني هذه الطريقة. ثم إذا نطق كالماء المنهمر، ثم لما يتكلم لا يتوقف في السرد والذكر والبيان. الرجل لما سمع، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، قال: علمت بأن الوحي قد نزل عليه. أي الآن الوحي بصدد إملاء ما يمليه عليه، أو يذكر له ما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بذلك وتلا قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. هكذا تكون الإجابة. ليس لك، رأيتم أبا هريرة كيف رد على الرجل الذي مجرد أراد أن يقيس، مجرد أراد أن يمثل، لما أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، مما مست النار، قال يعني أراد أقل أنا توضأ من الحميم، وفي رواية أيتوضأ من الحميم، أي كذلك المياه التي يقومون بتسخينها في النار. فقال: إذا حدثتك، يعني يريد أن يقول أنا منهج طريقتي، كأنه يريد أن يقول من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل ولا ولا، قل صدق، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن مسعود يعرف هذه الطريقة، قبل إيراد الحديث وذكره قال الصادق المصدوق. رأيتم؟ يعني بمعنى لا داعي لما تستغربوا، أو إذا نبت، أو إذا استوحشت أسماعكم ولم تتقبله عقولكم، تقولون هذا الحديث لا نقبله ولا نقر به ولا نعمل به ولا نعتقد، أو كما فعل البعض في الأحاديث الأحاد، قالوا في العقيدة لا نعمل بها، قد نعمل بها في الأحكام ونوردها في الأحكام في العمل، قال لكن في العقيدة لا. رأيتم هذا المنهج من آثاره هذه الأشياء التي قرروها. فيأتي الناس فيقولون النبي، رد عليهم، قالوا النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الناس، أحد أصحابه، يبعث أفرادا منهم، يبعثهم إلى أقوام ليدعونهم إلى التوحيد، مسائل عقدية. هل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد وما إلى وحديث الأحد لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم، تذكرون الحديث. ولهذا قال العلماء أنه ما ليس هذا الاعتقاد أصلا مبني على أي شيء، ما مستنده، ما سند روايته، كل شيء، يعني كل شيء باطل في باطل، بارك الله فيكم. ولهذا مثل بحديث الصادق المصدوق. وكذلك الأحاديث الواردة في القدر، القدر هكذا، مثل كذلك أحاديث الرؤيا، كذلك رؤية، يقصد بذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. إذن هذه أمثلة يضربها المصنف رحمه الله في أبواب ومسائل الاعتقاد، حيث أورد أحاديث في مختلف أبواب الاعتقاد، فلو حاول العبد إدراكها يعني بعقله المجرد ما استطاع وما أمكنه ذلك، وذلك للقصور الذي يعتري عقله مهما كان أو بلغ، بل إنه قد يزيغ عن الحق ويزيغ عن الهدى بسبب تكلفه وتزيده.

0: تعديه ما هو متاح ومسموح له في إعمال العقل فيه شرعا. طبعا لما ذكر قال ومثل حديث الصادق المصدوق ذكرنا الحديث وقرأناه لا داعي لإعادة قراءته خاصة مع يعني الوقت المتأخر. إذن فلما ذكر الحديث يعني لكن لما يسمع الحديث فيقول هذا الحديث لو أعمل يعني هذا الحديث لو أعمل فيه المرء عقله وخاض في التفكير فيه يعني فيه بلما وكيف لضاع. لما يسأل كيف يجمع نطفتان وماذا يفعل الملك وكيف في هي مراحل الجنين في بطن أمه وكيف ينفخ الملك في هذا الجنين وكيف تصل النفخة إلى الجنين. يعني سبحان الله هي لا تسأل لا تبحث يكفيك أن تصدق وأنت تعلم بأنك يجب أن تؤمن بذلك وأنك لم تحط ولم تدرك ولم تحط بذلك علما. ولهذا يرحم الله لما يا إخواني بارك الله فيكم أتذكر وأستذكر منهجية الإمام البخاري في صحيحه في تبويبها أي في الأبواب والتراجم والسرد والاستدلال والاستشهاد منهجية سلفية محضة. قال الله قال الرسول قال السلف هذا ما يذكر هكذا. فالإمام البخاري في كتاب العلم حتى لا يضل لسان ولا يزيغ ولا ينحرف ولا ينصرف عن الجادة والهدى والصواب باب من أبواب كتاب العلم والتي هي تلك الأبواب 53 بابا بوب بابا وترجمه قائلا أي بقوله صدر وترجم ذلك الباب بقوله باب وما أتيت من العلم إلا قليلا. هذا شيء جميل جدا ما شاء الله. حتى ولو أردت وحاولت فإنك لا تعلم ولا تتعلم هكذا بارك الله فيكم إلا ما جاء يعني في الشرع إلا ما ورد ذكره في الكتاب والسنة وكذلك روي وأثر عن السلف في تفسير ذلك أو أهل السنة والجماعة في تفسير ذلك أي تفسير الكتاب والسنة وما تضمناه من العلوم الشرعية المتعددة والمختلفة. نعم يا إخوان المهم باختصار فالواجب على المرء المؤمن العمل والاجتهاد فيه في هذا. وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة هذا شيء جميل يعني لما تقرأ مثل هذه الأشياء تفهمها لأنك فسرتها أو فهمتها بحسب قراءتك لها قراءة صحيحة والله سبحانه وتعالى ألهمك وأنعم عليك يعني أثر وثمر تلك القراءة الصحيحة فوجدت واستشعرت في نفسك يقينا بذلك وطمأنينة كذلك ما شاء الله وتصديقا وإيمانا بذلك فكانت له ثمرة اليقين ثمرة الهداية. بارك الله فيكم. ثم بارك الله فيكم يذكرون يعني بكل صراحة في ذكر الحديث هذا يعني هذا أهل السنة كيف تعاملوا مع الحديث. أذكر لكم لو أعملوا العقول ولم يقيدوها بقيود شرعية يا إخوان، انظروا، بقيود شرعية وحدود شرعية فلا يتجاوزونها ولا يتعدونها بل ولا يقربونها. يعني العقول جعلوا العقل له حدودا وجعلوا في السير قواعد، حتى في مسائل الشرع عندك قواعد شرعية يسير وفقها أو منضبطا بها ومرتبطا بها، ولهذا فلا يتكلم بما شاء ويفهم ما اشتهى ويعتقد ما هوى، غلط. المعتزلة، قلنا المعتزلة عندهم ماذا؟ العقل مقدس، العقل هو المصدر، العقل هو الميزان، العقل هو المعيار، العقل هو المقياس والمصداق، بل العقل مصدر التلقي عندهم ومصدر الاستدلال. فشعارهم ما رآه العقل صحيحا فهو صحيح، ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه غير ذلك فهو غير ذلك. بلغ بهم إلى أن تكلموا بكل وقاحة وبكل جراءة، أي جرأة. يعني مثال ذلك ذكرت واحدا منهم وهو رأس من رؤوسهم، ألا هو عمرو بن عبيد. أتدرون ماذا قال في حديث عبد الله بن مسعود لما أعمل الرأي والفلسفة وطاف طاف طاف ظل خلاص حتى كذب؟ قال أوه لا يتحمله العقل ولا يقبله كذلك، استوحش كذا وكذا. قال ما يصلح هذا أن يكون حديثا، استغفر الله، لا لا لا يصلح، ولا يصلح أن يكون كذا كذا. فقال بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال يا إخوان اسمعوا ما قال، أعوذ بالله، نستغفر الله. قال قلت إذن، يعني ذكر هذا الأثر معاذ العنبري، قال سمعت عمرا يعني عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، قال لو سمعت الأعمش يقول، أي يقول هذا لكذبته. انظروا، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله ابن مسعود يقول هذا لكذبته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. انظروا، استغفر الله، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيتم؟ ومن أجل أن يصير الإنسان وأن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه هذا من الإلحاد في هذه النصوص الشرعية ومن الانحراف عن الجادة والطريقة السنية ونحو ذلك من مفاسد هذه الطريقة ومن مساوئ هذا المنهج، رأيتم الإمام أحمد لماذا كان يؤكد ويشدد، لماذا كان يذكر ويقرر هكذا ويعيد، وكأنه يمشي ثم يذكرها لك، يعني من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله رحمه الله ومثل ما كان، يعني مثله في القدر، يشير به المصنف إلى الأحاديث الواردة في القدر عموما، منها ما سبق ذكرها، أي ذكره من تلك الأحاديث في هذا الباب آنفا، إذ هذا الموضوع ينبغي عدم الخوض فيه يعني والكلام فيه من غير ارتباط بالأدلة الشرعية وانضباط بالآثار، هكذا الآثار يعني السلفية بصورة مرعية مرضية. فالقدر كما تقدم سر من أسرار الله، فلا يجوز للمرء أن يزيد على ما وقف فيه القوم أي السلف الصالح أصحاب الحديث والأثر. ومما ورد في القدر حديث جبريل المشهور الطويل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وحضرني أثر، هذا الأثر الذي رواه يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، تعرفون هذا. قال فانطلقت أنا، مشينا نلتمس نريد أن نلقى ونلتقي بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا في المسألة ما يشفي غليلنا، كذلك يعني يشفي عليلنا ويروي كذلك ظمآننا كما إرواء الغليل، وكذلك ما يشفي العليل، الشفاء للعليل، كما ذكر الإمام ابن القيم لعله بهذا سمى كتابه الذي صنفه في القدر شفاء العليل، ولا لا يشفيهم من هذه العلل الكثيرة التي أصابتهم بكلامهم في القدر بمحض الرأي والعقل ومخالفة الآثار. المهم باختصار قال يعني فانطلقنا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، انظروا، فوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب، ابن عمر ابن الخطاب، داخلا المسجد ونحن يعني على مشارف المسجد رأيناه داخلا المسجد، ما شاء الله، فرح بذلك داخلا المسجد، فأسرع إلى اكتنافه، إلى اكتنافه يعني ما شاء الله يسبقان غيرهما من الناس، واحد يأتي على اليمين مثلا والآخر يأتي على اليسار ويمشيان معه ليسألان عن ذلك. المهم قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ما يقولون وذكر من أحوالهم ما كان، يعني بأنه ما ينشرونه ويذيعونه بين الناس ويدعون إليه الناس من عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة. قال إذن فذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه وأنهم ومما يقولون، يعني من الأشياء التي يقولونها، يقولون لا قدر، الأمر أنف أي مستأنف، لا قدر، ينفون القدر، أولئك يتأولون كل شيء ويحرفون ويلفقون وينمقون ليغر بها السفهاء والضعفاء من الناس والعوام. ها فقال إذن يقولون لا قدر، فهؤلاء يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال انظروا مباشرة يا إخوان، لا يحل أن يناظر، لأن الباطل باطل باطل، وكين قاعدة الباطل تتركه لأن لا داعي لكي تفسره للناس أبدا، لأن كما يقولون العلماء تفسير الشيء فرع عن تصحيحه، وتأويل الشيء فرع عن إثباته، ولهذا فالباطل ترده، لأنه قد يغتر به لو تبقى تفصل له تلقى العامي هذاك، إنما التحذير، إنما النكير، إنما الزجر، إنما كذا، حتى الإنسان يقول والله ينبغي لا تعد إلى هذا ولا تعد ذكر هذا. علاش؟ لأنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ولهذا يا إخوان، بمجرد أن قال له بأنهم يزعمون أن الأمر أنف هكذا، أنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال له رحمة الله عليه ورضوانه: فإذا لقيت أولئك، أي التقيت بهم ووجدتهم، وإن كان هو أين وهم أين، ولكن مع ذلك اسمعوا، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يبين لهم أهمية وعظمة ووجوب الإيمان بالقدر، وأنه لا يصلح ولا يصح إيمان المرء إذا لم يكن مؤمنا بالقدر كما تعلمون. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب ويقول هذا الكلام. قد يقول المرء: انظر السلف كانوا يعتمدون على الدليل، ولما يذكرون الشيء خاصة مسائل الاعتقاد لا يسمح ذكرها من غير دليل. رأيتم ابن عبد الوهاب في أصول ثلاثة ما من مسألة يذكرها والدليل، تذكرون لما؟ حتى يبين للناس أمرا أن المسائل العقدية تثبت بالأدلة النقلية السمعية، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ثم لما ذكر ما ذكر أنه تبرأ منهم، وأنهم ليعلموا ويعلموهم ويقولوا لهم، لأنه كلام العالم يكون وقعه على العوام مؤثر ولا لا، يقول والله هؤلاء تبرأ منهم عبد الله بن عمر. أتدرون من عبد الله ابن عمر؟ يعني رجل متمسك بالسنة ونشر السنة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وهو من هو من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثم قال بعدما ذكر ما ذكر، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبريل الذي رواه عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذه. ثم تذكرون الأسئلة: الإيمان، الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة وأشرافها، لما سأله عن الساعة وأشرافها. ثم لما قفل وولى راجعا من حيث أتى، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم ويذكر لهم ويعلمهم ويعلمهم بفائدة هذا المجلس، لأنهم تعجبوا، مع ذلك لم يفتئتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول أنت كيف، لأنه تذكروا لما قال صدقت، لما أجابه تلك الأجوبة قال صدقت، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، رغم أنهم تعجبوا. ولكن انظر، لو كان أحد يسعه الكلام ويجد ذلك المقام يقتضي الكلام لكان أجدر وأقدر وأحرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون هذا حضور العالم، الطلبة لا يتكلمون، يتركون الأمر للعالم وهو الشيخ. تذكرون قول الخضر لموسى؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ولما كان يسأله أو يعترض عليه أو يعقب، رأيتم لما يقول له ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا ولا لا؟ فالمهم باختصار. ولهذا إذن لما ولى ومن حيث أتى حب يختبر النبي، يريد صلى الله عليه وسلم أن يختبر ذكاء أصحابه، يعني هل بالقرائن والشواهد هل يقدرون ويفسرون وكذا وكذا. تعرف الأسئلة أعطاهم وألقى عليهم أسئلة من أجل اختبار ذكائهم وعلمهم وفهمهم وحفظهم وإلى غير ذلك. فقال في رواية، قال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل يا عمر؟ أو في رواية أتدرون من السائل؟ فإيش قال له عمر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظروا ماذا قال. قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، جاء من أجل أن أرسله الله وجاءكم من أجل أن يعلمكم دينكم. إذن فهكذا ذكر الحديث ابن عمر رحمة رضوان الله تعالى عليه. كونه تبرأ منهم يعني من هؤلاء المتكلمين يعني في القضاء المتكلمين والقائلين بالقدر، يعني بمعنى انظروا يبين هذا الموقف الذي يكون في الإنكار حتى يعلم الناس، لأنه لو سكت يستطيع الإنسان أن يعد سكوت أن يعد سكوتك إقرارا ولا لا. يقول لعل الشيخ لم يرى في ذلك بأسا ولم يرى في ذلك خطأ، خاصة أمر عظيم كهذا، أمر عظيم لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز تأخير بيان فساده وبطلانه وخطورته ونحو ذلك مما يتقيه الإنسان. فهذه الأحاديث إذن الواردة في القدر يجب أن يؤمن بها المرء ويعتقد ما فيها اعتقادا خالصا وجازما، كما تعلمون بما لا شك فيه ولا ريب. سننتهي إن شاء الله بإذن الله. وقول المصنف رحمة الله عليه ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وكذلك ألحق أي عطف وألحق هذا الموضوع والأحاديث الواردة فيه بأحاديث القدر مثلا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقال ومثل أحاديث كذلك الصادق المصدوق الذي تقدم كما مثل به الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك إذا قلت ألحق وعطف الإمام أحمد رحمه الله يعني عما أسلف وذكر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتقاد الحق والصواب، قلت أشار في سياق الأمثال التي يعني ذكرها في كل صراحة، وهي من الأحاديث الواردة في الرؤية كلها، ومن يعني بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. وردت في إثباته أحاديث كما سنذكر ذلك لاحقا أي غدا إن شاء الله تعالى في موضوع رؤية المؤمنين ربهم في ذلك. وفي الحقيقة ولدت في إثبات أحاديث يعني الرؤية يعني في إثبات الرؤية أقول أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما قال أهل العلم، كما سنذكر ذلك بالتفصيل، فضلا عن الآيات القرآنية الواردة في ذلك والدالة عليه. وسيأتي بإذن الله تعالى لاحقا بيان ذلك في بابه وموضعه من هذه المسألة. ومن الأحاديث الواردة في باب الرؤية هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كما هو من حديث جابر بن عبد الله هكذا، وكذلك ما ورد في حديث صهيب. إنما ذكرت كتمثيل، وسنشرح هذا إن شاء الله كما قلت غدا إن شاء الله، لأنه ذكر في مسألة أو في أصل من أصول الاعتقاد هذه الرؤية، الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ذكرها بالتفصيل وقوة التأصيل. ولهذا قلت وكذا ورد في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال في النبي عند تفسيره لكلمة الزيادة المذكورة في الآية، بين بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. قلت سيأتي تفصيل ذلك في موضعه وموضوعه بارك الله فيكم. وقوله رحمة الله عليه: وإنبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها. نعم، وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يريد إذن به المصنف كون بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المواضيع والأبواب قد تكون، يعني لو كانت، هذا بين يعني بين قوسين، نابية عن أسماعنا مثلا مع كونها صحيحة في الحقيقة وثابتة، قد سمعها المرء ولكنها نأت عن سمعه، أي لم يكن ذلك، يعني مع ممكن نقول لم يكن ذلك رائقا له، هكذا يحسبه كذلك، وكان غريبا على سمعه مثلا، بالتالي استوحش من هذه الأحاديث والآثار، فيكون هذا الاستيحاش سببا وحاملا له على رد وعدم قبولها هكذا. إذن لما يعني بكل صراحة مسايرا موافقا ومتبعا لهواه، أو هذا الذي اختاره وانقدح في نفسه وغلب على ظنه فقال إذن ترد. والأصل في ذلك كما ذكرنا قبل قليل التصديق والإيمان، وهذا في الحقيقة طريقة الذي يعني يردها بمجرد هذا طريقة سيئة قبيحة باطلة فاسدة. إنما لما لا تدرك شيئا، ولهذا قلت لكم ذكرت لكم أظن في الصباح مجلس الصباح، وإن كان يوم ما كان في صباح كل كان كله، المهم وهو قول العلماء كيف كانوا يربونهم على الإيمان بها وإن لم يفهموا منها شيئا، وإن لم يقرأوا عنها أو يسمعوا عنها حرفا واردا فيها، بمعنى يجهلها لا يدركها ولا يعلمها ولكن يؤمن بها. هذا أصل كما قال ابن أبي داود: ولا تنكرا جهلا، أي يا أيها الإنسان إذا جاءتك ووردت عليك ورويت لك وتناهت إلى سمعك أحاديث مثلا القبر، وذكر مثال حديث منكر ونكير، أحاديث الملكين اللذين يسألان القبر العبد في قبره، قال يعني لا، ليس لكونك تجهل ذلك ولا تعلم تقول لا أؤمن حتى، لا يكفي ما دام الحديث ثابتا وما دام الحديث نبويا وما دام كذلك فيه نص ونقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل به، فيجب الإيمان به والتصديق به والتسليم له بارك الله فيكم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلنا فالإنسان بكل صراحة ليس له أن يعمل ويخوض يعني في هذه المسائل فيقول يعني أي شيء يعني يعمل عقله المجرد القاصر فيها فيجعل عقله في الحقيقة هو الحكم وما أسفر عنه هو الحكم كأنه يعني ماذا يفعل يقول هذا بكل صراحة أنا أستنكره أنا أستغربه أنا لا أقبله أنا فيقول هذه كلها علامات عدم قبول الحديث وعلامات عدم صحة الحديث يقول لأنها عارضت معقول عقلي ومعقوله كما يقولون العلماء بالعكس في مسائل الشرع يا إخوان العقل الإنساني بمثابة وفي منزلة العبد مع سيده أترون العبد إذا أمره سيده يناقشه في أمره أو يتردد في ذلك أو يخالفه ويعصي أبدا ولذلك بل أشد ولذلك العقل يتلقى ذلك ويؤمن بذلك ويصدق ذلك ويمتثل كذلك هذا هو الأصل ولذلك أما إذا خاض فيها بذلك يعني يصلح له بمعنى يجعل مثل ما قلنا عقله حاكما على هذه النصوص وعلى هذه الأحاديث وهذا فعل سيء وتصرف قبيح يعني بكل صراحة يتعارض ويتناقض مع ما يجب على العبد المؤمن الذي هو طيع دين مخبت لربه مستسلم كذلك لأمره ولا يعرض كذلك ولا يعترض أيضا بل يصدق بل يؤمن ويسلم تسليما وفي هذا السياق أختم به وفي هذا السياق يرد ما أخرجه الخلال في كتاب السنة الخلال في السنة والأجري في الشريعة واللفظ له أي اللفظ للأجري عن أبي الفضل عباس ابن محمد الدوري قال سمعت أبا القاسم ابن سليمان ابن أبا القاسم ابن سلام قال ذكرت عنده جملة من هذه الأحاديث أي مجموعة من هذه الأحاديث وهذه عندنا حق نقلها الثقات كما قال أحمد نقلها الثقات بعضهم عن بعض ولفظ الخلال يقول هذه الأحاديث حق لا يشك فيها نقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت أي حتى وصلت إلينا هكذا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت قال أبو الفضل ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاؤنا إن شاء الله يتجدد غدا في اليوم الآخر والأخير من هذه الدورة المباركة فإلى ذلكم الحين السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين. ومع الفصل السابع.
3: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وتؤالي الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
2: هذه موعظة توسطت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لتنتهي المرحلة الأولى، مرحلة الامتحان والبلاء والسجن والاعتداء والبئر والحسد، إلى مرحلة ثانية وهي الفرج والرفعة والثواب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا وصف للنفس. النفس لو تطلق عنانها هذا هو. إذن لا بد أن تزمها، أن تضغط عليها وتعوذها حتى تتعود. النفس لو تتركها بدون أن تأمرها وتلزمها لا تصوم، لا تصلي، لا تذكر، لا تتطهر، تركا إلى الدعاء والراحة والسخرية والمزاح والاستراحة والنوم، وزد على ذلك تصير تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء وكثرة الأكل، كثرة الضحك، فهذه كلها أنواع سوء. لا بد أن يأخذ المسلم العصا ليطوع نفسه. امرأة العزيز لما حصحص الحق وجيء بيوسف وجيء بهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا النساء حاشا لله، اعترفن ما علمنا عليه من سوء. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قيل أن هذا الكلام قالته امرأة العزيز، وقيل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام. فلا بد من مجاهدة هذه النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قيل أن هذا الأمر في المجاهدة، مجاهدة النفس، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة. تمل كل يوم قيام الليل، تمل كل اثنين صوم، تمل كل يوم الضحى والرواتب والنوافل، تمل. ولذلك ينبغي لي الرجل الحازم أن يكون أسدا مع هذه النفس، هو الذي يطاوعها لا هي التي تطوعه وتجعله عبدا وأسيرا بين يديها. فتحتاج إلى مجاهدة، وإلا فستبقى ميالة للهوى، ميالة للشر، ميالة للنوم، ميالة للغيبة، النميمة، الأخبار، الاستهزاء، المزاح، عدم طلب العلم، وهي كما قال ذاك الشاعر الضال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضع. النفس مثل الطفل الولد الرضيع، لو تتركه دائما يرضع، وإن تفطمه ينفطم. واصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصم. فلا بد من المجاهدة، هذا السبب، ولا بد من الدعاء، لابد من الدعاء. المجاهدة وحدها لا تكفي، والدعاء لا بد له من السبب، مثل ما رأينا في الدعائين السابقين: دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنك تعتقد تلك الاعتقادات الأربعة وهي العبودية والرضا بالقضاء والإيمان بأسماء الله الحسنى وتطبيق القرآن الكريم. عند ذلك يأتي القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهب همك. ورأينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. تدعو الله للرزق أن يعمر جيبك بالمال وصندوقك بالذهب، لكن تنهض وتذهب وتسير في الأرض وتبتغي من فضل الله ولا تنام وتتخذ الأسباب. وهنا كذلك النفس إن تهملها ستغلبك، فتجاهدها وتتضرع إلى الله، تقول مثل ما قال الصحابي رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والفقر وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال: لا أقول لكم، معنى الدعاء لا آتي به من عندي، هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل والبخل والجبن وعذاب القبر، ثم تسأل الله للنفس أن يزكيها لك ربك، لأن تزكية النفوس من الله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه الصلاح: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قلت لكم أمس أن الإمام السعدي جعل هذا من الأدعية الضرورية للمسلم، وذكر ذلك في فضل الإسلام، كتابه العظيم فضل الإسلام. فصلاح النفس يكون بهذا، صلاح النفس يكون بالمجاهدة وبالدعاء، بذل الجهد، اعبده وتوكل عليه، عقلها وتوكل على الله، بهذا تزكو النفس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها. من هو الله؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلا بد من البذل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النفس بخيلة، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا فوض أمرك لله وقل له يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى ماذا؟ نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإتيان التقوى من الله، لكن لابد من أن يراك الله عز وجل. بدأت، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يحبب لك الإيمان. وأشار الإمام السعدي إلى دعاء آخر وقول الله تعالى اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. كان يدعو به في قيام الليل. صلاح النفوس، وإلا ضاع الإنسان. لا تكلني إلى نفسي، لا تتركني إلى أن أتكل على نفسي طرفة عين، طرفة عين. كاين بعض الناس يقولوا ولا أقل من ذلك، هذا خطأ. طرفة عين كما جاءت في السنة. فبعدما تكون النفس التي فيها الأصل أمارة بالسوء ستخضع وتنطع وتنقاد لصاحبها وتصير نفس مطمئنة. لا تأمر صاحبها إلا بالخير، لا تأمره بالسوء والمنكر والفحشاء. فيحتاج المرء هنا إلى أمرين: مجاهدة ودعاء، مجاهدة ودعاء. بالمجاهدة والجهاد، جهاد النفس والدعاء، تصير النفس مطمئنة. لأن لما تكون النفس أمارة بالسوء لا تطيق أن تجلس مجلس مثل هذا. لما تكون نفس، وأنتم تلاحظوا هذا، أمارة بالسوء، بمجرد يقول الإمام السلام عليكم، قد يقول السلام عليكم الأولى لكن السلام عليكم الثانية يده في جيبه ليخرج ماذا؟ الجوال. فأول ما تصدك هذه النفس عن ذكر الله، فهي مثلها مثل الشيطان، تصدك عن ذكر الله، لا سيما لو تركت الهاتف مشتغل، هزاز ولا رنان ولا غير ذلك، صير أثناء الصلاة يذهب الخشوع وتذهب المقامات التي كنا نتكلم عليها، مقامات العبودية كلها تذهب، وتصير النفس تأمرك بالسوء وتأمرك بالخروج، لا الذكر ولا مجلس العلم ولا حلقة ولا دورة ولا أي شيء، على النفس الذي تكون أمارة بالسوء.

مثل العلم ولا حلقة ولا دورة ولا أي شيء على النفس الذي تكون أمارة بالسوء. لكن النفس المطمئنة إذا ما قال المدرس سبحانك اللهم وبحمدك قل يا ليت المجلس يطول، مثل ما قال موسى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر رحم الله موسى، ليته صبر حتى يقص علينا من قصتهما الكثير، لأنه صبر شوية فقص علينا قصصا عظيمة. قال ليته صبر. فالنفس المطمئنة تتمنى أن المجلس لا ينتهي، لأنك قبل ما تأتي أرغمت نفسك وقلت لها حلقة مجلس، الجوال مقفل، هكذا يفعل كثير من الصالحين، عنده برنامج مثلا قرآن ولا ذكر ولا مراجعة، يحلف بالله أنه لا يشغل الجوال اليوم حتى تنتهي أشغال العلم والذكر والتلاوة وغير ذلك. اليوم الاثنين صوم، خميس صوم، صلاة الفجر يجلس إلى الإشراق، ذكر، لأن المسلم طاقته في مجالس الذكر. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان يأتيه ابن القيم ينتظر منه العلم فيجلس خلفه، وشيخ الإسلام من الفجر وهو جالس مستقبل القبلة لا يلتفت لا يمين ولا شمال، وابن القيم خلفه يذكر الله وينتظر متى ينتهي شيخه من الذكر ليبدأ العلم. فيشعر شيخ الإسلام بأن الشيخ محمد، شيخ محمد شمس الدين بن القيم خلفه وقد استبطأه واستعجل على العلم. استعجل على ماذا؟ على العلم، مسائل. فيلتفت إليه هكذا يقول يا بني هذه قدوتي، ولو تركتها لانهارت قوتي. هذه قدوتي، مش معنى هذا؟ هذا فطور الصباح. ماذا فطور الصباح؟ الذكر، لأن الذكر قوة للإنسان. جرب يوم تقرأ جزئين ولا ثلاثة ولا أربعة أجزاء ولا خمس أجزاء، اليوم يمر بقوة. لما تأتي بالأذكار والتهليل وغير ذلك، اليوم يأتي أبرك يوم قوة. مثل ما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ابنته فاطمة وعلي يسألانه خادم، قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، وأمرهم بالتسبيح. التسبيح يكسبهم قوة بقدر ما يجيهم يأتيهم خادم يخدمهم، يحمل الماء ويحطب ويرمي القمامة ويقوم بالأشغال، هذه كلهم لا يحتاجون إليه، هم الذين يقومون بها ولا يجدون في ذلك تعبا، بشرط أن يكونوا في الليل قد سبحوا 33 وحمدوا 33 وكبروا 34. فالنفس لن تكون مطمئنة إلا إذا جاهدها صاحبها ودعا الله سبحانه وتعالى.

0: لأن النفس الأمارة بالسوء لا تطيق الطاعات ولا تطيق مجالس العلم ولا تطيق أعمال الخير. ولما كانت صارت نفس مطمئنة لو تجلس من الفجر إلى الظهر تحدث لا يجد في ذلك غضاضة، ويدخل للصلاة ولو أطلت به الصلاة لا يرى في ذلك بأسا، بل يتلذذ الصلاة ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريحنا بها يا بلال. في حين أن الذي يكون نفسه أمارة بالسوء يكاد في الصلاة يخرج، من الصلاة يخرج. والذي صارت نفسه مطمئنة يتفكر أنه عند يوم من الأيام كان لما يدخل الصلاة تأتيه الغاثيان، الحر، العرق، تألم، ويصير يراوح بين رجليه في ربع يقرأه الإمام. النفس المطمئنة ميالة إلى فضل الله وثوابه ومجالس العلم، مجالس السكينة. إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة على النفس، غشيتهم الرحمة. ذكرهم الله في من عنده. ثم قال الشيخ في موعظة وعظ بها القارئ، قال: فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر بالدعاء المأثور: اللهم أهدني لأحسن الأخلاق، لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، وهذا مقام الإحسان بالعلم. وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمارته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: في تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وذكر منها الستة، ست وجوه بين فيها ثمرات العلم. ذكر أن يوسف عليه الصلاة والسلام أن العلم سبب الصلاح والرفعة والمنزلة وقضاء الحوائج. يقول أن يوسف لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال الله تعالى في أول السورة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فأبوه عبر الرؤيا بالعلم، تعليم تأويل الرؤيا، تعبير الرؤيا. قال أنت سوف تكون عالم، عالم في تعبير الرؤيا. هذا من تضعيف القصة. ولما كان في القصر قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الآية الثانية: ولما خرج من السجن، ما الذي كان سببا في خروجه من السجن؟ العلم. لولا العلم لكان بقي ونسي ونسي، لكن لما احتاج إليه جاء الساقي وسأله عن تعبير رؤيا الملك فعبرها وأعطاهم التدابير، فرأوا أن في ذلك علما كبيرا فأخرج من السجن. والثانية أنه لما دخل عند الملك وتكلم معه رأى ما عنده من العلم، فقال له: أنت اليوم لدينا مكين أمين. إذن احفظوها، يعني أبوه بشره بالعلم. لما كان في القصر كان أفضل شيء أخذه هو العلم، ولما خرج من السجن خرج بالعلم بإذن الله تعالى، ولما دخل القصر تولى المنصب الحساس بالعلم، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ الخزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وفي الأخير توسل إلى الله أن يتولاه بالعلم، وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فتوسل إلى الله بالعلم، بتعليم الله له. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم كثيرة، والعلم يجعلك عزيزا. المال أنت الذي تحرسه، والعلم هو الذي يحرسك. الهدهد فضل على الطيور وصار سفيرا لسليمان، بماذا؟ بالعلم. قال: أحطت بما لم تحط به علما. طبعا ما كانش علم بالقرآن. قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صار الهدهد بسبب العلم يقول لها سليمان: اذهب إليهم، ألقهم، اذهب بكتابي هذا فألقه عليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. والكلب المعلم، هذه يذكرها الإمام بن القيم في مفتاح دار السعادة، هذا النقاط هذه كلها. ولذلك أوصي إخواني طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، يقرأوه قراءة قد يفهمون منه 80%، منهم من يفهم 100%، لكن لا يقل عن 70% من الفهم. فيه 3 مجلدات تقرؤونه، تختارون وقت فجر ولا عصر وتقرؤونه. الكلب المعلم فريسته حلال، والكلب غير المعلم فريسته حرام. ولذلك إذا اشتبه علينا من الذي انقض عن الفريسة نتركها ولا نأكلها، لأننا لا ندري هل الكلب المعلم أم كلب غير معلم، لأن الله تعالى قال اسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وما علمتم من الجوارح، يعني الجوارح هي إما الطيور الصيادة مثل النسر ومثل الضب ومثل كرى، من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب إذا أرسلته وقلت بسم الله وذهب إلى الفريسة وأتى بها، إذا وجدته وحده كل، إذا وجدت معه كلبا آخر لا تأكل، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

0: ثم قال رحمه الله تعالى: وفيها أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوة الحسية يكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. فيعقوب عليه السلام قد ابيضت عيناه من الحسن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه، فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف الذي كان داء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. ونذير ذلك أيوب صلى الله عليه وسلم، وصل به المرض والدر إلى حالة تعذر منها الشفاء وآية الأطباء، فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض، فأنبع له عينا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر، وعادك أحسن ما أنت رائن. قال تعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية. وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو. وكما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا.
1: هذا نعم، يعني هنا مسألة الشفاء. الشفاء قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الشفاء من الأمراض يكون بالأدوية الحسية، الشراب والأقراص والحقن والمصل، ويكون بالأدوية الحسية، وكذلك يكون بالأسباب الربانية يتداوى الناس بها. وضرب لذلك مثالا في سورة يوسف، ومثالا في سورة الأنبياء وصاد. يا أيوب عليه الصلاة والسلام شفاه الله عز وجل بسبب، قال: اركض برجلك. الله قادر أن يقول للداء: مت فيموت، كن فيكون. لكن الله عز وجل جعل هذه الدنيا تجري للأسباب، فلا بد من اتخاذ الأسباب. ولو أن يأخذ المرء كأسا من الماء ويقرأ فيه سورة الفاتحة ويشربه، كما قال ابن القيم: عانيت من مرض عضال فبقيت في مكة المكرمة عاما أو شهرا وأنا أشرب الماء زمزم، أقرأ فيه سورة الفاتحة. وشفاه الله عز وجل. يعقوب فقد ولده مدة 30 سنة كما ذكرنا، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهذا الولد فلدت كبده وقرت عينه، وكانت عنده مصيبة عظيمة، بقي حزينا يبكي كل هذه المدة منذ بدأ هذا الحدث وهو يبكي. فحينما جاء له بالقميص وقيل له أكله الذئب بدأ الألم والحزن من هذا الوقت. هذا الألم لم ينتهي بقدرة الله بعد 30 سنة، وانتهى بمجيء أبنائه بهذا القميص، شمه فعاد إليه بصره. والذين قالوا إن هذا القميص من الجنة هذا ليس فيه دليل. وأيوب أيضا مرض حتى صار الدود يتناثر منه، يسقط منه الدود، ونصحه قومه أن يلجأ إلى آلهتهم لعلها تشفيه. وهذا يعني يكون في كثير من الذين ينتسبون الإسلام فضلا على غيرهم، يمرض بسحر ولا مرض عضال ولا ذلك ولا شلل، ويجرب كل الأدوية ولا يأتي له بالشفاء. فيأتي بعض الشياطين يقول له اذهب لزيارة القبة الفلانية، الضريح الفلاني، القبر الفلاني، الساحل الفلاني. كثير من الناس ذهبوا إليه وشوفوا، فقومه وكان يأمرهم بنبذ هذه الآلهة. جاءت امرأته وقالت له لو جربت. فغضب عليها قال لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة، 100 جلدة. ولذلك لما شفاه الله عز وجل رحم زوجته، وقيل أن كان اسمها رحمة، فقال له خذ ضغطا يعني عرجونا فيه 100 عود واضربها ضربة واحدة وكأنك ضربتها 100 ضربة، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا تتراجع عن حلفك. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بماذا شفاه الله؟ قال له اركض برجلك، اضرب، افعل السبب. فضرب برجله فانفجر ماء فيه مغتسل وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، وشفاه الله عز وجل وعافاه. وإذا قال الأطباء هذا المرض لا علاج له فهذا فيما يبدو له، لأن الله لكل داء قال لكل داء دواء. كم من مريض قال له الأطباء روح اذهب وحضر نفسك للموت واعتنوا به يا أهل هذا المريض، فمات كل الأطباء وبقي حيا إلى أجل مسمى. وقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء وإلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.

0: قد قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأدوية قد تكون حسية معلومة، وقد تكون ربانية، وقد تكون من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وقد تكون من آيات الله الكونية، و يعني كلمات يقولها الشخص فيشفي الله سبحانه وتعالى المريض. والله سبحانه وتعالى المحمود على هذا والمحمود على هذا. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحابات في المعاملة والصدقة بدون عوض. وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين.
0: نعم، يعني يقول هنا: منها جواز سؤال الملوك. وقال الملوك، لماذا الملوك؟ لأن الملوك يعطون من بيت المال، ولم يقل الناس. هو إن استطاع المرء أن لا يسأل فهذا هو الكمال والتمام، لا يسأل الناس. ولا قال الصحابي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن لا نسأل الناس شيئا. فكان الرجل يسقط صوته وهو فوق فرسه، فينزل من فوق فرسه ولا يقول لأخيه ناولني الصوت، لأن عزة المسلم في استغنائه عن الناس. هذه قالها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن في ماذا؟ في قيام الليل. الناس يحوصوا للشرف ويبحثون عن الشرف في المنصب، في معرفة الناس، في التصاوير، في يعني نشر الفيديوهات، في كثرة المشاهدات، في الرئاسات، في كذا. لكن شرف المؤمن في قيام الليل عندما يخلو بربه ويسير قل: يا رب يا رب يا رب، عند النزول الإلهي. وأن عزته في استغنائه عن الناس، عزته في استغنائه عن الناس. لما تستغني وتكون ممن قال فيهم الناس: إذا سألت فاسأل الله. أبو هريرة رضي الله عنه كان يتقلب ويتمرغ في الرمضاء في الهاجرة بعد الظهر عند اشتداد الحرارة، يتمرغ في الرمال الحارة، فيأتي الرجل فيضع رجله على رأسه ويقول: ما لك يا مجنون؟ يقول: ما بي جنون، ولكنه الجوع، ولكنه الجوع. وكان لا يمد يده، الله تعالى مادحا أبا هريرة وغيره من الفقراء، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون السفر ولا العمل ولا الوظيفة ولا البيع ولا الشراء ولا المزارعة ولا، لا يستطيعون ضربا في الأرض. تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من كثرة تعففهم وعدم سؤالهم وظهورهم بمظهر العفاف يحسبهم الناس ماذا؟ أغنياء. تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، لأن المسألة ذل لغير الله. وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا مطولا ماتعا يرجى في الرجوع إليه في مدارج السالكين حول المسألة. جميل أن يعظ الناصح لنفسه بهذه الأحاديث، حديث كثيرة وطويلة في مدارج السالكين مجلد الثاني. فالمسلم لا يسأل، لا يمد يديه ولا يكون عالة على الناس، حتى في بيته لا يقول لأخيه ناولني الماء، أطفئ الضوء، أغلق الباب، إتني بالطعام، كل شيء يقوم به بنفسه. أعوذ بك من العجز والكسل، لأن بمجرد تسأل الناس شيئا تسقط من أعينهم. فاترك نفسك عزيزا عند الله سبحانه وتعالى. لكن يجوز أحيانا عندما تشتد الأمور أن تسأل الملوك، لأن الملوك لا يعطونك من مالهم وإنما يعطونك من بيت المال. وأخوة يوسف قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني مردودة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، لقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل.
0: قال: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم. قولوا: جهل علي وحلم علي. ويطلق الجهل أيضا على ارتكاب الذنوب، لأن العلم يزجر عن المعاصي. فإذا ارتكب المرء المعصية فهذا من جهله. قد تقول: هو يعرف بأنه حرام وارتكب. لأن الجهل يطلق على عدم العلم بالعمل، عفوا، عدم العمل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة العصر لما ذكر العلم قال إلا الذين آمنوا، وهنا يدخل ماذا؟ العلم، وعملوا الصالحات، لأنه قال كما قال علي بن أبي طالب يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا معنى لإنسان يعلم أشياء هذا حلال وهذا حرام، ما معنى؟ إذا عمل بها نعم، وإلا الذي يعلم ولا يعمل، وربما يعلم العلم ولا يعمل به، هذا يوم القيامة تندرق أقتابه في جهنم كالرحى، فيجتمع إليه الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالجهل يطلق على عدم العمل بالعلم، ويطلق على عدم الحلم، ويطلق على المعاصي، هذه ثلاثة. والعلم الذي لا يوجب العمل هذا كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون شافعا لك وإما شاهدا عليك. قال ابن القيم لو أن متفحش إنسان يعمل الفاحشة أطل عليه طفل صغير من نافذة لم تنع، لو كان الطفل الصغير يطلع عليه من نافذة يمتنع، فكيف هو رب العالمين؟ كيف هو رب العالمين مطلع عليه وتعلم بأنه يراك، وانت تعلم بأن هذا حرام؟ فهذا جهل منك، هذه جاهلية. وقول يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني عصاة، جاهلون عصاة. وقد قال السلف منهم أبو العالية وقتادة ويروى عن ابن عباس قال أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. إذن حدث نفسك، حدث نفسك، قل لها لما تعصي الله عز وجل قل لها أنت مسمات الآن في الملأ الأعلى بجاهلة، الجاهل. وقد قال الله تعالى حكاية عن موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، والله تعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن قول يوسف لإخوته إذ أنتم جاهلون يعني أنتم لا تعلم تعملون بالعلم، وإلا كانوا يعرفون بأن عصيان الوالد معصية ورمي أخيهم في البئر معصية، يعلمون هذا ولكنهم لا يعلمون لا يعملون. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة وباب الضمان وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثيقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. ومنها أن
0: قال قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. يوسف لما أذن المؤذن في العير وقال أيتها العير إنكم لسارقون أرجعوا، قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. صواع الملك فيه صورة الملك وفيه شعار المملكة، وهو من معدن غالي، ممكن من ذهب أو برونز. أنتم يوجد في رحلكم، ولمن جاء به حمل بعير. هذه استنبط منها العلماء ثلاث أبواب من الفقه: الجعالة والكفالة والضمان. الجعالة ما يعطاه الإنسان على ما يفعله. تقول مثلا من يحفر لي بئر في بيتي في مدة شهر ويجد الماء الحلو أعطيه $1,000 مثلا، ولا $10,000 ولا $100,000. فإذا حفر البئر وتجاوز الشهر لا يأخذ الجعالة الجعل، وإذا حفر البئر ولم يجد الماء لا يأخذ الجعل، وإذا حفر البئر ولم يجد الماء الحلو لا يأخذ الجعل. المسلمون عند شروطهم، حتى ولو جاء بالأجهزة والحفارات وآلات الحفر وفريق من كذا، المهم نتفق على شيء: من جاءني بالدواء الفلاني أعطيه كذا وكذا بشرط أن يأتيني به في ظرف أسبوع. فلو جاءه مثلا 10 أشخاص كلهم في ظرف أسبوع، كلهم يعطيهم ذاك الجزاء، هذه الجعالة. وقوله وأنا به زعيم يعني أنا به كفيل، هذه الكفالة.

0: وقوله وأنا به زعيم، أنا به ضامن، يعني في ذمة المدين. قال عليه الصلاة والسلام الزعيم ضامن، الزعيم غارم، الزعيم يعني الذي يضمن يغرم يخلص. رواه الترمذي. وفرق ما بين الكفيل والضامن أن الكفيل يحضر المدين والضامن يحضر المال، يحضر المال. مثلا شخص يأتي عند غني يستلف مال، يأتي شخص يقول له أنا كفيله. إيش معنى كفيله؟ أنا يوم السداد آتيك به، نجيبه لك. يأتي بماذا؟ بالمدين. ولو قال أنا ضامن حتى ولو ذهب المدين الضمان على الضامن. هناك فرق بين الضامن والكفيل، الضامن والكفيل. في بعض المدن وبعض الدول لما يدخل واحد للإقامة، ربما حتى في إندونيسيا هنا، يأتي أجنبي للعمل، يقولون له اذهب إلى مكتب يكفلك، اذهب مكتب يكفلك، أو شخص من رجال الأعمال يكفلك. فيأتي ذاك الشخص ويذهب إلى شخص يقول له كفلني. لماذا يكفله؟ بحيث لو أنه ارتكب شيئا يأتي به. وإذا وقع على الضمان، لو أن هذا المقيم الذي جاء من بلدة أجنبية لو تسبب في خسارة فإن الضامن يضمنه. هذا كله ورد في هذه الآيات وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا.
0: قال ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، يعني السرقة، الزنا، قطع الطريق، تعرض للأعراض، هذه كله من الفساد في الأرض، ومن ذلك السرقة. السرقة أيها الإخوة الكرام السرقة وأخذ المال، أخذ أموال الناس وإتلافها واختلاسها، هذا أغلب الناس يوم القيامة يدخل بسببه النار، هذا من السبب الكبير. السبب يعني السواد الأعظم من الناس سيدخلون النار أولا بالشرك، يدخلون بالشرك بالله عز وجل. هذا لا، الكفار لا نتكلم عنهم خلاص، يعني الذين كانوا ليسوا مسلمين يدخلون النار لا كلام عنهم. نتكلموا على المسلمين، تكلموا على المسلمين، ممكن هو من أهل السنة ومن أهل التوحيد لكن فيه داء أكل أموال الناس بالباطل، إما سرقة وإما اختلاسا وإما قطعا للأمانة وإما قمارا وإما ربا وإما، ستجد يعني سواد عظيم من الناس بسبب أنهم أخذوا دينار ودرهم ومليم وسنتيم ودولار ويورو وغير ذلك دخلوا النار. لا سيما من كان يعمل في مؤسسة ويسرق من تلك المؤسسة، إما يسرق الوقت لا يؤدي العمل كما يأمره سيده ومسؤوله، وإما أن يجد شيئا في المؤسسة فيأخذه. الماء وضع في المؤسسة للشرب داخل المؤسسة، مفهوم هذا؟ هو يأخذه ويجعله في جعبته ويأخذه لأولاده. وقد يأخذ قلما وقد يأخذ دفترا وقد يأخذ ورقة وقد يأخذ كرسيا ويقول هذا راه مرمي. فالسرقة أوسع باب للمعاصي. دليل، ما هو الدليل؟ في سورة الممتحنة يذكر الله مراتب المعاصي الكبائر، فيذكر الأولى الشرك والثانية السرقة والثالثة الزنا والرابعة القتل والخامسة البهتان، مع أن الزنا أبشع من السرقة، مع أن قتل الأولاد أبشع من السرقة. لماذا أخرها الله عز وجل؟ لأن من يفعلها قليل. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. معصية الرسول أكبر من السرقة. لماذا أخرت؟ لأن المسلم نادرا ما يعصي الله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يعصون الله الرسول صلى الله عليه وسلم قلال، يقول أمام الرسول يقول الرسول افعل هو لا يفعل هذا قليل، لكن الذين يأكلون أموال الناس كثيرون كثيرون. الذي تعطى له أمانة فلا يؤديها ويأكل منها ويستثمرها كثيرون. ولذلك سيزيد على ذلك أن هذا الأمر متعلق بينك وبين المسروق، بين المسؤول. يعني لو كان بينك وبين الله عز وجل قد يغفره الله لك، لكن بينك وبين شخص حتى تأتي يوم القيامة فتصير تبقى كل الفترة التي أنت في القبر وأنت معذب حتى يأتي يوم القيامة ويفصل رب العزة والجلال بينك وبين خصمك. بين خصمك، أخذت يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، ويأتي وقد أكل مال هذا، بدأ بالمال وسفك دم هذا وضرب هذا. تصور الذين يعملون في المتاجر والذين يدخلون المتاجر ويسرقون، يقول هذه بسيطة، هذه تاع الدولة، هذه لا تفعل شيئا، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالسرقة قال من أعظم الفساد في الأرض السرقة. إذا دبت السرقة، مثلا صاحب متجر يعني ينشئ متجرا، ما الذي يرزيه؟ ما الذي يخسره؟ العمال، المشترون، الممولون، الغش. الغش في صوره المختلفه،

0: كم بقي من الوقت؟ 5 زدنا واحدة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
0: قبل ذلك فائدة يعني في السرقة والفساد في الأرض، فساد في الأرض. لما تقرأ عن أول في أول صفحة أو ثاني صفحة في البقرة، يعني في الثمن الأول، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الأرض خلق الله، وذكرت عشرات المرات في القرآن الكريم. أول ذكر لها في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وآخر ذكر لها في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها يعني أينما سرقت وأينما أفسدت فسوف تشهد عليك الأرض، فإياك أن تكون مخلوقات الله شاهدة عليك ليس لك. والله عز وجل يسمي المعاصي فساد في الأرض: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا

0: الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال رحمه الله تعالى ومن الفوائد أن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. معنى لا تنتظر من أبيك يوم القيامة ولا من المحامي ولا من الشفيع أن يحمل عليك الوزر. واعلم أنك لو كنت السبب في انحراف الناس فإن الله قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى ولا يحملن أوزارهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أولادك من كنت مسؤولا عليهم تتحمل أوزارهم يوم القيامة. هكذا الأربعين فقلنا وحدة ونوصل للفصل الثامن. يلا نكملوها معلش صبروا وصابروا ورابطوا كملوها ونختصروها باش ندخلوا الفصل الثامن. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات. ففي القصة موادئ تدل على هذا الأصل الكبير وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به. وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم. وقال مع ذلك فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف فحلت به المصيبة الكبرى والله المستعان على ما تصفون. وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجه صاحبه إلا الاستعانة بالله وألا يتكل العبد على نفسه. قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
0: بالنسبة للفائدة السابقة أن كل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت مماذا أخذت المصنف ذلك؟ من قول الله قول يوسف لإخوته معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. كيف هذا السارق ونأخذ غير السارق وندخله السجن؟ ما يمكن. أن كل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر ولا تزر وازرة وزر أخرى. لأن لما التمس إخوة يوسف من يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه قال ما يمكن. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. وهنا في هذه الفائدة أن المسلم يأخذ بالأسباب التي تجلب له الخيرات وتدفع عنه الكريهات والمضرات. ومن ذلك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل يوسف في أول الأمر ماذا قال له؟ إني أخاف أن أرسله معكم، إني أخاف أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وفي الثانية لما أرسل معهم بني

0: بنيامين أخذ عليهم المواثيق، أخذ المواثيق لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، وزد على ذلك قال لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، وقال توكلوا على الله، أنا لا أغني عنكم من الله من شيء. فاتخاذ الأسباب واجب، ولكن لا تعتمد عليها، وقل الله خير حافظا، الله خير حفظا. منها الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن صاحبه يحتاج إلى استعانة بالله، لأن يعقوب لما جاء أبناؤه أخبروه بالمصيبة سأل الله أن يوفقه للصبر، قال الله المستعان على ما تصفه صبر، ولكن كيف أصبر إلا أن يعينني ربي، قال الله المستعان على ما تصفه، فطلب المعونة من الله على الصبر. والمرء أعظم ما يحتاجه المعونة على الصبر، معونة على الطاعة، معونة على ترك المعصية، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال له يا معاذ والذي نفسي بيده إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة، يعني مكتوبة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل صلاة تحتاج للذكر ادعو الله، تحتاج إلى الصلاة ادعو الله، تحتاج إلى الصيام ادعو الله، تحتاج إلى النوافل ادعو الله، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد يكون المرء لا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى من نفسه أنه ينام بدون وضوء وبدون ذكر، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى من نفسه أنه لا يقرأ القرآن، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى نفسه أنه يقوم من الطعام ولا يشكر الله، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون من الله، والله هو المستعان، والله إذا سأله العبد العون أعانه، الله لا يرد عبدا ناداه ولا يخيب عبدا ناجاه. فيصبر المرء، يصبر ويسأل الله أن يصبره، ربنا أفرغ علينا الصبر، ربنا أفرغ علينا الصبر. وهذا اللي كانوا مع موسى عليه، مع طالوت في الحرب، الآخرون فشلوا، فقال لهم، قالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. نعم، ولكن فيما بعد ماذا قال؟ ربنا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فقالوا توكلوا على الله لأن الله مع الصابرين، وسألوا الله أن يصبرهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. والذين قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين، جاء رجلان فقال ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهكذا الطاعات تحتاج إلى الصبر والدعاء، والمعاصي تحتاج إلى كبح الجماح والرجوع الوراء والهروب والاستعانة. يعني يوسف لما جاءته المعصية، أي معصية، ماذا فعل؟ أول ما فعل قال معاذ الله، معاذ الله، هذا دعاء، يا ربي أعذني، يا ربي أعذني. يعني أنت تأخذ الجوال وتشاهد الصور وتقول معاذ الله والجوال في يدك، أنت تكذب، هذا الجوال الذي يدخلك النار كسره، حطمه، خذ جوالا صغيرا بقدر الاتصال فقط. سلامة ماذا؟ لا يعدلها شيء. سلامة لا يعدلها شيء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عسات الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما فإن الذي نفعله كما جرت العادة من باب التذكير هكذا بما سلف من المتن شرحه أو بيانه. فليتفضل أخونا مشكورا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسلامته عليه في الدارين: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: التمسك
3: بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم.
2: نعم تفضل. واصل.
3: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول والأهواء.
2: الله يبارك. نعم.
3: إنما هو الاتباع وترك الهوى.
2: ما شاء الله. نعم. توقفنا في الصباح، أين توقفنا؟ وترك المراء والجدال هكذا، ها؟ هذه ولا لا؟ لم نشرح هذه الفقرة. جيد. إذن مما نهى عنه كما قرأ علينا أخونا، كذلك حذر وأنذر ونهر وزجر بما يتضمنه المعنى من تقرير وتذكير بأصل من أصول أهل السنة، كيف يكون التعامل مع المخالفين، كيف يكون التعامل مع المضلين الضالين المضلين، وما إلى ذلك من هؤلاء الذين يرفعون ألوية ويدعون إلى مناهج غير سنية هكذا. فيعني في الحقيقة مثل ما رأينا، يعني ما حصل تذكرون للسلف الصالح أنهم كانوا لا يقبلون منهم شيئا يبدونه على شكل إلقاء، أي كأنه يريد أن يلقي شيء وكأنه يوهمك أو يفهمك بأن فيه نفع، بأنه عنده علم نافع، علم صحيح، علم شرعي. رأيتم؟ ولهذا كانوا، لو كان هذا لظهر على أعمالك وظهر على سلوكك وظهر على مذهبك وظهر على طريقتك وظهر على عقيدتك وعبادتك، فأنت منحرف زائغ ضار. إذن معناه لا بد أن تنفع نفسك قبل الزعم والادعاء والتظاهر بأنك تريد نفع الغير وبأن فيك منفعة للغير أبدا. لهذا بارك الله فيكم، من بين ذلك كذلك حذر وذكر هذا عطفا، بمعنى يأخذ حكم المعطوف عليه ولا لا، ذكر هذا عطفا على ما تقدم من نهيه وتحذيره من الخصومات في الدين ومجالسة أهل الأهواء إلى أن وصل كذلك وترك المراء والجدال. أهل السنة كما يقولون قل السنة ثم مر، بلغ السنة وادعو إلى السنة ولا تخاصم، لا تخاصم. يعني لما؟ لأنه فيها بكل صراحة ما يدل على أهل السنة، على أن أهل السنة أهل بلاغ وبيان، أهل تذكير وتقرير وعرض لهذه المسائل. ولهذا كما قال ربنا في الدعوة التي يقوم بها الدعاة، هذا قاله لنبيه، فما بالكم بغيره. قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا اقتضى الأمر الجدال، وهذا الجدال الحسن من باب رجل عنده شبهة، سوء فهم، سوء تفسير، سوء قراءة إلى غير ذلك، ترتب عليها ونجم فهم سيء، والفهوم تترتب عليها معتقدات، يعني يكون عنده قراءة خاطئة للشيء يترتب على تلك القراءة الخاطئة فهم خاطئ، ثم تصور خاطئ، ثم اعتقاد خاطئ يترتب هذا التسلسل، ثم تدين خاطئ يتخذ ذلك دينا. ولهذا ابن سيرين لما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي خذوا دينكم عن أهل السنة، أهل أمانة، الأمانة العلمية في التحمل والأداء، في السماع والإسماع والتسميع، في كل ما شاء الله أهل صدق. هؤلاء لو تنظرون إلى مراجعهم ظاهرة وإلى مناهجهم بينة وإلى أساليب دعوتهم كذلك جلية إلى آخر ذلك، يعني ليس لديهم ما يخفونه. ولهذا لما قال إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا المطلوب منك، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لهذا بارك الله فيكم ذكر المصنف كذلك هنا المراء والجدال، فقال رحمة الله عليه وترك المراء والجدال، قلت ذكرها وأوردها في سياق مشترك، يعني في المراد والحكم وبصيغة تدل على العطف، حيث عطف ترك واجتناب المراء والجدال على ترك الخصومات في الدين، فهو العطف يعني بهذا العطف، فالحقيقة يدل على ذلك لغة واصطلاحا. فالخصومات كما تعلمون تقدم بيانها، هكذا تقدم بيانها، وبيان ذمها كذلك، بيان حقيقتها، أعني بيان ماهيتها، هكذا بيان حقيقة، حتى يعرف باب التعريف، حتى يعرف الناس ما هي خصائص وحقيقة المراء، حتى يعرفون ويميزون ها بين الأشياء المذمومة والأشياء المباحة أو الأشياء المحمودة. المهم باختصار، وكذلك التحذير وبيان ذمها ذكرت في سياق الذم، ذكرت في سياق الاستنكار والإنكار، ذكرت في سياق النهي، ذكرت في سياق التحذير إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على أن في هذا ضررا وخطرا، فاحذر يا عبد الله. المهم وكذلك التحذير منها والنكير على من خاضها، كذلك أصبح يخوض فيها ويتحراها، أي يتقصدها ويتبعها ويلتمسها وإلى غير ذلك، نعم مذموم. ثم تحل بها، أصبح متسما أو متصفا أو متحليا بها تظهر عليه صفات أهل البدع. تصوروا يا إخوان كما سيأتي لما قال ولا تدرك بالعقول، الأشياء التي ما ذكرها الشارع لا تتكلف، كأنك تريد معرفة هذه المسألة وما يتعلق بما لم يذكره، أي لو ذكر كيف كان، وكأنه يعمل عقله في شيء لا حد له، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إلى آخره. فعند أنت لا تتكلم ولا تتزيد ولا ولا ولا. ولهذا مرة والطوائف الضالة يحبون هذا، لأنهم أعملوا عقولهم في مسائل شرعية فتجاوزوا الحدود وغلوا في ذلك وانحرفوا كذلك وظلوا عن سواء السبيل وابتعدوا عن الجادة إلى غير ذلك من نساوئهم ثم عواقبهم ثم عقوبتهم عياذا بالله. امرأة تسأل عائشة، انظروا، تسألها ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فنهارتها يا إخوان، هذه طريقة ليست طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة أصحاب الأهواء والبدع، هذا ديدنهم وهذه سمتهم. ماذا قالت لها؟ قالت لها أحرورية أنت؟ هل أنت حرورية؟ فقالت لا، نفت عن نفسها لأنه هذا للذم. قالت إنما سألت فقط. انظروا كيف كانوا يزجرون الناس، ما ممكن يقول حب يعرف، يريد أن يعرف ولا لا، لكن حدود، كان قيود، كان ضوابط، كان أصول تتبعها. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا فالخصومات تقدم بيانها كما ذكرنا وكل شيء إن شاء الله. فالإنسان ينبغي أن يجتنبها وأن يسد ذرائعها وأن لا يقرب كذلك ما يؤدي إليها ويودي كذلك ويلقي صاحبها فيها، أن يفضي به ويؤول به إليها، كما حذر الله من موبقات كثيرة ومن مضار عديدة وهكذا دواليك. فكما يقولون سد الذرائع، الشيء الحرام كل ما أدى إليه حرام، الشيء المحظور والمحظور كل ما أدى إليه كذلك يأخذ حكمه، يعني دائما وأبدا يعرفون هذا. ولهذا كما قال العلماء الشبه، رأيتم الذي يتتبع الشبهات يستطيع أن يعلل ويؤول ويدلل زعم بأنه يجوز، يعني بطريقة عقلانية أو طريقة كلامية أو طريقة فلسفية، فيقال هذه ليست طريقة في إثبات الأحكام الشرعية، ها هو الدليل، ها هي دلالة الدليل، ها هو الحكم المستفاد من الدليل. كل شيء كما قال سفيان الثوري، كل شيء تمشي بالعلم، إذا استطعت ألا تحك انظر اتباع الدليل والالتزام بالدليل وملازمة الدليل في كل شيء ابتداء ودواما وانتهاء، كما قال سفيان إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل أي بعلم وأثر فافعل، إذا استطعت، يعني يريد أن يقول إلا من حرم نفسه. المهم باختصار، فالخصومات تقدم بيانها ذكرا هكذا كما ذكرنا وبيان ذمها وكل ما يتعلق في ذلك بارك الله فيك، والتحذير منها والنكير وكل شيء، والجدال كذلك. إذن فكما تعلمون فإن هذا ذكر يعني كما يقولون هذا الشيء الخصومات بل المراء والجدال ذكر كذلك عطفا على الخصومات في الدين هكذا إذن في سياق الذم والإنكار والتحذير والنهي على ذلك. إذن لما لهذه الأمور الثلاثة من مساوئ ومفاسد ومضار وأخطار هكذا بصور متعددة ومتعدية أي متعددة في شكلها ومتعدية في أثارها وما يترتب عليها أي هنالك القاصر على حد معين والمتعدي الذي يتوسع لا يقف عند حد محدود وقصير قليل. إذن ولذلك بارك الله فيكم فأما المراء والذي هو كثرة الملاحات للشخص ببيان غلطه أنك كأنك لما تماريه تريد أن تكشف غلطه يعني بطريقة الجدال اللي هي أنك تماري في ذلك وتكثر وتتفاصح وتتظاهر بأنك أعقل منه وأوسع علما وتتفاصح عفوا وتتعالم بأنك أوسع إدراكا ما شاء الله وعلما منه فإنه تغره بتلاعبك بالألفاظ والتشقيق في الكلام والترقيق في البيان. عند البعض يحسبه عين التحقيق وهو ليس تحقيقا فالشتان بين التحقيق والتلفيق أو التشقيق الكلمات كأنك تتلاعب بالعبارات المرادفات وما إلى ذلك المهم. ولهذا قالوا ابن تيمية تذكرون دائما نعطي أمثلة بهؤلاء العلماء لما قال اسمع كلام محقق في قوله رأيتم يريد أن يقول سأجيبك. أنتم تعرفون غزارة علم ابن تيمية يظن مثل هذه الغزارة وهذا التأصيل وهذا التقعيد وهذا العلم الجامع والمعرفة الواسعة وغير ذلك من خصائص ساعتها حتى لقب بشيخ الإسلام وتجدونه ما تكلم في فن يلم ويحيط ويستجمع ويستوفي يعني مجالاته ومقالاته وفصوله ومباحثه وكل ما يتعلق به حتى تقول في نفسك لعل الرجل متخصص في هذا العلم فحسب لا يعرف غيره. فإذا تكلم كذلك قلت مثل ذلك فكان موسوعة بحق الإمام ابن تيمية. ولهذا قال اسمع كلام محقق في قوله وهي درجة المحقق. مثلا ينظر في الأدلة الواردة في المسألة أو في الباب أو في الباب يتتبعها استقراء واستقصاء ينظر فيها قوة وضعفا وبعدين دلالة كل شيء ما شاء الله يعني بمعنى مبنى ومعنى ورودا وثبوتا ودلالة كذلك واقتضاء. فما يبقى قاصر على وجه ويناطح ويناقش به لا بالعكس هذا هو المحقق. ثم ماذا يرجح الراجح حتى الراجح من تلك الآثار والأخبار والأدلة وما ورد فيها من نقول فإنه بكل صراحة يا إخوان يرجحها ليس بالهوى كما يأتي لا يتبع فيها هوى إنما بالعلم والدليل باتباع الدليل وباتباع الأقوى، لأن الله أثنى على الذين قال وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. انظروا الأحسن قد يكون ما يقابله حسنا ولا لا، إنما الأحسن أبلغ وأكثر وأفضل وأقوى إلى غير ذلك من محاسنه وفضائله. فإنت تتبع الذي هو أكثر نفعا وأكثر قوة وأكثر قوة وإلى غير ذلك. هكذا هم أهل العلم، دائما يتبعون العلم ودائما يسيرون بالعلم وخلف العلم وعلى ضوء العلم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. المهم باختصار، فأما المراء أي الذي هو كثرة الملاحة يعني للشخص ببيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك ماذا؟ أنت تريد في بعض الأحيان قد يدفعك إلى النصح والتوجيه والمؤاخذة والمراجعة وما إلى ذلك مع بعض المخطئين، إرادة الخير، هذا من باب النصيحة، والدين النصيحة كما تعلمون ولا لا؟ مليح، شيء جميل جدا، لأن أهل السنة نصح ليسوا غششة، نصح، وأهل السنة يتبادلون النصائح ويتناولون النصيحة. النصيحة ما هي؟ لو ننظر في النصيحة في حقيقتها وماهيتها وتعريفها، هي بذل الوسع والجهد مثلا من أجل إيصال النفع، من أجل إيصال الخير للمنصوح له إرادة وفعلا، إرادة هذا الذي تقصده وتريده، وفعلا هذا الذي يظهر على قولك وتصرفك وفعلك. شايفين هذه؟ وأهل السنة هكذا يفعلون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل النصيحة في مكانة عالية وأهمية كبرى، ودل على ذلك على عظمة النصيحة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وكرر هذه الكلمة ثلاثا، صح ولا لا؟ ولما كرر كلمة واحدة أو جملة الدين النصيحة، كلمتان جملة قصيرة، الصحابة يعرفون بأن النبي أوتي جوامع الكلم، يعرفون بأنه يقول كلمة مختصرة أو جملة مختصرة لكن فوائدها ما شاء الله منهمرة، كالمياه المنهمرة والأمطار كذلك الوابغ الصيب. شايفين؟ ولهذا بعضهم لما يقول هذا الذي يكرر من الركاكة، هذا ليس فصيحا، هذا ليس بليغا، هذا ليس كذا، لا غلط، النبي بليغ فصيح، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله جوامع الكلم وأتاه فواتح الكلم وخواتيم الكلم. إذن فقالوا لمن يا رسول الله؟ يعرفوا بهذه الكلمة تخفي وتتضمن وتحتوي وتقتضي وتدل على أشياء. لمن يا رسول الله هذه النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، صح؟ ولهذا النبي تذكر صلى الله عليه وسلم جعل النصيحة حقا مشتركا أو متبادلا بين المسلمين، بل بين المسلمين أيضا كذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية 6، ومن بينها: وإن استنصحك فانصح له. وجاء حديث آخر من رواية جرير ابن عبد الله البجلي الذي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أهل السنة ينصحون، لكن يظهر ذلك من خلال كلامه، لا يريد أن يظهر لك بأنه أعلم منك وأفضل منك وأعلى درجة منك وأرفع قدر منك، لا لا لا لا، بكل تواضع وبكل خلق حسن وبكل طريقة تجعلك تتأثر بمعاملته بأقواله. حتى في العرض ممكن يعرض الكلام كأنه يقول: أعمل فكرك، حاول أن تتأمل وتتدبر، فيجعلك تقوى على ذلك وتتعلم فعل ذلك وتعرف فائدة ومنفعة ذلك، فتصبح من الذين لا يكتفون بسماع اللفظة إنما بمعرفة بضبطها أولا سماعا وبفهمها معنى ودلالة. المهم باختصار أن هذا فالمماري فعلى سبيل الترفع، وهو كذلك المجادلة. فإذا فيما يعلم في الحقيقة وهو يعلم كذلك أنه باطل، يجادل في الباطل بالباطل كما قلنا، هذا هو الجدال المذموم، يجادل بالخطأ، يجادل بالجهل، يجادل بالباطل لزعم ليضحد الحق، ليبطل الحق، ليفحم زعم ويظهر عجز وضعف وعدم إصابة ذلك الرجل. لا والله، أهل السنة حتى في جدالهم عندهم الحجج الدامغة والقامعة كذلك. نعم يا إخوان، لأن حدتهم وشدتهم في حججهم وأدلتهم، تلقى دليل صريح، دليل صريح بمعنى لا يحتمل تأويلا أو معنى آخر، لا تستطيع أن تراوغ أو تتلاعب، يعني انظروا ما شاء الله. فإذا أردت فقل: لا يصح لا لغة ولا عرفا ولا عقلا ولا دينا. رأيتم في بعض المسائل لما بعض الفقهاء يريدون أو بعض من يستدل على رأي يرونه بتأويل هذه الكلمة وحملها على معنى لغوي ما أقل ما يقال فيه مرجوح ليس صحيحا، فهو يقول بناء على ذلك التأويل، فيقولون: من أتى يعني من قال عن هذه هذا الحرف بأنه يعني كذا ويدل على كذا شايف ويحمل على وجه كذا، فقد أتى أهل اللغة بما لا يعلمون، يعني هذا لم يقرأوه أبدا، بمعنى الشذ، شذ وادعى شيئا غير صحيح. انظر كيف كانوا يثبتون ذلك، يقول: بيننا وبينكم هذه المراجع وهذه المصادر، وبيننا وبينكم هذه النصوص التي تقرؤونها كلكم وتفهمون كيف فسرها الصحابة ابتداء ومن جاء بعدهم كذلك تبعا ومن كجاء بعدهما اتباعا رحمة الله عليه. المهم باختصار، فقلنا إذن فيما يعلم أنه باطل أو على بدعة، أنه على بدعة على غير سنة، يعني شايفين. فإذا بارك الله فيكم والمراء في الحقيقة يدفع صراحة ويحمل صاحبه على السعي وإرادة الظهور والغلبة في المماراة، هذا هو همه وهذا هو ديدنه وهذا هو قصده. هكذا إذن في المماراة والمجادلة، ولو بالجهل كما قلنا والعدوان والادعاء والبهتان، وهو كما قال ابن الوزير رحمة الله عليه: إنما القبيح المراء، قبيح ما يصلح، ما ينبغي للإنسان أن يماري وأن يكون معلوما أو موسوما أو مشهورا بهذا الوصف وهذا الفعل الشنيع والوصف القبيح والنعت السيء. هكذا إذن قال: إنما القبيح، يعني هكذا المراء، وهو ما يغلب على الظن أنه يهيج الشر. قد ألم تروا إلى بعض المجادلات تبدأ بهدوء ولا لا؟ تبدأ بهدوء ثم يحتدم ذلك النقاش، ثم يشتد إلى أن يصل إلى خصومة وإلى عداوة إلى مشادات إلى ما، إلى عاقبة لا تحمد. هكذا ولا لا؟ إذن احذروا، فما ينبغي، ما هكذا كما يقولون تورد الإبل يا سعد. إنما خلي نفسك تفهم بأنك لا تدعي شيئا من تلقاء نفسك، وأن العلم بالتعلم، وأن تعلم الشيء هو أنك تدركه وفقا وبناء لأدلته، وتذكره على حقيقته وماهيته. وإذا سئلت عن الأدلة على ذلك، هذه الأدلة سبقت ذلك في وصفه، في كما يقولون معرفته وكل شيء، لأنه هذا كله كان بناء على الدليل أو استنادا للدليل. بارك الله فيكم. ولهذا المصنف رحمه الله يا إخواني هنا إنما نهى عن البراء وحذر وأنكر وزجر، يعني كذلك والمجادلة كما تعلمون يعني زجر عنه عن المراء لهذه الأسباب. رأيتم ما فيه من مساوئ وما فيه من مفاسد، وما فيه حتى المفاسد العلمية مش الخلقية، العلمية، يعني يصبح عندك علم، ما نقولش مركب، لا أقول مركبا، معقدا، بل مزعوما وموهوما، بل مشؤوما كذلك، ليس علما شرعيا. لو نبحث نقول من أين لك هذا، تسكت لا تستطيع أن تقول في الكتاب الفلاني، لأن الناس يرجعون إليه ويثبتون كذبك ولا لا. كانت قاعدة يستعملونها مع هؤلاء، لأن العلم إما أن تكون قد يعني الشيء الذي تنقله عن غيرك لابد أن تكون سمعته إذا كان خطابا، أو قرأته إذا كان كتابا ولا لا إخوان، أو تدعي شيئا جديدا تدعيه إثباتا بأنه بالقدرة تاعك والأهلية تاعك والمكانة تاعك يقولون لهم عندك شيئان: إن كنت ناقلا نطالبك بالصحة، تثبت لنا صحة النقل من المنقول وطريقة النقل وكل ما يتعلق بذلك. وإن كنت مدعيا شيئا تدعيه، لأنه فيه الآن اليوم ناس يتكلمون بمحض تخرصاتهم وتخميناتهم وأهوائهم وادعاءاتهم واختلاقاتهم واختراعاتهم. هؤلاء تقول نطالبك بالدليل، كما قال ربنا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهؤلاء سماهم كذابين، وصح لأنهم كذابون في المجال العلمي يعتبروا كاذبا، لأن الكذب ما هو؟ الكذب من حيث الإخبار عن وقائع وأحداث أو أشياء، إذا كان الخبر غير مطابق للواقع يعد ذلك الخبر كذبا ويعد المخبر كاذبا، صح ولا لا؟ هذا ابتداء. وإن كان حكم بحكم وبنى على ذلك حكما، حكم لا يجوز، حرام كذا، فعل كذا، هذا أمر عجيب، هذا عيب. إذا كان ذلك الحكم غير مطابق لحقيقة الأمر والواقع يعد ذلك الحكم كذبا والحاكم كاذبا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تذكرون قصة أبي السنابل، تلك المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، وفي الحقيقة توفي عنها زوجها وهي حامل، الحامل المتوفى عنها زوجها، ما عدتها؟ كم تعتد؟ ها أنت الوضع بارك ولاد وأولاد الأحمال أجلهن، كما قال ربنا، قال أجلهن أن يضعن حملهن، يا أخي أجلهن، أجلهن أن يضعن حمل، أن يضعن حملهن، أي حتى تلد وحتى تضع. فهو أراد أن يتزوجها ويستعجل ولا شيء، فقال خلاص 3 أشهر و10 مثلا. ولهذا كذب يعد ذلك الحكم كذبا والحاكم كاذبا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تذكرون قصة أبي السنابل، تلك المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، وفي الحقيقة توفي عنها زوجها وهي حامل، الحامل المتوفى عنها زوجها، ما عدتها؟ كم تعتد؟ ها أنت الوضع بارك ولاد وأولاد الأحمال أجلهن، كما قال ربنا، قال أجلهن أن يضعن حملهن، يا أخي أجلهن، أجلهن أن يضعن حمل، أن يضعن حملهن، أي حتى تلد وحتى تضع. فهو أراد أن يتزوجها ويستعجل ولا شيء، فقال خلاص 3 أشهر و10 مثلا. ولهذا كذب أبو السنابل، بمعنى أخطأ، وهنا للتشديد والتشنيع في الكذب في مسائل الفتوى ليست هينة. الدليل قد تقول إيش دليلك؟ قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، انظروا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المهم باختصار، ولهذا فهذا الذي ذكره ابن الوزير رحمه الله تعالى أنه في الحقيقة ولا يقصد به صاحبه إلا حظ، يعني إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم. والمصنف كما قلنا بارك الله فيكم رحمه الله هنا إنما نهى عن المراء، وحذر وأنكر وزجر ومثلا وبي، يعني هو وكذلك عن المجادلة نفسها والمنازعة كذلك الغلبة، نهى عن ذلك في أمور الدين، في أمور الدين ما ومسائل الاعتقاد وكذلك. هذه المسائل اليوم رأيتم الذين يخوضون والذين يتكلمون بغير علم في مسائل وبما يضاد وينافي ويعارض الأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك، يعني كما نجد للأسف الشديد تذكر له الآية أو تذكر له الحديث، يعني في الحقيقة حجة تمسك الاجتهاد في مورد النص، الاجتهاد مع النص، إنما تجتهد في فهم النص، إنما تجتهد في فهم النص. لكن للأسف الشديد يصلون إلى أن يحاججك ويجادلك ويماريك كذلك في هذا. ولو كما قلنا ذكرت ما ذكرت

ذكرت من ذكر من مستند صحيح وشاهد كذلك صريح، إذن يدل على ذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في النهي والنكير والحكم، فإن مآلات المراء قد تؤول إلى مآل وعاقبة وخيمة وجسيمة خطيرة، ولعلها كما يقولون شديدة، فإنها تؤول إلى عاقبة أنت أولا تندم، ولعلك إذا كان في الآخرة لا ينفعك الندم كما يقولون، ولا تحين مندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. رأيتم؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سلكت سبيل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن ولذلك بارك الله شدد في هذا، قلت يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذا المراء في القرآن كفر، والمراء في القرآن أن يتمارى اثنان في آية، انظروا يا إخوان، يجحدها أحدهما. رأيتم اليوم هؤلاء الذين احذروا هذه الوسائل، هذه أشد من مجالسة أهل البدع، لأنها من منابر لأهل الإلحاد وأهل الكفر، أصبحوا يزينون للناس الكفر والإلحاد وما إلى ذلك. يعني هؤلاء الذين رأيتم كيف كان أصبحوا يبطلون وينكرون، خاصة الذين سموا أنفسهم القرآنيين، ولقد أشار إليهم الإمام أحمد في هذه الرسالة، وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في أحاديث كثيرة، وكان يرد عليهم الصحابة ابتداء بردود تثبت جهلهم وضلالهم وتفضحهم وتكشفهم للناس. مثال سريع، امرأة من بني أسد سمعت حديث ابن مسعود، لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله الواشمات والمستوشمات، فجاءته منكرة ومستنكرة ومجادلة ومماريه أمام الناس كأنها تجادله وتخاصمه وتماريه وتتحداه. قالت من هذا الذي يقول كذا وكذا، أي يذكر هذا الكلام. قالت لهم قرأت القرآن كله، أي من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، فلم أجده. فابن مسعود هو ابن مسعود، تعرفون في فهم القرآن، كان يقول ما من آية يستعين على فهم القرآن بمعرفة أسباب النزول، متى نزلت، أين نزلت، وفي من نزلت. قال والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا، انظروا كيف كانوا يتعبون من أجل العلم، لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بآية مثلا في كذا وكذا ولا أعلمها، أي فيما نزلت وكذا وما يتعلق بسبب نزولها، لضربت إليه الإبل، يعني أكباد الإبل، يعني أطأ وأركب على الإبل وأذهب إليه حيث كان لأروي عنه وأخذ عنه. انظروا ابن مسعود والعلم
يورث اليقين في نفسك. لا يستطيع أحد أن يغلبك يا إخوان. أهل العلم رأيتم لو تأتيهم الشبه آلافا مؤلفة يفندونها كلها ويضحضونها كلها ويقارعونها ويحاربونها كلها ويسوقونها يعني مكبلة في سلاسلها، لا شبهة تظهر ولا صاحب شبهة يظهر أبدا، يفحمونهم ويلجمونهم ولا يتركون لهم حركة لسان أو بيان. الله أكبر. ولهذا ابن مسعود في يقين الجازم بالشيء وكذلك ثبات الحازم بذلك الشيء وشجاعة الحاسم في الحكم على الشيء قال لو قرأتيه لوجدتيه، لو حقا قرأت القرآن لوجدت هذا. فتعجبت، ما الذي تريد؟ ما الذي تقصد؟ أين هو؟ وما الذي يدل عليه؟ مثلا قال لها أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم

0: رأيتم هكذا.
1: ولذلك بارك الله فيك فالإنسان ينبغي أن يحذر وخاصة في هذا الزمان. وكثير من الإخوة إذا لم يكونوا مسلحين بالعلم محصنين بالعلم الشرعي فهم عرضة للانحراف والزيغ والضلال والردة عياذا بالله وشي إياكم. ولهذا إنسان يحذر من مجادلة هؤلاء إنما يفر منهم ويحذرهم كما يقولون فر من هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء والمضلين والمحرفين والمنحرفين فرارك من الأسد كما تفر من الأسد. ولهذا بارك الله فيكم فالمصنف رحمة الله عليه ذكر أشياء. ولهذا قال والمراء هذا شرح من هذا الشرح ليس قوله هذا الذي علقنا على ذلك. والمراء في القرآن أن يتمارى في تعريفه كما ذكر أهل العلم أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعه وكذلك يدفعها أو يصير فيها إلى شك. يعني خلاص من شدة المراء هذا ممكن هذا إذا لم ينقدح في نفسه ويرسخ في نفسه وكأنه يقتنع خلاص أثر في عقله وفكره وتصوره أن هذه الآية غير صحيحة أن هذه الآية حتى يصل إلى أن ينكرها أو يعارضها أو يكون في شك منها زعم في تردد واضطراب وشك كذلك. ولهذا قال أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن وصاحب إصلاح خطأ المحدثين انظر كيف حتى في بعض الروايات كانوا يتتبعون من أجل ضبطها وتصحيحها انظروا كيف كانوا يعتنون بالأدلة مبنى ومعنى لفظا ودلالة نطقا كذلك وكتابة رسما إلى غير ذلك مما يجب. فتعرفون في الحديث هنالك التحريف والتصحيف ولا لا يا إخوان الحديث المصحف والمحرف ولا لا. كثير من الناس تقع بين أيديهم نسخ مطبوعات تلك المطبوعات فيها أخطاء مطبعية أقل ما يقال وأهون ما يذكر نقول أنه أخطاء مطبعية والرجل يقراها ويحفظ الشيء الذي يراه بعينيه ويقرأه مثلا بنفسه فيقرأ ذلك الحديث على تلك الصغة والرسم والكتابة والذكر والرواية مثلا فيحفظ فيأتي عند أحد ضابط مثلا الأربعين النووية اللي يحفظها الكثير مبتدئين بها فيختلفان يقولوا ليس هكذا الرواية والأخر يقول لا بل هكذا ممكن يصبح فيه مراء وجدال ولا لا. أذكر مرة يا إخوان الواقع لنتعظ ونعتبر منه مرة قبل أكثر من 40 سنة أكثر من 40 سنة كانت لي جوالات في بعض النواحي في بعض مدن الجزائر في فترة إلى المدن الشرقية أو الغرب هكذا. فكان فيه طلبة الحمد لله كان في تلك الفترة يعني 1405 يعني مثل ما أقول أو 6 يعني حوالي 84-85 1900 من القرن الماضي ما نقولش القرن الماضي حتى لا تعدوني بأنني من القرن الماضي لا يعني قبل سنوات مديدة وعديدة. فأظن مدير مثقف عنده ثقافة لكن يقرأ قراءة منضبطة متزنة صحيحة ما شاء الله يقرأ يمعن في النظر وينعم في الفكر كذلك حتى يفهم ما يقرأ إنما بعض الشباب مستعجلون.

يحفظ بسرعة، وحتى لما ينطق ينطق بسرعة. فقرأ حديثا وهو قوله حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الرجل قرأه حجر ضب، شايفين حجر ضب. قال يا شيخ فنهيته ونبهته أن هذا خطأ. لا، قال لا، هذه رواية أخرى. رأيتم إلى أين يؤدي هذا الجدال؟ لا، قال له هذه رواية أخرى. فأذكر مرة صليت معهم بعد وقت، فصادف ذلك قدرا أنني صليت في ذلك المسجد وكان يخطب ذلك الشاب الطالب، وكان هذا المدير حاضرا. فقلت له ناديه، فجاء سلم علي وكذا. قلت له هل حصل هذا الذي يذكره ووقع كذلك، أنه قال لك كذا وينبهك بأنك أخطأت في قراءة الحديث؟ وأنتم تعرفون بأن البخاري في كتاب العلم، البخاري في كتاب العلم، هذا من العلم، ضبط هذه الروايات وفهمها كذلك وفقهها وكل ما يتعلق بها، أنه حتى في كتاب البخاري عقد بابا في التحذير من الكذب عليه ولا لا. ذكر حديث كثيرة، ذكر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يعني كما يقبل، من قال علي ما لم أقل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل، أي من قولني، عشان من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. رأيتم معناها المسألة شديدة، المسألة خطيرة. قلت له حقا قال؟ قال لي نعم يا شيخ، لكن قلت له بأنها رواية أخرى. فقلت له استغفر ربك وتب إليه، استسمحه، وقبل ذلك استغفر ربك وتب إليه. فقال استغفر الله. قلت له زد ثانية استغفر الله، كذلك ثالثة، ولا تعود، ولا تعود. إذن هذا الذي ينبغي أن يتعلمه الطلاب، وهذا الذي يترتب على الجدال، على المجادلة، وعلى الممارات، المراء، ويصل إلى خصومة. وكما قالوا قديما، من جعل علمه أو دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولهذا بارك الله فيكم قال أبو سليمان اختلف الناس في تأويله، أي في معنى المراء والجزم بالحكم عليه أو القطع بتعريف مثلا، اختلف الناس في تأويله. فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه، كقوله تعالى فلا تمار فيهم، فلا تمار فلا تكن، فلا تمار فيهم إلا مراء، لا هذه حاجة أخرى، فلا تمار يعني فلا تكن الآية، أي نعم، فلا تكن في مرية منه، هنا يفيد الشك، فلا تكن في مرية منه أي في شك بعضهم. وقال يعني ويقابل كذلك في المراء، يعني بل يقابل، يعني يقال أيضا كذلك بهذا، يعني كانوا يرادفه ويأتي بمعنى مقارب له ومشترك معه بعضهم، أنه كذلك الجدال، يعني يأخذان نفس الحكم، إنما وكأنه يريد أن يقول عند البعض بينهما عموم وخصوص مطلق. وفي هذا السياق يا إخوان والمعنى، أورد كلاما نفيسا الإمام ابن بطة العكبري حيث رحمة الله عليه، حيث قال فالمراء في القرآن المكروه، يعني هذا المراء المذموم،
هذا المراء المحظور المحذور هكذا قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتخوف كذلك على صاحبه يتخوف على صاحبه الكفر والمروقة من الدين كما ذكرنا احذروا هكذا من الدين. ينصرف على وجهين يمكن تصريفه وحمله وتوجيهه وتفسيره على وجهين، أحدهما قد كان وزال هكذا وكفى المؤمنين مؤنته، وذلك بفضل الله ورحمته. ذكر كلاما يعني قال ثم جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس كلهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة، فكان يقرئ انظروا كل رجل من أصحابه بحرف، بل فكان يقرئ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته ولسان كما يقولون بلسان قومه وبلسان قومه الذي يعرفونه. فكان إذا التقى الرجلان هذا الذي أقرأه بلسان يعني بالقراءة المشهورة عندهم وبالقراءة التي يقرؤونها وتكون أسهل في ضبطها وقراءتها وحفظها، والآخر كذلك يلتقيان فيقرأان، فيقرأ هذا ويقرأ هذا، بمعنى فيسمع أحدهما يقرأ بحرف لا يعرفه وقد قرأ وتلك ذلك الحرف بغير تلك اللغة. شايفين؟ أنكر على صاحبه وربما قال له بكل صراحة يعني هذا الذي فيه بأنه يتهمه وبأنه يعده ويعتقده أنه حرف يعني الكلمة ولا لا، بمعنى يقول قراءتي أصح من قراءتك، حتى في قراءة ذلك الحرف يقول حرفي خير من حرفك. انظروا إلى أين يصل الجدال، مغالبة وما إلى ذلك. ولغتي أفصح من لغتك وقراءتي كذلك خير من قراءتك. فهو إذن عن ذلك بسبب ذلك رأيتم ما الذي دفع ابن عثمان وبسبب ماذا ومراده بذلك والقصده من وراء ذلك، لما جمع الناس على المصحف العثماني تلك القراءة التي اشترط يعني القراءة نفسها موافقة لموارد اللغة العربية ونقلت بالتواتر كذلك ولا لا يا إخوان، وهي ما يعني هذه القراءة المتواترة وتكون يعني تشترط في القراءة لأن الناس يقول قراءة متواترة كذا، فتقول هذا الشرط أنها تكون منقولة بالتواتر وأنها تكون باللغة العربية الفصيحة الصريحة أي موافقة ومناسبة وعلى ما هي عليه موارد اللغة، وكذلك أن يشترط فيها أن تكون موافقة للمصحف العثماني حتى يزول الخلاف ويزول المراء ولا يكون ذلك سببا في أنهم يتماروا في القرآن الكريم فيضرب بعضهم آية بأخرى ويبطل بعضهم يعتقد يعني بطلانها وفسادها آية أو أخرى. مثلا لو تجد أن البعض يقرأ بطريقة يعني برواية أعني برواية ورش عن نافع تجدون في بعض الآيات، وكذلك حفص عن عاصم تجدون بعض الآيات حتى في يعني في الحرف خطف الهمزة، الآخر كأنه يعني لم يهمز الكلمة لم يقرأ الهمزة فتظن أنه قرأ ذلك الحرف
مهملا مثلا، مهملا أو فبالتالي والآخر الذي ممكن يذكر يقرأها مثلا بالهمز فيقرأها وكأنه كالمهمل والمعجم في اللغة، ترون الحروف المهملة والمعجمة شيء، فهذه أصالة تكون، لكن هذه رواية تقرأ. فأقول إذا ثبتت هذه القراءة وهي كذلك، ولهذا اشترطوا في القراءات شروطا، فلا تكون قراءة معتبرة معتمدة إلا إذا كانت مستوفية مستوفرة مستكملة لشروط القراءة الشرعية المعتمدة أو المتواترة. ولهذا القراءة الشاذة لا تعتمد في القراءة في الحقيقة، ولا لا، يعني أنك تقرأ قراءة التعبد، هذا الراجح، أقول الراجح، فضلا عن استنباط الحكم من ألفاظها وعباراتها، لأن بعض من كان يقرأ بها إنما كان يكتب بعض العبارات والألفاظ من باب التفسير، من باب تفسير الكلمة، كما كان في مصاحف بعض الصحابة التي كانت خاصة بهم، إنما هذا ليس ليقرأوا فيه تلك القراءة وهم يعرفون الفرق بين الذي هو من القرآن الكريم والذي هو من مثلا من تفسيرهم وضبطهم لتلك الكلمة حتى يعرفوا معناها. وقد نجد هذا حتى في الحديث، أن الرواة بعض الرواة لما كانوا يروون الأحاديث يذكرون بعض الألفاظ وبعض الكلمات للتفسير، لأنه جاءت تلك ألفاظ الحديث بعبارات كما يسمونها غريب الحديث ما يعرفها كل الناس. عائشة لما ذكرت كما روى ابن شهاب الزهري لما يعني ذكرت أنه كان يتحنس النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، تذكرون كيف كان، ها؟ فقال هو فيفسر الكلمة، قال يتعبد. ولهذا ألفاظ الرواة التي تجدونها مذكورة مع الحديث تجدون بعضهم يفصلون أي يفرقون بين النص والحديث، كان يجعلوا معكوفتين أو بين سطرين أو بين كذا. ولهذا كما قال الرواة كما قال علماء الحديث في تعريف المدرج كأبي عمرو البيقوني مثلا، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. إذن الإنسان ينبغي أن يكون على علم في القراءة. ولهذا بارك الله فيكم، ثم قال رحمه الله: وقد بقي المراء الذي يحذره المؤمنون ويتوقاه العاقلون، وهو المراء الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع، وهم الذين يخوضون في آيات الله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يتأولونه بأهوائهم ويفسرونه بأهوائهم ويحملونه على ما تحمله عقولهم فيضلون بذلك ويضلون، فيضلون بذلك أيهم أنفسهم، يضلون بذلك ويضلون من اتبعهم عليه. كم بقي من الوقت؟ نصف ساعة بقي حي خلص. وقوله كذلك رحمه الله والجدال، أي المراء والجدال، ذكره كذلك وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء، أي مثله مثل المراء، مثله كمثل المراء وحكمه كحكم المراء، احذروا، هذا محذور محظور
منهي عنه. نعم يا إخوان، ولهذا ذكره وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء الذي هو كذلك ذكره وأورده معطوفا على ترك الجلوس مع أصحاب البدع، وكما ترك الخصومات في الدين إلى غير ذلك. وهذه إذن يا إخوان تقدم ذكرها وبيان كونها محذورة ومحظورة لما فيها ولها من مفاسد كثيرة. المهم باختصار، كثيرة هكذا، وقلت فجاء النهي عن الخوض فيها أو مجالسة من يخوض فيها هكذا، وهذا مقرر في كتب أصول الاعتقاد الذي قرر فيها أصحابها ذلك، ومن بين هؤلاء الإمام الهمام أبو القاسم الجرجاني، أي صاحب الرائية، صاحب الرائية، عنده كتاب يعني ذكر فيه منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، في التعامل مع النصوص إلى غير ذلك، ذكر أبياتا كثيرة، ليست كثيرة كثيرة، ممكن تنيف عن 30، يعني أقل أظن أقل من 40 دون وأكثر من. المهم باختصار هو الذي استهلها بقوله، أي هذه الأبيات، تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الصحابة وأهل يعني التقى فالزمه، فإنهم الأولى الذين عايشوا التنزيل علك تنجبر، أي باتباع كتاب السنة على فهم السلف، كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل لما ذكر أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله واقتداءهم، نفس الشيء، مشكات واحدة، مصدر واحد، منهج واحد، كل شيء ما شاء الله. ولهذا وإن كانوا أينما كانوا في أندونيسيا وفي مكة وفي المشرق وفي المغرب في العراق في اليمن في الحجاز في مصر في الشام في كل مكان، تجد أهل السنة ينطقون يعني ما شاء الله الكلمة في القرآن نطقا سليما صحيحا ثابتا كذلك واردا كذلك، وبه أنزل الله القرآن الكريم، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وبلغه لصحابته وأقرأه وأسمعه أصحابه، فإن ربه قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه بلفظه أي علمهم وأسمعهم القراءة، قراءة القرآن كما أنزلها الله، هكذا أنزلت هكذا نزلت هكذا كذا وكذلك أنزل، وكذلك علمهم معناه وتفسيره وبيانه، بمعنى علمهم وبلغهم القرآن لفظا ومعنى، أي بلفظه وكذلك بتفسيره رحمة الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في البلاغ والبيان والتعليم يا إخوان كان يعني يلم ويحيط بمسألة ويستوفيها ويستكملها، وإن لم يرد على لسانك ولم يجر بخلدك التفكير فيها. أعطيكم مثالا، تذكرون بأن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة، هم سألوه عن كذا فهو أجابهم عنها بصورة مباشرة وصريحة، ثم زادهم وأضاف إليها مسائل أخرى. لما؟ لأنها لا علاقة ولها صلة بتلك المسألة، وأنتم تعرفون معشر الطلاب في بعض المسائل
لما تبحثون فيها في تعريفها وتحقيقها وما يتعلق بماهيتها أو كنها، تذكرون مسائل ذات صلة أو أسماء ذات صلة بكذا وكذا. مثلا أنت تبحث في الرشوة، وبعدين تلقى مسألة هدايا الحكام تلحقها بها ولا لا، أكل السحت كذلك وهكذا، تجمع تقول هذه وإن لم تكن بعينها كذلك فتشترك معها في الحكم، فلها حكمها، فلها حكمها. إذن هكذا النبي مرة يسأله سائل يقول إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أي لا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يسألون عن حكم الوضوء بماء البحر ولا لا؟ قال هو الطهور ماؤه. ما معنى توضأ فإنه طهور، لا حرج، يصح الوضوء به. وزادهم على ذلك والحل ميتته، كذلك إن جعتم فلكم أن تأكلوا من سمكي، من السمك أي حوت البحر. هكذا العلماء لما نظروا في هذا ما شاء الله في سعة علمها صلوات ربي وسلامه عليه وغزارة بيانه عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا من محاسن الفتوى، من محاسن يعني من نوافل القول لا يتوقف عند الواجب، ومن محاسن الفتوى أن ذكر ما يتعلق بذلك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلم بارك الله فيكم. ولهذا قال في هذا الباب ولا تجلس، هكذا ولا تجلس عند المجادل ساعة. ما الذي تستفيده من صفات المؤمنين؟ الإعراض عن اللغو. إذا كان اللغو الكلام الذي والحديث الذي ليس فيه منفعة، فكيف بالذي فيه مفسدة وتترتب عليه مفسدة؟ ولا لا يا إخوان، يعني أشد من اللغو وأخطر من اللغو، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولهذا قال ولا تجلس عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل زجر. هكذا إذن، ولقد ذكر الله تعالى في وصف المجادل، هنا يتكلم عن الجدال، في مواضع من القرآن الكريم بوصف ذميم. أي شيء ذكر في القرآن مقرونا ذكره ومحفوفا كذلك إراده بوصفه وصفا ذميما يدل على ذمه وتركه والحذر منه كذلك، هذا هو يعني قرائن تدل على الذم بالقرائن، هذا هو صار. قد يأتي الجدال بقرائن تدل على مدحه، بمعنى الذي يكون بالعلم والذي يكون بالحق والغرض كذلك إقامة الحجة وما إلى ذلك، كما كان كما سيأتي كما فعل نوح مع قومه لما ما يريدون وما يذكرون شبهة إلا ويفندها، لأنه جاء لمحاربة الشرك، وخاصة وقد ظهر فيهم الشرك، وكلما خاطبهم يستكبرون يستخشون ثيابهم، بل يجعلون يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون كذلك ويجادلون إلى غير ذلك، ولا يستجيبون لأمره ولا يسمعون لكلامه، يعني تصوروا. فدعا ودعا ودعا واستمر وهو يدعو، ما قال خلص عام، لا، هؤلاء لا خير فيهم، لا كذا، لا لا والله، الدعوة عبادة. أنت يا أيها الداعي ليس شرطا أن تجني وترى ثمار دعوتك في حياتك، أدعو، المطلوب منك الدعاء،
وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وآيات وآيات في هذا السياق وفي هذا المعنى والباب. ولهذا سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. انظروا يا إخوان، سبحان الله، نتعلم كما قال الشيخ ربيع يعني في وصف منهج الأنبياء في الدعوة، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يحتذى به ويقتدى بهم حتى تكون القدوة الصالحة أثرت في الداعية حتى يكون صالحا. ولهذا ذكر قال منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، يعني حتى في تسميته فيه تنبيه وتنويه وإشادة بهذا. المهم باختصار، فقلنا بأنه يعني ذكر المجادل، لما يذكر المجادل يعني لما نتكلم عن المجادل أي هذا النوع من الجدال وهذا الشكل من الجدال وهذا بهذا الوصف والخصائص الجدال المذموم والمقاصد والإرادات كذلك. قال إذن يعني كما قال ولقد ذكر الله تعالى كما قلنا يعني تعالى وصف المجادل في ووصف المجادل في مواضع من القرآن بوصف ذميم ونعته بنعت سيء، منه قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل ورأيتم أي يجادلهم ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما جادل مجادل إلا بالباطل. انظروا في المجادلين عامة وغالبا تجدونهم يجادلون بأشياء عين الباطل، يعني ما لا أساس لها من الصحة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما جاء ذكرها في القرآن ولا تقول من أين لك هذا. يقول لك والله عندك حق، يقول لك هذه من رأسي من، فتقول له هذا باطل وتراه يتكلم بكلام غير صحيح غير سديد غير رشيد مناف معارض مصادم لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مصادم ومعارض ومناقض للحق، فيكون عين الباطل كذلك. إذن ولهذا وقال سعيد ابن جبير في تفسير قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، قال أي انظر كيف فسروا من بين ما فسروا ومما يقتضي ومما يتضمن ويحتوي ومما يعني ويدل عليه هذا اللفظ من المعنى أو هذا اللفظ من الدلالة وهذه العبارة من المعنى مما يدل عليه كلمة، قال أي ترك الجدال والخصومات في دينه، أي هذا الرجل ما شاء الله لا يجادل ولا يخاصم، يبلغ نعم، يبين نعم، يعرض نعم، يعني يأمر وينهى نعم إلى غير ذلك. قالوا قديما قل السنة ثم امضي، قل السنة ثم امضي، لأن لو تترك له نفسا أو فرصة ليجادلك أولا لعل حتى الذي يكون أمامك يتأثر بسفاهته وجهالاته
وضلالاته وما إلى ذلك. إذن هذه دائما أنت أعلى منه وأفضل منه، فالذي قلته هو الحق، والذي سيقوله حق أم باطل هو الباطل. ولهذا فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن أي تارك للجدال والخصومات في دينه، إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ويقول كذلك، بل قال أيضا الخطيب البغدادي: والجدال المذموم وجهان. هنا يريد أن يعرفك الجدال، يعرف لك الجدال. قال أحدهما الجدال بغير علم، هذا مذموم، والثاني الجدال بالشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق، بعدما أظهرت له الحق وبعدما استبان له كذلك وتجلى وظهر له وعلمه وعرفه، يعني مع ذلك أصبح يعاكس ويشاكس ويجادل ويماري، هذا كذلك في حكم الباطل، بل هو عين الباطل. هكذا رأيتم. إذن بعد ظهور الحق، يعني كما تعلمون وبيانه، قال تبارك وتعالى: وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وأما جدال المحقين المصيبين الذين يستثنون من الجدال المذموم، والغالب على الجدال هذا، والذي يعني في الحقيقة يذكر بأنه جدال مذموم بحسب القرائن المتعلقة به فيه، أي احتفت به واقترنت واكتنفته واعترت، أو وكذلك في مقصده وآثاره، في أسلوبه وطريقته، في صفته وصورته، يعني ترى كلها فيها أشياء منافية للحق، منافية للأدب، منافية للسلوك الحسن، منافية للأسلوب المرضي في الشرع في الدعوة والكلام. أنت لما تدعو الناس تدعوهم بماذا؟ بما قال الله، هذا هو الأصل، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة أمانة، الدعوة أمانة يا إخوان، الدعوة أهل السنة لما يدعون من باب التبليغ، أمروا بالتبليغ، ربنا أمرهم بذلك، ولتكن منكم أمة مثلا كما ذكرنا الآية، وآيات كثيرة في الدعوة، في فضل الدعوة والدعاة إلى الله. رأيتم؟ بل جعل أفضل الناس الذين يدعون إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، حتى في أسلوبه وصفته وكل شيء ما شاء الله. إذن الدعوة يبلغون ويريدون إبراء ذممهم من وجوب الدعوة، لأن واجب عليهم أن يدعوا، واجب عليهم أن يدعوا، ويريدون الرحمة بالناس، ويريدون هداية الناس، والهداية التي نقصدها هداية بيان وإرشاد وتوجيه، أما هداية التوفيق والإيمان فهذه بيد الله وحده، لا دخل ولا قدرة على الدعاة في تحقيقها، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شايفين يا إخوان؟ ولهذا كذلك إنك قال هذا لنبيه، النبي يهدي للإسلام، نعم ما شاء الله، اتباعه وسماع قوله والاستجابة لدعوته تجعلهم ما شاء الله يكونون من المسلمين ويهتدون، يهديهم إلى صراط الله، هكذا ولا لا؟ إلى الإسلام، إلى الحقيقة،
هكذا كان دعوة النبي، وكان حريصا على الدعوة، لأنه يعرف خاصة هو عليه الصلاة والسلام كان يا إخوان ضيقت عليه الخناق قريش وحاربته ومنعته من الدعوة إلى الله، فكان ماذا يفعل؟ لو كان آخر مدام قد نهي ومنع يمتنع يكف يتوقف ينقطع لا يبادر ولا يجتهد، خلاص ممنوع، يقال ممنوع هنالك مانع. لا، كان في المواسم لما تأتي القبائل من شتى البقاع والأصقاع ومن شتى الأقوام كذلك والأمم، كان يعرض نفسه ماذا يقول يا إخوان، كما هو في حديث جابر، كما هو في حديث جابر: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعتني من أن أبلغ كلام ربي. انظروا، ولذلك هذا ممكن. فهؤلاء كانوا الأنبياء كانوا يفعلون يعني يدعون والحمد لله. فأراد إذن هنا حتى لا أطيل في هذا الشرح، وإن كان هذا شرح الشرح، لأن الذي قرأته عليكم هو الحق الذي جعلته شرحا للأصول، ولكن أنا في بعض الأحيان أخشى أن يكون الناس لم يفهموا، فأريد أن أوسع حتى يفهموا، ولكن يأخذ منكم وقتا ويأخذ منكم قوة. نسأل الله أن يمدنا جميعا بالوقت الواسع والقوة كذلك المعينة على الطلب، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسم. المهم باختصار، قال يعني قال الخطيب لما ذكر يعني ثم قال: وأما جدال المحقين فمن النصيحة في الدين، رأيتم فمن النصيحة في الدين، ألا ترى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني ما من مسألة نذكرها، ما من قول نقوله، لأنه باطل، باطل يا إخوان، ويتبجحون ويتعصبون ويتظاهرون بأنهم على حق، يذكرونه بترفع واستعلاء كأنه هذا الحق، وهذا الذي ألفينا عليه آباءنا، وهذا الذي ورثناه عن أجدادنا، وهذا الذي شببنا عليه وشبنا عليه وما إلى ذلك، فينكر عن كل شيء، كل شيء باطل ينكره ويقنعهم بالحجة والدليل بالبرهان والبيان بالعلم والعرفان، لا يترك لهم شيئا. ولهذا قالوا: قد جادلتنا وأكثرت جدالنا، فأكثرت جدالنا، فإنه كان كذلك. ولهذا مع ذلك كيف جاوبهم؟ كانوا يريد أن يقول لهم: أرأيتم هذا الأسلوب الذي انزعجتم منه والذي لعله أغضبكم والذي كأنكم ترون فيه قد بالغت وشددت وأكثرت عليكم؟ هذا في الحقيقة من النصح، ومع ذلك قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. معنى هذا النصح، أنا أريد النصح، ولكن الملهم الموفق الهادي هو الله. قد يدعوكم الداعية بأسلوب وطريقة وصبر ما شاء الله، غير كل شيء، ما من أسلوب وطريقة سلك يعني رحيمة حكيمة إلا وسلكها معكم، ولكنكم بل بعض الأنبياء يا إخوان يضربهم أقوامهم ويرمونهم بالحجارة فيدمونهم، تسيل الدماء على وجوههم، ومع ذلك يشفقون عليهم يرأفون بهم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا هو مع ذلك رأيتم لما كان في السفينة، مع ذلك وهو يعلم
بأنه لن ينجو إلا من ركب السفينة معه، ولا لا؟ فنادى ابنه وهو في معزل في الماء والأمواج متلاطمة متضاربة متلاحمة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فظن الولد انه انظروا المجادلة، انظروا مقارعة ومقابلة الحق بالباطل، كأنك تظن نفسك انك اطلعت وأدركت ما لم يدركه، وأن كلامك خير من كلامه، أو نظرتك أصح من نظرته إلى غير ذلك. فظن بأنه لما يتسلق الجبل سيسلم، ولا لا؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الواقع، هو يتكلم بالوحي. من الذي يسير هذا الواقع؟ رب العالمين الذي أوحى إليه أنه لن ينجو أحد إلا من كان معك، أي من قومك الذين آمنوا بك وركبوا السفينة سفينة النجاة. ولهذا مالك بن أنس لما أراد أن يعظم اتباع الأدلة واتباع الكتاب والسنة وعدم الخوض في الفلسفات والكلام والآراء وكذا ما يخالف السنة وما يجعلك تترك السنة وتستصغر السنة وتستهين بالسنة وإلى غير ذلك، كان يعظم ذلك كما يروي عنه أحد تلامذته ألا وهو عبد الله بن وهب رواها، قال ذكرت السنة عند مالك، أو ذكر مالك السنة فقال لما سألوه عنها قال السنة كسفينة نوح، هكذا قال السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق. ولهذا لما قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، بعدين فحال بينهما الماء فكان من المغرقين، ولا لا إخوان؟ رد بالك. ولذلك سيدنا نوح رغم ذلك بين لهم بأنه هذا الشيء الذي فعلتموه ورأيتم كيف وقفت وشددت والتزمت واستمررت يعني على ذلك ما شاء الله، وتعدونه غلوا أو تشديدا أو تضييقا للخناق عليكم أو إكثارا من التعليم والنصح والإرشاد والبيان، مع ذلك هذا إن أراد الله أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، فلا ينفع، لأنه كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شايفين؟ يهدي من يشاء، بارك الله فيكم. وقال كذلك أبو بكر الأجري صاحب كتاب الشريعة، كتاب في الاعتقاد كذلك جامع ونافع، قال أبو بكر الأجري رحمه الله، ونختم بهذا إن شاء الله، اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل، من صفة العالم يعني في كتاب، عنده كتاب اسماه أخلاق العلماء، لأنه ما يكون علم ينتشر بدون وجود العلماء. فبين للعالم الذي ينفع الله به كيف ينبغي أن يكون، وبما ينبغي أن يتخلق ويتحلى إلى غير ذلك من أخلاق وصفات العالم. وكما ذكروا آداب
الطالب ولا لا؟ يعني والعلم رحيم بين أهله، حتى بين الشيخ والطالب، حتى بين الشيخ والتلميذ، هكذا بارك الله فيكم. ولهذا ذكر قال أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم، انظروا قال مما ينبغي أن يترفع ويتنزه ويتخلى عنها، صفات ينبغي أن يتخلى عنها العالم، يحذرها ويتقيه ويتقيها ويجتنبها كذلك ويتجرد منها ويتخلص، فلا يكون متصفا أو موصوفا بها. إياه قال لا يجادل ولا يماري ولا يغالب، هكذا بالعلم، حتى العلم يبغى أن تصون العلم وتحفظ العلم ما شاء الله، إلا من استحق، أي من يستحق، هكذا من يستحق أن يبلغه، وتقرأ كذلك أن يبلغه، ويكون الوجه المشترك أن يبلغه مثلا. المهم يعني إلا من يستحق أن يبلغه بالعلم الشافي هكذا، وذلك يحتاج إليه في وقت من الأوقات بحيث يحتاج إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل، يخشى أن تكون غلبته لأهل الزيغ، يعني تعود بركة، يعني فتكون غلبته لأهل الزيغ يغلبهم. قال تعالى عن أهل الحق بل والحق نفسه ومن يتبع الحق يكون مآله عاقبة ذلك الحق الذي اتبعه ونصره هكذا وتفانى في تبليغه وبذله ونشره وإظهاره وإعلائه وما إلى ذلك. ألم يقل ربنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولا لا؟ معناه أن العالم يدمغ ويضحض ويطمس ويغلب أهل الباطل. انظروا صاحب حق متمسك بالحق مستيسن بالحق ما شاء الله ومتبع للحق وناطق بالحق ما شاء الله، لا يعني حتى في كل الأحوال لا يتكلم إلا بالحق، هذا الذي هو يعني يتعلم الشرع ويتبع الشرع وينطق بالشرع ويطبق الشرع وما إلى ذلك من فوائد ذلك ومنافعه، هذا الذي يغلب، لأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه زيد فإذا هو زاهق ولا لا؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قلت صاحب الحق ولو كان وحده لا يغلبه أهل الباطل ولو كان ألوفا مؤلفة، قد يجد حرجا وأذى أي أذية، ويجد ويتلقى منهم سوءا ومكروه وما إلى ذلك، ولكن يبقى على الحق ومطمئنا بالحق ومستيقنا بالحق وثابتا على الحق وراسخا بالحق، لا يتغير لا يتبدل لا يتزعزع لا يتزحزح، كما قال ابن تيمية لما تكاثر وتظاهر وتظافر أهل الباطل على اختلاف مللهم
وتناقض أفكارهم وتعارض مذاهبهم، كلهم اجتمعوا على معاداته ومحاربته، ولا لا؟ على مذهب عدو عدوي صديقي، ولا هل يقولون؟ انظروا يا إخوان، الأنبياء من قبل كانوا كذلك، وأناس من المؤمنون من قبل خوفوهم بذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابن تيمية لما رأى، يعني لم يتوقفوا عن الأذى باختلاف أنواعه وتعدد أشكاله وأوقات كل شيء، في كل وقت، تارة بهذه، تارة بأخرى، تارة بهذا الشكل، وتارة بهذا الأسلوب. وما انظر، أراد أن يفحمهم وأن يتحداهم. قال: ما يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي، هذه الجنة، الدعوة، الإيمان، الحق، تعلقه به، تمسكه به، يقينه وطمأنينته وسكينته وراحته يجدها في ذلك، ما شاء الله. ولهذا تجد الواحد مع الأذى وكل شيء يبقى ثابتا، وينصر الله به الدعوة. وكم من بلاد تجدون فيها، أو من كم من قرية، أو من ناحية، أو بلدة تجدون فيه واحد، فبعد ذلك الواحد بعد معاناته وصبره وثباته ومصابرته ومرابطته وربطة جأشه، ما شاء الله سبحانه وتعالى نفع به الأمة وجعله سببا في اهتداء الأمة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المهم باختصار، قال: ما يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت، إن جناتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي، لا تستطيعون نزعها ولا اقتلاعها ولا أخذها من، يعني من نفسي أو صدري أبدا، هذا كله بيد الله تعالى. فيسأل الله التوفيق. ولهذا قال: لا، اسمع كلام محقق في قوله زيد: لا ينسني عنه ولا يتبدل. هكذا، يعني مهما حاولوا ومهما صنعوا ومهما فعلوا، فالرجل يبقى ثابتا بإذن الله، ومستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. قال: أينما ذهبت معي فهي معي، إن قتلي شهادة، إن قتلتموني فأنا شهيد، وإن سجنتموني يعني فسجنه خلوة، وإن نفيتموني فنفي سياحة، فليتعرف على الناس ويدعو إلى الله ويبلغ وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة. إذن هنا ذكر، قال: ليدفع كذلك بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الحق، وتعود بركته، يعني بركة ذلك، على المسلمين وعلى الاضطرار إلى المناظرة. وحتى هذا إذا كان لا بد منه، كما قال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن زيد إلا الذين ظلموا منهم، صح ولا لا؟ فهؤلاء لتفنيد ورفع ودفع شبههم والرد على باطلهم في مقام يقتضي البيان، وما ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل الحاجة تدعو إليه والمصلحة تترتب عليه كذلك. شايفين في هذه الحالات الاضطرار إليها، لا على
الاختبار كما يفعله البعض، لأن من صعب زعما كأنه انظروا حتى في الاختبار